0: قارة الأونروا.
1: نعم، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: نعم، نحن في اتحاد العاملين.

0: وهي بهذه العملية وهذا القرار المفاجئ والذي جاء عقب زيارة أكثر من 30 قنصلية وخارجية في السلطة الفلسطينية بالأمس فقط، واليوم يتم اقتحام وإغلاق هذا المركز في شمال القدس. وهذه يعني نخاف على المبنى الأنوروا الذي يتكون من أكثر من 80 دنم مساحته. لا نتحدث هنا عن مساحات ومباني، وإنما نتحدث عن مصادر رزق لجموع من الموظفين ومصادر رزقهم، بالإضافة إلى الخدمات وفرص العمل التي توفرها لجموع اللاجئين والطلاب المهمشين.
1: يعني سيد حاج محمد، الغاية الحقيقية المتعارف عليها للأنروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو يعني مسار إنساني، هي تقدم كل العون الإنساني للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة. فبرأيك ما الذي يريده نتنياهو من النيل ومن الاقتحام ومن هدم هذه المقر التي أسست قرابة الآن 70 عام ويزيد لها وتعمل في المجال الإنساني؟
0: نعم، للأسف هذه السياسة أصبحت يعني واضحة ولا تحتاج إلى تحليل، وأصبحت معلنة، وهي بدأت منذ أكثر من 10 أعوام حينما بدأت بمحاربة التمويل في الأنوروا بقرار من الولايات المتحدة، في حينه السيد دونالد ترامب في دورته الأولى حينما أوقف تمويل الأنوروا. والآن الأنوروا تعاني من أزمة سياسية وأزمة تمويل كبرى، وجاءت هذه الخطوات لإكمال إنهاء عمل الأنوروا في الضفة الغربية وكما يحدث في غزة وباقي الأقاليم.
1: يعني سيد عبد الكريم، لعلك تدرك أن هذا التصعيد يعتبر يعني من أعلى الدرجات التي الآن تواجهها الأنوروا ومقرها. صحيح أنه كان منذ سنوات تنتهك مقر الأنوروا، ولكن في هذه الآونة تحديدا هناك تصعيد كبير عن ذلك. إلى أي مدى يمكن أن نربط كل هذه الممارسات الإسرائيلية من حكومة نتنياهو بتوقيت الانتخابات الإسرائيلية المقبلة؟
0: طبعا لا يمكن أن نفصل هذا ما يحدث الآن وما حدث بالأمس وما حدث خلال السنوات السابقة بالوضع السياسي والرغبات السياسية لدى سلطات الاحتلال. هناك أصبحت يعني الحديث عن هذا الموضوع وعن تصفية عمل الأنوروا في الإعلام وبشكل معلن من قبل السياسيين الإسرائيليين للأسف، وهذا دون رادع دولي ودون محاسبة من أحد. وبالطبع الانتخابات تلقي بظلالها على الأحداث على أمر الواقع.
1: يعني على الصعيد الأممي وعلى الصعيد الإقليمي هناك دعوات كانت واضحة وصريحة لإيقاف كل هذه الممارسات الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا واضحا في أن توقف كل هذه الاعتداءات وهذه الهجمات والمداهمات التي تتعرض لها مقر الأمم المتحدة لا سيما الأونروا على وجه الخصوص؟
0: نعم، الأونروا هي جزء من الأمم المتحدة وهي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وهي مؤسسة أممية لها قوانينها والقوانين الدول المضيفة التي يعني تعمل على حماية الأنوروا ومنشآتها. ولكن للأسف كل هذه القدسية الأممية التي تحظى بها الأنوروا لم تشفع لها من قبل قوات الاحتلال.
1: يعني فضلا عن الدور الذي تلعبه الأنوروا لرفع حجم المعاناة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء كان في الضفة الغربية أو في غيرها، هناك أيضا مؤسسات

0: أخرى إنسانية تعمل للإسهام في تخفيف وطأة هذه المعاناة كالإهها التركية وعديد المؤسسات الأخرى العربية والإسلامية؟ إلى أي مدى يمكن لهكذا مؤسسات من نشاطاتها أن تسهم وأن تعطي لدى الجانب الفلسطيني ما يستحقه من مساعدات؟
1: الأنوروا منذ أسست في العام 49 وبدأت عملها في 50 لا يمكن أن يكون لها بديل، فهي أكبر من مؤسسة إنسانية، هي قضية لجوء وهي مربوطة بحل سياسي، وهذا ما هو يعني يعطي الأهمية للأنوروا. الأنوروا تقدم خدماتها، الأنوروا لديها خبرة أكثر من 70 عاما في تقديم الخدمات الإنسانية. لا يمكن إيجاد بديل مع المساعدة، ولكن بديل عن الأنوروا لا يمكن إيجاده بهذه السهولة وبهذه الرمزية.
0: الخيارات بالتالي الفلسطينية التي يمكن أن تسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وكيف يمكن لها أن تتحرك السلطة الفلسطينية لرفع هذه المعاناة؟
1: يعني هذه إجراءات تتعلق بالسلطة الفلسطينية، وهناك من يعني تصريحاتهم وإعلامهم، والسلطة الفلسطينية هي تعتبر دولة مضيفة للأنوروا، وهناك جهود مبذولة على مستوى يعني ما نشاهده وما نلاحظه، ولكن ليس لدينا معلومات كرئيس اتحاد للموظفين. أنا ما يهمني في الرسالة هون أن الأنوروا ومبنى كلية تدريب قلنديا، وللعلم أنا أحد موظفين هذا المعهد، هو أكبر من المباني، هو أكبر من المساحة الجغرافية، هو يتعلق بعائلات تعتاش وتقتات من اللاجئين منذ سنوات على هذا، من الموظفين، من جموع الموظفين ومستقبلين الخدمات.
0: طيب سيد عبد الكريم،
1: أتمنى أن تنتهي الأزمة.
0: نعم، أنت كرئيس اتحاد
1: دول العالم.
0: نعم، أنت كرئيس اتحاد للعاملين العرب في الأنوروا بالضفة الغربية المحتلة، الدور الذي يمكن أن يلعب منكم لاستدامة عمل الأنوروا، كيف يمكن أن تتضافر الجهود، كيف يمكن أن تتحرك هذه المؤسسة لاستمرار عملها في الضفة الغربية المحتلة؟
1: نحن كجزء من الموظفين وجزء من مؤسسة الأنوروا في الضفة الغربية نقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في التشاور، في التباحث، ولكن وكل له همه. همنا نحن كرئيس اتحاد وكاتحاد العاملين أن لا يكون هناك تسريح للموظفين، أن لا تحل الأزمة على حساب الموظفين، ويعني نوجد حل إنساني لهم، بالإضافة إلى أننا مستعدون لبذل كل الجهود.
0: يعني على الصعيد الإنساني سيد عبد الكريم، على الصعيد الإنساني مع المؤسسات الإنسانية، هل تواصلتم مع مؤسسات إنسانية معنية بذات نفس المسار؟
1: نحن كاتحاد لا يحق لنا التواصل، وليس من واجبنا التواصل. التواصل يكون من خلال إدارة الأنوروا التي تبذل جهود مشكورة عليها في هذا المجال.
0: أشكرك جزيل الشكر من رام الله، رئيس اتحاد العاملين العرب في الأنوروا بالضفة الغربية المحتلة السيد عبد الكريم حاج محمد، شكرا جزيلا لك.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يرحب الرئيس السوري أحمد الشرعبي إلغاء الولايات المتحدة تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، معلنا بداية مرحلة جديدة ترتكز على التنمية وإعادة الإعمار، في حين اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك أن القرار الأمريكي يمثل خطوة حاسمة في انتقال سوريا من

0: عزلتي إلى الشركة ومن مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحته.
1: أخيراً يدخل إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة مراجعة استمرت 45 يوماً في الكونغرس الأمريكي، بدأت في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة بلاده إلغاء هذا التصنيف بعد اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، قرار لاقى ترحيباً سورياً ودولياً واسعاً.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
1: هي خطوة تاريخية أعادت سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، ونجاح تاريخي للدبلوماسية السورية، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، أوصاف أطلقها مسؤولون سوريون على القرار الأمريكي الذي هو من الأهمية بمكان، بحيث أزال العقبة الأخيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوري وتدفق الاستثمارات الخارجية، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها. من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الجهود العالمية لمكافحته، يصف المبعوث الأمريكي توم براك سوريا الجديدة، حيث يمكن الآن لرأس المال أن يحل محل الصراع والتجارة محل الفوضى. يعلن براك عهداً جديداً بين الولايات المتحدة وسوريا يقوم على المصالح المشتركة والأمن المتبادل. نجحت حكومة الشرع بإنهاء أطول عزلة دولية فرضت على سوريا منذ 47 عاماً، لكن تحديات أخرى لا تزال تهدد استقرار البلاد على نحو متصاعد، تتمثل باعتداءات تل أبيب المتكررة على الأراضي السورية، مدفوعة برغبة إسرائيلية جامحة تريد إفشال سوريا الجديدة مهما كلف الثمن.
0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من دمشق الباحث السياسي الدكتور أحمد طهمة. دكتور أحمد، بداية رحب بك في العالم اليوم، ودعني أتناول معك هذه الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ماذا تعني هذه الخطوة للسوريين؟
3: بالتأكيد أخي العزيز، هي خطوة تاريخية، وهي تنهي حقبة سوداء في تاريخ سوريا، وأجيالنا القادمة سيتذكر وبمرارة شديدة كيف أن 50 عاماً من الإرهاب، من ظلم الشعب، من إبادة الناس، قد تكللت بحمده تعالى برفع هذه العقوبات المكبلة لكل الحياة في سوريا وليس للحياة الاقتصادية وحسب. هذا إرث تاريخي ثقيل أزيح عن كاهلنا نحن كسوريين، ونعتقد أنه فضلا عن المسألة الرمزية ستكون له نتائج ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، وعودة سوريا المظفرة إلى الحظيرة الدولية ستدفع دول الإقليم، ستدفع الدول المجاورة، ستدفع الدول العربية إلى مزيد من التماسك مع السلطة الجديدة في سوريا، وكذلك ستدفع المستثمرين الكبار في العالم بالنظر بإيجابية إلى الوضع بسوريا، والعمل سوية من أجل وضع أسس يمكن أن تنهض من خلال سوريا بنهضة حقيقية لا بل وبحضارة. السوريون لم يكن ينقصهم أي شيء، لا على المستوى العقلي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الأخلاقي ولا على مستوى المثل والقيم، ولكن نظاما مجرما أهلك الحرث والنسل هو الذي قضى على سوريا، وهو الذي أضعفها طيلة الفترة الماضية. الآن وقد تحررت سوريا من عقالها وأصبحت الطرق أمامها مفتوحة، أصبحت هناك المقومات الحقيقية التي يمكن أن يبنى عليها أشياء كثيرة.

0: وكثيرة. الحمد لله أن هذا الشيء قد تحقق، وهذا نصر ثاني بعد نصر التحرير، ونعتقد أنه بإذنه تعالى ستكون الأيام القادمة حبلى بكل ما هو خير لصالح السوريين، لصالح العمل المجتمعي، لصالح النهوض الاقتصادي، لصالح استقرار المنطقة، لصالح التفاهمات الداخلية ما بين المكونات جميعا في سوريا، باعتبار أننا كلنا أبناء مشروع واحد، نريد لوطننا السوري العزيز أن نكون أصحاب هوية متماسكة، وأن ننطلق من هذه الهوية المتماسكة وهذا الغناء وهذا الثراء في المقومات الداخلية السورية، أن تكون مجالا للانفتاح على العالم أجمع، تبادلا وتثاقفا وتلاقيا، وصولا إلى أن نرقى بأحسن الأفكار من أجل خدمة هذا الشعب الكريم.
1: وفي ضوء ذلك دكتور أحمد، يعني في ضوء كل ما تفضلت به من انعكاسات إيجابية ستلقي بظلالها على الداخل السوري رسميا، برأيك كيف يمكن لاستثمار هذه الخطوة لصالح الداخل السوري؟
0: بالتأكيد، طالما أن الوضع أصبح مميزا على الصعيد الدولي وأصبحت العلاقات مثمرة، فإن هذا بالتأكيد سينعكس إيجابا واطمئنانا من قبل الدولة السورية، وهذا يفيض بالتأكيد على الشعب السوري من خلال أنه طالما الوضع الخارجي هو وضع جيد، فإذا يمكننا الاعتماد والبناء على الشعب من أجل النهضة الداخلية. حتى المستثمرين السوريين الداخليين يتشجعون أكثر من أجل البناء، لا يتخوفون، بينما كنا نرى أن السوريين سابقا أيام النظام البائد بمجرد ما تحصل لديه أي شيء من المال كان يكنزه أو يخبئه على شكل دولارات أو يخفيه عن أي سلطة، بينما الآن الناس منفتحة باتجاه الاستثمار، باتجاه المشاريع العقارية، باتجاه مشاريع صناعية، طالما أن الأمور تسير بهذا الشكل المتحسن. والأهم من كل هذا وذاك ارتفاع الروح المعنوية. الحمد لله من التحرير وحتى هذه اللحظة تحقق لنا شيئان مهمان. الشيء الأول أن نسبة الشعور بالثقة لدى الشعب السوري أصبحت عالية جدا، وأصبح يشعر أنه يمكنه فعلا أن يقوم بنهضة، لبل وبحضارة كبرى يكون أساسها البناء الداخلي. والنقطة الثانية هي الثقة المتبادلة ما بين كل المكونات في سوريا، ونعتقد أنه بالرغم من بعض المعكرات البسيطة فإن العلاقات ما بين المكونات أصبحت شيئا فشيئا أفضل. وقد رأينا كيف أن السيد مظلوم عبدي قد أعلن اليوم أنه وصلنا إلى الدرجة التي نحل فيها مؤسساتنا وأن نندمج في الدولة، وهذا بتقديري واحد من تبعات رفع العقوبات عن سوريا. كل هذا سيؤدي إلى مزيد من التماسك، مزيد من ترسيخ هوية سورية وطنية جامعة أساسها الحريات، أساسها مصلحة الشعب أولا وقبل أي شيء آخر، أساسها تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرمنا منها طويلا طويلا طويلا. حقيقة الوضع إذا قارناه بما كان سابقا، كما يقال الفرق بين السماء والأرض، ونحن نأمل بمزيد من هذا التماسك بحيث نصبح أكثر فأكثر قدرة على إنجاز مهمات كبيرة.
1: يعني دكتور أحمد، هذه الخطوة الأمريكية جاءت بعيدة الاجتماعات السورية الإسرائيلية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية برعاية وبوساطة أمريكية، برأيك كيف قرأت هذه الخطوة الأمريكية سوريا؟
0: نحن نعتقد أن الأمريكان يدرسون المنطقة بشكل جيد، وهم يثقون في الوضع الحالي، وهم يرون أن استقرار سوريا وانخراطها في المجتمع الدولي وكذلك إيجاد علاقات إيجابية مع دول الجوار، كل هذا سيعزز من السلم الأهلي في الداخل السوري ويعزز من السلام الإقليمي والسلام العالمي. إسرائيل ربما حتى هذه اللحظة لا تنظر لهذه المسألة بهذا المنظار، وهي لا تزال محملة بأعباء تخوفاتها، وخصوصا بعد تغيير عقيدتها العسكرية بعد 7 أكتوبر. كان سابقا ربما تسعى إلى مداهمة الأخطار قبل حصولها أو عند حصولها. التغير هذه العقيدة بحيث أنهم صاروا يناقشون توجيه ضربات أو مواجهة التحديات المحتملة، ونحن نعتقد أن هذا ليس مناسبا، ونعتقد أن الظروف التي جعلت الشعب السوري يستطيع تحقيق هذا النصر التاريخي يوم 8 من شهر ديسمبر عام 2024 والانطلاق باتجاه مختلف تماما عما كان يكابده الشعب السوري في ظل سلطة جائرة، أعتقد أن هذا سيقنع كل الأطراف بما في ذلك ربما إسرائيل بإمكانية تغيير الموقف والنظر إلى الأشياء التي تحصل نظرة إيجابية، ونعتقد أن هذا كله يخدم السلام، يخدم السلام في المنطقة، يخدم السلام العالمي، وهذا ما نتأمل به. نحن نتأمل أن تكون الولايات المتحدة عرابا أو وسيطا نزيها لتحسين مثل هذه الأوضاع، فنحن لا نريد الحرب ولسنا بوارد أن نتصرف إلا من منطلق ما يريد الشعب من النهضة ورفع عن كاهلي كل المظالم السابقة وترسيخ ثقافة القانون، ترسيخ ثقافة أن الأسس السياسية التي ينبغي عليه أن يبنى عليها أي مجتمع متحضر ينبغي أن تكون في سوريا، وهذا كله بالتأكيد ستكون له تبعات وآثار ستفيض بالخير على كل الأطراف داخليا وخارجيا.
1: نأتي إلى السؤال الأخير بدورك، الدور الذي يمكن أن يلعب من قبل تركيا الدولة التي تبنت السلطات الجديدة في سوريا وقدمت لها مزيد من الدعم لمنحها الاستقرار والسلام والأمن في سوريا.
0: من المؤكد أن إخوتنا الأتراك هم أكثر الناس إدراكا ووعيا لما جرى ولما يجري، وقد شهدنا مواقفهم البطولية، مواقفهم الإنسانية مع الشعب السوري من خلال احتوائهم 4 ملايين سوري في تركيا، ولم يقصروا معهم بأي شيء لا من الناحية الإنسانية ولا من ناحية العاطفية ولا من ناحية الاجتماعية، ويسروا الكثير الكثير من أمورهم. ثم بعد التحرير لم تقصر الجمهورية التركية من خلال دعمها المستمر للسلطة في سوريا، من خلال رغبتها ونصائحها الدائمة بأن يترسخ مفهوم القانون، بأن يترسخ في سوريا هذه العلاقات والأواصر الأخوية ما بين الشعبين. حقيقة أنا لا أزال أذكر أنه كيف عندما كنا صغارا كيف كنا نغذى في المدارس كراهية إخوتنا الأتراك، بينما كان آباؤنا الذين كانوا أكثر اطلاعا يقولون لنا لن تجدوا خيرا من إخوتكم الأتراك في العلاقات الودية والطيبة، وقد رأينا ذلك فعلا عندما قامت الثورة السورية المباركة. نحن نعتقد أن العلاقة ستستمر بإيجابية لا بل ستتعزز ما بين الشعبين وما بين الدولتين، بما يرسخ السلم العالمي، بما يرسخ المفهوم النهضة المشتركة التي نريد أن تكون لنا جميعا، كما أن هذه التوافقات ستعزز من الأمن القومي لكل منا ولكل من الأخوة في تركيا، بما يقطع دابرة كل الحركات الانفصالية ويقضي على كل المخاوف والمخاطر التي تهددنا جميعا. نحن بهذه الأواصر وهذا التعزيز القوي ما بين الشعبين والدولتين لابد أن تكون له نتائج إيجابية حتى في ملفات أخرى في دول الجوار، إذ أن نظرة أهل الجوار إلى العلاقة الطيبة ما بين السوريين والأتراك بالتأكيد ستدفعهم إلى أنه إذا كان الأمر كذلك ما بين العرب والترك، ما بين كل المكونات السورية والدولة التركية، فلماذا لا ينقل هذا التحسن الإيجابي في العلاقات مع الأخوة الكرد، حتى يعني في المرحلة القادمة فيما لو وجدت تسوية ما في إيران فيمكن أن يكون هذا الخليط لأبناء المنطقة على أساس العدالة، على أساس الأخوة، على أساس الارتباط الديني والروحي فيما بين كل هذه الأطراف، تمازج أو بالأحرى تماثل منظومة القيم الأخلاقية والفكرية والاجتماعية بالتأكيد ستجعل المنطقة تنهض جميعا.
1: أشكرك جزيل شكر من دمشق الباحث السياسي دكتور أحمد طهما عن هذا الكم الوفر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجيا. غوتيريش جدد دعوته إلى إبقاء قضية الروهينجيا في صدارة الاهتمام الدولي واتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع أوضاعهم المتفاقمة.
1: في خضم الأزمات المتزايدة عالمياً، تعيد الأمم المتحدة التذكير بمأساة واحدة من أكثر الأقليات المسلمة اضطهاداً في العالم، دعوة أممية متجددة لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجيا، يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته في وقت تتفاقم فيه الظروف الإنسانية وتتراجع المساعدات الدولية، في حين تتضاءل آمال التوصل إلى حل دائم لأزمة دفعت مئات الآلاف إلى ترك ديارهم. وبعد 9 سنوات على موجة النزوح الكبرى، لا يزال أكثر من 1 مليون من الروهينجيا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش، يعتمد كثير منهم على المساعدات لتأمين الغذاء والعلاج والمياه والتعليم، فيما تخفي هذه الأرقام قصص عائلات فقدت منازلها وأقاربها وأطفالا ولدوا وكبروا داخل المخيمات من دون أن يعرفوا وطنا آخر. جذور هذه المعاناة تعود إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وفرض القيود على حرية التنقل والوصول إلى التعليم والصحة، قبل أن تتفاقم مع عمليات القتل والتهجير وتدمير القرى. ومع استمرار الصراع في ولاية راخين، تبقى العودة إلى موطنهم في ميانمار محفوفة بالمخاطر، في حين يدفع اليأس بعض اللاجئين إلى خوض رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمان. وأمام هذا الواقع، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لحماية الروهينجيا وضمان حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، في حين تطالب بنغلاديش بمزيداً من الدعم وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين بالتوازي مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للروهينجيا حقوقهم وتنهي سنوات النزوح. في خضم هذه الأزمة، يبرز الدور التركي منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية وبناء المساكن ومرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم المدارس والمراكز الصحية وتدريب المعلمين والمتطوعين ضمن مشاريع تسعى إلى تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم. بين وطن لا تزال العودة إليه غير آمنة ومخيمات تحولت إلى واقع يومي لجيل كامل، يدخل الروهينجيا عاما جديدا من الانتظار، فيما تبقى مطالبهم منذ سنوات تقتصر على الأمان والكرامة والحق في العودة إلى ديارهم.
0: وللمزيد ينضم إليه من إسلام أباد رئيس المركز الروهينجي العالمي السيد عبد الله. معروف سيد عبد الله، أرحب بك في العالم اليوم، ودعني في البداية أتناول معك الوصف الحقيقي لحجم المعاناة وشكل هذه المعاناة وطبيعة هذه المعاناة لمسلمي الروهينجيا.
2: نعم، حقيقة أولا أشكر قناة TRT على هذه التغطية، وخاصة في هذا اليوم المهم والحدث التاريخي الذي نمر به سنويا، وهو 25 من شهر أغسطس، ذكرى الإبادة الجماعية والنزوح الكبير الذي حصل في عام 2017، وما زلنا نرزع تحت بطأة الاضطهاد والآلام في مخيمات بنغلاديش. الواقع الآن يعني نحن نتحدث أمام موج بشري كبير ونزوح كبير، يعني حاصل منذ 2017

0: ولا يوجد أي تقدم نحو القضية. نحن لا نتحدث عن مجموعة لاجئين، نحن نتحدث عن قضية شعب كامل حرموا كل الحرمان من حقوقهم الأساسية، ولا سيما حقوق المواطنة وحقوق العودة الآمنة والمستدامة والكريمة التي تنادي بها المجتمع الدولي منذ فترة طويلة. في 2025 أنطونيو غوتريس زار مخيمات اللاجئين وقال عبارة مهمة جدا، ونحن إذا أردنا فعلا في بدء الحل لهذه القضية نبدأ من هذه العبارة. قال إنه أن قضية الروهينجيا هي في ملعب حكومة ميانمار، إذا أنهوا اضطهادا والتمييز العنصري الذي يعانوه الروهينجيا خاصة في حكومة ميانمار منذ عقود طويلة جدا، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة أن هناك الآن 1,200,000 نازح نزحوا وهاجروا إلى بنغلاديش يعيشون في مخيمات بائسة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. فنحن نتحدث عن أزمة بشرية كبيرة جدا، ولا تقتصر الأزمة على منطقة لجوء يسكنون فيها لمرحلة معينة، لا، نحن نتحدث عن مأساة تعنيها هذه الكلمة بكل ما تعنيه من أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ولا سيما إذا علمنا ونحن إذا عرفنا حقيقة أن الناس الآن الموجودين 1,200,000 في بنغلاديش نصفهم كلهم من النساء، كل نصفهم من الأطفال، وحسب تقارير الأمم المتحدة الصادرة في 2025 على أن أكثر الناس في هذه المخيمات أعمارهم لا تتجاوز من 10 إلى 24 سنة. فنحن نتحدث بالفعل عن أجيال ضاعت مستقبلها تماما، لا يعرفون من وطنهم شيء إلا أنهم ولدوا في هذه الأماكن وولدوا في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، وهم ينتظرون إلى حل دائم ومستدام من المجتمع الدولي.
1: يعني هذه الإبادة وهذه المأساة الإنسانية والإبادة الجمعية كما تفضلت بذكرها في معرض حديثك، لماذا لم يتحرك لها المجتمع الدولي؟ لماذا لم تؤازرها الأسرة الدولية حتى هذه اللحظة رغم دعوات متكررة من الأمين العام للأمم المتحدة؟
0: نعم، حقيقة الأزمة هذه لا تقتصر على البيانات والخطابات السياسية، تحتاج إلى خطوات عملية، تحتاج إلى حلول دبلوماسية قوية. الدول المحورية التي تقع حول ميانمار لابد يكون لها دور كبير جدا في حل هذه الأزمة الإنسانية، وعلي تحديدا الصين والهند، هاتين الدولتين المتمركزتين التي لها تأثير لهما تأثير كبير جدا على ميانمار، يجب أن يكون لهم دور كبير جدا مع بقية الدول المعنية في المنطقة، خاصة لما نأتي نلاحظ أن جميع الحلول التي قدمت لأزمة الروهينجيا منذ 2012 تحديدا بداية النزوح ثم النزوح الكبير الذي حصل في 2017، كل الحلول التي قدمت هي حلول عبارة عن مساعدات. قضيتنا ليست قضية مساعدات، يعني نحن لا نتكلم نتحدث عن أمة جائعة، لا، نحن نتحدث عن أزمة متكاملة، والحل لا يكتفى فقط بمساعدات، يعني هذه المساعدات تتضاءل كل فترة، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على حكومة بنغلاديش لا تستطيع أن تتحملها في أزمة دولية هكذا، ولكن الحلول التي نحن نطالب بها دائما وجميع التصريحات التي صدرت من الأمم المتحدة والضغوطات التي حصلت نريد أنها تترجم عمليا بواقع، بحيث يعني قبل أيام حكومة ميانمار صرحت تصريح قال نحن مستعدين لإعادة 300,000 نسمة موجودين في مخيمات بنغلاديش، وإعادة قرابة 10,000 نسمة موجودين في ماليزيا. طيب هذه التصريحات نحن نسمعها منذ عشرات السنوات، وخاصة خلال بعد 1917، إلى الآن لم يستطيعوا يعيدوا شخصا واحدا. الروهينجيا لا يريدون أن يعيشوا في مخيمات اللاجئين طول حياتهم، هم كلماتهم، حتى أنطونيو غوتريس صرح لما زار المخيمات قال نحن استمعنا إلى تصريحاتهم وقالوا نحن لا نريد البقاء في هذه المخيمات، نريد العودة، ولكن العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة.
1: وبالتالي سيد عبد الله، وبالتالي الخطوات العملية التي تراها تسهم في حلحلة هذه المأساة ورفع المعاناة عن الشعب الروهينجي المسلم.
0: نعم، الخطوات العملية حقيقة نحن بحاجة ماسة أولا إلى خطوتين ثم تتبعها خطوتين أخريتين. الخطوة الأولى نحن بحاجة ماسة على رعاية الناس الموجودين حاليا، نحن نتحدث

0: الأزمة حالية قائمة تحتاج إلى رعاية واحتضان حتى تستطيع أن ننتقل للخطوة الثانية، وهي قضية العودة التي تحتاج إلى تكاتف دولي. يعني نحن مثلا قبل قليل كنا نستمع إلى مداخلة إخواننا في سوريا ورعاية حكومة تركيا الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في أراضيها. هذه الرعاية نريد التجربة التركية، لو استطعنا أن تطبق حكومة بنغلاديش مع الروهينجيا في بنغلاديش لتغير الحال تماما. تركيا ما سكنت ولا أسكنت اللاجئين السوريين في خيام، بل تركت لهم مجال أن يعملون وتكسبون، فعادت لهم جزء من الكرامة التي تقوى بها واستطاعوا يعيدوا حقا بأيديهم. كذلك الروهينجيا، نحن نتحدث الروهينجيا الموجودين الآن كأزمة إنسانية الآن موجودة في بنغلاديش، هم يعيشون في مخيمات لا تكن مطرا ولا تدفع شمسا ولا حرا ولا بردا، أسقف المنازل عبارة عن أكياس زبالة وانهيارات دائما مع أي مطر، وهناك يعني نحن أزمة أطفال، أزمة مياه، أزمة نساء، ونتحدث بها دائما ونصرف بها.
1: هذه كخطوة أولى للتعايش مع الداخل في بنغلاديش. الخطوات التالية سيد عبد الله ما هي برأيك؟
0: الخطوة الثانية بعد الرعاية نحتاج إلى وقفة جادة من حكومة بنغلاديش وتدعمها الدول الإسلامية، خاصة دول فريق الاتصال في منظمة التعاون الإسلامي، وعلى رأسها تركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا واندونيسيا وبنغلاديش. يعني قبل أيام بنغلاديش أعلنت إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 11 وزير لحل أزمة الروهينجيا وقضية العودة. هذه خطوة ممتازة، ولكن بنغلاديش الوحدة لا تستطيع، لابد الدول الإسلامية بما فيها الدول الكبرى التي انضمت في محكمة ICJ محكمة العدل الدولية، ونحن ننتظر يعني ستحدث إن شاء الله في عن أكتوبر القادم القرار الذي نحن ننتظره نحن كشعب روهينجي من محكمة العدل الدولية. هذه المحكمة انضمت فيها معها 7 دول مع دولة غامبيا التي رفعت قضية ضد ميانمار. هذه الدول لابد يكون لها موقف، مثل إنجلترا، مثل كندا، مثل هذه الدول الكبرى، فرنسا، ألمانيا، هذه أعضاء الآن انضمت مع حكومة غامبيا في محكمة العدل الدولية، لابد يكون لها موقف. لابد أخي الكريم، الخطوة المهمة لابد من حشد دولي،
1: نعم،
0: تقوم بالضغط الشديد على الدول المحورية ودولة ميانمار حتى يحققون قضية العودة بخطوات عملية.
1: نأتي على السؤال الأخير سيد عبد الله، يعني الدور الذي كان حاضرا من قبل تركيا في تنفيذ بعض المشاريع، كيف أسهم في رفع المعاناة عن الشعب الروهينجي؟
0: نعم، تركيا كان لها موقف مبكرا منذ 2012 حين زارت السيدة أمينة أردوغان، ودخلت هي أول دولة تدخل داخل أركان وتقابل النازحين وليس اللاجئين، النازحين في منطقة كيا في منطقة أركان، زارتهم وقدمت لهم المساعدة. ثم في 2017 منذ بداية الأزمة زارت السيدة أردوغان مرة أخرى إلى مخيمات اللاجئين، ومنذ ذلك اليوم نحن نتحدث عن مستشفيات ميدانية تركية، نتحدث عن دار لرعاية التعليم والأطفال في منطقة كوكس بازار، نتحدث عن مشاريع لتيكا، نتحدث عن مشاريع لإفاد وقف الديانات، وكذلك للهلال الأحمر التركي. هناك يعني في 2017 أنا أتذكر الموقف تماما حين قدمت 25,000 وجبة للنازحين الذين كانوا يأتون ويمشون منذ أيام حتى وصلوا وهم ليس في بطنهم لقمة عيش، فكانوا يقدموا لهم الغذاء. فالموقف التركي حقيقة موقف يشاد به، وخاصة زيارة هاكان فيدان، هذه الزيارة التاريخية قبل شهرين حين زار مخيمات اللاجئين والتقى مع الروهينجيين وتكلم كلمة واحدة، أن هذه القضية لابد تدخل إلى خطوات عملية متسارعة لتحقيق قضية العودة الآمنة والطوعية كما صرح بها أمين عام الأمم المتحدة. فنحن بحاجة ماسة على أن هذه الدعوات والأمور التي قامت بها تركيا نحتاج من إلى مزيد من الوقفات. أنا أتذكر حقيقة كلمة وتأثر بها الروهينجيا في المخيمات، وبكم بهذه الكلمة لما صرح أردوغان وقال أنا أوصي إذا مت ودخلت في قبري أن يأخذون قبضة من تراب أركان وضعونه في قبري. هذه كلمة ليس بسهلة. لما قام أردوغان قال عندي 4 أضاحي، أضحي لفلسطين وأضحي لسوريا وأضحيتين أجعلها لأركان. هذه كلمات ليس بسهلة. تركيا لم تكتفي بقضية التصريحات والدبلوماسية، بل حولت كل أعمالها إلى ميدان ومشاريع ميدانية، وحتى على مستوى دول فريق الاتصال مع ميانمار في منظمة التعاون الإسلامي كان على مستوى

0: رئيس رجب طيب أردوغان جزاه الله خير كان يحضر شخصيا في ويطالب بحل أزمة الروهينجيا. تركيا لم تكن متفرجة، وزيارة حكام في عدن هذه الزيارة كانت بالنسبة لنا زيارة تاريخية، ومن بعد تكونت اللجنة العليا في بنغلاديش، ومن بعد انضمت تركيا إلى دول منظمة آسيان كعضو مستشار. هذه الخطوات نحن نأمل من وراها إن شاء الله عمل كبير جدا، ولتتحول هذه الأزمة في القريب العاجل إلى خطوات عملية من قضية عودة واستعادة الحقوق المسلوبة وعلى رأسها حقوق المواطن المنتزعة في عام 1982.
1: رئيس المركز الروهينجيا العالمي السيد عبد الله معروف كنت معنا من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك عن هذا الكم الوافر من القراءة والتفاصيل والمعلومات، وشكر موصول لكم ونظر الكرام في ختام هذه الحلقة من العالم اليوم. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك

0: بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب بقيت عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود

0: الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
4: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
5: بالموت يا احنا.
6: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك حل تنظيم قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا

لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بألا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قال أو هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس

0: البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين. كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين، وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن الاحتلال الإسرائيلي حول المحافظة إلى منطقة منكوبة. وفي وقفة احتجاجية حذر مسؤولو بلديات شمال القطاع من أن استمرار أزمة المياه ينذر بتداعيات إنسانية وصحية خطيرة على سكان شمال القطاع.
2: تعاني غزة حربا أكثر فتكا من الحرب العسكرية مع استمرار سياسة التعطيش والحرمان من الاحتياجات الأساسية التي تبقي الناس على قيد الحياة. هنا في مناطق شمال قطاع غزة حيث الأضرار الأكبر على الصعيد المادي والبشري أيضا، تواصل إسرائيل عقابها الجماعي باستخدام سياسة الحرمان من الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وأبرز هذه الاحتياجات هي المياه التي يحرم منها الآلاف من الذين عادوا إلى شمال قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مع تدمير أكثر من 170 بئرا كانت تعتمد عليها بلديات الشمال لضخ المياه التي كان يستخدمها الناس، وكذلك عدم توفر المياه الصالحة للشرب والتي أدت لأزمة كبيرة على الصعيد العائلات التي تتواجد هنا في شمال قطاع غزة.
3: طبعا بلديات في شمال قطاع غزة يعني اشتغلت بكل جهد وكل مثابرة، حوالي 200 أنشأنا أكثر من 200 مخيم نزوح. هذا المخيم المدمر، أكثر من 90% من مناطقه دمرت، أكثر من 60% من مناطق شمال قطاع غزة داخل الخط الأصفر. الآن هناك عودة للنازحين الحمد لله رب العالمين، أكثر من 170 ألف نسمة الآن في شمال قطاع غزة من أصل تقريبا 350 ألف نسمة عادوا إلى شمال قطاع غزة، ولكن الآن نواجه خطر الموت من مرحلة دخلنا منطقة العطش الشديد في شمال قطاع غزة أثر تدمير المولدات وخرابها وانهيار المنظومة المائية، وذلك بأثر أو بسبب عدم إدخال الزيوت وكذلك منع إدخال المولدات ومنع إدخال صيانة المولدات وقطع غيارها. بلديات شمال قطاع غزة تطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الأحرار في العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني لتثبيت شمال قطاع غزة، وذلك بالضغط على الاحتلال لإدخال الزيوت وإدخال المولدات وإدخال قطع غيار المولدات.
2: بلديات الشمال تطلق هذا اليوم نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة الضغط والتدخل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الاحتياجات الأساسية اللازمة لصيانة الآبار وصيانة شبكات المياه التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، ولا زال يواصل عمليات التدمير الممنهج لإنهاء كل ما يبقي الناس هنا على قيد الحياة في شمال قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، شمال قطاع غزة.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأنوروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
4: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد

0: نادي كولندا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
1: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
0: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد كولندا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد كولندا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم كولندا ومعهد كولندا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من مخيم كولندا شمال مدينة القدس المحتلة.
2: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها بشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تمثل أو تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكرملين من نشأ قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، واصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
3: لا يكاد ينقطع، مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفاً تراه كييف مشروعاً في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 24 أن طائرات عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من بلدة أخلاط، وفي احتفالية بالذكرى 55 بعد 900 لانتصار ملاذ كرد أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة دخول الأجداد إلى الأناضول.
3: لا شك أن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل، ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاذ كرد ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول ومنها إلى ثلاث قارات، لا تزال حاضرة هنا اليوم والحمد لله، ما زالت شامخة راسخة.
2: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجا.
4: في خضم الأزمات المتزايدة عالمياً، تعيد الأمم المتحدة التذكير بمأساة واحدة من أكثر الأقليات المسلمة اضطهاداً في العالم، دعوة أممية متجددة لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجيا، يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته في وقت تتفاقم فيه الظروف الإنسانية وتتراجع المساعدات الدولية الحوثية، في حين تتضاءل آمال التوصل إلى حل دائم لأزمة دفعت مئات الآلاف إلى ترك ديارهم. وبعد 9 سنوات على موجة النزوح الكبرى، لا يزال أكثر من 1 مليون من الروهينجيا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش. يعتمد كثير منهم على المساعدات لتأمين الغذاء والعلاج والمياه والتعليم، فيما تخفي هذه الأرقام قصص عائلات فقدت منازلها وأقاربها وأطفالا ولدوا وكبروا داخل المخيمات من دون أن يعرفوا وطنا آخر. جذور هذه المعاناة تعود إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وفرض القيود على حرية التنقل والوصول إلى التعليم والصحة، قبل أن تتفاقم مع عمليات القتل والتهجير وتدمير القرى. ومع استمرار الصراع في ولاية راخين، تبقى العودة إلى موطنهم في ميانمار محفوفة بالمخاطر، في حين يدفع اليأس بعض اللاجئين إلى خوض رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمان. وأمام هذا الواقع، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لحماية الروهينجيا وضمان حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، في حين تطالب بنغلاديش بمزيد من الدعم وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين بالتوازي مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للروهينجيا حقوقهم وتنهي سنوات النزوح. في خضم هذه الأزمة، يبرز الدور التركي منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية وبناء المساكن ومرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم المدارس والمراكز الصحية وتدريب المعلمين والمتطوعين ضمن مشاريع تسعى إلى تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم. بين وطن لا تزال العودة إليه غير آمنة ومخيمات تحولت إلى واقع يومي لجيل كامل، يدخل الروهينجيا عاما جديدا من الانتظار، فيما تبقى مطالبهم منذ سنوات تقتصر على الأمان والكرامة والحق في العودة إلى ديارهم. راما مطلو، تارتا عربي.
2: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. أطيب المنى في أمان الله.

0: في الإعلام كما في الحياة، ليس كل غياب انكساراً ولا كل توقف نهاية. قد نضطر أحياناً إلى تغيير الموقع، لكن الهدف لا يتغير. ما يبقى دائماً ليس الشكل بل المعنى، وليس اللون بل الرسالة. الشاشات لم تكن يوماً معرضاً للأهواء، بل نافذة للمعرفة والتواصل. من هنا نستأنف الحكاية كما ينبغي لها أن تحكى. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. صحفي أمريكي انتقد بن غفير فتعرض للاستشواب في أحد المطارات. إيقاف برنامج لمذيعة مصرية تحدثت عن الأذان وأجراس الكنائس. سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف كان وقع الخبر؟ على بوابات المطارات الأمريكية، حيث يفترض أن يكون باب الوطن وبداية الشعور بالأمان، بات الأمر ينتهي بالمواطن الأمريكي في غرف التفتيش الثانوي. هواتف تصادر وأسئلة سياسية لا علاقة لها بالأمتعة. آخر هذه الحالات التي أحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي هي للصحفي الأمريكي إيثان ليفين، إذ تعرض الرجل للتوقف أو للتوقيف بسبب تغريدة انتقد فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في إبريل من هذا العام. تخيل أن تنتقد وزير دولة أخرى وتتعرض للمساءلة بسببه في بلدك أنت، مع أن هذا الوزير المنتقد هو نفسه أو المنتقد نفسه هو من يتحدث بسوء عن بلادك. نشاهد.
1: Pained and questioned by the Department of Homeland Security yesterday for 3 hours about Israel. I returned yesterday from my trip to Lebanon, and through the passport line, they immediately took my passport, put it in a red folder, and said the DHS has to speak with you. Of course, I went. They didn't let me take my luggage. And when I get there, they start asking me questions about me, my family, my friends, where I went to high school. They wrote everything down. I'm not going to lie to them. They looked through my social medias, and then they asked me, have you ever doxxed anyone? I said no. Have you ever doxxed a politician? I said no. Have you ever said anything negative about an Israeli politician? I said yes. Now there's not one guy, now there's two guys, agents with the badges around their necks asking me questions, and they say, why would you do that? They were talking about a tweet about Ben Gavir, an Israeli minister I made in April of 2026. They told me, do not do that again. Do not make a negative tweet about him. After about 30 minutes more of questioning, why would I criticize Ben Gavir of the Israeli government? Took more information, my phone number, my email, my address, and then they said, do not do this again. In that moment, I said, okay, and I went home. I'm an American. I was born in the United States. I live in the Deep South. I'm a Christian. I hunt, I fish, I watch baseball, I watch football. I am an American citizen, and I was denied entry into my country and questioned and detained for 3 hours. And ultimately, I was questioned about an Israeli politician. That's where we're at now. Truthfully, it was scary because my own government is questioning me about a foreign government. What if they have something against me? That's what I'm thinking now in my home the next day after. If Israel has something against me, they're already getting my government to deny me entry. It's scary. I was detained.
0: خلال العامين الماضيين تحولت الجمارك وحماية الحدود إلى ما يشبه لجان التفتيش السياسي، وقد وثق مرصد حرية الصحافة الأمريكي عشرات الحالات المماثلة. ففي يوليو الماضي مثلا، وتحديدا بمطار دالاس بولاية فيرجينيا، واجه الصحفي ماكس بلومنتل رئيس تحرير

تحرير موقع ذا جراي زون فور وصوله استجواب ضباط الجمارك وحماية الحدود الذين لم يكتفوا بالأسئلة بل صادروا هاتفيه وقاموا بتفتيشهما في انتهاك صارخ لسرية مصادره الصحفية. الرجل في الأساس يتعرض لتهديدات من أطراف محسوبة على إسرائيل دون تدخل من السلطات الأمريكية. هبة جمال صحفية أمريكية فلسطينية، هذه هي حالة أخرى مشابهة، عزلت واستجوبت حول مقال كتبته وأجبرت تحت التهديد على تسليم هاتفها وكلمة المرور أيضا. وسط هذا المشهد جاء عام 2026 بحكم فيدرالي في قضية الدكتور أسامة أبو رشيد الذي كان يتعرض دوما لتفتيش ومساءلات جائرة على الحدود الأمريكية، لكن القضاء أقر بأن تفتيش الهواتف بناء على وشايات سياسية ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي ولا يمثل اشتباها معقولا. نشاهد قصته هنا.

على مدى سنوات طويلة وأنا أتعرض للاستهداف من قبل الحكومة الأمريكية على خلفية نشاطي للحقوق الفلسطينية وللقضية الفلسطينية وضد السياسة الأمريكية المنحازة لصالح إسرائيل.

مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع ما تعرض له الصحفي الأمريكي إيثان ليفن، خاصة بعد خروجه وحديثه في المقطع الذي عرضناه سابقا. هذه بعض التعليقات، نبدأ من هذا الحساب. يقول: أمر لا يصدق ما يحدث في الولايات المتحدة، ونحن هنا نقلق بشأن حرية التعبير في الهند. أما رون فيقول: وزارة الأمن الداخلي تستجوب أمريكيين لانتقادهم همجيا، يحتفلوا بشنق أسرى حرب ووضع حبل مشنقة على كعكة عيد ميلاده. ما رأيكم بالبدء في خدمة أمريكا بدلا من جرذان منحطة في بلد آخر؟ أما كوين: لقد تم استجوابي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تغريدات مناهضة لإسرائيل أيضا. أعتقد أن الأمر برمته على الأرجح مجرد صدفة كبيرة ولا علاقة لأي من هذا بأي شيء. يضحك في الآخر ويبدو أنه ساخرا. أخيرا زاش يقول: الأمر غير واقعي، لأن بن غفير مختل عقليا ومرتكب إبادة جماعية، ومكانه الطبيعي هو الخضوع للعقوبات الأمريكية. ببساطة، بن غفير أكبر إدانة لإسرائيل، وربما لم يقم أحد بتقويض سمعتها أكثر منه. دينا المصري، مذيعة مصرية تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد قرار وقف برنامجها حواديت على المكشوف المذاع على قناة المحور المصرية، وإنهاء التعامل معها من قبل الشركة المنتجة للبرنامج. القصة بدأت مشاهدينا من منشور للمذيعة دينا المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا هو على حسابها الشخصي على فيسبوك. أعربت فيه عن استيائها الشديد من عدم سماع صوت الأذان بوضوح كما تقول هنا، وذلك في محيط المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة السادس من أكتوبر. وانتقدت في منشورها أيضا قرار إدارة المجمع بتقليص استخدام مكبرات الصوت بعد شكاوى متكررة من بعض

0: بعض السكان بأن الصوت يزعجهم. لم ينتهي الأمر هنا، بل أخذ منحى مغاير تماما بعد دخول المذيعة في سجالات مع بعض متابعيها في التعليقات على المنشور، لتتسع دائرة الجدل من الحديث على خفض صوت الأذان إلى ردها على أحد المعلقين على منشورها بطريقة وصفت بالمسيئة، إذ اعتبر البعض أن ما كتبته هنا فيه ازدراء لشعائر المسيحيين. هنا مثلا أو هنا تحديدا تدخلت الشركة المنتجة وان ميديا المنتجة للبرنامج على الخط، وأعلنت وقف برنامج المذيعة وإنهاء التعاقد معها، قائلة في بيان إن قرار وقف البرنامج يأتي التزاما بالثوابت المجتمعية والدينية وبسبب السلوك غير اللائق من المذيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي لا يمثل سياسة القناة، وهو ما اعتبره البعض مبالغة من الشركة المنتجة للبرنامج بحق المذيعة، لأن ما اعتبرته الشركة هنا تجاوزا لم يكن أصلا في محتوى البرنامج ولا في حلقة مسجلة أو حتى على الهواء، بل كان تعبيرا عن رأيها الشخصي في مساحتها الشخصية على حسابها في فيسبوك. لكن يبدو أن الأمر لم ينتهي عند وقف البرنامج وإنهاء التعاقد معها، بل تطور سريعا ليأخذ مسارا قضائيا بالغ الجدية، إذ تقدم هنا أحد المحامين ببلاغ ضد المذيعة دينا المصري يتهمها فيه بازدراء الدين المسيحي وإهانة المواطنين. كما أعلن أيضا رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، أعلن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه المذيعة بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم المجتمعي أيضا. بعدما تطور الموضوع وتحول إلى ترند، ظهر الدين المصري في هذا المقطع الذي توضح فيه ملامسات الأزمة وترد فيه على منتقديها. نشاهد.
1: أنا دين المصري اللي نزلت النهاردة البوست وقلت فيه على موضوع الأذان اللي اتمنع تحت بيتي، قلت إن أنا رافض القرار ده. يعني إيه أذان يتمنع تحت بيتي وما اسمعهوش؟ والله أنا حرة في رأيي، أنا حرة في رأيي. 8 سنين وأنا في البيت ده بسمع الأذان، ويمكن دي أحلى حاجة بسمعها ببيتي. تمام؟ زي ما بسمع الأذان زي ما بسمع برضو في حفلات بتحصل تحت البيت، في في في في كل مناسبة، سواء في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة عادية طبيعية، تمام؟ بيحصل في حفلات تحت. بالصدفة البحتة سألت أنا ليه بطلت أسمع صوت أذان ربنا وأنا جنب البيت بتاعي جامع؟ ليه بطلت أسمع صوت الأذان؟
0: نشير مشاهدينا إلى أن دينا المصري لم تكن في الأصل بعيدة عن المجال الفني، إذ أشارت هي في تصريحات سابقة إلى أنها عملت في مجال الغناء قبل انتقالها إلى العمل الإعلامي وحصولها لاحقا على درجة الدكتوراه بحسب ما قالت، والآن هي في مرمى النيران، توقف برنامجها باعتماد المجلس الأعلى للإعلام، وتواجه حاليا اتهامات بازدراء الأديان. على كل حال، نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لعرض التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عندي هذا الحساب من عند محمد، يقول: بغض النظر عن كلامها وأسباب فصلها، الأذان في مصر محتاج تنظيم من مهندسين صوت بحسب مدى ودرجة الصوت من مسجد لمسجد، بحيث الكل يسمع بدون أذى. أما فقيق أوي أو حساب فقيق أوي بيقول: يا فين لما كانت مصر المحروسة بتتعرف بالمآذن وصوت الأذان. أما أشرف يقول: اختلافنا لازم يكون بالقانون والاحترام، مش بالإقصاء أو العقاب، ولو حصل تجاوز من المذيعة فالحساب يكون بالعدل والحق مش بالضغط. أما محمود يقول: أنا مع عدم منع الأذان، ولكن أيضا مع عدم الإزعاج. بمعنى، لماذا لا يوجد مثلا معهد لانتقاء الأصوات بحيث لا يكون الصوت غير منفر للسامع؟ أخيرا حمدي زيادة هنا يقول: يا جماعة، هو الكلام على المذيعة ولا على الأذان؟ لو على المذيعة فهي جدعة، ولو على الأذان فهو ما تمنعش ولا عمره هيتمنع.

0: بعد قرابة 47 عاماً طويت رسمياً صفحة ثقيلة من إرث النظام البائد بخروج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هذا القرار أنهى واحداً من أقدم التصنيفات الأمريكية المفروضة على دولة، وأزال عقبة قانونية ومالية رئيسية أمام عودة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية مع سوريا التي أدرجت على القائمة في عهد حافظ الأسد عام 1979، لتكون بالمناسبة هي الفترة الأطول بقاء بصورة متواصلة بين الدول التي شملها التصنيف الأمريكي. هنا في 39 ثانية وجه الرئيس السوري أحمد الشرع خطابا رسميا أكد فيه أن الخطوة تمثل استعادة للمكانة الطبيعية إلى سوريا. نشاهد.
1: الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرار لم يأتي بشكل مفاجئ، ففي 8 يوليو الماضي بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع أخطره فيها ببدء الإجراءات الرسمية لإلغاء التصنيف قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد استكمال مهلة المراجعة في الكونغرس الأمريكي. وفي اليوم نفسه كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أغلقت صفحة سوداء من تاريخها، وشكر الإدارة الأمريكية وكل من وقف إلى جانب سوريا. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة الشيباني عبر حسابه في خطوة لاقت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. أما داخل الحكومة السورية فتوالت تعليقات الوزراء والمسؤولين المرحبة بالقرار، واعتبروه خطوة تاريخية في إنهاء إرث النظام البائد وعزلة سوريا وفتح الطريق أمام اندماج أوسع مع المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي. وخلال هذه العقود كان التصنيف يفرض مجموعة من القيود القانونية الأمريكية تشمل قيودا على المساعدات الخارجية وصادرات ومبيعات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب أيضا قيود مالية أخرى. نشاهد هذا المقطع.
2: وضع دولي على العهد الدولي الراعي يعني قيود وحرمان ومنع. طيب هذا الحرمان والمنع ماذا يمس؟ يمس قطاعات عدة، سأبدأ فيها واحد واحد. أولا نبدأ بقطاع المساعدات الأمريكية الإنسانية أو حتى غير الإنسانية. حين توضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب يصبح تقديم المساعدات الأمريكية حتى الإنسانية لهذه الدولة أمر غير ممكن. طيب أحدهم قد يقول لي، طيب ما أنتوا اشتغلتوا وجبتوا مساعدات إنسانية لسوريا كثير من الحكومة الأمريكية في الماضي. صح، ولكن الحكومة الأمريكية اضطرت لإصدار إعفاء من هذه العقوبات حتى تحسن تبعات مساعدات الإنسانية. بنجي للقضية الثانية وهي قضية الدفاع أو قضية التعامل مع المؤسسة العسكرية وتسليح المؤسسة العسكرية وتقديم مساعدات دفاعية ومساعدات حربية. هذا الأمر حين تضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بما أنه هي راعية للإرهاب فيصبح محظور قانونيا على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مثلا مع الجيش السوري، أن تسلحه، أن تقدم له تدريب، إلى آخره إلى آخره.
0: ومع إلغائه تزول القيود المرتبطة مباشرة بهذا التصنيف، ويسقط أحد أبرز العوائق القانونية أمام المؤسسات والمستثمرين الراغبين في التعامل مع سوريا، ما يمنح دمشق ساحة أوسع لإعادة الاندماج في النظام المالي والاقتصاد الدولي. القرار كان له صدى واسع خارج سوريا، كما أحدث تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. أما في الداخل السوري فكيف ينظر السوريين أنفسهم إلى إنهاء تصنيف رافق بلادهم على مدى عقود؟ نشاهد هنا.
3: القرار اللي طلع يعني أي دول عربية أما أجنبية بتشجعوا في معناتها أمان، صار عنا أمان بسوريا، بيستثمروا بيفتحوا معامل بيفتحوا سياحة.
4: قرار راح يكون له يعني أمور إيجابية كتير كتير على الساحة السورية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية وكل الأمور، وخصوصا كمان البنوك. يعني اليوم البنوك نحن تحويل الأموال من سوريا إلى برا إلى ومن برا إلى سوريا كتير كتير عم نلاقي صعوبة.
5: باب فرج جديد انفتح للسوريين، خاصة أنه هي العقوبات كانت موضوعة بسبب أكثر عائلة إرهابية بالدنيا، يعني هي عائلة الأسد، هن اللي سبب ووضع هي العقوبات طوال سنوات حكمهم.
6: هذا القرار يخلي سوريا ترتفع، يعني يصير إعمار، يصير لها مجالات بالاستثمارات. البلدنا احنا بلدنا مدمرة، يعني هون كنا احنا محطوطين بقائمة الإرهاب. الحمد لله أنه شالوا النهاية، هذا أهم شيء قرار أنه عملونا إياه.
0: إزالة سوريا مشاهدين من الدول الراعية للإرهاب كان له صدى عالمي وأحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. نأخذ هنا مثلا في أول تعليق من قتيبة إدلب، يقول إزالة هذا التصنيف يعني سقوط جدار آخر عزل سوريا والسوريين العقود عن العالم وعن فرص الاستثمار والعمل والنهوض التي يحتاجها بلدنا اليوم. أما محمود علوش فيقول ظلت سوريا على هذه القائمة لأكثر من 46 عاما وهي حقبة كاملة امتد أثرها من جيل إلى جيل. سوريا لم تسقط نظاما فحسب، بل تولد من جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشهد يقول هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات شعب آمن بحقه في الحرية والكرامة وصبر ودفع أثمانا باهظة من أجل مستقبل وطنه. أخيرا ناتالي تقول خطوة مهمة لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي الدولي في تسهيل التعاملات المصرفية والاستثمارات ودعم التجارة وتمويل إعادة الإعمار. في رحلة البحث اليومية عن الحياة في غزة تقلصت أحلام الأطفال، ولكن رغم الظروف الصعبة تسللت ابتسامة بريئة من أحد الأطفال بعد حصوله على الماء.
7: شو إيش حلمي؟
8: إيش حلمي؟
7: أحلام شعر.
8: ليش طيب؟
7: شعر منام بصبر على المية وبروح على الدراسة. نفسي أصير دكتور.
8: ليش طيب؟
9: إذا المي انقطعت إحنا ممكن الناس تموت من العطش. إحنا منعاني من المي كثير وعندنا احتياجات مي كثير. إحنا نازحين على البحر، عندنا فوق الألف خيمة هان نازحين من الشمال. إحنا المي إذا انقطعت عنا إحنا من لكيش مي بنروح دائما كيلوات، يعني نصل للشارع منقدرش نمشي. عندنا مسنين وعندنا معاقين وإحنا محتاجين إلى المي باستمرار. إحنا ناس نازحين على فوق الألف خيمة.
0: الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو ينتقد قرار حكومة بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفا الموضوع بأنه تصفيق للإبادة.
10: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de los cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto.
0: ناشط سياسي كندي واجه عمدة مونتريال بسؤال عن موقفها من الدعوات لقطع العلاقات مع إسرائيل ليدور بينهما سجال. نشاهد.
11: Two months ago, you labeled it anti-Semitic to have a Ben Gavir in a mock effigy. Ben Gavir said 30 to 40 Palestinians should be killed every night. He said the Palestinians aren't human beings. Do you regret that?
0: أما الآن فنشاهد لقطات من أجواء الفعاليات التراثية والثقافية المقامة في مدينة أخلاط بولاية بيتلس التركية ضمن إحياء الذكرى 955 لمعركة ملاذ كرد.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشارع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا.

إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة.

0: أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع، وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية في البلدين

الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت وكالة إرنا الإيرانية أن الجانبين عقدا اجتماعا بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي، وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. هذا ونقلت وكالة التسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق

0: استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي القطاع في ذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين. كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين، وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أجرت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ماريتش يلماز والوفد المرافق لها زيارة لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتفقد الأوضاع الإنسانية والمساعدات التركية المخصصة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.
1: نحن الآن عند معبر رفح. قبل نحو 50 يوما شهد هذا المكان قصصا إنسانية صعبة، وقد أغلق بالكامل أحيانا وتحول إلى جدار لسجن مفتوح، وأحيانا فتح بشكل محدود. المساعدات التركية كانت تدخل من هنا وكانت بمنزلة شريان حياة للغزيين في الداخل. لقد جئنا إلى هنا لمتابعة المساعدات التي عهد بها إلينا الشعب التركي، وإننا نتابع سير تلك الأمانات من كثب. لدينا هنا 3 مطابخ خيرية تواصل يوميا توزيع الطعام على 30,000 شخص، كما نواصل توزيع 3 أطنان من مياه الشرب يوميا، ويتكفل الهلال الأحمر التركي بجميع نفقات مستشفيين ميدانيين. أذكر الجميع، علينا ألا ننسى غزة وسكانها.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
3: القضية ليست الأونروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
2: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ 50ات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة

0: التي غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف ثلاثة عربي من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكرملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، واصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
2: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسوندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكرملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت

0: الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من بلدة أخلاط، وفي احتفالية بالذكرى 55 بعد 900 لانتصار ملاذ كرد. أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة دخول الأجداد إلى الأناضول.
1: لا شك أن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام، وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل، ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاذ كرد، ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول، ومنها إلى ثلاث قارات، لا تزال حاضرة هنا اليوم والحمد لله، ما زالت شامخة راسخة.
0: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجا.
2: في خضم الأزمات المتزايدة عالمياً، تعيد الأمم المتحدة التذكير بمأساة واحدة من أكثر الأقليات المسلمة اضطهاداً في العالم، دعوة أممية متجددة لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجيا، يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته في وقت تتفاقم فيه الظروف الإنسانية وتتراجع المساعدات الدولية، في حين تتضاءل آمال التوصل إلى حل دائم لأزمة دفعت مئات الآلاف إلى ترك ديارهم. وبعد 9 سنوات على موجة النزوح الكبرى، لا يزال أكثر من 1 مليون من الروهينجيا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش، يعتمد كثير منهم على المساعدات لتأمين الغذاء والعلاج والمياه والتعليم، فيما تخفي هذه الأرقام قصص عائلات فقدت منازلها وأقاربها وأطفالاً ولدوا وكبروا داخل المخيمات من دون أن يعرفوا وطناً آخر. جذور هذه المعاناة تعود إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وفرض القيود على حرية التنقل والوصول إلى التعليم والصحة، قبل أن تتفاقم مع عمليات القتل والتهجير وتدمير القرى. ومع استمرار الصراع في ولاية راخين، تبقى العودة إلى موطنهم في ميانمار محفوفة بالمخاطر، في حين يدفع اليأس بعض اللاجئين إلى خوض رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمان. وأمام هذا الواقع، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لحماية الروهينجيا وضمان حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، في حين تطالب بنغلاديش بمزيد من الدعم وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين بالتوازي مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للروهينجيا حقوقهم وتنهي سنوات النزوح. في خضم هذه الأزمة، يبرز الدور التركي منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية وبناء المساكن ومرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم المدارس والمراكز الصحية وتدريب المعلمين والمتطوعين، ضمن مشاريع تسعى إلى تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم. بين وطن لا تزال العودة إليه غير آمنة ومخيمات تحولت إلى واقع يومي لجيل كامل، يدخل الروهينجيا عاما جديدا من الانتظار، فيما تبقى مطالبهم منذ سنوات تقتصر على الأمان والكرامة والحق في العودة إلى ديارهم. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية.

0: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياءً لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين.
1: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
2: الدنيا نارت فعلاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
3: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
4: نحن نجمعون في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
5: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهاراً لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
6: نهاية النشرة. إلى العناوين. بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشارع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف سوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. أطيب المنافي، أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل،

0: من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

0: في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية صنفتها اليونسكو تراثاً عالمياً، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجاً فريداً للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس. لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هرباً من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب، من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد

0: جد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزاً للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط. هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي. بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
1: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
0: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
2: هذه أول مرة أزور فيها فاس. إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا. كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
3: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا. وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
0: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة. أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد. مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم. ويطالعك من قلب الحارات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
4: إلى جبل نفوسا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

على بعد 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي و

0: ثقافي لا زال ماثلا إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا. منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ، والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت. من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة، بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
2: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا، طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم. والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
3: فجأت بهالبهجة التاثيرية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
0: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئاً شتاءً وبارداً صيفاً. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين.
4: يحظى بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثاً وطنياً يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، تلت عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسا.
5: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة

0: القاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
1: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايد باي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
2: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايد باي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
1: قبة قايد باي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
3: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
1: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايد باي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايد باي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايد باي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
3: السلطان قايد باي له منشآت كتيرة جدا، لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية، وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايد باي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايد باي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايد باي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
4: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن العام 825 تقريباً هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جداً. السلطان قايد باي ليه أماكن كتيرة جداً، وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده مكان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفض المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز بالرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
1: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها. تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعمور زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السما كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السما، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق جبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار وعلى الكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
5: بعد تحضير حلوى من السما يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
7: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السما خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتساقط على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
5: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السما، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
8: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلات، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف بالمن السماء. وشغلة ثانية الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين، وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
5: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة أيضا على ذلك.
9: أولا لأنه ذكر بالقرآن همينا، ثانيا حلاوتها طبيعية، يعني لما نقول الشغلة طبيعية يختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعة أو شغلات مصنوعة.
10: كسائحة أنا دائما أجي وبالذات الحلويات اللي أختارها النوع اللي أختاره هو من السماء. هم أخذك عائلة يعني للبيت وأخذ هدايا وهسه هواي هدايا أنا أخذت اشتريت منهم إنه أوديها يعني للأقارب للجيران للأصحاب للعزيزين.
5: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقا لجودة موادها وطريقة التحضير.

0: إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولارا.
1: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السما الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
2: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشارع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش.

0: قالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية بأنه حدث تاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع، وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية في البلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكدا أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نظيره العماني بدر البوسعيدي في العاصمة الإيرانية طهران.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي، وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل إلى ترحيل عدد من أهالي القطاع في ذريعة إطلاق طائرات ورقية. وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة

0: قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمتساني التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أجرت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ماريتش يلماز والوفد المرافق لها زيارة لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتفقد الأوضاع الإنسانية والمساعدات التركية المخصصة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.
1: نحن الآن عند معبر رفح. قبل نحو 50 يوما شهد هذا المكان قصصا إنسانية صعبة، وقد أغلق بالكامل أحيانا وتحول إلى جدار لسجن مفتوح، وأحيانا فتح بشكل محدود. المساعدات التركية كانت تدخل من هنا وكانت بمنزلة شريان حياة للغزيين في الداخل. لقد جئنا إلى هنا لمتابعة المساعدات التي عهد بها إلينا الشعب التركي، وإننا نتابع سير تلك الأمانات من كثب. لدينا هنا 3 مطابخ خيرية تواصل يوميا توزيع الطعام على 30,000 شخص، كما نواصل توزيع 3 أطنان من مياه الشرب يوميا، ويتكفل الهلال الأحمر التركي بجميع نفقات مستشفيين ميدانيين. أذكر الجميع، علينا ألا ننسى غزة وسكانها.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
3: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بأن هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
2: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ 50ينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
0: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث، ويأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات

0: أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكرملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، واصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
1: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفاً تراه كييف مشروعاً في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكرملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني شي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من بلدة أخلاط. وفي احتفالية بالذكرى 55 بعد 900 لانتصار ملاذ كرد، أضاف أردوغان أن أخلاط هي قبة الإسلام وبوابة دخول الأجداد إلى الأناضول.
1: لا شك أن الطريق إلى ملاذ كرد قد فتح من أخلاط، وأن عقدة الأناضول حلت في أخلاط. لقد فتحت القدس وإسطنبول بالإيمان الذي تجسد في أخلاط، والقوة والإرادة اللتان جعلتا ديار الروم دارا للإسلام، وزينتا هذه الأرض بالخير والفضيلة والعدل ظهرتا في أخلاط. لا تنسوا أن أخلاط هي قبة الإسلام، وأخلاط هي بوابة دخول أجدادنا إلى الأناضول، أولئك الذين عمروا هذه الأرض وبنوها وأحيوها، والروح التي انطلقت أولا إلى ملاذ كرد ثم انتشرت في وطننا الأبدي الأناضول، ومنها إلى ثلاث قارات لا تزال حاضرة هنا اليوم، والحمد لله ما زالت شامخة راسخة.
0: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التحرك والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها مسلمو الروهينجا.
2: في خضم الأزمات المتزايدة عالمياً، تعيد الأمم المتحدة التذكير بمأساة واحدة من أكثر الأقليات المسلمة اضطهاداً في العالم، دعوة أممية متجددة لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجيا، يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته في وقت تتفاقم فيه الظروف الإنسانية وتتراجع المساعدات الدولية، في حين تتضاءل آمال التوصل إلى حل دائم لأزمة دفعت مئات الآلاف إلى ترك ديارهم. وبعد 9 سنوات على موجة النزوح الكبرى، لا يزال أكثر من 1 مليون من الروهينجيا يعيشون في مخيمات مكتظة في بنغلاديش. يعتمد كثير منهم على المساعدات لتأمين الغذاء والعلاج والمياه والتعليم، فيما تخفي هذه الأرقام قصص عائلات فقدت منازلها وأقاربها وأطفالا ولدوا وكبروا داخل المخيمات من دون أن يعرفوا وطنا آخر. جذور هذه المعاناة تعود إلى عقود من التمييز والحرمان من الجنسية وفرض القيود على حرية التنقل والوصول إلى التعليم والصحة، قبل أن تتفاقم مع عمليات القتل والتهجير وتدمير القرى. ومع استمرار الصراع في ولاية راخين، تبقى العودة إلى موطنهم في ميانمار محفوفة بالمخاطر، في حين يدفع اليأس بعض اللاجئين إلى خوض رحلات بحرية خطرة بحثاً عن الأمان. وأمام هذا الواقع، تتواصل الدعوات الإقليمية والدولية لحماية الروهينجيا وضمان حقهم في العودة الطوعية والآمنة والكريمة، في حين تطالب بنغلاديش بمزيد من الدعم وتقاسم أعباء استضافة اللاجئين بالتوازي مع مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. إلا أن هذه التحركات لم تنجح حتى الآن في الوصول إلى تسوية سياسية تعيد للروهينجيا حقوقهم وتنهي سنوات النزوح. في خضم هذه الأزمة، يبرز الدور التركي منذ بدايتها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والطبية وبناء المساكن ومرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم المدارس والمراكز الصحية وتدريب المعلمين والمتطوعين ضمن مشاريع تسعى إلى تخفيف معاناة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على الصمود إلى حين إيجاد حل دائم لقضيتهم. بين وطن لا تزال العودة إليه غير آمنة ومخيمات تحولت إلى واقع يومي لجيل كامل، يدخل الروهينجيا عاما جديدا من الانتظار، فيما تبقى مطالبهم منذ سنوات تقتصر على الأمان والكرامة والحق في العودة إلى ديارهم. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية.
3: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين.
4: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
5: الدنيا نارت فعلاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
6: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
7: نحن نجمعنا في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعرضه، فنحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
8: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهاراً لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: نهاية النشرة إلى العناوين. بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف سوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي بقطاع غزة. أطيب المنافي، أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز مثير من مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وصول البرازيلي فابينيو إلى ترابزونسبور يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي. مورينيو عاد إلى مدريد من أجل استعادة الهيبة، وبرشلونة يدخل الموسم وهو المرشح الأقوى للحفاظ على اللقب. وبين طموح الملكي ورغبة برشلونة في مواصلة الهيمنة، تبدأ معركة طويلة عنوانها: هل يستطيع مورينيو صناعة ريال مدريد قادر على إسقاط برشلونة؟

0: بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت المباراة ظهور الرسمي الأول للإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي بعقد يمتد لأربعة أعوام. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جوليان ألفاريز قد يستمر مع أتلتيكو مدريد رغم التكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية. وأكد النادي أن انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة لن يكون ممكنا إلا بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. كشفت شبكة ASBN أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة على سبيل الإعارة، فيما يفضل النادي الكتالوني بيعه نهائيا. وغاب بالدي عن مواجهة إلتشي بعدما نصحه المدرب هانزي فليك بالبقاء في المنزل وتصفية ذهنه وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله. قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه روزاريو سنترال لانتزاع تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام تاليريس كوردوبا ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوسورا بالدوري الأرجنتيني. وتألق دي ماريا بتسجيل هدفي فريقه إذ قلص الفارق من ركلة جزاء ثم أدرك التعادل بتسديدة ناجحة في الدقيقة 63. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. وستكون هذه المشاركة الثانية تواليا للأخضر بعد ظهوره الأول في نسخة 2025 التي بلغ خلالها الدور ربع النهائي. تلقى البرازيلي جواو فونيسكا ضربة موجعة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما أعلن انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن. وكان فونيسكا المصنف 26 عالميا من أبرز المنتظرين في البطولة، خاصة بعد بلوغه ربع نهائي رولان جاروس هذا العام على حساب نوفاك جوكوفيتش وكاسبر رود. شهدت ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك حضور عدد من أبرز نجوم التنس استعدادا لانطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة خلال أقل من أسبوع. وكانت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في مقدمة الحاضرين بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة وسط اهتمام جماهيري كبير خلال أسبوع المشجعين. توج السباح التركي من أصول سورية محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم. وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه. برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسبانية العام المقبل. البطولة التي تجمع أربعة من كبار أندية الليغا ستكون أيضا مناسبة جديدة للتعاون بين البلدين في حدث رياضي تستضيفه المدينة للمرة الأولى. تفاصيل أوفى في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا بعدما جعلت الاستضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة 7 مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فنربهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام عشرات آلاف الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: من إعلان انضمام فابينيو رسميا إلى ترابزونسبور إلى عودته لمزاملة محمد صلاح من جديد، تفاعل واسع مع الصفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. البداية من الصفحة الرسمية لنادي ترابزونسبور الناطقة بالعربية التي نقلت تصريح فابينيو وكتبت: فابينيو، العودة للعب مع صلاح مجددا أمر مميز جدا، إلى جانب كونه لاعبا رائعا فهو أيضا إنسان رائع. عادل علي تفاعل مع الإعلان الرسمي للصفقة وعلق قائلا: عاجل رسميا فابينيو لاعبا لترابزونسبور لمدة موسمين، البرازيلي يجتمع من جديد مع محمد صلاح ولكن هذه المرة بقميص ترابزونسبور، ثنائية ليفربول تعود من جديد في تركيا. الصحفي الرياضي محمد الجزار تفاعل بدوره مع انضمام فابينيو لترابزونسبور وكتب: فابينيو في ترابزونسبور، البرازيلي يعود لمزاملة محمد صلاح بعد سنوات من التألق معا بقميص ليفربول. ومن جانبه علق عبد العزيز على تفاصيل عقد فابينيو مع ترابزونسبور وكتب: رسميا أعلن ترابزونسبور عن توصل إلى اتفاق مع فابينيو لتوقيع عقد لمدة عامين، 1,600,000 يورو راتبا سنويا و1,400,000 يورو مكافأة توقيع سنوية. ونختتم مع صفحة ترابزونسبور بالعربية التي نقلت تعليقا طريفا لأحد المشجعين وكتب: مشجع ترابزونسبور وصل متأخرا لاستقبال فابينيو في المطار وقال: العربية بتاعتي سريعة جدا في الحقيقة بس مش أسرع من الطيارة.

0: في بداية موسم جديد لا يبحث ريال مدريد عن مجرد انتصار آخر، بل عن ملامح فريق قادر على استعادة الهيبة والمنافسة على القمة. فبعد الفوز الصعب على إسبانيول في الجولة الأولى يصل الملكي إلى مواجهة ريال سوسيداد وسط ترقب كبير لما يمكن أن يقدمه جوزيه مورينيو في عودته إلى مقعد القيادة.
1: بعد بداية متأخرة في الدوري الإسباني يدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بحثا عن انتصاره الثاني بعدما استهل مشواره بفوز صعب على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة كشفت عن شخصية الفريق أكثر مما كشفت عن جاهزيته الكاملة. الفوز كان مهما لكن الأداء ترك علامات استفهام خصوصا مع غياب الانسجام الهجومي الكامل بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في وقت ظهر فيه جود بلينغهام وأردا جولر بصورة أكثر تأثيرا. والآن تتجه الأنظار إلى جوزيه مورينيو الذي عاد إلى ريال مدريد بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسمين دون ألقاب. مواجهة ريال سوسيداد ستكون اختبارا مبكرا لقدرة سبيشال وان على تطوير الأداء وليس فقط حصد النتائج. ومع ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ ملامح ريال مدريد الجديد في الظهور سريعا. فالمهمة بالنسبة لمورينيو لا تتعلق فقط بإعادة الملكي إلى طريق الانتصارات بل ببناء فريق قادر على مقارعة برشلونة طوال الموسم.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك يا محمد. إذن يعني مورينيو عاد إلى ريال مدريد بشعار استعادة الهيبة ولكن أمام إسبانيول يعني أنقذه الفريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبصعوبة. هل كانت النتيجة أهم من الأداء بالنسبة لمورينيو في هذه البداية أم أن المباراة كشفت أن هناك مشكلات لا زال ريال مدريد يعاني منها؟
2: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر تلاتي عربي. دعني أقول أنه هو شيء من ذاك، شيء من هذا وشيء من ذاك، لأنه هي المباراة الأولى لمورينيو الذي يعود بعد 13 عاما. أسماء عديدة جاءت للريال عليها التعامل معها ويحاول في البداية اكتشاف الفريق، التحضير كان متأخرا إلى غير ذلك. مباراة لم تكن سهلة أبدا.

0: بالنسبة للريال، والبداية غالبا ما تكون صعبة، خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة. من حسن حظ الريال أنه حقق الأهم، وهي 3 نقاط. نحن نتحدث عن بطولة، النقاط في رأيي فيها أهم من الأداء، ربما هذا يكون بالنسبة لمورينيو غير ذلك. ولكن عندما نتحدث عن الجماهير والصحافة والمتتبعين، الريال ليس أي فريق آخر، لا، ليس فريق يرضى بالنتائج إلى غير ذلك، هو فريق يريد الأداء قبل أي شيء آخر. بالتالي أعتقد أنه انتصار صعب جدا، ولكن مورينيو لم يسلم من الانتقادات، وإن كانت الصحافة ربما المدريدية خاصة ماركا وآس حاولوا أن يتحدثوا عن أهمية الانتصار وعن أهمية النقاط الثلاث، ولكن الصحافة بشكل عام تحدثت كثيرا عن البداية الصعبة لمورينيو، عن المشاكل الموجودة في وسط الميدان، عن كذلك ابتعاد الخطوط إلى غير ذلك، ليس هناك انسجام كبير جدا. ولكن هذه البداية مهمة جدا، من حسن حظ مورينيو أنه حقق الانتصار في ملعب صعب جدا. ربما الآن سنبدأ نرى مورينيو، ستكون مباراة القد في سانتياغو برنابيو، بالتالي ستكون الأضواء مسلطة عليه بشكل كبير جدا. أنا في رأيي الانتصار كان مهم جدا، ولكن الأداء يطرح حديد علامة الاستفهام، مع أنه لابد أن نقول أنها المباراة الأولى، وغالبا ما تكون المباريات الأولى خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة غالبا ما تكون معقدة وصعبة جدا.
1: نعم محمد، بعد المواجهة الأولى أمام إسبانيول ذكرت بأن هناك كانت يعني انتقادات لريال مدريد بسبب ربما يعني عدم أو غياب الحلول الهجومية في مباراة إسبانيول. برأيك هل نجح مورينيو يعني في تغيير شكل الفريق، أم أن الريال لا زال يعتمد على الحلول الفردية للفوز في المباريات؟
0: ولذلك كذلك أستاذ أيمن، من المبكر الحكم على الريال، وإن كان البدايات مهمة جدا تقدم لنا صورة عن القادم إلى غير ذلك. لكن مورينيو الريال بشكل عام، الريال غالبا فريق لا يحاول ربما صناعة اللعب، لا يحاول منع الخصم من الكرة في القالب، هو يسجل ويريد الفوز بمباريات. فريق ربما لا يمتع كثيرا، ولكنه يحقق الألقاب إلى غير ذلك. البداية كانت صعبة من دون شك، رأينا مورينيو ربما لولا كارلوس إسبي الذي أنقذه في اللحظات الأخيرة لعانى من انتقادات كبيرة جدا، ولكن هذه البداية توحي لنا أنه عمل كبير ينتظر مورينيو. الريال تعاقد مع أسماء عديدة جدا، معظمها أو أغلبها سيكون أساسيا، بالتالي كيف سيكون التناغم بين هذه الأسماء، كيف سيجد مورينيو الحلول إلى غير ذلك. أنا أعتقد أنه البداية كانت صعبة وطرحت أسئلة عديدة، خاصة على مستوى وسط ميدان، لأن الريال أجرى تعديلات على مستوى مختلف الخطوط وجاء بلاعبين كبار، ولكن في رأيي لازالت المشكلة الأكبر بالنسبة لريال مدريد هي في وسط الميدان، صناعة اللعب ولاعب الارتكاز القادر على افتكاك الكرة في الهجوم، كذلك لازال هناك الانسجام قائم. ولكن هذه البداية، ما يمكن أن نقوله هو أنه عمل كبير ينتظر مورينيو.
1: وبالتالي هل يمكن يعني ريال مدريد أن يندم على عدم التعاقد مع رودري وذهابه إلى برشلونة إلى الغريم؟
0: أستاذ أيمن، قال دافيد برنابيو الصحافي بجريدة سبورت الكاتالونية، طبعا هو صحافي كاتالوني صديق للابورتا إلى غير ذلك، ولكنه قال عبارة أنا في رأيي ربما يمكن أن تجيب عن هذا السؤال إلى حد كبير، في تعليقها على تعاقد برشلونة مع رودري وتعاقد الريال مع هذه الأسماء. قال أن كل هذه الأسماء التي تعاقد معها الريال كان بإمكانه الاستغناء عنها جميعا لو تعاقد مع رودري، وأنا أتفق مع هذا. وأضيف إلى هذا الكلام ما قاله توماس رونثيرو، وهو نائب تحرير صحيفة آس المدريدية، وهو من المدريديين في رأي المتعصبين لحد كبير جدا، قال أنه كان يتمنى أن يرى رودري بقميص ريال مدريد. وأضاف توماس رونثيرو أن رودري عندما جاء إلى برشلونة، عندما تعاقد معه برشلونة بشكل رسمي، الآن صارت الأمور معقدة جدا بالنسبة لريال مدريد. أتفق تماما مع هذا الكلام، وأزيد عليه أنه بتعاقد برشلونة مع رودري يقترب أكثر فأكثر من الحفاظ على لقبه والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا. بالتالي ريال مدريد سيندم كثيرا على عدم التعاقد مع رودري. مورينيو قال في حواره مع جوزيه بيدرو رول في برنامج التشيرينغيتو أنه الريال لا ينقص رودري، ولكن أنا لا أتفق مع مورينيو، مدرب كبير إلى غير ذلك، ولكن في هذه النقطة بالذات أستاذ أيمن لا أتفق مع مورينيو، لأنه في إجابته مع جوزيه بيدرو رول قال لا، نحن فريقنا أو الفريق لا يحتاج إلى رودري، بل بالعكس الفريق كان يحتاج إلى رودري كما قال دافيد برنابيو، والاستغناء عن كل هذه الأسماء، لأنه مشكلة الريال الأكبر كانت في وسط الميدان، لازالت قائمة منذ رحيل كروس ورحيل كذلك مودريتش إلى غير ذلك، لازال المشكلة الأكبر بالنسبة للريال هو على مستوى خط وسط الميدان. رودري صفقة كبيرة جدا خسرها الريال.
1: نعم محمد، ذكرت كارلوس إسبي اللاعب الشاب.

0: يعني أنقذ ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، برأيك هل يمكن اعتبار تألق البدلاء وخصوصا الشباب مع ريال مدريد يعني نقطة قوة حقيقية لمشروع مورينيو في ريال مدريد؟
1: من دون شك اللاعبين الشباب على قرار كارلوس إسبي يحاولون دائما ما يثبتون أنفسهم، خاصة عندما يكونوا مع أسماء كبيرة جدا. مشكلة الريال أنه لديه أسماء كبيرة جدا، وبالتالي هؤلاء النجوم على قرار كارلوس إسبي بالإضافة كذلك إلى أندريك وبقية الأسماء قد يواجهون صعوبة في أن يجدوا مكانا في التشكيلة الأساسية. رأينا غونزالو رحل إلى فولهام، بالتالي لا ندري هل سيجد مكان. مورينو سئل هذا السؤال منذ حوالي ساعتين أو ثلاث بالندوة الصحفية، وقال هل يمكن أن نرى كارلوس إسبي مع مبابي كمهاجم ثاني، وقال ممكن جدا، وأضاف كذلك أنه أندريك كذلك ممكن أن يكون إلى جانب مبابي. ولكن أعتقد أنه مشكلة هؤلاء الأسماء الشابة أنه عندما تكون لديك أسماء كبيرة جدا، أسماء وازنة على قرار مبابي، فينيسيوس، ديوماندي، وبيلينغهام إلى غير ذلك، غالبا ما يكون هناك إجحاف في حق هذه الأسماء. ولكن أعتقد أنه كارلوس إسبي أثبت وجوده عندما أتيحت له الفرصة، على هؤلاء اللاعبين الشباب أن يثبتوا أنفسهم عندما تتاح لهم الفرصة. وأعتقد أنه كارلوس إسبي قدم نفسه بشكل كبير جدا، خاصة أنه في الموسم الماضي قدم أداء ممتازا مع ليفانتي وسجل أعتقد 22 هدفا. بالتالي من المنتظر أن يكون أحد الحلول التي سيلجأ إليها مورينيو هذا الموسم.
0: نعم محمد، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها مورينيو مع ريال مدريد في فترته الأولى.

0: عودة لك ضيف الكريم محمد. يعني مبابي فينيسيوس لم يظهر بالأداء المطلوب في المواجهة الأولى أمام إسبانيول، بينما كان أردا جولار وبيلينغهام في تناغم ربما، وهم أفضل اللاعبين الموجودين في المواجهة الأولى. برأيك هل يواجه مورينيو المعضلة التي واجهها مدربون سابقون في الدمج بين هؤلاء الثلاثة بيلينغهام فينيسيوس ومبابي، أم أنه سيجد حلول لهؤلاء الثلاثة من أجل الاندماج في المواجهات؟
1: من دون شك أستاذ أيمن، هذا أحد الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هذا الموسم على في ريال مدريد وعلى مورينيو، وحتى أنهم سئل سؤال غير بعيد عن هذا في الندوة الصحفية. أكبر مشاكل ستواجه مورينيو هو التعاون مع نجوم كبيرة جدا. هو قال أنه من سوء حظه وغير ذلك أنه علي التعاون مع نجوم كبار. قال أنه ديشام في منتخب فرنسا وجد الحل لمبابي، وكارلو أنشيلوتي كذلك في البرازيل وجد الحل المناسب والمكان المناسب لفينيسيوس، توخيل في انجلترا وجد الحل المناسب والمكان المناسب لبيلينغهام، وتألق كل واحد منهم في مركزه. بينما قال علي كمورينيو أن أتعامل مع هؤلاء الأسماء الثلاثة، ومن دون شك سيكون ذلك تحدي صعب جدا. نجوم ثلاثة من الصعب جدا كيف تشركهم، من سيلعب، من سيكون بديل، من سيتم تقييره إلى غير ذلك. بيلينغهام قالت صحيفة ماركا على صدر صفحتها اليوم أنه بدأ بقوة، يريد استعادة مستواه موسمه الأول مع الريال، يريد أن يقدم نفس المستوى. بينما أشادت الصحافة كذلك الإسبانية بما قدمه التركي أردا جولير وتألقه الكبير في المباراة الأولى. أعتقد أنه جولير حتى قبل بداية الموسم كانت هناك إشارات على أنه سيكون أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها مورينيو هذا الموسم، ستمنح له فرص أكثر أعتقد، ويثبت نفسه بأن يكون أحد الخيارات الأساسية لمورينيو هذا الموسم. قدم أداء ممتازا في الفترة التحضيرية، كذلك كان ممتازا. الريال رفض عرض ضخم جدا من باريس سان جيرمان من أجل استقناع خدمات أردا جولير، بالتالي أنا أعتقد أنه سيقدم أداء كبير إلى جانب بيلينغهام الذي يبدو أن استعاد مستواه. بينما كانت علامة الاستفهام الأكبر حول مبابي وحول كذلك فينيسيوس، لازلنا في بداية الموسم، عليهم التألق، عليهم أن يثبتوا أنفسهم، لأنه اللاعبين الكبار في ريال مدريد عليهم أن يكونوا حاضرين في المباريات الكبيرة، أن يقدموا أنفسهم بشكل جيد. وضيف أنه كذلك برناردو سيلفا من المتوقع أن يكون له دور كبير جدا في وسط الميدان، لأنه أكبر مشاكل ريال ستكون على مستوى وسط الميدان. أعتقد أنه ممكن جدا مبابي وفينيسيوس وكذلك ديوماندي وخلفهم بيلينغهام أن يقدموا الحلول، ولكن وسط الميدان ستكون المشكلة الأكبر التي ستواجه الريال هذا الموسم.
0: نعم محمد، مورينيو أيضا تحدث يعني عن الحاجة إلى الوقت

0: لاستعادة الفريق إلى المستوى البدني المطلوب، خصوصا وأن عدد من اللاعبين وصل متأخرا إلى الفريق بسبب مشاركته بكأس العالم. إلى أي حد يعني يمكن أن نعتبر وصول عدد اللاعبين متأخرين إلى النادي مبررا لعدم يعني أن يكون الإرهاق البدني مبررا للأداء غير المقنع في المواجهة الأولى؟
1: من دون شك الإرهاق البدني أنا في رأيي يؤثر كثيرا على اللاعبين، خاصة أنه معظمهم قادم من بطولة كأس على مستوى عالي جدا تواجه أقوى المنتخبات، إلى غير ذلك بعض اللاعبين وصلوا حتى أدوار متقدمة نصف النهائي والنهائي كأس العالم، بالتالي كانوا يلعبون على مستوى عالي جدا ويواجهون نجوم كبار ومنتخبات كبيره جدا. هذا التاثير من دون شك موجود، الى غير ذلك يكون له تاثير خاصه البدايه بالنسبه للاعبين، لا يستعيدون لا يكونون في كامل جاهزيتهم، خاصه الان تشاوميني ليس موجودا لا يلعب، قيام كذلك ميليتاو الذي سيغيب ربما لفتره، حتى اللاعبين الموجودين معظمهم ليس جاهزا 100%. هذا تاثير كاس العالم بطوله قويه استاذ ايمن، تاثيرها كبير، تواجه نجوم كبيره او منتخبات كذلك وتقدم اقوى او افضل مستويات لديك تقدمها في هذه البطوله، بالتالي غالبا ما يكون تاثيرها تدفع ثمنه النوادي خاصه في بدايه الموسم، بالتالي انا اتوقع ان الريال سيتقلب على هذه المشكله، خاصه كذلك انه في الفتره التحضيريه الريال لم تحدث له اي اصابات خلال الفترة التحضيرية، وفي رأيي هذا لم يحدث منذ سنوات. أنا أعتقد أن اللاعبين مع مرور الوقت ومع الدخول في المنافسة بإمكانهم التعافي شيئا فشيئا، وأعتقد أن هذه المشكلة سيتم تجاوزها بالنسبة للريال، خاصة بالإعداد البدني، وأن الريال كذلك يمتلك أخصائيين أقوياء في هذا المشهد.
0: نعم محمد، مورينيو دخل في مواجهة إعلامية مبكرة لأجل فينيسيوس، يعني هناك تحدث عن تعرضه للتنمر من قبل الجماهير وأيضا بعض اللاعبين داخل الميدان، برأيك يعني في الوقت نفسه أيضا طالب فينيسيوس بضبط الأعصاب أثناء المباريات، برأيك هل نشهد يعني بداية جديدة في طريقة مورينيو لإدارة نجوم الفريق نفسيا وإعلاميا؟
1: هو مطالب بذلك، سيكون أحد التحديات التي تواجهه، ويبدو أنه بدأ بالأصعب عندما اختار فينيسيوس وقضية العنصرية، لأنه فينيسيوس وقضية العنصرية إشكالية كبيرة جدا، وحتى الصدام مع الخصوم إلى غير ذلك، ومورينيو قال أنه هناك جانب يمكن السيطرة عليه ولكن هناك جانب آخر من الصعب جدا. فيما يخص فينيسيوس عليهم يعرف كيف يتعامل مع الخصوم مع الحكام ومع الجماهير، لأنه الجماهير الآن وحتى اللاعبين على أرضية الميدان باتوا يعرفون كيف يخرجون فينيسيوس من يخرجونه عن أعصابه ويخرجونه عن السيطرة، بالتالي يخرج تماما من المباراة، وهذا ليس أبدا في صالح الريال ولا في صالح مورينيو ولا في صالح فينيسيوس. المدرب جوزيه مورينيو تحدث عن هذه النقطة وطالب لاعبه بالهدوء وطالب كذلك الحكام بأن يتحملوا مسؤولياتهم، وحتى المسؤولين عن الكرة لابد أن يتحملوا مسؤولياتهم ولابد أن تكون هناك عقوبات رادعة ربما تقف في وجه العنصرية إلى غير ذلك. أعتقد أنه جاءت البداية أو جاءت هذه القضية مرة أخرى في بداية الدوري، أعتقد أنها ستستمر معنا قضية فينيسيوس إلى غير ذلك، لأنها بدأت مبكرا، بالتالي أعتقد أن الأمور ستستمر وسيستمر الخصوم واللاعبون إلى غير ذلك والجماهير في استفزاز فينيسيوس. الكرة في مرمى فينيسيوس كيف ستكون ردة فعله؟ أعتقد أنه الكثير من العمل ينتظر مورينيو، ينتظر مسؤولي الريال من أجل أن لا يخرج فينيسيوس، من أجل أن لا ينفعل، من أجل أن يظل مسيطرا على أعصابه، مسيطرا على الكرة. رأينا في المباراة الأولى مورينيو يطلب من فينيسيوس التركيز على الكرة وأن يترك صيحات الجماهير إلى غير ذلك الاستفزازية، بالتالي عمل كبير ينتظر مورينيو، فينيسيوس عليه أن يكون هاديا وإلا في رأيي قد يتلقى العديد من الطرد، سيتلقى الكثير من السخرية، الكثير من صيحات الاستهجان، ولكن هذه هي الجماهير، عليه أن يركز في كرة القدم. من جانب آخر على الاتحاد الإسباني كذلك أن تكون لديه عقوبات رضعية، أعتقد أنه تيباس تحدث عن هذه النقطة، لأنه القرار العقوبات ليست في يد رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بل هي في يد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على الاتحاد أن تكون لديه عقوبات رضعية من أجل حماية هؤلاء النجوم ومختلف اللاعبين، في رأيي ليس فقط فينيسيوس أو النجوم، يجب حماية مختلف اللاعبين خاصة من ظواهر مثل العنصرية.
0: نعم كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trt.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: خلف كل رقم قصة،
9: وخلف كل قرار تأثير،
8: أسواق تتحرك،
9: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
8: من الأسواق إلى الطاقة،
9: ومن المال إلى التكنولوجيا،
8: ومن القرار الاقتصادي
9: إلى تفاصيل حياتنا.
8: نقرأ ما يحدث
9: ونفهم لماذا يحدث
8: ونكشف إلى أين يتجه،
9: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
8: إنه واقعنا
9: ومستقبلنا.
8: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
10: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
11: مو بدي اروح هلا، مو بيطلع فيي.

في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلب

0: لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك كثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them, because again, he sees that the way

0: لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع، ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة، إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
1: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قربا وولاء، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجا آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
2: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Lazkiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü azınlık hükümetiydi.
3: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
1: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة، في عملها هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
0: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة، هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
1: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأً ولو بسيطاً سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولاً قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بين

0: بين الطائفي وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفي أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
1: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
2: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
3: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيدا عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعبة الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه. وهذا اللي حصل، يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: المواطن ان يخاف حتى في نومه، حتى من احلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته او مع اولاده. هذا الامر يجب ان يكون حاضر، وهذا الامر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي

0: داخل المدينة تبعي اللي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو أو أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله عزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان التعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: انت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره، بعدي الله يبقى، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطني والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق، وبصيروا ازلامه بيشتغلوا مشانه.
0: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.

0: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنبا إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن، عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
0: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة

0: التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
1: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla Baas rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
2: Ana hasalet ma'i hadise انه كنا عم نحقق في قضيه معينه في مع رئيس فرع مخابرات فعم اطلع على وفي مدينتي في مدينه تدمر انا من مدينه تدمر في الصحراء فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها تصور الى هذا الحد وصلنا يعني انت وصلنا لمرحلة في سوريا أنه صار الشاب السوري أو الشخصيات من السوريين يتباهوا أنه هن عم يروح يقدموا تقرير إلى هذا المستوى يعني
3: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني إلى جهاز أمني حزب البعث هو جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع امتدادات وغطاء غطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره الأخ لأخيه أحياناً الزميل لزميله أصبح من الأمور السائدة لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
4: لازم انت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الاساس للوصول الى مش للوصول الى مصالح او وظيفه لعدم لتجنب الاعتداء
0: بعد سحق المعارضه وبناء دوله المراقبه بدا الاسد الاب بتجهيز ابنه الاكبر باسل وريثا له لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحدياً وجودياً من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية
5: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
4: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة يعني هو مخترع دولة الخوف جمهورية الرعب هي اختراع الأب وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر أنه الأمور دائمة إله بشكل مطلق وأنه هو لازم يكون محل أبوه معبود يعني عند الجمهور.
0: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
6: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان ينكلوا فيه الصغير والكبير، بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
7: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا، حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
0: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
8: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبداً أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
4: صارت بعهد بشار الدولة، دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة يعني فاختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
9: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
0: اعتقل عشرة الالاف ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداة للتحقيق الى استراتيجية للابادة الشاملة.
8: أحياناً كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
10: الله أكبر.
0: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
11: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابت 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك إلى مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا أن يدخل فيها ودخل.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى وأن ما حدث للسوريين على مدى

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات.

0: بقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، بما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال. تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمر 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصفان.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية

0: على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نحن نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
3: بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق لزرع الألغام الإيرانية في المنطقة. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة.

0: السلام عليكم. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب في دمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وقالت الوكالة إن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. هذا وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن

0: كل مسؤولية أن نحلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم قسد واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي، وقال إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع، وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها، وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد، ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين في عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
1: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثا إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية في البلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في المضيق، وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت إضافة إلى تطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز، وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوطات وأنها ستدفع بقوة أو ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنة للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: إلى تطورات في قطاع غزة، فقد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. ونقل مراسل 3 عربي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالية القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبية القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل لترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول والصادر عن قادة إسرائيليين. كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني وصفت التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين، وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أجرت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلمز والوفد المرافق لها زيارة إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتفقد الأوضاع الإنسانية والمساعدات التركية المخصصة لدعم الأشقاء داخل قطاع غزة.
3: نحن الآن عند معبر رفح. قبل نحو 50 يوما شهد هذا المكان قصصا إنسانية صعبة وقد أغلق بالكامل أحيانا وتحول إلى جدار لسجن مفتوح وأحيانا فتح بشكل محدود. المساعدات التركية كانت تدخل من هنا وكانت بمنزلة شريان حياة للغزيين في الداخل. لقد جئنا إلى هنا لمتابعة المساعدات التي عهد بها إلينا الشعب التركي وإننا نتابع سيرة تلك الأمانات من كثب. لدينا هنا 3 مطابخ خيرية تواصل يوميا توزيع الطعام على 30,000 شخص، كما نواصل توزيع 3 أطنان من مياه الشرب يوميا، ويتكفل الهلال الأحمر التركي بجميع نفقات مستشفيين ميدانيين. أذكر الجميع علينا ألا ننسى غزة وسكانها.

0: فحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
1: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
2: القضية ليست الأونروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بان هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
1: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
0: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث. يأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت الحكومة أو القوات الحكومية إن مدفعيتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطول منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكرملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، وصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
3: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفاً تراه كييف مشروعاً في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، وأضاف أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني تشي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 24 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. فأقامت الحرب في السودان التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة مع تعطل الكثير من الخدمات الصحية والتأهيلية، بينما يواجه كثيرون صعوبات متزايدة في الحركة والتنقل إلى جانب نقص الأجهزة والمستلزمات المساعدة.
4: على كرسي متحرك وبابتسامة خلفها دموع الوجع يحكي معاوية معاناته مع تداعيات الحرب. حرب بصمت على كل شيء، لكن بصمتها على ذوي الإعاقة كانت أكبر. هنا بعد أن عاد معاوية من رحلة نزوح طويلة يخوض معركة يومية أخرى، معركة الوصول والحركة والحصول على الخدمات.
5: أنا بمر علي سنة سنتين ثلاثة تقريبا أيام الحرب دي، أنا ما بطلع من الغرفة لأسباب بعضها متعلق بالطبيعة وبعضها متعلق بأشياء كثيرة جدا. عموما واحدة من المآسي في البلد دي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما أنا قاعد أقول دايما هم مواطن درجة عاشرة.
4: هنا للمعاناة وجه آخر، حيث الحركة وعدم القدرة على التعلم بعد أن دمرت الحرب معيناتهم من عصي وأجهزة تعليم، لكن إرادتهم تبقى حاضرة لتجاوز كل عقبة.
6: إحنا فقدنا المعينات بشتى أنواع، المطابع اللي بتطبع كتب برايل، العربات اللي بتروح للطلاب الخارجيين، الوسائل ذات اللي بيكتبوها وسائل برايل دي، وسائل خاصة طبعا بتستلم من الخارج.
4: وتدرك الحكومة حجم المعاناة المتفاقمة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، ورغم شح الإمكانيات والتحديات التي فرضتها الحرب تحاول التخفيف منها.
7: هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا بدءا من المواتر للعصايات للسماعات للتابات لغيرها من القارئات الإلكترونية بالنسبة للمكفوفين، ولكل إعاقة فقدوا كل معين تعويضي.
4: وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان يتجاوز 5 ملايين شخص وسط غياب إحصاءات حديثة دقيقة بعد اندلاع الحرب. ويبقى توفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة. طارق التجاني، تيريتي عربي، الخرطوم بحري.
0: برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني العام المقبل، وتجمع البطولة 4 من كبار أندية الليغا في تعاون تركي سعودي هو الأول من نوعه. تفاصيل أوفى مع الزميل خالد كاتبة.
8: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا، بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمراً صعباً. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة 7 مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فينرباهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام 10,000 الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحاني والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي الشريف بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية وجنسيات مختلفة.
9: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين.
10: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
9: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
11: الدنيا نارت فعلا

0: مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب
1: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
2: نحن نجمعون في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
4: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهارا لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
5: ومع تقرير مراسلنا هاشم مناع ننهي هذه النشرة مع التذكير بأبرز عناوينها. بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة. نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.
6: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
7: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
6: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
7: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
6: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
7: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. لا تنفك اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد وتشتد إلى الحد الذي باتت فيه تثير مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كما تزعم من اندلاع انفجار أمني واسع. وفي حين تحذر ذات المؤسسة من خروج الأوضاع عن السيطرة، تتهم أطراف فلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات والانتهاكات. فما جدية مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تزايد هجمات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية؟ وهل بات الانفجار الكبير في مدن الضفة وبلداتها قريباً؟ كيف يتعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات واضحة وصريحة ومدانة بكل القوانين والأعراف والشرائع من قبل المستوطنين؟ وما دور رؤوس الفتنة وزبانيتها كبن غفير وسموتريتش في صب زيت التطرف عليها؟
1: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أحداثاً متفرقة، بل تحولت إلى مسار متصاعد يثير مخاوف من انفجار أمني واسع في وقت تعجز فيه قوة الاحتلال، ولا نعلم هل بشكل متعمد أو غير متعمد عن احتواء

0: بؤر العنف، شكوك عززتها اتهامات فلسطينية للحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء السياسي للمستوطنين. معطيات أجهزة الأمن الإسرائيلية تكشف تسجيل 660 اعتداء في الضفة الغربية لمستوطنيها، صنفتها ضمن ما تسميه الجريمة القومية خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات. لكن الصورة التي تقدمها البيانات الفلسطينية تبدو أكثر اتساعاً، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3488 اعتداءً خلال الأشهر الستة الأولى من العام. طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم فضلاً عن تهجير تجمعات فلسطينية. الفارق الكبير بين الأرقام الإسرائيلية والفلسطينية يعكس اختلافاً في آليات التوثيق والتصنيف، لكنه يؤكد في الحالتين منحاً تصاعدياً للاعتداءات في وقت تقول فيه جهات فلسطينية إن المستوطنين ينفذون هجماتهم في كثير من الأحيان تحت حماية قوات الاحتلال أو بمشاركتها. القلق لم يعد فلسطينياً فقط. قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بالوت حذر خلال اجتماع أمني رفيع من ما يسميه أو يصنفه الجيش الإسرائيلي بالجريمة القومية، قد يكون الشرارة التي تشعل موجة عنف واسعة في الضفة الغربية. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، تدعي المؤسسة العسكرية أنها تواجه صعوبة متزايدة في فرض القانون على المستوطنين، ما يفاقم الضغط على جيشها ويزيد احتمالات فقدان السيطرة على المشهد الميداني. في الجانب الفلسطيني تتهم الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات، بينما تحذر السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من تداعيات الاستيطان والعنف على حياة الفلسطينيين وعلى استقرار الضفة. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية وانتخابية إسرائيلية محتدمة، ما يثير مخاوف من توظيف الضفة الغربية في الصراع السياسي الداخلي وتحول اعتداءات المستوطنين إلى أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: أرحب بضيفي من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، ومن الخليل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ فراس، كيف نوصف العلاقة بين المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل وبين جماعات المستوطنين التي تقوم بالاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وللدكتور بلال وللمشاهدين. يعني نستطيع أن نوصفها بأنه قد يكون هناك أزمة أمنية سياسية مع الحكومة الإسرائيلية، باعتبار أن الجيش الإسرائيلي أمام مسألتين، إما أن يخدم الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل وائتلاف اليمين، وإما أن يفرض الأمن في داخل الضفة الغربية. وفق حديث آفي بالوت، وهو مستوطن على فكرة، يعني هو يعيش في مستوطنة في داخل الضفة الغربية، تحدث سابقا عن معجزة تحدث في داخل الضفة، وعندما تم الحديث عن المعجزة اعتقد البعض أنه المعجزة أن الشعب الفلسطيني حتى الآن لم ينتفض، ولكن المعجزة في أن حراس القرى من قبل الفلسطينيين حتى الآن لم يخطفوا مستوطن هجم على هذه القرية وبالتالي يخلق وضع أمني للجيش الإسرائيلي، أو لم يقم حتى الآن المستوطنين بمجزرة في إحدى القرى النائية أو في مسجد أو في غيرها من التجمعات الفلسطينية. المعضلة الأساسية بأنه أثناء ما بعد 7 أكتوبر ونتيجة للجبهات المتعددة التي فتحتها إسرائيل، من يحرس المستوطنين هم حراس المستوطنات الذين لبسوا لباس الجيش وأصبحوا هم الجيش الذي يحمي، فبطل في هناك تفرقة ما بين المستوطن وما بين الجيش الإسرائيلي، فالاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين تقوم بحماية من قبل الجيش الإسرائيلي. الآن عندما بدأت القيادة المركزية أو القائد المنطقة الوسطى آفي بالوت والجيش في التدخل في هذه المسائل، رأينا كيف أنه وزير الحرب الصهيوني لإسرائيل ألغى الاعتقالات الإدارية.
1: نعم، يعني ما تفضلت به يطرح العديد من الأسئلة. عندما نتحدث عن جماعات المستوطنين التي تقوم بهذه الاعتداءات، ما هي الهياكل والتنظيمات التي يمكن أن نضعها تحت هذا المسمى؟
2: يعني هناك شبيبة التلال، يعني وهم أشهر الجماعات في داخل المستوطنين، هناك جماعة لهافا، هناك جماعات تدفيع الثمن في من قبل

0: المستوطنين والعديد من قطعان المستوطنين المتعددة. ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن إرهاب منظم بنيوي مدعوم من قبل حكومة الائتلاف اليميني، وهناك دعم مباشر من قبل وزير الحرب الصهيوني الذي ألغى الاعتقال الإداري للمستوطنين، والذي يريد تحويل صلاحيات الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأيضا مدعومة من قبل الوزير سموتريتش وستروك ومن وزير بن غفير. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل منظم في داخل الضفة الغربية، يسمونه الجريمة القومية، ولكن هو إرهاب وليس جريمة. لأنه بكل بساطة السفير الأمريكي هاكبي والذي يدعم كان الاستيطان أسمى ما يحدث في قصرة بالإرهاب المستوطنين. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع تحاول هذه الحكومة فرضه كأمر واقع في داخل الضفة الغربية. هم يقولون يجب أن نفرض أمر في داخل الضفة الغربية يمنع أي حكومة إسرائيلية قادمة من أن تحاول أن تغيره. لذلك رأينا ليس فقط الاعتداءات، نحن نرى تهجير الفلسطينيين من منطقة جيم، هجروا آلاف البدو الفلسطينيين، نحن نرى الجيش الإسرائيلي الذي يفرض آلاف الحواجز العسكرية.
1: كيف وصلت العلاقة بين المستوطنين والمستويات السياسية والأمنية في إسرائيل إلى هذا المستوى؟ هذه النقطة سأعود بها إليك بعد قليل أستاذ فراس، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى الخليل ودكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال، أجدد الترحيب بك. كيف يبدو تصور المجتمعات المحلية الفلسطينية المعتدى عليها لهذه الاعتداءات وللجماعات التي تقوم بها وللمآلات التي قد تنتجها؟
2: مساء الخير. يعني فلسطينيا هناك نظرة باتت يعني سوداوية أكثر للمشهد، خصوصا داخل الضفة الغربية، بمعنى أنه يعني حتى فترة قريبة حين كان الحديث عن عملية الاستيطان واعتداءات المستوطنين كان ينظر لها على أنها سلوك من قبل مجموعات استيطانية تشكل حالة ليست عامة داخل إسرائيل. لكن الآن الفلسطيني العادي وليس بالضرورة المراقب أو المختص بات يدرك أننا نتحدث الآن عن سلوك هو ضمن سلوك الدولة الإسرائيلية، وبالتالي لم تعد المسألة مسألة مواجهة مع المستوطنين ولا مسألة تعرية المستوطنين أمام المجتمع الدولي أو أمام القوى النافذة في المجتمع الدولي أو الإقليم، وإنما على أن المسألة سياسة دولة. وهذا الأمر بالمناسبة لم يعد استنتاجا، نحن نتحدث عن رموز العملية الاستيطانية، هم باتوا جزء من مراكز صنع القرار في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، لماذا نقول سوداوية؟ لأنه لا يجد الفلسطيني في الأفق ما هو يعني عامل مواجه لهذا السلوك الاستيطاني. بمعنى في السياق الفلسطيني الداخلي هناك إحساس بشكل من أشكال العجز، بالإضافة إلى تهاوي البنى التنظيمية للفصائل الفلسطينية، ونحن نتحدث حتى بالحد الأدنى فيما يتعلق بالمقاومة السلمية والشعبية لم تعد موجودة في الضفة الغربية، وربما هذه هي المعجزة التي كان يعني تفضل بالإشارة إليها في حديث بعض الإسرائيليين الأستاذ فراس. بالإضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن غياب الثقة بإمكانية أن يكون هناك تدخل دولي جاد، لأنه عزيزي ما يحدث الآن في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين جاء في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وما حصل في قطاع غزة، وما حصل في القطاع شكل اختبارا حقيقيا لكثير من القوى على المستوى الدولي من منظور فلسطيني. بمعنى إذا كان المجتمع الدولي قد رأى ما رأى من دمار واعتداءات على الفلسطينيين في القطاع ولم يؤثر بشكل جوهري في السياسة الإسرائيلية، فكيف يمكن أن يؤثر الآن؟
1: طيب، هذه النقطة سوف أتي إليها بشيء من التفصيل معك دكتور بلال، ولكن يعني عدم القدرة على إيجاد حتى رد فعل كما تفضلت قبل قليل، حتى وسائل الاحتجاج السلمي ضعفت في الضفة الغربية، ما سبب هذا التآكل؟
2: هناك عدة عوامل. العامل الأول أنه يعني غياب الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية هي شبه مشتثة، بمعنى أنا أتحدث هنا عن الفصائل التي تبنى مسارا مناوئا للسياسة الإسرائيلية، وهي فصائل يسارية وإسلامية شبه مشتثة من الضفة الغربية على مدار عقود، وهي ليست مرتبطة على مدار سنوات وليست مرتبطة بهذه الأيام، وتكثفت خلال آخر 3 أعوام بحكم عمليات اعتقال واسعة طالت فلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أولئك الذين ربما كان بمقدورهم تحريك شيء في الشارع الفلسطيني. لكن هناك عوامل

0: برأيي أهم، إنه المستوى الرسمي الفلسطيني مستوى ما زال يعطي الثقل للعامل الخارجي أكثر من العامل الداخلي، بمعنى إنه إذا كانت يعني المستوى الرسمي حين نتحدث عنه هو متماهي مع حركة فتح، وهي حركة جماهيرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، هي الحركة التي تكاد تكون وحيدة الآن في الضفة الغربية، لا تتبنى خيارا شعبيا، وإنما تتبنى ذات المقولات الرسمية، وهي مقولات تعطي الثقل للإقليم وتعطي الثقل للمستوى الدولي، على اعتبار أنه ربما يحدث هناك متغير ما، أو تعول على ربما تحصل متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي. وهذا الأمر يعني كان معلنا من قبل المستوى الرسمي، إن كنتم تذكرون في ولاية دونالد ترامب الأولى كان هناك تعويل إن جاء بايدن ربما تتغير الأمور، ولم تتغير. الآن يعولوا على غياب نتنياهو. طبعا نحن كمراقبين نعتقد أن المسألة غير مرتبطة بأشخاص، لا نتنياهو ولا دونالد ترامب، هي سياسة أكثر منهجية وتنظيما من أن تربط بشخص. لكن مضافا إلى هذا العامل، وأختم بهذه النقطة، هناك عامل ترهيب كبير جدا، بمعنى أن ما حصل من دمار ومن اعتداءات وسلوك المستوطنين الآن في الضفة الغربية، مضافا على ما تغلغل في ذهن الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، جعل أي سلوك فلسطيني الآن يعني يحسب بشكل كبير جدا، على اعتبار أنه الثمن قد يكون أكبر مما يتحمله. ولذلك يجب أن لا نغيب هذا الفعل، يعني آلة البطش الإسرائيلية والاعتداءات وسياسة الاعتقالات واسعة النطاق وما يتم داخل السجون الإسرائيلية كلها عوامل قد تكون مؤثرة. مضافا إلى هذا الأمر، هناك حالة استنزاف للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية في أمور لا علاقة لها بالسياسة، يعني لا يعقل أن ينتظر الآن من شارع فلسطيني منهك اقتصاديا ومنهك اجتماعيا على خلفية يعني سنوات طويلة من الحرمان الاقتصادي وتجميد أموال المقاصة، أن ينتظر منه أن يتحرك فيما هو سياسي في هذه المرحلة.
1: نعم، مشاهدينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الاستيطاني في الضفة الغربية مع تنامي موجة من الاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، في مشهد تقول منظمات حقوقية إنه يدفع عائلات إلى الابتعاد تدريجيا عن أراضيها، وصولا في بعض الحالات إلى مغادرتها بالكامل. طبيعة التوسع الاستيطاني في الضفة وأبرز البؤر الاستيطانية في هذا العرض مع الزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. مخططات إسرائيلية متدرجة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية، حيث طرحت إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة، وذلك ضمن مشروع E1 الاستيطاني. هذا المشروع الذي يترتب عليه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. مخطط إيوان يعتبر من أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، يقع ما بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجات سقيف في المناطق المصنفة جيم، وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا ما بين بلدات عناتا والعيساوية والعزرية وأبو ديس في القدس الشرقية. يأتي هذا في وقت قالت فيه هيئة رسمية فلسطينية إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 592 مستوطنة وبؤرة استيطانية، فيما تسيطر إسرائيل على نحو 42% من مساحة الضفة، بينما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 780 ألفا حتى نهاية يوليو الماضي، موزعين على 192 مستوطنة بالإضافة إلى 400 بؤرة استيطانية. فيما تظهر الأوامر الرسمية الإسرائيلية امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى 42% من إجمالي مساحة الضفة، بالإضافة إلى 71% من المنطقة المصنفة جيم، وصولاً إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وهي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المنطقة التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما المنطقة باء فهي تخضع لسيطرة مشتركة، سيطرة

0: مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المنطقة جيم والتي تشكل المساحة الأكبر كما هو مبين على الخريطة ويرمز إليها باللون الأخضر. تخضع هذه المنطقة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد المستوطنات 180 مستوطنة حتى نهاية 2023، إضافة إلى 180 بؤرة استيطانية.
1: بعد هذا العرض أعود إلى ضيفي من القدس الأستاذ فراس ياغي. أستاذ فراس، ما المسار الذي من خلاله تحولت اعتداءات المستوطنين من عنف أيديولوجي يمارسه بعض الأفراد وبصورة متفرقة إلى إرهاب ترعاه الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية وتحذر من تبعاته في نفس الوقت؟
2: يعني أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير منذ أن تشكلت أعلنت بشكل واضح بأن الضفة الغربية هي أرض التوراة وهي أرض الله التي منحها لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل من حقه أن يستوطن فيها أينما يشاء وكيفما يشاء ومتى يشاء. وبالتالي هذا البرنامج للائتلاف الحكومي اليميني يعني وضع قبل 7 من تشرين من أكتوبر، والبعض يعتقد بأنه 7 من تشرين أكتوبر هو سرع في عملية إرهاب المستوطنين وما يقومون به. ولكن الأيديولوجية التي تحكم هذه الحكومة وتحكم برنامج الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية نراها على أرض الواقع، وبالتالي يرى الإسرائيلي بأنه عبر العنف الذي يمارسه ضد الفلسطيني والإرهاب ضد الفلسطيني قد يؤدي ذلك إما إلى تهجيره داخليا أو إلى فرض عليه الهجرة خارجيا، لأن كل الهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الضفة الغربية وكما حدث في داخل قطاع غزة أو كما يحاولون الآن عمله في داخل قطاع غزة. وبالتالي مسألة العنف هي مرتبطة بهذه الحكومة وبعقلية هذه الحكومة. هم الآن يتحدثون حتى في داخل أوساط الصهيونية الدينية وفي داخل الصهيونية القومية الدينية لبن غفير بأنه يجب إقامة دولة يهودا ودولة يهودا في الضفة الغربية، ويقولون أن دولة إسرائيل قائمة وعلينا الآن أن نقيم دولة يهودا، وبالتالي يجب أن نفرض الأمر الواقع في داخل الضفة الغربية. وهم يحاولون أن يفرضوا الأمر الواقع عبر الاستيطان والبنية التحتية الكبيرة من الشوارع والتمديدات الكبيرة وعبر الاستيطان الرعوي والاستيطان الزراعي لوحده. هذا يحصل على 18% من منطقة جيم في داخل الضفة الغربية. لكن كل الهدف من الإرهاب الذي يقومون به والذي تحول من مفهوم أيديولوجي إلى مفهوم عملي عبر القيام بعمليات ضد الفلسطينيين ونابع من سياسة بن غفير وسياسة سموتريتش والتسهيلات التي يقدمها وزير الحرب الصهيوني للمستوطنين.
1: طيب
2: عبر تسليحهم عبر منع اعتقالهم من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في داخل الضفة الغربية، وبالتالي إعطائهم كل المجال وكل الإمكانيات من أجل القيام بترهيب الفلسطيني. على كل المؤسسة الأمنية في إسرائيل تحذر من أنه الشعب الفلسطيني قد ينتفض في وجه الاستيطان، وبالتالي العامل الموضوعي جاهز، يعني يبقى العامل الذاتي. وأعتقد أن العامل الذاتي في الضفة الغربية أصبح كبا قوسين أو أدنى من الانفجار في وجه الاستيطان، لأن يعني لا يوجد خيار أمام الفلسطيني في الضفة الغربية سوى الصمود ومواجهة المستوطنين.
1: هناك من يربط هذه الذروة التي تشهدها الضفة الغربية اليوم بعوامل انتخابية باعتبار أن إسرائيل مقبل على انتخابات في أكتوبر المقبل، إلى أي مدى يؤثر هذا العامل في ذاك باختصار لو سمحت؟
2: هذا كلام سليم، يعني هم يرون في جمهور اليمين وفي النخب اليمينية بأنه استمرارية الاستيطان في الضفة والإرهاب في داخل الضفة الغربية قد يخدم الانتخابات في داخل إسرائيل ويخدم نتنياهو، ولكن هذه لديها محاذير، لأنه بكل بساطة إذا ما انتفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي بعظمته 180 ألف جندي إسرائيلي لن يستطيع السيطرة على الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مئات نقاط الاحتلال الاحتكاك في داخل الضفة الغربية التي بحاجة إلى أن يتواجد بها الجيش. لذلك عندما حذر أبي بلوط والمؤسسة الأمنية بما يحدث في داخل الضفة الغربية فهم

0: حذروا تحت عنوان بأن الجيش الإسرائيلي نتيجة لما يقوم به المستوطنين من إرهاب أو هم يسمونه جريمة قومية لا يستطيع أن ينفذ مهماته في مواجهة الإرهاب الفلسطيني وفي حماية الطرق وحماية المستوطنين، لأن كل موارده تذهب في مسألة حماية الفلسطينيين.
1: طيب
0: من
1: يعني
0: إرهاب
1: اسمح
0: المستوطنين
1: لي أن أنقل هذه
0: الفلسطينيين.
1: النقطة.
0: 25 فلسطيني استشهد
1: نعم.
0: خلال هذا السنة فقط من المستوطنين.
1: اسمح لي أن أنقل هذه النقطة ولكن من وجه آخر للدكتور بلال الشوبكي. هذا الانفجار الذي يتم التحذير منه في حال وقع، كيف سيكون شكله أو كيف يمكن أن يكون شكله والمدى والاتساع الذي قد يأخذه؟
2: نحن نتحدث هنا عن احتمالات، وهذا الاحتمال يعني هو مرتبط بالظروف الموضوعية كما تفضل الأستاذ فراس، لكن على مستوى الظروف الذاتية بمعنى يعني تمكن الفلسطيني من خوض هذه المواجهة، كمراقب وكمحلل لا أعتقد بأنه الشارع الفلسطيني الآن مهيأ لأن يكون ضمن مواجهة منظمة، لكن هذا لا يعني بأنه الاحتمالية معدومة بشكل مطلق. الاحتمالية قد تكون واردة في أحد أشكالها أن يتحرك الشارع الفلسطيني كجزء من رد فعل طبيعي كشارع، لكن دون أن يكون هناك تنظيمات بالمعنى الحقيقي. والفكرة هنا أنه إذا كان التحرك تحركا عفويا من قبل الشارع دون أن تكون هناك بنى تنظيمية محكمة تعرف ما الذي تريده من هذا التحرك، هذا معنى إمكانية فتور هذه الهبة مرة أخرى. ونحن لدينا تجارب في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بهبات وانتفاضات الشارع الفلسطيني.
1: ألا يمكن للتحرك العشوائي دكتور بلال أن يكون أكثر جدوى من تحرك منظم ربما يتم التعامل مع الهياكل التي تنظمه؟
2: الأمر مختلف في هذه المرحلة تحديدا، بمعنى وهنا اسمح لي أن أوضح هذه النقطة. في السابق كان لدينا مؤسسة أمنية إسرائيلية تعتبر أن استقرار الوضع في الضفة الغربية هو مكسب وأنهم حققوا ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، وبالتالي لابد من الحفاظ على الاستقرار. من هذا المنظور تحرك الشارع الفلسطيني الشعبي العفوي قد يؤثر على هذه النظرة وقد يشكل خسارة من منظور أمني إسرائيلي، لكن هناك رؤية يعني متغلغلة في مراكز صنع القرار في إسرائيل أنهم يسعون إلى تسريع الصراع في الضفة الغربية، وبالتالي ردة الفعل إذا ما تحرك الشارع الفلسطيني من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي هي ردة فعل مبنية على عقلية التهجير، مبنية على ردة فعل يعني أقسى مما كان مثلا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو الأولى. أنا لا أقول هنا أن الشارع الفلسطيني عليه أن لا يتحرك، لكن الشارع الفلسطيني إن كان هناك نية لتحريكه من قبل جهات وازنة في الشارع الفلسطيني فيجب أن يستند على عدة أمور. الأمر الأول مقدار الحماية التي يمكن توفيرها للفلسطينيين، الأمر الثاني قدرة الفلسطينيين على الاستمرارية، الأمر الثالث أن يكون هناك فعلا رؤية فلسطينية، لأنه يعني أي شخص يمكن أن يتحدث أنه والله تحرك الشارع الفلسطيني، تحرك الشارع الفلسطيني دون رؤية واضحة ما الذي يريده من هذا التحرك، هذه مسألة خطيرة جدا. لكن بكل الأحوال الشارع لن ينتظر لا بلال الشوبكي ولا غيره حتى يتحرك، حركة الشعوب لا ضامن لها، وفي الغالب إذا ما تحرك قد يعني تصبح هذه الحركة هي التي تنظم نفسها وقد يظهر لها قيادات. هذه مسألة وردت في أكثر من تجربة في تاريخ الإنسانية، لكن نتحدث بالوضع القائم. البنى التنظيمية القائمة جزء منها شبه مشتث من الضفة الغربية، البنية التنظيمية الموجودة متماهية مع السلطة وتعطي الثقل للمستوى الإقليمي والدولي للتحرك. إذن كيف سيتحرك الشارع الفلسطيني بشكل منظم وصاحب رؤية وببوصلة واضحة ومع حماية؟ لأنه رؤية سموتريتش الذي يعني تحدثنا عنه كثيرا في هذا النقاش هو تسريع الصراع من أجل حسمه، لأنه هذه المرحلة التي يظن فيها من قبل هذه المجموعات أنه حسم الصراع أمر ممكن لصالح الإسرائيليين، وهذه نقطة يجب الانتباه لها، بمعنى أنه مسألة التهجير واردة، مسألة تقويض الدولة الفلسطينية هي قائمة، ومسألة إنهاء الأمل الفلسطيني هذه هي
1: يعني هناك الكثير من التفاصيل والكثير من النقاط تحتاج إلى الكثير أيضا من الوقت. مع الأسف الوقت أدركنا. أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشوبكي، وأشكر ضيفي أيضا من القدس الأستاذ فراس ياغي.

الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

بعد إعلان تنظيم YPG الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة.

0: السلام عليكم. أفادت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري أحمد الشارع استقبل في قصر الشعب في دمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم YPG الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم YPG الإرهابي مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن الود الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار لأن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إشارته إلى أن آلاف العناصر من تنظيم YPG الإرهابي أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم YPG الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي، وقال إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لYPG في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية بالبلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في المضيق، وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت إضافة إلى تطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكدا أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. أشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. نقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران.

0: مع مراسلنا من هناك أمير جابر. أمير، ماذا في آخر التطورات بشأن المحادثات ما بين عمان وطهران بخصوص المضيق، وماذا أيضا عن تفعيل مسار التفاوض مع الولايات المتحدة بعد العقوبات الأمريكية على إيران؟
1: حسام، جهود كبيرة تبذلها الخارجية الإيرانية في إطار العودة إلى طاولة المفاوضات، وكذلك الإعلان عن مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز، هي محاولة إيرانية لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هذه المحادثات الإيرانية العمانية كانت متواصلة على مدى الأسابيع الماضية، وقبل أسبوع إيران رسميا أعلنت بأن المحادثات وصلت إلى نهايتها ووضع اللمسات الأخيرة، والبيان المشترك الإيراني العماني سيأتي قريبا، ولكن لم يحدث ذلك. يبدو الولايات المتحدة رفضت هذه الترتيبات الجديدة. الآن يتم الإعلان عن الاستعداد لفتح مسار جديد يمتد لسبعة أميال في وسط المضيق، مضيق هرمز. دخول السفن إلى المياه الإيرانية سيكون عبر إلى المياه الخليجية سيكون عبر المياه الإيرانية، وخروج السفن من الخليج سيكون عبر المياه العمانية. وإيران تقول بأن هذه الآلية جاهزة للتنفيذ مع سلطنة عمان، ولكن ربما تنتظر يعني موافقة الولايات المتحدة لكي تعلن عنه رسميا وتفتح هذا المسار لعبور السفن، ولكن هي تنتظر رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. هذه الخطوة إيران رسميا وعبر إسماعيل بقائي تقول بأن فتح مسار جديد في مضيق هرمز يتعلق تماما بعودة الولايات المتحدة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وهنا تعني يعني إنهاء الحصار والإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية. وهذا المسار حسام تتابعه مع قائد الجيش الباكستاني، يعني قبل أمس كان المشير عاصم منير في طهران، ويوم أمس أيضا تحدث معه عباس عراقجي حول آخر المستجدات وحول هذا المسار الجديد مع سلطنة عمان، وبأن الترتيبات باتت جاهزة لفتح هذا المسار في وسط المضيق. ويبدو بأن تبادل الرسائل مستمر ما بين طهران وواشنطن، سواء عبر الوسيط الباكستاني أو الوسيط القطري. يوم أمس كذلك كانت هناك محادثات ما بين عباس عراقجي ونظيره القطري حول آخر الترتيبات في مضيق هرمز والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. رسميا إيران حسام، وعلى لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، معنية بإنهاء هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم. وهكذا يؤكد بزشكيان بأن على البلاد أن تخرج من هذه الحالة، ويقول بأن أولوية الحكومة هي إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد. عباس عراقجي كذلك قال بأن طهران مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن بشرط إنهاء العقوبات الجديدة الأمريكية وكذلك الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. حسام،
0: كل الشكر لك أمير جابر، مراسل تراتي عربي، حدثنا من طهران. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة تماما. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوطات وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
2: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
3: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد

0: رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهماً نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته، وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلاً إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
2: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. ونقل مراسل 3 عربي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرات إسرائيلية في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل لترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول والصادر عن قادة إسرائيليين، كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني وصفت التهديدات الإسرائيلية بالأمر المشين. وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. أجرت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلمز والوفد المرافق لها زيارة إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتفقد الأوضاع الإنسانية والمساعدات التركية المخصصة لدعم الأشقاء داخل القطاع.
3: نحن الآن عند معبر رفح. قبل نحو 50 يوما شهد هذا المكان قصصا إنسانية صعبة، وقد أغلق بالكامل أحيانا وتحول إلى جدار لسجن مفتوح، وأحيانا فتح بشكل محدود. المساعدات التركية كانت تدخل من هنا وكانت بمنزلة شريان حياة للغزيين في الداخل. لقد جئنا إلى هنا لمتابعة المساعدات التي عهد بها إلينا الشعب التركي، وإننا نتابع سير تلك الأمانات من كثب. لدينا هنا 3 مطابخ خيرية تواصل يوميا توزيع الطعام على 30,000 شخص، كما نواصل توزيع 3 أطنان من مياه الشرب يوميا، ويتكفل الهلال الأحمر التركي بجميع نفقات مستشفيين ميدانيين. أذكر الجميع علينا ألا ننسى غزة وسكانها.
2: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلانديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيداً لهدمه، وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
4: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلانديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع

0: وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
1: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية هي الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بأن هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
0: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا يعني وضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
2: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث. يأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصا. أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعياتها وطيرانها المسير وجهها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب المحافظة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. أقر مجلس الرئاسة اليمني إجراءات ردع جديدة ضد الحوثيين، متعهدا بمواصلة العمل على استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وخلال اجتماع لبحث تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، أشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات تشمل العمل الاستباقي ضد مصادر التهديد ومراكز قيادة عمليات الحوثيين وقدراتهم العسكرية التي تستخدم لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية. تصاعدت حدة الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف لتطال منشآت الطاقة والموانئ والمدن الحيوية. في المقابل حذر الكرملين من نشر قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، وصفا ذلك بالتهديد غير المقبول.
3: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع، مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفاة إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفاة روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا.

0: مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني تشي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو. وأفادت بيانات موقع فلايت رادار 2024 أن طائرة عسكرية أمريكية أقلعت صباح الثلاثاء من لاتفيا متجهة إلى مطار فنوكوفو في موسكو، في حين لم توضح المصادر هوية الأشخاص الذين التقى بهم أو موضوع الاجتماعات. هذا ولم تصدر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى الآن أي تعليق بشأن الزيارة. فقامت الحرب في السودان من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة مع تعطل الكثير من الخدمات الصحية والتأهيلية، بينما يواجه كثيرون صعوبات متزايدة في الحركة والتنقل إلى جانب نقص الأجهزة والمستلزمات المساعدة.
2: على كرسي متحرك وبابتسامة خلفها دموع الوجع يحكي معاوية معاناته مع تداعيات الحرب، حرب بصمت على كل شيء لكن بصمتها على ذوي الإعاقة كانت أكبر. هنا بعد أن عاد معاوية من رحلة نزوح طويلة يخوض معركة يومية أخرى، معركة الوصول والحركة والحصول على الخدمات.
3: أنا بيمر علي سنة سنتين ثلاثة تقريبا أيام الحرب دي أنا ما بطلع من الغرفة لأسباب بعضها متعلق بالطبيعة وبعضها متعلق بأشياء كثيرة جدا. عموما واحدة من المآسي في البلد دي إنه الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما أنا قاعد أقول دائما هن مواطن درجة عاشرة.
2: هنا للمعاناة وجه آخر، حيث الحركة وعدم القدرة على التعلم بعد أن دمرت الحرب معيناتهم من عصي وأجهزة تعليم، لكن إرادتهم تبقى حاضرة لتجاوز كل عقبة.
4: احنا فقدنا المعينات بشتى انواع، المطابع اللي بتطبع كتب برايل، العربات اللي بترحل الطلاب الخارجيين، الوسائل ذات اللي بيكتبوها وسائل برايل دي، وسائل خاصه طبعا بتستلم من الخارج.
2: وتدرك الحكومه حجم المعاناه المتفاقمه التي يواجهها الاشخاص ذوو الاعاقه، ورغم شح الامكانيات والتحديات التي فرضتها الحرب تحاول التخفيف منها.
5: هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا بدءا من المواتر للعصايات للسماعات للتابات لغيره من القارئات الإلكترونية بالنسبة للمكفوفين، ولكل إعاقة فقدوا كل معين تعويضي.
2: وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان يتجاوز 5 ملايين شخص وسط غياب إحصاءات حديثة دقيقة بعد اندلاع الحرب.
6: ويبقى توفير الخدمات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية تتطلب تعاون الجميع لضمان حصولهم على حقوقهم واندماجهم في المجتمع بصورة كاملة. طارق التجاني، تريتي عربي،

0: الخرطوم بحري.
1: لقي ما لا يقل عن 15 مولودا حتفهم إثر حريق اندلع في مستشفى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. وذكرت مصادر في فرق الإنقاذ الباكستانية أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط أحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة الأطفال في المستشفى الواقع في العاصمة الاتحادية. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بعد إعلان تنظيم YPG حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الولايات المتحدة تزيل آخر العوائق أمام دخول الاستثمارات إلى سوريا وتدعم عودتها إلى الاقتصاد العالمي. لبنان يقر قانونا لإصلاح القطاع المصرفي وانتعاش الأمال بحل أزمة الودائع البنكية.

انتهت في سوريا مرحلة امتدت نحو 47 عاما منذ إدراجها على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في خطوة تقول الولايات المتحدة إنها تزيل أحد آخر العوائق الرئيسية أمام الاستثمار الخاص وتدعم عودة دمشق للاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوري أن القرار يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية المستدامة والشاملة وتسريع عجلة التعافي الاقتصادي الشامل. بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي إنهاء التصنيف من شأنه إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، ما خلف قيودا على تلقيها للمساعدات الخارجية وبعض المعاملات المالية. ويرى اقتصاديون أن من شأن رفع هذا التصنيف فتح الباب أمام استثمارات واسعة في قطاعات النفط والمصارف والتكنولوجيا والعقارات، ما قد يحدث تحولا اقتصاديا كبيرا في سوريا ويسهم في تعزيز الاستقرار العام في البلاد. ووفقا للبنك الدولي تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2024، في انعكاس للحاجة الهائلة إلى الدعم الدولي. للنقاش معنا من دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. نرحب بك دكتور علي معنا. أبدأ معك بتصريح وزير المالية السوري والذي وصف رفع التصنيف بأنه الباب الأخير لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي.

0: العالمي، لكن فعليا ما الذي يفتح أمام سوريا بعد هذا القرار؟
1: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع طالعنا اليوم السيد الرئيس بتهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بتمزيق صفحة الماضي والانتهاء من الماضي بكل ما يحمل من مآسي وسلبيات أثرت كثيرا على خبز الشعب السوري وعلى كل إمكانيات الشعب السوري من عقوبات ومن مشاكل ودمار وما شابه ذلك. وبالتالي اليوم بدأنا صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية، دخلنا الاقتصاد الدولي من أوسع أبوابه، وبالتالي تصريحات المسؤولين اليوم تركز على نقاط عديدة، كل مسؤول يركز على القطاع الذي يعنيه، لكنني أنا شملت هذه القطاعات بأربعة قطاعات أساسية أثرت بها رفع اسم سوريا من دولة راعي للإرهاب. وبالتالي أول المتأثرين قطاع التحويلات للأمور الإنسانية والمساعدات الإنسانية، هذا القطاع سينشط كثيرا لأن جمعيات أوروبية وأمريكية وجمعيات عربية وسورية عاملة في الخارج تريد أن تحول مبالغ إلى سوريا للمساعدة الإنسانية. والجزء الآخر أيضا منه المنظمات المالية الدولية وبقية المنظمات الدولية التي لها علاقة مع الاقتصاد السوري ستبدأ بالقدوم إلى سوريا ودراسة قطاع بما يخص النقد والمالية العامة كما ذكر السيد وزير المالية، قطاع البنك الدولي القروض للاقتصاد السوري، قطاع منظمات الأطفال والصحة العالمية لدعم قطاع الصحة ومنظمات الأطفال في سوريا. إذن المنظمات المالية الدولية والتحويلات للشؤون الإنسانية الآن ستنشط كثيرا بعد تنظيف صفحة سوريا من الإرهاب ودعم الإرهاب ورعاية الإرهاب. الأمر الثاني التجارة الخارجية، الآن ستبدأ التجارة الخارجية بالتنشيط الاستيراد والتصدير فيما بين سوريا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وأيضا مع الدول العربية.
0: دكتور علي سامحني على المقاطعة، بما أنك لخصت لنا استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية بعد هذا القرار بالحديث عن الاستثمار والمرحلة المقبلة عليها سوريا، مرحلة إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا القرار في جلب هذه الاستثمارات الأجنبية في ظل هذه المرحلة المقبلة عليها سوريا؟
1: طبعا هنا بيت القصيد، هنا المركز، الاستثمارات هي المركز، لأن الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية والشركات العربية كلها تركز على المشاركة في الاستثمار في سوريا، لأن سوريا بحاجة إلى مبالغ كبيرة لدعم قطاع الاستثمار سواء كان في الزراعة أو في الصناعة أو في السياحة أو قطاع الاتصالات أو قطاع النفط والغاز. كل هذه القطاعات الأساسية بحاجة إلى استثمارات واستثمارات ضخمة ليست بالقليل. تختلف ربما الاستثمارات الصناعية والحرفية عن الاستثمارات في النفط والغاز والسياحة لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق المليار دولار. لذلك الشركات التي وقعت عقود سابقة مع سوريا أو ترغب بالتوقيع على عقود جديدة للمساهمة في الاستثمار داخل سوريا الآن تشجعت وباشرت، واليوم لاحظنا وجود وفد رجال أعمال سعودي في سوريا للبدء بتنفيذ الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في السابق، وهذا الأمر سيزيد من حجم القطع الأجنبي الداخل إلى سوريا، سيزيد من حجم الآلات والتقانات التي ستدخل إلى سوريا، وهذا ما سيحرك عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري بحيث سنشهد زيادة في كميات الإنتاج، تشغيل العمالة السورية الفائضة، زيادة مستوى الدخل الوطني، وهذا الأمر ينعكس إيجابا على مستويات التنمية.

0: بالحديث
1: والاجتماعية
0: دكتور علي عن الاستثمارات الضخمة التي تحدثت عنها والتي يتطلبها قطاعات مهمة كالطاقة الاتصالات والطيران، هنا يطرح تساؤل حول الصناديق الاستثمارية العالمية والمؤسسات الاستثمارية العالمية وحول سهولة دخولها إلى السوق السوري بعد هذا القرار.
1: بالطبع بعد رفع اسم سوريا الآن أصبح المجال مفتوحا لكل الصناديق الاستثمارية العالمية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة تفوق المليار دولار. هذه الصناديق ستعمل كما ذكرتي في مجال الطاقة، الكهرباء، الغاز، النفط، مشاريع نقل الغاز والنفط من الدول المجاورة إلى البحر المتوسط إلى تركيا. هذه الصناديق ستبدأ بالبحث عن فرصها الاستثمارية، وما أكثر من هذه الفرص الاستثمارية في سوريا، وبالأخص مشاريع البنية التحتية، الطرقات، الجسور، المرافق، وبالأخص سكك الحديد، لأن سوريا لا يوجد لديها سكك حديدية بالمعنى العالمي. الآن ستبدأ الشركات النقل بتطوير سكك الحديد لتشجيع النقل فيما بين سوريا والدول الأخرى، لأن سوريا تعتبر الآن عقدة نقل طرقية فيما بينها وبين الدول المجاورة وفيما بينها وبين تركيا إلى أوروبا. لذلك ستأتي هذه الاستثمارات الآن، وخاصة الصناديق السيادية أو الصناديق الاستثمارية الأوروبية، للمشاركة في هذه المشاريع بهدف الحصول بهدف دعم الاقتصاد السوري من جهة والحصول على أرباح من جهة أخرى.
0: هنا أشير إلى تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي والذي تحدث عن بناء نظام مالي حديث وموثوق. ما الإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة للتماشي مع هذه الخطة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية؟
1: طبعا الربط فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية وبين البنوك العالمية يحتاج إلى تقنيات ومحولات إلكترونية جديدة، هذه كانت غير موجودة. الآن صندوق النقد الدولي وعد بتقديم منحة لدعم هذا المجال، وخاصة التحويلات الكبيرة اليوم تحتاج إلى أنظمة حديثة ترتبط بها البنوك، البنك المركزي مع البنوك المركزية العالمية SGBT لتحويل مبالغ ضخمة تعجز عنها المحولات الصغيرة.
0: كنت معنا من دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه إقرار قانون لإصلاح المصارف ينعش آمال المودعين اللبنانيين.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أهلا بكم من جديد. يمضي لبنان على طريق إصلاح قطاعه المصرفي بإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة أوضاع المتعثرين منها، وبينما يفتح القانون الباب أمام استكمار التفاوض مع الصندوق، تبقى أموال المودعين والفجوة المالية العالقة منذ سنوات أبرز التحديات أمام أي حل مستدام للأزمة المصرفية.
1: وسط ترحيب من صندوق النقد الدولي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، قانون يؤسس لعودة انتظام عمل المؤسسات

0: المصرفية المركزية من خلال تعديل حوكمة المصرف المركزي وإعادة تشكيل الهيئة المصرفية العليا وإعطائها الصلاحيات المطلوبة.
1: إقرار القانون كان خطوة إيجابية بهذا المضمار، ولكن تبقى جملة ثغرات أساسية لا شك، المادة 3 بحدود صلاحيات مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، لا سيما لما بنحكي عن معالجة المصارف المتعثرة، تاليا العودة للمادة 70 بقانون النقد والتسليف كان مثار جدل حتى الساعة. في مسألة أساسية، مسؤولية الخسائر حتى الساعة للأسف لم تحدد، ما بنعرف لهلا إذا الدولة ستتحمل، مصرف لبنان سيتحمل، ولكن الأكيد إنه نحملوا المصارف ضمن تراتبية أيضا يعني كمان مثار جدل.
0: يتناول قانون إصلاح المصارف بنودا تتعلق بمعالجة تعثر المصارف وتراتبية الخسائر، فضلا عن تشجيع المصارف لزيادة رأس المال، لكن السؤال يبقى حول عدم ملاحظة القانون أي بند يتعلق بسياسة الانتظام المالي أو ما يعرف محليا بالفجوة المالية من خلال تحديد أو تحميل المسؤوليات للأزمة المالية الممتدة منذ سنوات.
2: صندوق النقد الدولي اللي هن تحصنوا بطلباته، طلب إصلاح المالية العامة، طلب إصلاح الدولة، ليش استعجلنا لإصلاح المصارف وشحطنا فهمات لجهة إصلاح المالية العامة وإصلاح الدولة؟ يعني معناتها هناك نوايا غير حميدة بالنسبة للتشريع الجديد.
0: صحيح أن إقرار قانون إصلاح المصارف يشكل مدخلاً لاستكمال المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، لكنه لا يعتبر حلاً كافياً لاسترداد أموال المودعين.
3: يقول اقتصاديون إن تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية يبقيان الحل الوحيد لاسترداد أموال المودعين، بل ولإبرام الاتفاقيات المأمولة مع صندوق النقد الدولي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
4: معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد لحكيم. مرحبا بك دكتور جهاد معنا. إذن بعد إقرار قانون إصلاح المصارف، إلى أي حد أصبح لبنان أقرب فعلا من حل أزمة الودائع برأيك؟
5: برأيي هو بعيد كل البعد عن هذا الأمر، لأن هذا القانون بشكل عام يقول ما هي المصارف التي هي قابلة للاستمرار وما هي المصارف التي يجب الاستحواذ عليها أو تصفيتها، وبالتالي لا يعني أن هنالك توزيع للخسائر أو تحديد للخسائر، ولا يعني أن المودعين سيحصلون على الودائع المرجوة. ولا يجب أن ننسى أن العديد من المودعين قد اقتطع قصرا وليس بشكل طوعي كما يسوق. أغلبية الودائع وصغار المودعين لم يتم حمايتهم، ولقد انقضى حوالي 7 سنوات على هذه الأزمة التي اندلعت قرابة 20 2019، وبالتالي هذه خطوة ضرورية لكن لن تعيد برأيي الثقة بالقطاع المصرفي. لقد قلنا تكرارا ومرارا منذ اندلاع الأزمة أنه سرعة حل الأزمة هي بأهمية حل الأزمة بحد ذاتها، ونعرف كيف عامل الوقت كم هو مهم في عالم المال وكم ضاعت الفرص، والقيمة الفعلية لهذه الودائع نتيجة التضخم الذي رأيناه، هذا ناهيك عن الفرص الضائعة، لقد ارتفع سوق الأسهم وحتى الذهب وكل الأدوات المالية منذ 2019 لغاية 2026 بأضعاف ما كانت عليه. على سبيل المثال، أونصة الذهب في عند من دلعت الأزمة المصرفية في لبنان كانت قرابة 1500 دولار، اليوم هي نعرف أن هي قرابة 4600 دولار. أسواق الأسهم أيضا، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار شيء مهم جدا في حال كم تم تصفية بعض المصارف ودمج البعض الآخر، هل سيقوم اللبنانيين أم اللبنانيون بالهرع من أجل وضع مدخراتهم في هذه المصارف التي يعتبرونهم أنهم جزء لا يتجزأ إذا لم يكن المشكلة الأساسية بتتبع

0: تبدد
1: أستاذ جهاد، دعنا
0: جنى عمرهم
1: نفصل قليلا
0: وودائعهم.
1: فيما يخص هذه النقطة بالنسبة للمصارف القابلة لإعادة الهيكلة وتلك غير القابلة للاستثمار. عمليا كيف يمكن تحديد أو كيف ستحدد عمليا هذه المصارف القابلة لإعادة الهيكلة وغير القابلة للاستمرار؟
0: سيعتبرون أن بعض المصارف هي بعيدة كل البعد عن الملاءة المالية وليست هي فقط مشكلة سيولة. البعض الآخر سيعتبرون أنه بعد أن تم التخلص من أغلبية الودائع أو من قسم كبير من هذه الودائع، وأن الودائع الأخرى لكبار المودعين ستحول إلى سندات أم ستقسط لعدة سنوات، لا بل 10 أو 20 سنة، فعندها يمكن أن تكون قابلة للحياة أكثر من غيرها. لكن هذا لا يعني أن كما قلت أن سيكون هنالك ثقة مجددا في القطاع المصرفي. لقد اقترحت منذ اليوم الأول لبدء هذه الأزمة المصرفية أنه لا بد من استقدام مصارف دولية عربية من المنطقة، يمكن أن تكون من تركيا، يمكن أن تكون من أوروبا، يمكن أن تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط أن يكون هنالك مساهمين جدد يساهمون برأس مال المصارف التي هي تعتبر أنها قابلة للحياة، أم إذا صح التعبير بأمر الواقع سيقوم بإبقائها. لأن البعض يقول أن كل القطاع المصرفي هو مفلس، لأن المشكلة ليست فقط سيولة، إنما ليس هنالك من ملاءة مالية. حتى لو تم تصفية كل الأصول فلا يمكن أن تغطي الودائع. فالبعض يعتبر أنه يجب إبقاء بعض هذه المصارف، لأنه لا يجوز أن يمحى القطاع المصرفي اللبناني برمته. فلا بد من أن يكون هنالك مستثمرين جدد، أن يكون هنالك مصارف خارجية أجنبية تقوم بالمساهمة في رأس المال بعد إعادة هيكلة هذه المصارف. لقد كنت دعيت من اليوم الأول أن يتم استقدام مصارف أجنبية بشكل كامل وإعطاء الرخص لهذه المصارف، الأمر الذي لم يتم حتى الساعة، لأن قطاع المصرفي في لبنان واتحاد المصارف والذي هو متداخل مع الطبقة السياسية هو قوي جدا.
1: بالحديث عن تعديل صلاحيات مصرف لبنان أستاذ جهاد، إلى أي حد برأيك يمكن أن يعالج مشكلة الحوكمة التي كشفتها هذه الأزمة التي تعيشها لبنان؟
0: برأيي يجب تعزيز بشكل أساسي الحوكمة، وهذه مشكلة أساسية. وشكرا على هذا السؤال، وصندوق النقد الدولي كان أشار إلى هذا الموضوع، ويجب أيضا التطرق إلى أمر مهم جدا، أن صندوق النقد الدولي كان يعارض تحميل الدولة أي مسؤولية جراء ما حدث في الأزمة المصرفية، وبالتالي لا يجب أن تتحول الأزمة من مشكلة مودعين إلى مشكلة دين عام لا يمكن سداده ويتحمل كل الشعب اللبناني برمته، مشكلة حوكمة بالأساس. والعديد من المطلعين والمتابعين لهذا الملف يعتبرون أن السجون كانت يجب أن تعم بالعديد من كانوا مسؤولون عن العديد من ما كانوا مسؤولين عن هذه الأزمة المصرفية، وبالتالي المشكلة ليست فقط حوكمة إنما أيضا مشكلة محاسبة. فالقضاء اللبناني لم يتمكن من العمل بطريقة سلسة، حيث أن the rule of law كما نسميه أو القانون لم يطبق كما يجب، ولم نكن نحن في دولة قانون، وإلا لقد رأينا العديد من كانوا مسؤولين من رؤساء مجلس إدارة مصارف، أيضا من مجلس المصرف المركزي، من كانوا يتخذون القرارات بخصوص السياسة النقدية وليس فقط الحاكم السابق، كلهم كانوا يجب أن يتم محاكمتهم وأن يكون هنالك قضاء جنائي كما يجب والتحقيق أكثر. ممن كان لديهم ضلوع ومن استفاد بمليارات الدولار

0: دولارات وحول هذه المليارات إلى الخارج نتيجة احتيالات مالية ونتيجة ربا فاحش مقوناً. وبالتالي الهندسات المالية التي رأيناها في آخر 6 سنوات، تفريغ المصارف اللبنانية من الاحتياطات التي كانت موجودة مع المصارف المراسلة، لأنهم كانوا يريدون أن يجنوا أرباح خيالية على حساب المخاطر التي يجب أن كانوا يتابعونها، وهم مؤتمنون أيضا على ودائع اللبنانيين والعرب والأجانب والمغتربين. وبالتالي كانت هنالك مشاكل امتثال، كان هنالك مشاكل حوكمة كما ذكرتي. وبالتالي يجب النظر بصلاحيات حاكم مصرف لبنان، وأيضا بأداء كل الطبقة الحاكمة التي كانت ضالعة ومستفيدة، وإذا صح التعبير متواطئة بما حدث بقصة الأزمة المصرفية في لبنان. وإذا لم يكن هنالك من قضاء عادل في لبنان فعلى الدنيا السلام، لأن لن يكون هنالك ثقة
1: نعم،
0: مجددا في القطاع المصرفي اللبناني.
1: شكرا.
0: ونحن لماذا نريد المصارف؟ لأن من أجل تمويل الاقتصاد، ولا أحد سيودع أمواله في المصارف اللبنانية ما لم يكن هنالك محاسبة وعدالة وثقة.
1: شكرا شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكيم.

0: دخلت تسلا في قلب أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تشمل أكثر من 4 ملايين مركبة في وقت تشدد فيه بكين الرقابة على صناعة السيارات وتستعد لحظر مقابض الأبواب المخفية اعتبارا من العام المقبل.
1: أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تطول أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بمقابض الأبواب المخفية التي تعمل إلكترونياً في خطوة تعكس تشدد بكين المتزايدة في الرقابة على صناعة السيارات الكهربائية. وتشمل الحملة نحو 10 صانعين بينهم تسلا التي كانت من أوائل الشركات التي عممت تصميم المقابض المناسبة داخل هيكل السيارة قبل أن تنتشر التقنية على نطاق واسع لدى شركات السيارات الصينية.
2: إذا وقع حادث وفقدت السيارة الطاقة أو إذا غمرت بالمياه، عندها قد يتوقف عمل مقابض الأبواب الإلكترونية، ورغم وجود آلية فتح يدوية إلا أن العثور عليها واستخدامها قد لا يكون واضحا أو بديهيا.
1: تتجه الشركات إلى معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية عن بعد وإضافة ملصقات وعلامات أوضح لمخارج الطوارئ، بما يقلل التكلفة المباشرة للاستدعاء، لكنه يفرض أعباء تشغيلية على الشركات وأصحاب السيارات. وتأتي الحملة في وقت تشدد فيه الصين متطلبات السلامة في قطاع يشهد منافسة سعرية حادة وتسارعاً في طرح التقنيات الجديدة، إذ قررت بكين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة اعتباراً من العام المقبل في توجه تنظيمي قد يؤثر في تصميم السيارات الكهربائية وتكاليف تطويرها، بينما تراقب الولايات المتحدة وأوروبا الملف دون اتخاذ قرار مماثل حتى الآن.
0: ختموا في الاقتصاد، سلام عليكم.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
5: بعد إعلان تنظيم واي بي جي الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة. السلام عليكم. أفادت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب في دمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم واي بي جي الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. هذا وكان قائد تنظيم واي بي جي الإرهابي مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
6: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
5: أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار لأن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي نقل إشارته إلى أن آلاف العناصر من تنظيم واي بي جي الإرهابي أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا إلى أن حل الملف يسير في مسار وطني. وصف المبعوث الأمريكي لسوريا توماس براك حل تنظيم واي بي جي الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي. وقال براك أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لتنظيم واي بي جي في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد.

0: أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية أن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
1: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية للبلدين قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في المضيق. وأوضح الجانبان أن الإطار يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية ستتواصل للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق. كما أكد أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. نقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

بحثت قطر مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي، أكد دعم بلاده

0: إيران تقول بأنها انتهت من تعيين أو إنشاء هذا المسار، وهو ممر في وسط مضيق هرمز يمتد لي 7 أميال، جزء منه في المياه الإيرانية والجزء الآخر في المياه العمانية، ولكن تقول فتح هذا المسار مرتبط تماما بإغلاق الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز، وهو ممر مدعوم من الولايات المتحدة. وخلال الأسابيع الماضية استطاعت الولايات المتحدة أن توفر الأمن للكثير من السفن التجارية كي تعبر من هذا المسار، ولكن إيران تعتبر هذا الممر الجنوبي بأنه غير آمن، وأنه يأتي خلافا للبند الخامس من مذكرة التفاهم. الآن في البيان المشترك الإيراني العماني، طهران تؤكد أن فتح هذا المسار مرتبط تماما بإنهاء أو إغلاق الممر الجنوبي، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، هكذا يقول مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، وهو المعني بعملية التفاوض ما بين إيران وعمان بشأن هذا الممر، كاظم غريب عبادي. وكذلك أكد بأن طهران لم تتنازل عن حقوقها في فرض سيادتها على هذا المضيق، وفي نفس الوقت أكد على التفاوض مع دول المنطقة بشأن ترتيبات مستقبلية بشأن هذا المضيق، تبقى دائمة في مضيق هرمز للعبور الآمن للسفن التجارية. من وجهة نظر إيران، الآن هناك استعداد لفتح هذا المسار، ولكن هذا المسار مرتبط تماما بإنهاء الحصار والعقوبات والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. حسام، يمكن القول بعد فرض العقوبات الأمريكية الجديدة في يوم الاثنين، بدأت طهران تمارس جهود دبلوماسية كبيرة في المنطقة مع قائد الجيش الباكستاني الذي يتولى ملف الوساطة ما بين طهران وواشنطن، مع عمان، مع وزير الخارجية العماني، كذلك اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية القطري، وكل هذه الجهود الإيرانية تأتي في إطار العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان يقول أولوية الحكومة الآن إنهاء الحرب، العودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد، هكذا يؤكد
1: نعم،
0: بوزيشكيان في تصريحاته مع المسؤولين الإيرانيين. يمكن أيضا أن نشير إلى العقوبات حسام بعجالة، بأن هناك حالة من القلق تسيطر على الشارع الإيراني جراء عودة العقوبات أو تشديد العقوبات على إيران، وخاصة تأمين السلع وتأمين البنزين. الحكومة الإيرانية لديها خطة لارتفاع أسعار البنزين. بعض من محطات الوقود هنا
1: أتركها.
0: في العاصمة الإيرانية طهران مغلقة لأن لم يتم تزويدها بالبنزين. حسام،
1: أمير جابر مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من طهران. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوطات وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
2: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
3: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
2: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع

0: نواة التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته، وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأونروا تمهيدا لهدمه. هذا وأغلقت القوات المقتحمة محيط المعهد وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.
2: اقتحام عسكري إسرائيلي واسع لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. القوات الإسرائيلية حاصرت المعهد وقامت باحتجاز الموظفين العاملين فيه، ليتبين لاحقا بأن الهدف اقتحام لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي دخل إلى المعهد وقام باقتحامه رفقة قوات عسكرية إسرائيلية. بلدية الاحتلال في القدس بالتزامن مع هذا الاقتحام أعلنت بأنها ستشرع بعملية تحويل هذا المعهد التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا إلى مركز تعليمي يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
3: القضية ليست الأنروا، هو يعني احنا نعتقد حسب قناعاتنا وتحليلنا انه استهداف مؤسسة الوكالة هي بالضرورة استهداف قضية اللاجئين بشكل عام. هم يعتبروا ان وكالة الغوث الدولية الشاهد على النكبة، وهي الشاهد على الإطار القانوني الملزم للاحتلال بأن هناك قضية لاجئين، وبالتالي تصفية هذه المؤسسة هي بالضرورة توطئة لتصفية قضية اللاجئين وتقويل القرار رقم 194 القاضي بتعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين.
2: توقيت اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لمعهد قلنديا للتدريب الدولي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا كان لافتا، خاصة أنه جاء بعد ساعات فقط على زيارة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا لوضع الدبلوماسيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية بواقع الحال داخل معهد قلنديا والتهديدات التي تعصف به. هذا المعهد مؤسس منذ خمسينيات القرن الماضي على مساحة تبلغ 88 دنما، وهي أراضي أردنية يقدم خدمات التعليم المهني لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية، وقبل ربما أحداث الانقسام حتى طلاب من قطاع غزة كانوا يتلقون التعليم في هذا المعهد. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية إذن مستمرة متتالية هنا في محيط مدينة القدس المحتلة، مخيم قلنديا ومعهد قلنديا للتدريب الدولي، دون أن يتم معرفة طبيعة التصرف الإسرائيلي إذا ما سيكون هناك قرار بهدم هذا المقر المبني منذ سنوات طويلة، منذ أكثر من 70 عاما، أو سيتم السيطرة عليه وإغلاقه كما جرى في مدينة القدس المحتلة في المقر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنروا. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
1: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع. ونقل مراسل تراتي عربي عن مصادر محلية وشهود عيان أن القصف استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد شاب فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 7. نددت الأمم المتحدة بسعي إسرائيل لترحيل عدد من أهالي قطاع غزة بذريعة إطلاق طائرات ورقية، وأعربت المنظمة الأممية عن أسفها لما وصفته بالخطاب غير المقبول الصادر عن قادة إسرائيليين. كما وصفت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شمدساني، وصفت التهديدات الإسرائيلية

0: إسرائيلية بالأمر المشين، وكانت إسرائيل قد هددت بتكثيف عملياتها في القطاع إذا استمرت عمليات إطلاق الطائرات الورقية، فيما نفت حماس مسؤوليتها عن ذلك. انتقد القيادي في حماس باسم نعيم إدراج مجلس السلام إطلاق الطائرات الورقية ضمن الأنشطة المسلحة في قطاع غزة، وقال إن توصيف إطلاق الطائرات الورقية بأنه نشاط مسلح يأتي في إطار محاولات إرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان مجلس السلام قد حذر الحركة من إطلاق الطائرات الورقية، وقال مسؤول فيه إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، في وقت شدد فيه أيضا على ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. نذهب إلى غزة مع مراسلتنا من هناك ربا العجرمي. العنوان العريض المثير للجدل يا ربا، كيف يتفاعل الشارع الفلسطيني في قطاع غزة مع قضية الطائرات الورقية التي اعتبرت حماس بأنها ألعاب أطفال وليست من باب التسليح أو السلاح ضد إسرائيل؟
1: لربما حسام، كما أشرت، هذا هو العنوان العريض الذي لربما في الساعات الماضية شكل هوسا أمنيا بالنسبة لإسرائيل، وتحديدا بالعودة إلى ما جرى في العام 2017 حينما كانت هناك ما يعرف بمسيرات العودة السلمية التي كانت تجرى على حدود قطاع غزة، والتي كانت تتخذ من بعض الوسائل السلمية وسيلة للاحتجاج حول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التضييق والحصار الذي فرض على قطاع غزة لأكثر من 20 عاما. هذه الطائرات الورقية تقول إسرائيل بالعودة إلى العام 2017 بأنها تعتبر وسيلة كما كانت تجرى البالونات الحارقة لإشعال النيران في بعض مستوطنات غلاف غزة، ولكن ما يجري الآن في قطاع غزة ليس كما كان يجري في عام 2017 في أثناء مسيرات العودة. ما يجري الآن هي وسيلة لترفيه الأطفال، وليست قريبة من حدود قطاع غزة السابقة التي بطبيعة الحال نحن بعيدون عنها كل البعد بفعل وجود الخط الأصفر الذي قضم مساحة أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. وبالتالي هذه الطائرات الورقية حتى اللحظة لم تستطع إسرائيل أن تثبت بأن بها مواد حارقة أو حتى متفجرة أو حتى أجهزة تنصت أو تجسس أو كاميرات، وبالتالي هذا الأمر لا يعتبر هدفا أو تهديدا لإسرائيل في هذه المرحلة. وتحاول المنظومة الأمنية الإسرائيلية عبر ما يجري من هوس أمني داخل إسرائيل مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، والحديث ليس فقط عن غزة بالمناسبة حسام، بل أيضا عن الضفة الغربية واحتمالية وجود أي تصعيد في قبيل الانتخابات الإسرائيلية. هذا هو الهوس الأمني الذي يجري في هذه الأثناء. هنا في قطاع غزة عمليات استنكار كبيرة سواء من المستوى الشعبي أو المواطنين أو المدنيين أو حتى من السياسيين والأجهزة الأمنية هنا في قطاع غزة، حيث يتحدث الجميع عن أن هذا الهوس الأمني من هذه الطائرات الورقية وهذا التضخيم لخطورة هذه الطائرات الورقية ليس في محله مطلقا. وما جرى لم تثبت إسرائيل، وما وصل إلى مستوطنات الغلاف وإلى المنطقة الصفراء التي تتواجد بها القوات الإسرائيلية لم تثبت إسرائيل بأنه كان يعتبر أمرا أمنيا أو أمرا تجسسيا أو أمرا خطيرا ويشكل تهديدا على القوات الإسرائيلية. كان هناك أمس وقفة لمجموعة من الأطفال حملوا بعض الطائرات الورقية التي صنعوها بألوان العلم الفلسطيني، كتبوا عليها رسائل لمجلس السلام، أطلقوها في ميناء غزة وقالوا بأنها وسيلة الترفيه الوحيدة التي تبقت لهم. مع حديثنا عن هذا الأمر تحديدا، إسرائيل دمرت الملاعب، دمرت المدارس، دمرت دمرت المنتزهات، دمرت ملاهي الأطفال، دمرت كل سبل الترفيه لهؤلاء الأطفال، ولم يتبقى لهم وسيلة ولا سبيل للتنفيس عن الضغوطات التي يعيشونها، وتحديدا في ظل الواقع المأساوي الصعب في قطاع غزة وعيشتهم داخل مراكز للإيواء. سوى هذه الوسيلة البسيطة، وتحديدا هي تنشط في فصل الصيف وفي المناطق القريبة من شاطئ البحر، وهذه الوسيلة الترفيه الوحيدة، وبالتالي كان هناك حالة من الاستهزاء بهذا الهوس الأمني من جهة، وأيضا الاستنكار لمحاولة شرعنة أي عملية استهداف داخل قطاع غزة، وهذه المرة باتجاه الأطفال. وهذا هو الأمر الخطير، بأن إسرائيل مارست الإبادة الجماعية خلال حرب الإبادة ضد الأطفال. 20,000 طفل قتل في غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي دون ذنب، والآن تشرعن إسرائيل عملية استهداف هؤلاء الأطفال بذريعة أن هذه الطائرات الورقية المكونة والتي تصنع من العيدان الخشبية وبعض الأوراق الملونة تشكل تهديدا أمنيا على منظومة عسكرية وجيش متكامل في إسرائيل بعد حرب إبادة مارستها على مدار 3 سنوات ويزيد.
0: ربا العجرمي مراسلة ثلاثة عربية، شكرا جزيلا لك، حدثنا من غزة. أجرت رئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة ميريتش يلمز والوفد المرافق لها زيارة إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة لتفقد الأوضاع الإنسانية والمساعدات التركية المخصصة لدعم الأشقاء داخل القطاع.
2: نحن الآن عند معبر رفح. قبل نحو 50 يوما شهد هذا المكان قصصا إنسانية صعبة، وقد أغلق بالكامل أحيانا وتحول إلى جدار لسجن مفتوح، وأحيانا فتح بشكل محدود. المساعدات التركية كانت تدخل من هنا، وكانت بمنزلة شريان حياة للغزيين في الداخل. لقد جئنا إلى هنا لمتابعة المساعدات التي عهد بها إلينا الشعب التركي، وإننا نتابع سير تلك الأمانات من كثب. لدينا هنا 3 مطابخ خيرية تواصل يوميا توزيع الطعام على 30,000 شخص، كما نواصل توزيع 3 أطنان من مياه الشرب يوميا، ويتكفل الهلال الأحمر التركي بجميع نفقات مستشفيين ميدانيين. أذكر الجميع، علينا ألا ننسى غزة وسكانها.
0: أصيب شخصان وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بإطلاق نار في مدينة باقة الغربية داخل الخط الأخضر، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها باشرت التحقيق وجمع الأدلة في موقع الحادث. يأتي ذلك في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي داخل الخط الأخضر، حيث ارتفعت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري إلى 152 شخصاً. في اليمن، أكدت قوات الحكومة اليمنية مقتل 14 من الحوثيين وإصابة آخرين بضربات استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة. وقالت القوات الحكومية إن مدفعياتها وطيرانها المسير وجها ضربات مركزة إلى عدة أهداف للحوثيين جنوب محافظة الحديدة، بينها مراكز قيادة وسيطرة وتجمعات مسلحة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تعول على تعزيز التعاون مع الصين وعلى ما وصفه بالدور الدبلوماسي القوي لبكين في إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي أن السلام يمكن أن يكون إنجازا مشتركا، معربا عن شكره للرئيس الصيني تشي جين بينغ على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في هجمات للحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع في جنوب ولاية كردوفان السودانية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجمات استهدفت منطقتي القردود وأبو حمامة، وأضافت أن الهجمات تسببت بنزوح كبير نحو أبو حيطان وجادوغلي، وطلبت الشبكة بوقف الهجمات وضمان وصول المساعدات للنازحين. أعلنت قوات الدعم السريع في مدينة النهود في ولاية غرب كردوفان السودانية فرض حظر تجوال وقيود مشددة على حركة المواطنين والأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات بقاء المدنيين في منازلهم وحظر استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي، إضافة إلى إغلاق الأسواق ومنع حركة السيارات والدراجات النارية وإغلاق مستشفى المدينة. وحذرت القوات من مخالفة التعليمات مهددة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. بعد إعلان تنظيم YPG الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة.

0: إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا والمواصي في قطاع غزة. نعود على رأس الساعة، في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: في الإعلام كما في الحياة، ليس كل غياب انكسارا ولا كل توقف نهاية. قد نضطر أحيانا إلى تغيير الموقع، لكن الهدف لا يتغير. ما يبقى دائما ليس الشكل بل المعنى، وليس اللون بل الرسالة. الشاشات لم تكن يوما معرضا للأهواء، بل نافذة للمعرفة والتواصل. من هنا نستأنف الحكاية كما ينبغي لها أن تحكى. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. صحفي أمريكي انتقد بن غفير فتعرض للاستشواب في أحد المطارات. إيقاف برنامج لمذيعة مصرية تحدثت عن الأذان وأجراس الكنائس. سوريا خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب، كيف كان وقع الخبر؟ على بوابات المطارات الأمريكية، حيث يفترض أن يكون باب الوطن وبداية الشعور بالأمان، بات الأمر ينتهي بالمواطن الأمريكي في غرف التفتيش الثانوي. هواتف تصادر وأسئلة سياسية لا علاقة لها بالأمتعة. آخر هذه الحالات التي أحدثت ضجة في منصات التواصل الاجتماعي هي للصحفي الأمريكي إيثان ليفين، إذ تعرض الرجل للتوقيف بسبب تغريدة انتقد فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في إبريل من هذا العام. تخيل أن تنتقد وزير دولة أخرى وتتعرض للمساءلة بسببه في بلدك أنت، مع أن هذا الوزير المنتقد هو نفسه أو المنتقد نفسه هو من يتحدث بسوء عن بلادك. نشاهد.
1: Aimed in question by the Department of Homeland Security yesterday for 3 hours about Israel. I returned yesterday from my trip to Lebanon, and through the passport line, they immediately took my passport, put it in a red folder, and said the DHS has to speak with you. Of course, I went. They didn't let me take my luggage. And when I get there, they start asking me questions about me, my family, my friends, where I went to high school. They wrote everything down. I'm not going to lie to them. They looked through my social medias, and then they asked me, have you ever doxxed anyone? I said no. Have you ever doxxed a politician? I said no. Have you ever said anything negative about an Israeli politician? I said yes. Now there's not one guy, now there's two guys, agents with the badges around their necks asking me questions, and they say, why would you do that? They were talking about a tweet about Ben Gavir, an Israeli minister I made in April of 2026. They told me, do not do that again. Do not make a negative tweet about him. After about 30 minutes more of questioning, why would I criticize Ben Gavir of the Israeli government? Took more information, my phone number, my email, my address, and then they said, do not do this again. In that moment, I said, okay, and I went home. I'm an American. I was born in the United States. I live in the Deep South. I'm a Christian. I hunt, I fish, I watch baseball, I watch football. I am an American citizen, and I was denied entry into my country and questioned and detained for 3 hours. And ultimately, I was questioned about an Israeli politician. That's where we're at now. Truthfully, it was scary because my own government is questioning me about a foreign government. What if they have something against me? That's what I'm thinking now in my home the next day after. If Israel has something against me, they're already getting my government to deny me entry. It's scary. I was detained.
0: خلال العامين الماضيين تحولت الجمارك وحماية الحدود إلى ما يشبه لجان التفتيش السياسي، وقد وثق مرصد حرية الصحافة الأمريكي عشرات الحالات المماثلة. ففي يوليو الماضي مثلا، وتحديدا بمطار دالاس بولاية فيرجينيا، واجه الصحفي ماكس بلومنتل رئيس تحرير موقع ذا جراي زون فور وصوله استجواب ضباط الجمارك وحماية الحدود الذين لم يكتفوا بالأسئلة بل صادروا هاتفيه وقاموا بتفتيشهما في انتهاك صارخ لسرية مصادره الصحفية. الرجل في الأساس يتعرض لتهديدات من أطراف محسوبة على إسرائيل دون تدخل من السلطات الأمريكية. هبة جمال صحفية أمريكية فلسطينية، هذه هي حالة أخرى مشابهة. عزلت واستجوبت حول مقال كتبته وأجبرت تحت التهديد على تسليم هاتفها وكلمة المرور أيضا. وسط هذا المشهد جاء عام 2026 بحكم فيدرالي في قضية الدكتور أسامة أبو رشيد الذي كان يتعرض دوما لتفتيش ومساءلات جائرة على الحدود الأمريكية. لكن القضاء أقر بأن تفتيش الهواتف بناء على وشايات سياسية ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي ولا يمثل اشتباها معقولا. نشاهد قصته هنا.

على مدى سنوات طويلة وأنا أتعرض للاستهداف من قبل الحكومة الأمريكية على خلفية نشاطي للحقوق الفلسطينية وللقضية الفلسطينية وضد السياسة الأمريكية المنحازة لصالح إسرائيل.

مشاهدينا، رصدنا لكم تفاعل رواد المنصات مع ما تعرض له الصحفي الأمريكي إيثان ليفن، خاصة بعد خروجه وحديثه في المقطع الذي عرضناه سابقا. هذه بعض التعليقات، نبدأ من هذا الحساب. يقول: أمر لا يصدق ما يحدث في الولايات المتحدة، ونحن هنا نقلق بشأن حرية التعبير في الهند. أما رون فيقول: وزارة الأمن الداخلي تستجوب أمريكيين لانتقادهم همجيا، يحتفلوا بشنق أسرى حرب ووضع حبل مشنقة على كعكة عيد ميلاده. ما رأيكم بالبدء في خدمة أمريكا بدلا من جرذان منحطة في بلد آخر؟ أما كوين: لقد تم استجوابي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن تغريدات مناهضة لإسرائيل أيضا. أعتقد أن الأمر برمته على الأرجح مجرد صدفة كبيرة ولا علاقة لأي من هذا بأي شيء. يضحك في الآخر ويبدو أنه ساخرا. أخيرا زاش يقول: الأمر غير واقعي، لأن بن غفير مختل عقليا ومرتكب إبادة جماعية، ومكانه الطبيعي هو الخضوع للعقوبات الأمريكية. ببساطة، بن غفير أكبر إدانة لإسرائيل،

0: وربما لم يقم أحد بتقويض سمعتها أكثر منه. دينا المصري مذيعة مصرية تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد قرار وقف برنامجها حواديت على المكشوف المذاع على قناة المحور المصرية وإنهاء التعامل معها من قبل الشركة المنتجة للبرنامج. القصة بدأت مشاهدينا من منشور للمذيعة دينا المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا هو على حسابها الشخصي على فيسبوك، أعربت فيه عن استيائها الشديد من عدم سماع صوت الأذان بوضوح كما تقول هنا، وذلك في محيط المجمع السكني الذي تقيم فيه بمدينة السادس من أكتوبر. وانتقدت في منشورها أيضا قرار إدارة المجمع بتقليص استخدام مكبرات الصوت بعد شكاوى متكررة من بعض السكان بأن الصوت يزعجهم. لم ينتهي الأمر هنا، بل أخذ منحى مغاير تماما بعد دخول المذيعة في سجالات مع بعض متابعيها في التعليقات على المنشور لتتسع دائرة الجدل من الحديث على خفض صوت الأذان إلى ردها على أحد المعلقين على منشورها بطريقة وصفت بالمسيئة، إذا اعتبر البعض أن ما كتبته هنا فيه ازدراء لشعائر المسيحيين. هنا مثلا أو هنا تحديدا تدخلت الشركة المنتجة وان ميديا المنتجة للبرنامج على الخط، وأعلنت وقف برنامج المذيعة وإنهاء التعاقد معها قائلة في بيان إن قرار وقف البرنامج يأتي التزاما بالثوابت المجتمعية والدينية وبسبب السلوك غير اللائق من المذيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي لا يمثل سياسة القناة، وهو ما اعتبره البعض مبالغة من الشركة المنتجة للبرنامج بحق المذيعة، لأن ما اعتبرته الشركة هنا تجاوزا لم يكن أصلا في محتوى البرنامج ولا في حلقة مسجلة أو حتى على الهواء، بل كان تعبيرا عن رأيها الشخصي في مساحتها الشخصية على حسابها في فيسبوك. لكن يبدو أن الأمر لم ينتهي عند وقف البرنامج وإنهاء التعاقد معها، بل تطور سريعا ليأخذ مسارا قضائيا بالغ الجدية، إذ تقدم هنا أحد المحامين ببلاغ ضد المذيعة دينا المصري يتهمها فيه بازدراء الدين المسيحي وإهانة المواطنين. كما أعلن أيضا رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل أعلن تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه المذيعة بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية وتهديد السلم المجتمعي أيضا. بعدما تطور الموضوع وتحول إلى ترند، ظهر الدين المصري في هذا المقطع الذي توضح فيه ملامسات الأزمة وترد فيه على منتقديها. نشاهد.
1: أنا دينا المصري اللي نزلت النهاردة البوست وقلت فيه على موضوع الأذان اللي اتمنع تحت بيتي، قلت إن أنا رافضة القرار ده. يعني إيه أذان يتمنع تحت بيتي وما اسمعهوش؟ والله أنا حرة في رأيي، أنا حرة في رأيي. 8 سنين وأنا في البيت ده بسمع الأذان، ويمكن دي أحلى حاجة بسمعها ببيتي. تمام؟ زي ما بسمع الأذان زي ما بسمع برضو في حفلات بتحصل تحت البيت، في في في في كل مناسبة، سواء في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة عادية طبيعية، تمام، بيحصل في حفلات تحت. بالصدفة البحتة سألت أنا ليه بطلت أسمع صوت أذان ربنا وأنا جنب البيت بتاعي جامع؟ ليه بطلت أسمع صوت الأذان؟
0: نشير مشاهدينا إلى أن دينا المصري لم تكن في الأصل بعيدة عن المجال الفني، إذ أشارت هي في تصريحات سابقة إلى أنها عملت في مجال الغناء قبل انتقالها إلى العمل الإعلامي وحصولها لاحقا على درجة الدكتوراه بحسب ما قالت، والآن هي في مرمى النيران، توقف برنامجها باعتماد المجلس الأعلى للإعلام وتواجه حاليا اتهامات بازدراء الأديان. على كل حال نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لعرض التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ من عندي هذا الحساب من عند محمد، يقول بغض النظر عن كلامها وأسباب فصلها، الأذان في مصر محتاج تنظيم.

0: تنظيم من مهندسين صوت بحسب مدى ودرجة الصوت من مسجد لمسجد بحيث الكل يسمع بدون أذى. أما فقيك أوي أو حساب فقيك أوي بيقول يا فين لما كانت مصر المحروسة بتتعرف بالمآذن وصوت الأذان. أما أشرف يقول اختلافنا لازم يكون بالقانون والاحترام مش بالإقصاء أو العقاب، ولو حصل تجاوز من المذيعة فالحساب يكون بالعدل والحق مش بالضغط. أما محمود يقول أنا مع عدم منع الأذان ولكن أيضا مع عدم الإزعاج، بمعنى لماذا لا يوجد مثلا معهد لانتقاء الأصوات بحيث لا يكون الصوت غير منفر للسامع. أخيرا حمدي زيادة هنا يقول يا جماعة هو الكلام على المذيعة ولا على الأذان؟ لو على المذيعة فهي جدعة، ولو على الأذان فهو ما تمنعش ولا عمره هيتمنع. بعد قرابة 47 عاما طويت رسميا صفحة ثقيلة من إرث النظام البائد بخروج سوريا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. هذا القرار أنهى واحدا من أقدم التصنيفات الأمريكية المفروضة على دولة، وأزال عقبة قانونية ومالية رئيسية أمام عودة الاستثمارات والتعاملات الاقتصادية مع سوريا التي أدرجت على القائمة في عهد حافظ الأسد عام 1979، لتكون بالمناسبة هي الفترة الأطول بقاء بصورة متواصلة بين الدول التي شملها التصنيف الأمريكي. هنا في 39 ثانية وجه الرئيس السوري أحمد الشرع خطابا رسميا أكد فيه أن الخطوة تمثل استعادة للمكانة الطبيعية إلى سوريا. نشاهد.
1: الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: القرار لم يأتي بشكل مفاجئ، ففي 8 يوليو الماضي بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الرئيس أحمد الشرع أخطره فيها ببدء الإجراءات الرسمية لإلغاء التصنيف قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد استكمال مهلة المراجعة في الكونغرس الأمريكي. وفي اليوم نفسه كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا أغلقت صفحة سوداء من تاريخها، وشكر الإدارة الأمريكية وكل من وقف إلى جانب سوريا. وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تدوينة الشيباني عبر حسابه في خطوة لاقت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. أما داخل الحكومة السورية فتوالت تعليقات الوزراء والمسؤولين المرحبة بالقرار، واعتبروه خطوة تاريخية في إنهاء إرث النظام البائد وعزلة سوريا وفتح الطريق أمام اندماج أوسع مع المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي. وخلال هذه العقود كان التصنيف يفرض مجموعة من القيود القانونية الأمريكية تشمل قيودا على المساعدات الخارجية وصادرات ومبيعات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إلى جانب أيضا قيود مالية أخرى. نشاهد هذا المقطع.
2: وضع دولي على العهد الدولي الرابع يعني قيود وحرمان ومنع. طيب هذا الحرمان والمنع ماذا يمس؟ يمس قطاعات عدة، سأبدأ فيها واحد واحد. أولا نبدأ بقطاع المساعدات الأمريكية الإنسانية أو حتى غير الإنسانية. حين توضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب يصبح تقديم المساعدات الأمريكية حتى الإنسانية لهذه الدولة أمر غير ممكن. طيب أحدهم قد يقول لي طيب ما أنتوا اشتغلتوا وجبتوا مساعدات إنسانية لسوريا كثير من الحكومة الأمريكية في الماضي، صح، ولكن الحكومة الأمريكية اضطرت لإصدار إعفاء من هذه العقوبات حتى تحسن تبعات مساعدات الإنسانية. بنجي للقضية الثانية وهي قضية الدفاع أو قضية التعامل مع المؤسسة العسكرية وتسليح المؤسسة العسكرية وتقديم مساعدات دفاعية ومساعدات حربية. هذا الأمر

0: حين تضع دولة على لائحة الدول الراعية للإرهاب، بما أنه هي راعية للإرهاب فيصبح محظور قانونيا على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل مثلا مع الجيش السوري، أن تسلحه، أن تقدم له تدريب، إلى آخره إلى آخره.
1: ومع إلغائه تزول القيود المرتبطة مباشرة بهذا التصنيف، ويسقط أحد أبرز العوائق القانونية أمام المؤسسات والمستثمرين الراغبين في التعامل مع سوريا، ما يمنح دمشق ساحة أوسع لإعادة الاندماج في النظام المالي والاقتصاد الدولي. القرار كان له صدى واسع خارج سوريا، كما أحدث تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. أما في الداخل السوري فكيف ينظر السوريين أنفسهم إلى إنهاء تصنيف رافق بلادهم على مدى عقود؟ نشاهد هنا
2: القرار اللي طلع. يعني أي دول عربية أما أجنبية بتشجعوا في معناتها أمان، صار عنا أمان بسوريا، بيستثمروا، بيفتحوا معامل، بيفتحوا سياحة.
3: قرار راح يكون له يعني أمور إيجابية كتير كتير على الساحة السورية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية وكل الأمور، وخصوصا كمان البنوك. يعني اليوم البنوك نحن تحويل الاموال من سوريا الى برا الى ومن برا الى سوريا كتير كتير عم نلاقي صعوبه.
4: باب فرج جديد انفتح للسوريين، خاصه انه هي العقوبات كانت موضوعه بسبب اكثر عائله ارهابيه بالدنيا، يعني هي عائله الاسد، هن اللي سبب ووضع هي العقوبات طوال سنوات حكمهم.
5: هذا القرار يخلي سوريا ترتفع، يعني يصير إعمار، يصير لها مجالات بالاستثمارات. بلدنا احنا بلدنا مدمرة، يعني هون كنا احنا محطوطين بقائمة الإرهاب. الحمد لله انه شالوا عنا هاي، هذا اهم شيء قرار انه عملوا لنا اياه.
1: إزالة سوريا مشاهدينا من الدول الراعية للإرهاب كان له صدى عالمي وأحدث ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. نأخذ هنا مثلا في أول تعليق من قتيبة إدلب، يقول: إزالة هذا التصنيف يعني سقوط جدار آخر عزل سوريا والسوريين العقود عن العالم وعن فرص الاستثمار والعمل والنهوض التي يحتاجها بلدنا اليوم. أما محمود علوش فيقول: ظلت سوريا على هذه القائمة لأكثر من 46 عاما وهي حقبة كاملة امتد أثرها من جيل إلى جيل. سوريا لم تسقط نظاما فحسب، بل تولد من جديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أشهد يقول: هذا الإنجاز هو ثمرة تضحيات شعب آمن بحقه في الحرية والكرامة وصبر ودفع أثمانا باهظة من أجل مستقبل وطنه. أخيرا ناتالي تقول: خطوة مهمة لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي الدولي في تسهيل التعاملات المصرفية والاستثمارات ودعم التجارة وتمويل إعادة الإعمار. في رحلة البحث اليومية عن الحياة في غزة تقلصت أحلام الأطفال، ولكن رغم الظروف الصعبة تسللت ابتسامة بريئة من أحد الأطفال بعد حصوله على الماء.
6: شو إيش حلمي؟
7: إيش حلمي؟
6: أحلام شعر.
7: ليش طيب؟
6: شعر منام بصفر على المية وبروح على الدراسة. نفسي دكتور.
7: نفسك تصير دكتور؟ ليش طيب؟
8: إذا المي انقطعت إحنا من مين ممكن الناس تموت من العطش؟ إحنا منعاني من المي كثير وعنا احتياجات مي كثير. إحنا نازحين على البحر، عنا فوق الألف خيمة هان نازحين من الشمال. إحنا المي إذا انقطعت عنا إحنا من لكيش مي بنروح دائما كيلوات، يعني نصل للشارع ما نقدرش نمشي. عنا مسنين وعنا معاقين وإحنا محتاجين إلى المي باستمرار. إحنا ناس نازحين فوق الألف خيمة.
1: الرئيس الكولومبي السابق جوستافو بيترو ينتقد قرار حكومة بلاده استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، واصفا الموضوع بأنه تصفيق للإبادة.
9: Abrir relaciones con Israel hoy, mientras Netanyahu sea el gobernante, es aplaudir un genocidio de 22.000 bebés, de 75.000 personas, 60% de los cuales, siendo palestinos que solo querían vivir y tenían derecho a vivir, son mujeres y son bebés. Y porque nos pueden desencadenar un nuevo genocidio, un holocausto.
1: ناشط سياسي كندي واجه عمدة مونتريال بسؤال

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
9: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
10: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
11: No nuclear weapons. That's
12: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
13: لوقف هذه الحرب المدمرة.
14: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
15: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

بعد إعلان تنظيم قسد الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. إيران وعمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر هرمز، وترامب يهدد باستهداف زوارق زرع الألغام الإيرانية في المضيق. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم قلانديا شمالي القدس لليوم الثاني ويعزز قواته في مقر تابع للأونروا بعد الاستيلاء عليه.

0: السلام عليكم. أفادت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس أحمد الشارع استقبل في قصر الشعب في دمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم قسد الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد الإرهابي مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن الويد الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، مشيرا إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إشارته إلى أن آلاف العناصر من تنظيم قسد الإرهابي أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم قسد الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني وبدء تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف أن قيادة ترامب فتحت الطريق أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية أن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وسبق أن سيطر الجيش الإسرائيلي على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها. وأضاف أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: نرده ونصل söyleyeceğimizi
3: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
0: أعلنت إيران وسلطنة عمان أنهما بحثتا إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. وفي ختام محادثات بين وزيري الخارجية في البلدين، قالا إنهما بحثا إطارا مرحليا لتنظيم الملاحة في المضيق. وأوضح الجانبان أن الإطار يشمل إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وأضاف البلدان أن المفاوضات الفنية مستمرة للتوصل إلى ممر ملاحي دائم وترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق، كما أكدا أهمية إشراك دول الخليج في مناقشة ترتيبات الملاحة واحترام القانون الدولي. بحثت قطر مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي دعم بلاده كافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران أن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي دمرت بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون إن الحصار يحرم طهران من الإيرادات وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. هذا ما نقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: مشاهدينا نتحول الآن مباشرة إلى ولاية موش في تركيا، حيث احتفالية بمناسبة الذكرى 955 لانتصار السلاجقة الأتراك على البيزنطيين. بمناسبة هذه الذكرى والتي عرفت بمعركة ملاذكرت، ننتقل لمتابعة كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهذه المناسبة وبهذه الاحتفالية.
1: Aziz milletim, sevgili Muşlu kardeşlerim,
2: İhvati,
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı,
2: Sayın
1: Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, Türkiye yüzyılının teminatı,
2: sevgili gençler,
1: kıymetli hanım kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla,
2: أحييكم من صميم قلبي بكل حب سلام ومن صميم قلبي.
1: دن أنادولو'nun giriş kapısı
2: كنا في
1: أتاشهرimiz
2: أنادولي مدينة الأجداد أهلت
1: etkinlik alanını ziyaret ederek
2: زرناها
1: وزرنا
2: المنطقة هنالك وتعانقنا والشباب هناك. ثم
1: kabine toplantımızı
2: أجرينا اجتماعنا الحكومي
1: أهلت
2: في المجمع
1: الرئاسي
2: بأهلت للمرة الثالثة.
1: Şimdi de
2: والآن
1: Bizans'ın paslı
2: kilitini في
1: إيمان
2: anahtarıyla
1: kırıp
2: حيث كسر أجدادنا القفل الصدئ للبيزنطيين بمفتاح الإيمان النقي في مالازغيرت. ها نحن هنا معكم في بداية حديثي، أستذكر في الذكرى 955 حرب مالازغيرت ونصرها، وأتمنى أن تعود بالبركة بقوة الأذهان والسواعد. فتح السلطان أرسلان هذا الوطن لنا وجيشه الأغر البطل والشهداء والغازين أجمعين، أستذكرهم اليوم بوافر الاحترام. هذا الميدان
1: ملأتموه
2: بالكامل وأطلقتم من هنا رسالة تضامن ووحدة وإخاء كبيرة. أنتم إخوتي الأعزاء، أقدم لكم شكري فردا فردا.
1: بياز باشورتليريله
2: بحجابهن الأبيض
1: لچكليريله
2: بأثوابهن البيضاء،
1: من
2: حولن هذا المكان وكأنه حديقة مليئة بأزهار البابونج. إخوتي الفضليات، أشكرهن جميعا. انتصاراتنا في المستقبل والملاحم التي سنفطرها في المستقبل. أرى إخوتي الشباب الذين هم أمامي اليوم أنهم سيكونون أنفارا في تلك الانتصارات التي سنفطرها في المستقبل. أشكركم على روحكم الأصيلة التي بها حافظتم على أمانة الأجداد. السلطان ألب أرسلان ورفاقه
1: إن
2: أسعدتم أرواحهم الطاهرة اليوم مرة أخرى. مشهد الأخوة هذا العظيم الذي رسمتموه أشكركم عليه وأهنئكم من صميم قلبي. حفظكم الله جميعا. أسأل الله
1: en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı
2: أن يقيض لكم شبابنا تقديم أجمل الخدمات وأحسنها إلى هذه البلاد وهذا الشعب. واليوم أيضا

0: kirli elleri
1: nestezkir
0: topraklarımızdan söküp atmak üzere başlattığımız
1: ma bedana
0: taarruzun 104. senesini
1: نحتفل بلقاء ال104 لذلك اليوم الذي أبعدنا فيه الأيدي المتلوثة عن أن تعبث بأرض الأناضول فصددناها وكففناها. وأنا أفخر بكم. سلمتم. بهذه المناسبة أستذكر شهداءنا والغازين الذين سطروا الملاحمة وبذلوا مهجهم في حرب الاستقلال، أستذكرهم أيضا وأسأل الله لهم الرحمة. وأود أن أسطر هنا وأسجل أمرا شبابنا الأعزاء،
0: إننا
1: جعلنا هذا الوطن الذي هو كالجنة وطنا لنا في مالازغيرت بعد 850 سنة بالتمام والكمال. حافظنا عن هذا الوطن في مواجهة الغازين والمحتلين وبذلنا مهجنا وبذلنا أرواحا وأزهقنا أرواحا في سبيل الحفاظ على هذا الوطن وبذلنا كفاحا صعبا ليرفرف علمنا في الأعالي شامخا. وهكذا فقد بذلنا فيها سبيل وضحينا بكل ما نملك، نحن أمة قاتلة بطلة، إننا مستعدون للتضحية بكل شيء إذا ما كان الأمر متعلقا بوطننا وبمستقبل بلادنا وشعبنا، حينئذ فإننا لا نخضع لأحد. أهنئكم. سلمتم. حفظكم الله. وإن شاء الله فإنه في مستقبلنا أيضا سنواصل مسيرتنا بجبين ناصعة ورأس مرفوعة لموقف لا يخضع ولا يرضى ذلا أو استهزاء. سنواصل عيشنا أحرارا مستقلين على هذه الأرض إلى قيام الساعة. إخوتي الأعزاء، إن أهمية مالازغيرت إنما هو في كونها تاريخا مستقلا بنفسه.
0: عارف نهاد
1: شاعر العلم المرحوم عارف نهاد أصيا، انظروا كيف يعبر عن تلك الملحمة التي سجلها أجدادنا، ها هنا انظروا كيف يعبر عنها.
0: انظروا قبل 955
1: عاما بالتمام والكمال، في 26 من أغسطس عام 1071 ميلادية، فإن السلطان الأرسلان مع جيشه الأغر أدى صلاة الجمعة مع جيشه، ثم
0: جناب الله دعالار etti.
1: رفع أكف الضراعة إلى الله تعالى مع جيشه. وحين فرغوا من دعائهم فإن ذلك السلطان البطل التفت إلى جيشه وقال:
0: biz azınlıkta düşman çoğunlukta olduğu halde
1: نحن إلى متى سننتظر ونحن قلة وأعداؤنا كثر؟ إنما أريد من المسلمين في الوقت الذي يدعو فيه المسلمون لنا على المنابر، أريد أن أهاجم جموع الأعداء في الساعة التي يدعو فيها المسلمون لنا، فإن انتصرنا فحبذا، وإن استشهدنا فإنما نحن ذاهبون إلى الجنة. ما ترونه أمامكم ليس سلطانا آمرا ولا جنديا مأمورا، أنا اليوم رجل كأحدكم، سأقاتل بسيفي معكم، فمن شاء أن يأتي معي فليأتي ومن لم يرد فليرجع. وحين فرغ من حديثه قال: إن مت فلتكن كفني. قال ذلك وهو يرتدي ثوبه الأبيض وقد امتشق

0: سيفه وسهامه، وحين اقترب من الأعداء نزل من فرسه ومرغ وجهه بالتراب وتضرع إلى الله تعالى، تضرع إلى الله، ثم ركب فرسه مرة أخرى ومضى على مقدمة أبطال جيشه، فهاجموا جموع الأعداء واخترقوهم كالسهم، وفي نهاية الحرب فإنهم مع جيشه سطروا ملحمة سجلها التاريخ في مالازغيرت. إخوتي، إن السلطان ألب أرسلان بهذا الانتصار الرائع المهم لم يشرع أبواب الأناضول لشعبنا وحسب، بل بصلاح الدين الأيوبي فتحت القدس، وبسلطان محمد الفاتح فتحت القسطنطينية، وبالدولة العثمانية انتشرت في ثلاث قارات. السلطان ألب أرسلان فتح ذلك الطريق، مولانا ويونس إمره والحاج بكتاش وإدريس البتليسي وأحمد هاني، إذ فتحوا قلوب الناس، فإنما فتحوها بتلك الطريق التي كان أول من شقها هو سلطان ألب أرسلان، من الأناضول إلى البلقان، ومن الحجاز إلى شمال أفريقيا، ومن الأدرياتيك إلى أرض الأجداد، تلك الأراضي كلها إنما شقت طريقها في ذلك اليوم. أولسنا نقول قفلا؟ فإن ذلك القفل إنما فتحه السلطان ألب أرسلان وجيشه. المرحوم فاضل حسنو دالرجة يعبر عن هذا الأمر بالعبارات الآتية: ربط ذيل فرسه، ربط الموت بالموت وفل الموت بالموت، سقنا أفراسنا على 300,000 من الأعداء، انشقت السماء، تشققت السماء تشققا، إذ كانت أرواح الشهداء تصعد إلى ربها تعالى. موقفنا ذلك إنما تجمدت له المياه المتدفقة، الأفراس إن كان لها أربعة قوائم فإن الفرسان لهم 8 أذرع. أبطالنا أولئك والسلطان ألب أرسلان، أسأل الله أن يتغمد أرواحهم برحمته، أجدادنا الذين عمروا الأناضول أستشهد أرواحهم منذ 1000 عام، من لم يترك جبل الشهداء جبل الرماة في الأناضول ثغرا إلا وسده، شهداؤنا أولئك وأبطالنا أستشهدهم برحمة. مواطني الأعزاء وإخوتي، إن في التاريخ حقائق، حقائق لا يمكن تحريفها أو تجاهلها أو إنكارها، وواحدة من هذه الحقائق هو الأمر الآتي، هو أننا أمة متى ما كنا على قلب رجل واحد وتعاضدنا وتكاتفنا، متى ما وقفنا صفا واحدا فإنما حققنا انتصارات متتالية وانتصارات متتابعة. قبل 955 عاما ملحمة مالازغيرت لا تنسوا، هكذا سطرناها في تشانكالي وفي حرب الاستقلال الوطني وفي 15 من تموز، هكذا تجاوز الصعاب كل الأعداء الذين عمدوا إلى استقلالنا، هكذا صددناهم عنا، لكن متى ما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض فحينئذ شهدنا في تاريخنا مخاطر كبيرة. هنا أمر أود أن أنبه عليه على وجه الخصوص، إننا جغرافيا لا نعيش في حديقة أزهار خلوا من الشوك، بل إننا نعيش في منطقة هي استراتيجية لكنها في واحدة من أصعب الجغرافيات في العالم. منذ 1000 عام نعيش بكرامة وشرف في هذه الأرض ونسعى لذلك في هذه الجغرافيا، إنه لا خيار لنا إلا أن نكون أقوياء على قلب رجل واحد للدفاع عن حقوقنا
1: milyonlarca kardeşimiz içinde
0: ولإخوتنا ملايين من إخوتنا الذين تلتفت أعينهم إلى بلادنا. علينا أن نكون أقوياء من الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى المواصلات، ومن الاقتصاد إلى الصحة. كل سعينا إنما هو لإنشاء تركيا القوية والمؤثرة، وفي هذه السبيل
1: فإننا
0: نفدي هذا بأيدينا وبمهجنا. انظروا إخوتي الأعزاء، إننا شعبا بأسره لدينا عادة قديمة جدا. أعطها لذلك الشرطي، لأخي الشرطي.
1: Bir sefere çıktığımız zaman
0: إننا إذا ما خرجنا إلى رحلة أو طريق ومتى ما عزمنا على أمر فإننا نربط أذيال أفراسنا، وهذا معناه أننا لن نرجع إلى الوراء، أن كان المانع وأننا سنمضي في طريقنا إلى نهايته. ذلك ما يعبر عنه هذا الفعل. ونحن فإنه لإنشاء قرن تركيا قد ربطنا أذيال أفراسنا لإنشاء أهدافنا، تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب. لأجل هذا فإننا قد ربطنا أذيال أفراسنا الجغرافية التي نعيش فيها لنجعلها أرضا للسلام والسلم مرة أخرى، فإننا قد ربطنا أذيال أفراسنا. الخناجر المصوبة إلى أخوتنا الأزلية الأبدية لأجل اقتلاعها واجتثاثها، فإننا قد ربطنا أذيال أفراسنا ليعلم الجميع العدو والصديق أن التاريخ في منطقتنا يكتب من جديد. تركيا بموقفها القائم على الضمير والأخلاق والمبادئ بموقفها وسياسات هذه، فإن تركيا توجه التاريخ وترسم اتجاه التاريخ. هذه طريق لا يستطيع أحد أن يمنعها بالمؤامرات وبالألاعيب. من يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف مسيرة تركيا؟ إنما مصيرهم أن يصابوا بخيبات الأمل وبالفشل. نحن لا نعدل على الطريق التي نسير فيها، ولسنا ننجر إلى طرق أخرى بتحريض من هذا أو ذاك. وكما كان شأن وشأننا حتى هذا اليوم، فإننا لن نرجع عن طريقنا، بل بالعزم والإصرار والتصميم سنواصل التقدم في طريقنا. أسأل الله أن ييسر طريقنا بهذه الأفكار، فإنني أستذكر الذكرى 955 لنصر ملازكرت، وأتمنى أن تعود بالبركة. وأستذكر الشهداء والغازين الذين جعلوا الأناضول وطنا لنا، وأسأل الله لهم الرحمة.
1: وأشكر
0: أيضا وقف روماتي على ريادته هذه الفعاليات للمرة العاشرة وتوعيته شبابنا في ملف التاريخ. وأشكركم إخوتي الأعزاء وكل الضيوف على أن شرفتم هذه الفعالية، وعلى أمل اللقاء من جديد، فإنني أستودعكم الله. سلمتم ودمتم سالمين.
2: جمهور başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmanız için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Okçular Vakfı Başkanı Sayın Hüseyin Topbaş'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.

0: 1071 adet hakiki inci, geleneksel el işçiliği ile tek tek nakşedilerek meydana
1: إذن مشاهدينا تابعنا كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان في الذكرى 955 للنصر الذي تحقق في معركة مولاذ كورت بين الدولة السلجوقية التركية مع أو ضد البيزنطيين، ما أسس خلال هذه المعركة إلى تأسيس وفتح بلاد الأناضول. عموما مشاهدينا، للوقوف على مزيد من تفاصيل كلمة الرئيس نتحول بكم مشاهدينا مباشرة إلى موش، أو نبقى فيها حيث تلك الاحتفالية، مع مراسلنا من هناك سامر لواء الأمانة. دعنا سامر بأبرز الكلمات الفاصلة، العلامات دعنا نقول التي أتت بكلمة الرئيس رجب طيب أردوغان، لا سيما أنه ربط ما بين كل النجاحات والازدهارات والانتصارات التي حصلت في الماضي مع الحاضر، وبأن تركيا ستبقى مستمرة كما أسس لها الأجداد وستبقى مستمرة في مسيرة التطوير. إليك سامر. عمليا قبل الذهاب إلى كلمة مراسلنا سامر لواء الأمانة، نحن نتابع معكم مشاهدينا هذه الصور من ولاية موش، حيث الرئيس رجب طيب أردوغان مع كبار الشخصيات والمسؤولين الأتراك، بعد أن ألقى الرئيس رجب طيب أردوغان كلمته، الآن يبدو أن هناك تسليم لبعض اللوحات التذكارية لشخصيات مهمة في الدولة التركية. سنكتفي بهذا القدر إذن مشاهدينا، وعلى رأس الساعة أو على الساعة الواحدة ستلتقون مع الزميلة أميرة دبيشي ضمن نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير،
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. تشيلسي يستهل موسمه باقتناص فوز مثير من مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز. وصول البرازيلي فابينيو إلى ترابزونسبور يثير تفاعل الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي. مورينيو عاد إلى مدريد من أجل استعادة الهيبة، وبرشلونة يدخل الموسم وهو المرشح الأقوى للحفاظ على اللقب. وبين طموح الملكي ورغبة برشلونة في مواصلة الهيمنة تبدأ معركة طويلة عنوانها: هل يستطيع مورينيو صناعة ريال مدريد قادر على إسقاط برشلونة؟

تغلب تشيلسي على جاره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة ظهور الرسمي الأول للإسباني تشابي ألونزو مدربا لتشيلسي

0: بعقد يمتد لأربعة أعوام. أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جوليان ألفاريز قد يستمر مع أتلتيكو مدريد رغم التكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية، وأكد النادي أن انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة لن يكون ممكنا إلا بدفع الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو. كشفت شبكة ASBN أن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة على سبيل الإعارة، فيما يفضل النادي الكتالوني بيعه نهائيا. وغاب بالدي عن مواجهة إلتشي بعدما نصحه المدرب هانز فليك بالبقاء في المنزل وتصفية ذهنه وسط تكهنات متزايدة حول مستقبله. قاد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا فريقه روزاريو سنترال لانتزاع تعادل مثير بهدفين لمثلهما أمام تاليريس كوردوبا ضمن الجولة السادسة من مرحلة كلاوسورا بالدوري الأرجنتيني، وتألق دي ماريا بتسجيل هدفي فريقه إذ قلص الفارق من ركلة جزاء ثم أدرك التعادل بتسديدة ناجحة في الدقيقة 63. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2027 المقرر انطلاقها في يونيو المقبل بمشاركة 16 منتخبا من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وستكون هذه المشاركة الثانية تواليا للأخضر بعد ظهوره الأول في نسخة 2025 التي بلغ خلالها الدور ربع النهائي. تلقى البرازيلي جواو فونيسكا ضربة موجعة قبل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما أعلن انسحابه بسبب إصابة في عضلات البطن، وكان فونيسكا المصنف 26 عالميا من أبرز المنتظرين في البطولة خاصة بعد بلوغه ربع نهائي رولان جاروس هذا العام على حساب نوفاك جوكوفيتش وكاسبر رود. شهدت ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك حضور عدد من أبرز نجوم التنس استعدادا لانطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة خلال أقل من أسبوع، وكانت الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز في مقدمة الحاضرين بعدما حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة وسط اهتمام جماهيري كبير خلال أسبوع المشجعين. توج السباح التركي من أصول سورية محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد تصدره فئة 40 إلى 44 عاما بمشاركة أكثر من 2500 سباح من مختلف أنحاء العالم، وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه. برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسبانية العام المقبل. البطولة التي تجمع أربعة من كبار أندية الليغا ستكون أيضا مناسبة جديدة للتعاون بين البلدين في حدث رياضي تستضيفه المدينة للمرة الأولى. تفاصيل أوفى في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة 7 مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فنربهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك اسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة الحديث عن ماراثون اسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام عشرات آلاف الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: من إعلان انضمام فابينيو رسميا إلى ترابزونسبور إلى عودته لمزاملة محمد صلاح من جديد، تفاعل واسع مع الصفقة عبر منصات التواصل الاجتماعي. البداية من الصفحة الرسمية لنادي ترابزونسبور الناطقة بالعربية التي نقلت تصريح فابينيو وكتبت: فابينيو العودة للعب مع صلاح مجددا أمر مميز جدا، إلى جانب كونه لاعبا رائعا فهو أيضا إنسان رائع. عادل علي تفاعل مع الإعلان الرسمي للصفقة وعلق قائلا: عاجل رسميا فابينيو لاعبا لترابزونسبور لمدة موسمين، البرازيلي يجتمع من جديد مع محمد صلاح ولكن هذه المرة بقميص ترابزونسبور، ثنائية ليفربول تعود من جديد في تركيا. الصحفي الرياضي محمد الجزار تفاعل بدوره مع انضمام فابينيو لترابزونسبور وكتب: فابينيو في ترابزونسبور، البرازيلي يعود لمزاملة محمد صلاح بعد سنوات من التألق معا بقميص ليفربول. ومن جانبه علق عبد العزيز على تفاصيل عقد فابينيو مع ترابزونسبور وكتب: رسميا أعلن ترابزونسبور عن توصل إلى اتفاق مع فابينيو لتوقيع عقد لمدة عامين، 1,600,000 يورو راتبا سنويا و1,400,000 يورو مكافأة توقيع سنوية. ونختتم مع صفحة ترابزونسبور بالعربية التي نقلت تعليقا طريفا لأحد المشجعين وكتب: مشجع ترابزونسبور وصل متأخرا لاستقبال فابينيو في المطار وقال: العربية بتاعتي سريعة جدا في الحقيقة بس مش أسرع من الطيارة.

0: في بداية موسم جديد لا يبحث ريال مدريد عن مجرد انتصار آخر، بل عن ملامح فريق قادر على استعادة الهيبة والمنافسة على القمة. فبعد الفوز الصعب على إسبانيول في الجولة الأولى يصل الملكي إلى مواجهة ريال سوسيداد وسط ترقب كبير لما يمكن أن يقدمه جوزيه مورينيو في عودته إلى مقعد القيادة.
1: بعد بداية متأخرة في الدوري الإسباني يدخل ريال مدريد مواجهة ريال سوسيداد بحثا عن انتصاره الثاني بعدما استهل مشواره بفوز صعب على إسبانيول بهدفين لهدف في مباراة كشفت عن شخصية الفريق أكثر مما كشفت عن جاهزيته الكاملة. الفوز كان مهما لكن الأداء ترك علامات استفهام، خصوصا مع غياب الانسجام الهجومي الكامل بين كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في وقت ظهر فيه جود بلينغهام وأردا جولر بصورة أكثر تأثيرا. والآن تتجه الأنظار إلى جوزيه مورينيو الذي عاد إلى ريال مدريد بهدف إعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد موسمين دون ألقاب. مواجهة ريال سوسيداد ستكون اختبارا مبكرا لقدرة سبيشال وان على تطوير الأداء وليس فقط حصد النتائج. ومع ثلاث مباريات في ثمانية أيام تبدأ ملامح ريال مدريد الجديد في الظهور سريعا، فالمهمة بالنسبة لمورينيو لا تتعلق فقط بإعادة الملكي إلى طريق الانتصارات بل ببناء فريق قادر على مقارعة برشلونة طوال الموسم.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن يعني مورينيو عاد إلى ريال مدريد بشعار استعادة الهيبة، ولكن أمام إسبانيول يعني أنقذه الفريق في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبصعوبة. هل كانت النتيجة أهم من الأداء بالنسبة لمورينيو في هذه البداية، أم أن المباراة كشفت أن هناك مشكلات لا زال ريال مدريد يعاني منها؟
2: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر تلاتي عربي. دعني أقول أنه هو شيء من ذاك، شيء من هذا وشيء من ذاك، لأنه هي المباراة الأولى لمورينيو الذي يعود بعد 13 عاما. أسماء عديدة جاءت للريال عليه التعامل معها، هو يحاول في البداية اكتشاف الفريق، التحضير كان متأخر إلى غير ذلك. مباراة لم تكن سهلة أبدا بالنسبة للريال، والبداية غالبا ما تكون صعبة خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة. من حسن حظ الريال أنه حقق الأهم وهي ثلاث نقاط، نحن نتحدث عن بطولة نقاط في رأيي فيها أهم من الأداء، ربما هذا يكون بالنسبة لمورينيو غير ذلك. ولكن عندما نتحدث عن الجماهير والصحافة والمتتبعين، الريال ليس أي فريق آخر، ليس فريق يرضى بالنتائج غير ذلك، هو فريق يريد الأداء قبل أي شيء آخر. بالتالي أعتقد أنه انتصار صعب جدا، ولكن مورينيو لم يسلم من الانتقادات، وإن كانت الصحافة ربما المدريدية خاصة ماركا وآس حاولوا أن يتحدثوا عن أهمية الانتصار وعن أهمية النقاط الثلاث، ولكن الصحافة بشكل عام تحدثت كثيرا عن البداية الصعبة لمورينيو، عن المشاكل الموجودة في وسط الميدان، عن كذلك ابتعاد الخطوط إلى غير ذلك، ليس هناك انسجام كبير جدا. ولكن هذه البداية مهمة جدا، من حسن حظ مورينيو أنه حقق الانتصار في ملعب صعب جدا. ربما الآن سنبدأ نرى مورينيو، ستكون مباراة القد في سانتياغو برنابيو، بالتالي ستكون الأضواء مسلطة عليه بشكل كبير جدا. أنا في رأيي الانتصار كان مهم جدا، ولكن الأداء يطرح حديد علامة استفهام، مع أنه لابد أن نقول أنها المباراة الأولى، وغالبا ما تكون المباريات الأولى خاصة لمدرب يستلم فريق لأول مرة غالبا ما تكون معقدة وصعبة جدا.
0: نعم محمد، بعد المواجهة الأولى أمام إسبانيول ذكرت بأن هناك كانت يعني انتقادات لريال مدريد بسبب ربما يعني عدم أو غياب الحلول الهجومية في مباراة إسبانيول. برأيك هل نجح مورينيو يعني في تغيير شكل الفريق، أم أن الريال لا زال يعتمد على الحلول الفردية للفوز في المباريات؟
2: ولذلك كذلك أستاذ أيمن، من المبكر الحكم على الريال، وإن كان البدايات مهمة جدا تقدم لنا صورة عن القادم إلى غير ذلك، لكن مورينيو الريال بشكل عام الريال غالبا فريق لا يحاول ربما صناعة اللعب، لا يحاول منع الخصم من الكرة في القالب، هو يسجل ويريد الفوز بمباريات. فريق ربما لا يمتع كثيرا ولكنه يحقق الألقاب إلى غير ذلك. البداية كانت صعبة من دون شك، رأينا مورينيو ربما لولا كارلوس إسبي الذي أنقذه في اللحظات الأخيرة لعانى من انتقادات كبيرة جدا، ولكن هذه البداية توحي لنا أنه عمل كبير ينتظر مورينيو. الريال تعاقد مع أسماء عديدة جدا، معظمها أو أغلبها سيكون أساسيا، بالتالي كيف سيكون التناغم بين هذه الأسماء، كيف سيجد مورينيو الحلول إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن البداية كانت صعبة وطرحت أسئلة عديدة خاصة على مستوى وسط ميدان، لأن الريال أجرى تعديلات على مستوى مختلف الخطوط وجاء بلاعبين كبار، ولكن في رأيي لا زالت المشكلة الأكبر بالنسبة لريال مدريد هي في وسط الميدان، صناعة اللعب ولاعب الارتكاز القادر على افتكاك الكرة في الهجوم، كذلك لا زال هناك الانسجام قائم. ولكن هذه البداية، ما يمكن أن نقوله هو أنه عمل كبير ينتظر مورينيو.
0: وبالتالي هل يمكن يعني ريال مدريد أن يندم على عدم التعاقد مع رودري وذهابه إلى برشلونة إلى الغريم؟
2: أستاذ أيمن، قال دافيد برنابيو الصحافي صحافي بجريدة سبورت الكاتالونية، طبعا هو صحافي كاتالوني صديق للابورتا إلى غير ذلك، ولكنه قال عبارة أنا في رأيي ربما يمكن أن تجيب عن هذا السؤال إلى حد كبير، في تعليقها على تعاقد برشلونة مع رودري وتعاقد الريال مع هذه الأسماء، قال أن كل هذه الأسماء التي تعاقد معها الريال كان بإمكانه الاستغناء عنها جميعا لو تعاقد مع رودري، وأنا أتفق مع هذا. وأضيف إلى هذا الكلام ما قاله توماس رونثيرو وهو نائب تحرير صحيفة آس المدريدية، وهو من المدريديين في رأيي المتعصبين لحد كبير جدا، قال أنه كان يتمنى أن يرى رودري بقميص ريال مدريد. وأضاف توماس رونثيرو أنه رودري عندما جاء إلى برشلونة، عندما تعاقد معه برشلونة بشكل رسمي، الآن صارت الأمور معقدة جدا بالنسبة لريال مدريد. أتفق تماما مع هذا الكلام، وأزيد عليه أنه بتعاقد برشلونة مع رودري يقترب أكثر فأكثر من الحفاظ على لقبه والذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا، بالتالي ريال مدريد سيندم كثيرا على عدم التعاقد مع رودري. مورينيو قال في حواره مع جوزيه بيدرو رول في برنامج التشيرينجيتو أنه الريال لا ينقص رودري، ولكن أنا لا أتفق مع مورينيو مدرب كبير إلى غير ذلك. ولكن في هذه النقطة بالذات أستاذ أيمن لا أتفق مع مورينيو، لأنه في إجابته مع جوزيه بيدرو رول قال لا، نحن فريقنا أو الفريق لا يحتاج إلى رودري، بل بالعكس الفريق كان يحتاج إلى رودري كما قال دافيد برنابيو، والاستغناء عن كل هذه الأسماء، لأنه مشكلة الريال الأكبر كانت في وسط الميدان، لا زالت قائمة منذ رحيل كروس ورحيل كذلك مودريتش إلى غير ذلك، لا زال المشكلة الأكبر بالنسبة للريال هو على مستوى خط وسط الميدان. رودري صفقة كبيرة جدا خسرها الريال.
0: نعم محمد، ذكرت كارلوس إسبي اللاعب الشاب يعني أنقذ ريال مدريد في الدقائق الأخيرة، برأيك هل يمكن اعتبار تألق البدلاء وخصوصا الشباب مع ريال مدريد يعني نقطة قوة حقيقية؟

0: لمشروع مورينيو في ريال مدريد؟
1: من دون شك اللاعبين الشباب على قرار كارلوس إسبي يحاولون دائما ما يثبتون أنفسهم، خاصة عندما يكونوا مع أسماء كبيرة جدا. مشكلة الريال أنه لديه أسماء كبيرة جدا، وبالتالي هؤلاء النجوم على قرار كارلوس إسبي بالإضافة كذلك إلى أندريك وبقية الأسماء قد يواجهون صعوبة في أن يجدوا مكانا في التشكيلة الأساسية. رأينا غونزالو رحل إلى فولهام، بالتالي لا ندري هل سيجد مكان. مورينو سئل هذا السؤال منذ حوالي ساعتين أو ثلاث بالندوة الصحفية، وقال هل يمكن أن نرى كارلوس إسبي مع مبابي كمهاجم ثاني، وقال ممكن جدا، واضاف كذلك انه اندريك كذلك ممكن ان يكون الى جانب مبابي. ولكن اعتقد انه مشكله هؤلاء الاسماء الشابه انه عندما تكون لديك اسماء كبيره جدا، اسماء وازنه على قرار مبابي، فينيسيوس، ديوماندي، وبيلينغهام الى غير ذلك، غالبا ما يكون هناك اجحاف في حق هذه الاسماء. ولكن اعتقد انه كارلوس اسبي اثبت وجوده عندما اتيحت له الفرصه، على هؤلاء اللاعبين الشباب أن يثبتوا أنفسهم عندما تتاح لهم الفرصة. وأعتقد أنه كارلوس إسبي قدم نفسه بشكل كبير جدا، خاصة أنه في الموسم الماضي قدم أداء ممتازا مع ليفانتي وسجل أعتقد 22 هدفا. بالتالي من المنتظر أن يكون أحد الحلول التي سيلجأ إليها مورينيو هذا الموسم.
0: نعم محمد، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الأرقام التي حققها مورينيو مع ريال مدريد في فترته الأولى.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني مبابي فينيسيوس لم يظهر بالأداء المطلوب في المواجهة الأولى أمام إسبانيول، بينما كان أردا جولار وبيلينغهام في تناغم ربما، وهم أفضل اللاعبين الموجودين في المواجهة الأولى. برأيك هل يواجه مورينيو المعضلة التي واجهها مدربون سابقون في الدمج بين هؤلاء الثلاثة بيلينغهام فينيسيوس ومبابي، أم أنه سيجد حلول لهؤلاء الثلاثة من أجل الاندماج في المواجهات؟
1: من دون شك أستاذ أيمن، هذا أحد الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هذا الموسم على في ريال مدريد وعلى مورينيو، وحتى أنه سئل سؤال غير بعيد عن هذا في الندوة الصحفية. أكبر المشاكل ستواجه مورينيو هو التعاون مع النجوم، مع نجوم كبيرة جدا. هو قال أنه من سوء حظه وغير ذلك أنه علي التعاون مع نجوم كبار. قال أنه ديشام في منتخب فرنسا وجد الحل لمبابي، وكارلو أنشيلوتي كذلك في البرازيل وجد الحل المناسب والمكان المناسب لفينيسيوس. توخيل في انجلترا وجد الحل المناسب والمكان المناسب لبيلينغهام، وتألق كل واحد منهم في مركزه. بينما قال علي كمورينيو أن أتعامل مع هؤلاء الأسماء الثلاثة، ومن دون شك سيكون ذلك تحدي صعب جدا. نجوم ثلاثة من الصعب جدا كيف تشركهم، من سيلعب، من سيكون بديل، من سيتم تقييره إلى غير ذلك. بيلينغهام قالت صحيفة ماركا على صدر صفحتها اليوم أنه بدأ بقوة، يريد استعادة مستواه موسمه الأول مع الريال، يريد أن يقدم نفس المستوى. بينما أشادت الصحافة كذلك الإسبانية بما قدمه التركي أردا جولير وتألقه الكبير في المباراة الأولى. أعتقد أنه جولير حتى قبل بداية الموسم كانت هناك إشارات على أنه سيكون أحد الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها مورينيو هذا الموسم، ستمنح له فرص أكثر أعتقد، ويثبت نفسه بأن يكون أحد الخيارات الأساسية لمورينيو هذا الموسم. قدم أداء ممتازا في الفترة التحضيرية كذلك كان ممتازا. الريال رفض عرض ضخم جدا من باريس سان جيرمان من أجل استقناع خدمات أردا جولير، بالتالي أنا أعتقد أنه سيقدم أداء كبير إلى جانب بيلينغهام الذي يبدو استعاد مستواه. بينما كانت علامة الاستفهام الأكبر حول مبابي وحول كذلك فينيسيوس، لازلنا في بداية الموسم، عليهم التألق، عليهم أن يثبتوا أنفسهم، لأنه اللاعبين الكبار في ريال مدريد عليهم أن يكونوا حاضرين في المباريات الكبيرة، أن يقدموا أنفسهم بشكل جيد. أضيف أنه كذلك برناردو سيلفا من المتوقع أن يكون له دور كبير جدا في وسط الميدان، لأنه أكبر مشاكل ريال ستكون على مستوى وسط الميدان. أعتقد أنه ممكن جدا مبابي وفينيسيوس وكذلك ديوماندي وخلفهم بيلينغهام أن يقدموا الحلول، ولكن وسط الميدان ستكون المشكلة الأكبر التي ستواجه الريال هذا الموسم.
0: نعم محمد، مورينيو أيضا تحدث يعني عن الحاجة إلى الوقت لاستعادة الفريق إلى المستوى البدني المطلوب، خصوصا وأن عدد من اللاعبين وصل متأخرا إلى الفريق بسبب مشاركته بكأس العالم. إلى أي حد يعني يمكن أن نعتبر وصول عدد اللاعبين المتأخرين إلى النادي مبررا لعدم يعني أن يكون الإرهاق البدني مبررا للأداء غير مقنع في المواجهة الأولى؟
1: من دون شك الإرهاق البدني أنا في رأيي يؤثر كثيرا على اللاعبين، خاصة أن معظمهم قادم من بطولة كأس على مستوى عالي جدا تواجه أقوى المنتخبات، إلى غير ذلك بعض اللاعبين وصلوا حتى أدوار متقدمة نصف النهائي والنهائي كأس العالم، بالتالي كانوا يلعبون على مستوى عالي جدا ويواجهون نجوم كبار ومنتخبات كبيرة جدا. هذا التأثير من دون شك موجود، إلى غير ذلك يكون له تأثير، خاصة البداية بالنسبة للاعبين لا يستعيدون، لا يكونون في كامل جاهزيتهم، خاصة الآن تشاوميني ليس موجودا، لا يلعب، قيام كذلك ميليتاو الذي سيغيب ربما لفترة، حتى اللاعبين الموجودين معظمهم ليس جاهزا 100%. هذا تأثير كأس العالم، بطولة قوية أستاذ أيمن، تأثيرها كبير، تواجه نجوم كبيرة ومنتخبات كذلك، وتقدم أقوى أو أفضل مستويات لديك تقدمها في هذه البطولة، بالتالي غالبا ما يكون تأثيرها تدفع ثمنه النوادي خاصة في بداية الموسم. بالتالي أنا أتوقع أن الريال سيتقلب على هذه المشكلة، خاصة كذلك أنه في الفترة التحضيرية الريال لم تحدث له أي إصابات خلال الفترة التحضيرية، وفي رأيي هذا لم يحدث منذ سنوات. أنا أعتقد أن اللاعبين مع مرور الوقت ومع الدخول في المنافسة بإمكانهم التعافي شيئا فشيئا، وأعتقد أن هذه المشكلة سيتم تجاوزها بالنسبة للريال، خاصة بالإعداد البدني، وأن الريال كذلك يمتلك أخصائيين أقوياء في هذا المشهد.
0: نعم محمد، مورينيو دخل في مواجهة إعلامية مبكرة لأجل فينيسيوس، يعني هناك تحدث عن تعرضه للتنمر من قبل الجماهير وأيضا بعض اللاعبين داخل الميدان، برأيك هيك يعني في الوقت نفسه أيضا طالب فينيسيوس بضبط الأعصاب أثناء المباريات. برأيك هل نشهد يعني بداية جديدة في طريقة مورينيو لإدارة نجوم الفريق نفسيا وإعلاميا؟
1: هو مطالب بذلك، سيكون أحد التحديات التي تواجهه، ويبدو أنه بدأ بالأصعب عندما اختار فينيسيوس وقضية العنصرية، لأنه فينيسيوس وقضية العنصرية إشكالية كبيرة جدا، وحتى الصدام مع الخصوم إلى غير ذلك. ومورينيو قال أنه هناك جانب يمكن السيطرة عليه، ولكن هناك جانب آخر من الصعب جدا. فيما يخص فينيسيوس، عليهم يعرف كيف يتعامل مع الخصوم، مع الحكام ومع الجماهير، لأنه الجماهير الآن وحتى اللاعبين على أرضية الميدان باتوا يعرفون كيف يخرجون فينيسيوس من يخرجونه عن أعصابه ويخرجونه عن السيطرة، بالتالي يخرج تماما من المباراة، وهذا ليس أبدا في صالح الريال ولا في صالح مورينيو ولا في صالح فينيسيوس. المدرب جوزيه مورينيو تحدث عن هذه النقطة وطالب لاعبه بالهدوء، وطالب كذلك الحكام بأن يتحملوا مسؤولياتهم، وحتى المسؤولين عن الكرة لابد أن يتحملوا مسؤولياتهم، ولابد أن تكون هناك عقوبات رادعة ربما تقف في وجه العنصرية إلى غير ذلك. أعتقد أنه جاءت البداية أو جاءت هذه القضية مرة أخرى في بداية الدوري، أعتقد أنها ستستمر معنا قضية فينيسيوس إلى غير ذلك، لأنها بدأت مبكرا، بالتالي أعتقد أن الأمور ستستمر وسيستمر الخصوم واللاعبون إلى غير ذلك والجماهير في استفزاز فينيسيوس. الكرة في مرمى فينيسيوس كيف ستكون ردة فعله؟ أعتقد أنه الكثير من العمل ينتظر مورينيو، ينتظر مسؤولي الريال من أجل أن لا يخرج فينيسيوس، من أجل أن لا ينفعل، من أجل أن يظل مسيطرا على أعصابه، مسيطرا على الكرة. رأينا في المباراة الأولى مورينيو يطلب من فينيسيوس التركيز على الكرة وأن يترك صيحات الجماهير إلى غير ذلك الاستفزازية، بالتالي عمل كبير ينتظر مورينيو. فينيسيوس عليه أن يكون هاديا، وإلا في رأيي قد يتلقى العديد من الطرد، سيتلقى الكثير من السخرية، الكثير من صيحات الاستهجان، ولكن هذه هي الجماهير، عليه أن يركز في كرة القدم. من جانب آخر على الاتحاد الإسباني كذلك أن تكون لديه عقوبات رضعية، أعتقد أنه تيباس تحدث عن هذه النقطة، لأنه القرار العقوبات ليست في يد رابطة الدولي الإسباني لكرة القدم، بل هي في يد الاتحاد الإسباني لكرة القدم. على الاتحاد أن تكون لديه عقوبات رضعية من أجل حماية هؤلاء النجوم ومختلف اللاعبين، في رأيي ليس فقط فينيسيوس أو النجوم، يجب حماية مختلف اللاعبين خاصة من ظواهر مثل العنصرية.
0: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tret.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا، وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل. في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة، ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادته خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت؟
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم من أنا؟
0: يمكن أن أقدم لك الكثير، بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألوي سبغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون، لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح

0: اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
1: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماءً تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
0: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشاً مدينياً بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
1: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً محمد الخولي بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü azınlık hükümetiydi.
2: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
1: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالوحدة.

0: اختيارات متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
1: مبدأه واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
2: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
3: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
4: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
5: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
6: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
3: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماة تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعبة الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هن ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: حما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله

0: ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
1: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهدلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيط وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
2: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله عزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
3: تحتج جنح الظلام، تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
4: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
5: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
3: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي، يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد، حاب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حاب ترجع لعند الشباب؟
2: لا، مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be other

0: who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
1: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن, انه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب, بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق, حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا, هو مكرمي من الحاكم. يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق, وبصيروا ازلامه بيشتغلوا مشانه.
2: في تلك الاقبيه تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر, مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر, لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين, مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
3: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين جماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه, شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم, يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال, لا قيمه لهم ولا معنى لهم, هن فائض عن اللزوم, هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا, سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة, وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين, مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم, فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة, تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
4: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار, حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن, عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله, هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط, هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
5: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية, النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية, في الصين, في كوبا, في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة.

0: سيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هاي الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
1: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafez al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
3: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
4: Ana hasalet ma'i hadise enu kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat fa am tatla' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sahara. فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه، فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها. تصور الى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
0: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني، إلى جهاز أمني. حزب البعث هو جهاز أمني، جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، الغطاء العقائدي السياسي الشعبي. ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه أحياناً، الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة. لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
5: لازم أنت تكتب تقارير كثير، كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى، مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة، لعدم لتجنب الاعتداء.
2: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة، بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له، لكن خطط

0: ريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
1: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
2: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلة كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.
0: بدانا قبضه ال الاسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الاسد خارطه سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامه المعسكرات النازيه ووحشيه الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
3: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكل فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبداً إلا على الأبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
4: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه ابدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل امراض جلديه. طبعا انا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني امراض جلديه. من اشد انواع العذاب اللي شفته انه ممنوع الكلام نهائيا، يعني 8 اشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض

0: تعرض للتعذيب، والتعذيب كان انك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا. حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
2: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز، شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبداً أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
3: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة، يعني فاختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبي، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكتر.
4: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
1: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
2: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
5: الله أكبر.
1: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة نظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
2: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بمثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء. ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
1: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت على

0: التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج. يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة. في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا،
1: المجاعة كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت
3: من
2: المستشفى بالسلامة.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي، أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من

0: القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

بعد إعلان تنظيم قسد الإرهابي حل نفسه الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج تنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قطر تبحث مع إيران وسلطنة عمان مقترح

0: إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، وواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهيد بقصف مسجر على خيام نازحين في خان يونس وفي شمالي القدس. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم قلنديا. غارة روسية بالصواريخ وطائرة مسيرة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتتسبب بانقطاع واسع للكهرباء بخمس مدن أوكرانية. أهلا بكم. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد شرع استقبل في قصر شعب دمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم قاسة الإرهابية ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قاسة الإرهابي مظلوم عبدي أعلن حل تنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس شرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: هذا وأكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل أعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إشارته إلى أن الآلاف من العناصر من تنظيم قاسة الإرهابية أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل تنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. من جهته وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس براك حل تنظيم قاسة الإرهابي واندماجه في مؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي. وقال براك إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تشهد تقدما نحو إطار وطني، وبدأ تشكيل سوريا موحدة للجميع. وأضاف براك أن قيادة ترامب فتحت طريقة أمام الاندماج المنظم لقسد في الدولة السورية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحولا مهما في مسار توحيد البلاد. هذا وأدانت الخارجية السورية دخول غير شرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير شرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاته والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قال دمشق إنها تمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة سوريا دمشق الباحث في مركز العربي لدراسات سوريا الأستاذ نوار شعبان. أستاذ نوار أهلا بكم. إذن أستاذ، خطوة إعلان مظلوم عبدي حل تنظيم قسد الإرهابي تمثل إلى جانب بحث مسار الاندماج الكامل مع رئيس سوري أحمد الشرع في دمشق دون شك تمثل منعطفا استراتيجيا يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية والأمنية للبلاد بعد سنوات من الانقسام في البداية. نسألكم هنا أستاذ، كيف تقيمون ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن؟
2: بداية شكرا على الاستضافة أستاذة أميرة. هلأ النقطة الأساسية موضوع الحل الكامل والدمج، يعني أنه انتقل النقاش الآن من خلينا نقول من المستوى الأمني والعسكري إلى مستوى تقني أكثر. عندما يتم الإعلان عن الحل والدمج كاملا أكيد هو خطوة إيجابية إلى الأمام، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه الأمور أصبحت مثالية. هذا يعني أن انتهينا من فصل يتعلق بمسار ملفات مرتبطة بأمور عسكرية مرتبطة بأمور أمنية، وانتقلنا الآن إلى أمور تفصيلية أكثر بحاجة إلى المراقبة. نحن نتحدث عن كتلة عسكرية وكتلة أمنية وكتلة إدارية تندمج بشكل كامل. الاندماج لا يحصل بين يوم وآخر، الأمور تحتاج إلى مراقبة، تحتاج إلى تفصيل. الآن انتقلنا إلى الخطوة التقنية الأكثر التي تخلق البيئة المناسبة لجعل يعني الأرض السورية أرض موحدة. هذا الأمر ينعكس بشكل أساسي على ملفات أخرى ومنها أيضا ملف إسرائيل. للحديث عن التفصيلات، على سبيل المثال الموضوع العسكري، موضوع الألوية وانتشاره بالفرقة 60، أيضا على الصعيد الأمني.
0: وهنا نسأل أستاذ، كيف ستتعامل دمشق مع معضلة الرتب العسكرية والهياكل القيادية السابقة لقسد، وماذا عن طلب هذا التنظيم بأن يكون هنالك تشكيل فيالق كما وصفها بمناطقية تحافظ على تركيبتها الحالية، أم ربما سيجري توزيع المجموعات كأفراد لكي لا يكون هنالك ربما مجموعات تكون لها ولاءات جهوية؟
2: أكيد المصطلح هو اللي استخدم، لم نتحدث نحن عن دمج هيكليات عسكرية في بنية عسكرية مؤسساتية. الحديث هو حل بشكل كامل ومن ثم الدمج. الدمج المطروح هو ثلاث ألوية في الفرقة 60 المتمركزة في عين العرب كوباني، وفيما هذا يتعلق بالقوى العسكرية على آلية الدمج. وفيما يتعلق بالقوى الأمن سوف تنضم إلى وزارة الداخلية، سواء كانت الأسايش أو وحدات حماية المرأة. الحديث عن دمج وحدات حماية المرأة كأفراد في قوات مكافحة الإرهاب. ولكن هون نقطة جدا مهمة والسؤال اللي طرحتيه جدا مهم، يجب العمل الآن والتركيز على بناء العقيدة العسكرية وسلسلة الأوامر chain of commands. نحن نتحدث عن كتلة عسكرية وكتلة أمنية كان لها شكلها ومؤسساتها وسلسلة الأوامر الخاصة بها لسنوات عديدة، لأكثر من يعني لسنوات عديدة، وبالتالي دمجها يحتاج أيضا إلى وقت وبناء هذه العقيدة. وأخطر نقطة هي أيضا أنه بعد هذه القيادات كان يتم الحديث عن إزاحة أو تسفير العنصر الأجنبي الذي كان متواجد في قسد، ولكن بعض العناصر وبعض القيادات لها ارتباطات في مع حزب العمال الكردستاني PKK، وهذا الأمر انعكس أيضا وشاهدناه بشكل واضح اللي هو أخر الاتفاق وأخر تطبيق الاتفاقات السابقة، سواء اتفاق 2025 ولا 29 كانون الثاني ولا غيره من الاتفاقات، وهو الذي صعد الأمور في شيخ مقصود حلب.
0: وذلك تنظيم الإرهابي كان يزعج أنقرة التي لطالما اعتبرت وجود تنظيم قاسد الإرهابي تهديدا لأمنها القومي وطالبت بتفكيك هياكله العسكرية على الحدود. إلى أي مدى هنا أستاذ نوار يسهم حل هذا التنظيم للإشارة أو أن تتأكد أنقرة من جدية وسلطة الدولة السورية اليوم على شريط الحدود؟
2: في في في بلدان ما بعد النزاعات الطويلة الأمور أكيد بيكون في هناك اتفاقات وهناك خطوات للتنفيذ، ولكن لا يعني بالضرورة أنه نجاح هذه الخطوات بشكل الكامل، وهذا الأمر يستدعي دائما المراقبة فيما يتعلق بموضوع التواصل مع قيادات من حزب العمال الكردستاني، مدى تأثير هذه القيادات. نحن شاهدنا بالفترة التي تلت الاتفاق الأخير كان في إشكاليات بعدة مدن، كان في إنزال أعلام، كان في عدة تظاهرات من شخصيات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وبالتالي يعني نفس المعارضة لهذه الشخصيات موجود، وبالتالي

0: عندما نتجاوز الإشكاليات الأمنية والعسكرية ممكن تسليط الضوء أكثر على الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها،
1: وهناك
0: وفعلا
1: نقطة
0: ننتقل
1: أخرى
0: إلى
1: ربما
0: البيئة
1: يجب
0: الموحدة
1: تسليط الضوء
0: التي هي
1: عليها
0: لا
1: أستاذ
0: تشكل
1: نوار.
0: خطر داخلي أو خطر خارجي.
1: واشنطن اعتمدت على قسد
0: عفوا،
1: شريك محلي رئيسي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وسط ترحيب أمريكي رحبت بالاندماج مع الدولة لتعزيز الاستقرار ووحدة الأراضي السورية. نسأل هنا عن السيناريو الأقرب بالنسبة للوجود العسكري الأمريكي في سوريا بعد انتهاء الصفة المستقلة بالنسبة لتنظيم قسد الإرهابي، وهل نحن أمام انسحاب تدريجي أم سيتم إعادة تسمية ذلك الوجود؟
0: هلا الانسحاب الامريكي بدا منذ انضمام سوريا للتحالف الدولي لمكافحه الارهاب، وهون كان هذا ايعاد، اصبحت سوريا بدولتها وحكومتها هي الدوله رقم 99، وهذا هو كان الايعاد بانتهاء الدور الوظيفي من منظور واشنطن لقسد، يعني قسد هي كانت شريك التحالف الدولي في مكافحه الارهاب، ولكن بعام 2025 قررت امريكا او قرر التحالف الدولي بضم الدوله السوريه واصبحت الدوله 99، وبعد هذا الانضمام بدات القوات الأمريكية بالانسحاب بشكل تدريجي، أخلت التنف، أخلت العديد من القواعد العسكرية الموجودة بدير الزور، قواعد برميلان وغيرها، وسلمتها إلى الحكومة الرسمية، إلى الحكومة السورية، ولم تسلمها إلى قسد، وبالتالي الدور الوظيفي لقسد كان منتهي من زمان، لم ينتهي الآن، وإنما الآن أصبحت قسد أصبحت مندمجة، انحلت ودمجت بشكل كامل وفق المنظومة الحكومية الرسمية التي بدأ أصلا المجتمع الدولي يتعامل معها، وبالتالي الدور الوظيفي لقسد انتهى منذ انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة داعش الإرهاب، وبدأ حينها التحالف الدولي متمثلا بأمريكا بالانسحاب من عدة قواعد عسكرية وتسليمها إلى الحكومة السورية.
1: أيضا تأكيدات القيادة السورية على حماية حقوق المواطنين الكرد وضمان مشاركتهم في صياغة مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، كيف سيتم ربما ترجمة هذه الضمانات أستاذ نوار، الشفهية والسياسية المتعلقة بالهوية الثقافية واللغوية بالنسبة للمواطنين الأكراد، وكيف سيكون ربما الثقل للأحزاب الكردية داخل البرلمان في سوريا؟
0: هلا في عهد الاسد الاب والابن كان المواطن السوري الكردي مجرد من كافه حقوقه، كان لا يستطيع التحدث باللغه الكرديه، كان لا يستطيع حتى الاحتفال بالاعياد الكرديه مثل عيد النيروز، ولكن المرسوم الرئاسي اللي تزامن مع اتفاق قانون 29 قانون كان واضح باعطاء كافه الحقوق الثقافيه والاجتماعيه للمكون الكردي، المكون الكردي السوري، لانه هو مكون اصيل من المجتمع، من المجتمع السوري، وهذا الامر يعني احدى مداخل الحل كانت هي الاعتراف بهذا المكون كمكون سوري، وهذا الشيء كان محروم منه المكون الكردي في زمن الاسد، سواء كان الاب والابن، بالعكس حتى كان في حوادث امنيه يلاحقون بموضوع ما يتعلق باللغه، كان ممنوع يتحدث اللغه الكرديه في الجامعات، الان يتم الحديث عن انه امكانيه ان تكون اللغه الكرديه اختياريه في مناطق اللي بينتشر فيها المكون الكردي، ايضا كان في حديث عن انه إلهام أحمد يكون في بمجلس الشعب، وفي حديث أيضا عن أنه يكون مظلوم عبدي هو مستشار الشؤون الكردية للسيد الرئيس، فهناك ضمانات اجتماعية وهي بدأت من المرسوم الرئاسي الذي تزامن مع الاتفاق. النقطة المهمة أنه بعودة المكون الكردي إلى مكانه الطبيعي واللي هو جزء من سوريا بحل قضايا أمنية وعسكرية كثير، وبيعزز موضوع الوحدة في الأراضي السورية، وبالتالي أيضا هذا ممكن يستخدم في مواجهة أدوات إسرائيلية. إسرائيل تعول دائما على موضوع التشظي في الجغرافيا السورية، توحيد الجغرافيا السورية بيعزز موقف الحكومة السورية في مواجهة الانتهاكات أو خلينا نقول العنجهية التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بمناطق مختلفة في سوريا.
1: الأستاذ نوار شعبان الباحث في مركز العربي لدراسات سوريا، كنتم معنا من العاصمة السورية دمشق، شكرا جزيلا لكم أستاذ. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته تبذل جهودا حثيثة لإبقاء تركيا على مسار التنمية والازدهار رغم الصراعات الدائرة في محيطها، وأضاف رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء.
2: تركيا ماضية في مسار التنمية والازدهار رغم أزمات المنطقة، وهي تسير على الطريق الصحيح. لن نتخلى

0: عن دعم تعافي جيراننا لمجرد أن ذلك يزعج شبكات الإجرام التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، ولن نتراجع عن جهودنا لإرساء السلام في المنطقة لمجرد أن البعض لا يريد ذلك أو يشعر بالقلق لأن مخططاته قد أحبطت. نرى السيناريوهات الدموية التي يحاول البعض إعدادها لمنطقتنا، وبإذن الله لن نسمح بتنفيذها.
1: كرولمش كرسال.
2: بحثت قطر مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين نظيريه الإيراني عباس عرقجي والعماني بدر البوسعيدي دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد طريقة للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. إلى ذلك، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحرية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم أن روبيو عرض 3 محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون أن الحصار يحرم طهران من الإيرادات، وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. نقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: للنقاش ينضم إلينا من العاصمة القطرية دوحة الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور حمود أهلا بكم. إذا دكتور، إعلان طهران ومسقط التوصل إلى إطار عمل لإنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت وإجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام يأتي بالتزامن مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن إزالة ألغام واستهداف أي زوارق إيرانية تقوم بزرع ألغام جديدة. نسأل عن هذه المعادلة، كيف ستكون أستاذ؟
1: طبعا هذه المعادلة لا تزال أمام سؤال إيراني كبير، لأن الطرف الإيراني يقول بأنه الاتفاق مع عمان لا يعني فتح المضيق، وهذا بحاجة إلى إجابة أوضح. إذا تم الاتفاق مع عمان، لماذا لا يفتح المضيق؟ خاصة أن الاتفاق مع عمان يحدد المسار المتفق عليه بين كل الأطراف سواء إيران وعمان والدول المشاطئة بحسب المادة 5 من مذكرة التفاهم. ومذكرة التفاهم توقفت بحسب الرواية الإيرانية نتيجة عدم تنفيذ المادة 5 من مذكرة التفاهم. ولذلك إذا تم تنفيذ هذه النقطة، المادة 5 من مذكرة التفاهم، ما هو المبرر لبقاء مضيق هرمز مغلقا؟ خاصة أن الولايات المتحدة سترفع الحصار بطبيعة الحال. إذا لم ترفع الحصار، فباعتقادي أنه هناك يصبح هناك مبرر إيراني لاستمرار إغلاق المضيق. المشكلة الآن هو في أن شروط إغلاق المضيق ارتفعت. في البداية كان الموضوع له علاقة في الاعتراف بحقية إيران بعمل الترتيبات مع عمان والدول المشاطئة للمرور، لأن مذكرة التفاهم توقفت بسبب الاحتجاج الإيراني نتيجة مرور السفن في الممر العماني بدون تنسيق مع إيران. لكن فيما بعد ارتفعت الشروط وأصبحت لها علاقة بالعقوبات ولها علاقة بالأموال المجمدة. ولذلك باعتقادي إذا لم نجد مرونة في هذه الشروط، فإن الاتفاق حتى لو تم التوقيع عليه لن يكون ذا معنى فيما يتعلق بخفض التصعيد وحلحلة الأمور. ولذلك باعتقادي أنه زيارة عاصم منير وزيارة بدر الدين بورسعيدي في وزير خارجية عمان إلى طهران كانت لمعالجة هذه القضية. الآن ربما المشكلة في التزامن، من يقوم بالفعل قبل من؟ إيران تفتح مضيق هرمز أم الولايات المتحدة ترفع الحصار عن مضيق هرمز؟ باعتقادي هذه قضية شكلية من الممكن الاتفاق عليها، لكن لا يزال لدى الإيرانيين معضلة في أهمية مضيق هرمز، وأن هذه الورقة يجب أن تبقى في مركز التفاوض حتى النهاية، بمعنى يجب أن لا تخرج من التداول السياسي بسرعة، ويجب أن تبقى حاضرة حتى في مفاوضات
0: نقف عند
1: الحل
0: هذه النقطة
1: النهائي أو الملفات
0: دكتور.
1: النهائية المتعلقة.
0: إذن المباحثات الإيرانية
1: الموضوع.
0: العمانية تهدف إلى صياغة أطر مستقبلية لإدارة حركة السفن وتقديم الخدمات الملاحية والأمنية المشتركة في المضيق. برأيك كيف ربما سترد طهران على التحفظات الدولية التي ترى في هذا المقترح مساسا بمبدأ حق المرور العابر المكفول باتفاقية الأمم المتحدة اللي هي أنكلوس؟ وهل تسعى إيران ربما عبر التنسيق مع مسقط إلى أن تفرض سيادتها على المضيق؟
1: لا، باعتقادي المطالبات السيادية الإيرانية تراجعت في الأسبوعين الأخيرين، ولذلك اليوم عندما نتكلم عن مشروع اتفاق عماني إيراني لا أعتقد أن قضايا الرسوم مطروحة فيه، لأنه الموقف العماني حتى الآن لم يتنازل عن مسألة الرسوم، وأنه يجب أن لا يكون هناك رسوم، ويجب أن يكون للسفن حق المرور العابر في هذا في المضيق. وبالتالي اليوم الصراع على فكرة إدارة المضيق، بمعنى الحقوق الإيرانية في إدارة المضيق وليس الحقوق الإيرانية في المضيق كله. كما قلت المطالبات السيادية الإيرانية تراجعت، واليوم نتكلم عن شيء مختلف باعتقادي. موضوع الرسوم لا يزال مرفوضا من الأطراف الدولية، وباعتقادي أنه الاتفاق العماني لن يذهب بهذا الاتجاه. الاتفاق على ممر مؤقت في المنتصف، لا عماني ولا إيراني، فيما بعد يتم الاتفاق على آلية بين الطرفين لإدارة المضيق وفق إرادة مشتركة. لا أعتقد أن الإرادة الدولية ستكون بعيدة عنها.
0: نسأل عن الإرادة الخليجية هنا دكتور. البيان الإيراني العماني تضمن إشارة إلى فتح حوارات مشتركة مع بقية دول الخليج لتنظيم أمن الملاحة. هل ربما ستلقى إيران أي استجابة فعلية من جيرانها من دول الخليج بالنسبة لهذه الآلية الثنائية بين سلطنة عمان وإيران، أم أن دول الخليج تفضل باقي المظلات التي يتم الاتفاق عليها بطريقة معتادة؟
1: الآن موقف دول الخليج أصبح واضحا فيما يتعلق بقضية الرسوم، بأنه لن يقبلوا أي حل في يتعلق في دفع الرسوم وإلزام السفن التجارية بدفع الرسوم لأي طرف من الأطراف. المسألة الأخرى، هناك مرجعية الآن للمفاوضات، مرجعية المفاوضات هي مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم في النقطة الخامسة يقول على ترتيبات إيرانية مع عمان وأيضا بالمشاورة والتوافق مع الدول المشاطئة، وهذا ما يتم الآن. ولذلك الاتفاق المبدئي من الناحية التقنية قد تم ما بين إيران وعمان، الآن هناك تشاور مع الدول المشاطئة، والدول المشاطئة عبرت في بيانات يعني خرجت عن أكثر من وزارة خارجية خليجية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بثوابت الموقف فيما يتعلق بالرسوم. ولذلك أعتقد بأن الموقف الخليجي لا يزال مستند إلى مذكرة التفاهم، ومذكرة التفاهم هي الأصل الوحيد المتبقي الآن للمفاوضات، سواء على الصعيد الإيراني العماني أو على صعيد حتى الإيراني الأمريكي. ولا أعتقد بأن هناك أي طرف من الأطراف جاهز لتجاوز مذكرة التفاهم في المرحلة الحالية.
0: هناك دكتور تسريبات حول عروض ووساطات إقليمية باكستانية عمانية قطرية تطرح مقايضة فتح المضيق وإنهاء التعطيل الملاحي برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران. هل أصبحت السيطرة على مضيق هرمز والملاحة فيه وحركة ناقلات النفط عبره ورقة إيران ربما الأخيرة لرفع تلك العقوبات الاقتصادية؟ وهل الممر المقترح سيكون ربما مؤقتا أم دائما؟
1: يعني مسألة رفع العقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة، كل هذا كان منصوص عليه في مذكرة التفاهم، وبالتالي نعم فتح المضيق يجب أن يقابل تنازلات من هذا النوع، خاصة العقوبات الأمريكية المشددة الأخيرة التي جاءت في ضوء انهيار هذه المذكرة. ولذلك نعم من الممكن أن يكون هذا متصورا، لكن ليس كما قلت كل العقوبات، ليس كل الأموال المجمدة، ليس عفوا مفتوحا عن تصدير النفط الإيراني، لأن

0: إنه مذكرة التفاهم حصلت أن يكون ذلك خلال 60 يوما، وخلال 60 يوم يجب أن يكون قد توصل الطرفان إلى الاتفاق النهائي، بمعنى إنه التجميد المؤقت أو التعليق المؤقت سواء للعقوبات أو لتصدير النفط الإيراني هذا منصوص عليه بطبيعة الحال، ومن الممكن ومن الطبيعي أن يكون أساس العروض والمفاوضات والوساطات التي تتم الآن بين إيران والولايات المتحدة. لكن كما قلت كل هذا سيبقى مرهونا
1: شكرا.
0: الاتفاق على الملف النووي وهو الملف الأخير. ومسألة أخيرة في هذا الموضوع بأنه إيران نعم ترى بأن هرمز هو ورقتها الاستراتيجية ويجب الاحتفاظ فيها حتى النهاية.
1: الدكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنتم معنا من العاصمة القطرية دوحة، شكرا جزيلا لكم دكتور. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادية يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعد طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
2: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
3: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
2: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس للمراجعة اتفاقا مع السعودية يهدف إلى تعزيز البرنامج النووي المدني للمملكة. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية ومساعد في الكونغرس فإن ترامب لا يزال يصر على أن الاتفاق لن يمضي قدما إذا لم تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. هذا وقع الاتفاق الشهر الماضي في واشنطن وزير الطاقة الأمريكية كريس رايت ونظيره السعودي قبل أن يعلن ترامب في اليوم التالي أنه يشترط على السعودية التطبيع مع إسرائيل من خلال اتفاقات أبراهام كجزء من الاتفاق، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية دخوله حيز التنفيذ. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمالي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود داخله. وكانت القوات قد أخلت المعهد أمس الثلاثاء واستولت على مجمعه ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، فيما نفى ذات مداهمات وعمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية في المخيم وكفر عقب. هذا وشنت القوات الإسرائيلية حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة.

0: الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس وثلاثة آخرون بينهم من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين وفلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. كما اختطف مستوطنون إسرائيليون شقيقين من نابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة بعد إيقاف شاحنة كان يستقلانها قرب المدخل الشمالي للمدينة. من جهته قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قالنز التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية مرافق الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، وقال إن المركز أقدم معهد مهني أنشأته الوكالة وأن المنشأة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي. وأشار إلى أن أعمال الأونروا التعليمية والطبية والإغاثية توقفت تماما في مدينة القدس المحتلة، فيما تواصل الوكالة عملها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. للنقاش ينضم إلينا من رام الله الباحث السياسي الأستاذ جهاد حرب. أستاذ جهاد أهلا بكم. إذن أستاذ، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم قلنديا إلى جانب بلدة كفر عقب ثم تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي داخله وداخل مركز ومعهد تدريب قلنديا التابع لوكالة الأونروا سابقة خطيرة في استهداف المؤسسات الأممية الموجودة هناك. نسألكم برأيك أستاذ جهاد، كيف يمكن للسلطة الفلسطينية الرد على كل ذلك؟
1: مساء الخير أستاذة أميرة. أولا، السلطة الفلسطينية تعمل على طرق متعددة أو مسارات متعددة، منها ما يتعلق بالأمم المتحدة، خاصة أن الوكالة أو الأونروا هي أحد الوكالات الرئيسية لدى الأمم المتحدة التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي سيكون هذا جزء من النشاط الرئيسي والأساسي فيما يتعلق بالتحرك على المستوى الدولي داخل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاتصالات تجريها مع دول رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها من تلك الدول التي والمنظمات التي دعمت الأمم المتحدة، وكذلك بالنسبة للدول الإقليمية لتركيا والسعودية ومصر والأردن وغيرها من الدول ذات الشأن الرئيسي في الموضوع الفلسطيني. ناهيك عن المسار الآخر المتعلق بمواجهة هذه القرارات من خلال عمليات الإدانة عمليا وتثبيت حقوق الفلسطينيين، هذا في ظني ما تقوم به السلطة الفلسطينية، لكن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يأتي في سياقين. السياق الأول هو إلغاء الأونروا، بمعنى منع عمل الأونروا في المؤسسات التي تعمل فيها منذ عام 1952 اليوم، وهو موعد إنشاء هذا المعهد الذي له فضل كبير على عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، حيث أن هذا المعهد هو الأكبر من ناحية وهو التقني الرئيسي،
0: وهو أول مركز تدريب مهني أنشأته الأونروا أستاذ جهاد، وبات آخر منشأة تعليمية ومهنية تابعة للمنظمة الدولية تعمل في نطاق القدس الشرقية. استهداف مثل هكذا معهد تاريخي، كيف تقرأه هنا أستاذ جهاد؟ وإلى أي مدى يعد الاستيلاء على مثل هكذا مركز محاولة إسرائيلية لإنهاء أي شواهد أممية ترتبط بملف وحق العودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين؟
1: هذا ما قلته، هو محاولة لتصفية الأونروا من مدينة القدس، بحيث أن إسرائيل تقول بأن هذه المنطقة خاضعة للحكومة الإسرائيلية، وبالتالي بعد قرار الكنيست بمنع عمل الأونروا هذا تطبيق له. وثانيا، يتعلق بالرواية، لأن الأونروا وكالة الغوث هي الشاهد الدولي عملياً على جريمة النكبة عام 1948، وبالتالي التخلص من الرواية والسردية الفلسطينية فيما جرى أو الشواهد التي تتم أو تمت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالنكبة، ولذلك هذا يترافق مع

0: ما شاهدناه في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس من عملية تدمير للمخيمات. الأمر الثالث هو منع وظيفة الأونروا التي تقوم بمساعدة الفلسطينيين سواء في تقديم الخدمات الرئيسية أو عملية التشغيل، وهذا جزء من هذا المعهد، هو جزء من عملية التشغيل حيث يخرج شبان فلسطينيين قادرين على العمل. لذلك أعتقد أنه أيضا محاولة للضغط الاقتصادي على الفلسطينيين. هذا الأمر. الأمر الأخير هو يأتي في سياق حملة انتخابية مكثفة بالنسبة لليمين واليمين الإسرائيلي للضغط على الفلسطينيين، باعتبار أن الدم والتعب والجهد الفلسطيني هو جزء من العملية الانتخابية الإسرائيلية. لذلك أعتقد أننا سنشهد أيضا مزيد من الإجراءات الإسرائيلية قد تكون أبعد بكثير من منطقة القدس، كما هو الحال في معهد قلنديا التقني بالإضافة إلى مخيم قلنديا. ربما
1: خصوصا وأنه
0: نشهد
1: لا
0: أيضا
1: توجد عقوبات
0: إغلاق
1: تفرض على إسرائيل أمام
0: داخل
1: مثل
0: الأونروا.
1: هكذا ممارسات. أستاذ جهاد، إدانة مفوضية الأونروا والأمم المتحدة للاقتحام وتأكيدهم على أن المنشآت تتمتع بحصانة وحماية دولية لا يجوز انتهاكها، كيف تقيم حجم ونوعية رد فعل أو رد الفعل الدولي أمام ما فعلته إسرائيل؟ ولماذا تعجز برأيك المنظومة الدولية حتى الآن على فرض عقوبات أو حماية موظفيها داخل مقرها من الاقتحام والمصادرة المباشرة كما رأينا؟
0: يعني إسرائيل لا تكترث كثيرا لبيانات الإدانة والشجب والاستنكار التي شاهدناها خلال يوم أمس، سواء من المؤسسات الدولية أو غيرها. إسرائيل تكترث فقط عندما يكون هناك ضغطا مباشرا على الحكومة الإسرائيلية وعلى المجتمع الإسرائيلي. حتى الآن يعجز المجتمع الدولي عن الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يأتي في سياق المعادلة الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية تمنع أي قرارات تصدر عن مجلس الأمن وهو صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالدول، وبالتالي عندما تستخدم الفيتو لأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية لمنع اتخاذ قرارات داخل الأمم المتحدة، تبقي النقاشات دون أن يكون هناك تحويل للضغوطات والنقاشات التي تجري في أروقة الأمم المتحدة إلى قرارات ملزمة للحكومة الإسرائيلية. ثانيا، ما جرى على سبيل اليوم مع السفارة الهولندية وهو طلب من الدبلوماسيين بإخراجهم من المنطقة من الأراضي الفلسطينية نتيجة اتخاذ قرار أو تطبيق قرار للبرلمان الهولندي فيما يتعلق بمنع التعامل مع منتجات المستوطنات. لذلك إن لم يكن هناك ضغطا جديا من دول الاتحاد الأوروبي وهو أكبر شريك لإسرائيل اقتصاديا، لن يكون هناك تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية، وستمضي قدما بتدمير المؤسسات الدولية التي تعمل في الضفة الغربية كما فعلت في قطاع غزة طبعا. لذلك أعتقد أنه ما لم يكن هناك ضغطا جديا جوهريا وفعليا على الحكومة الإسرائيلية من خلال الجوانب الاقتصادية والتعاون العسكري على سبيل المثال، الأكاديمي وغيرها، لن يكون هناك تحرك داخل إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى تحرك نحو منع إمكانية الاستمرار بهذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية
1: بينما بلدية
0: والوزراء
1: الاحتلال
0: اليمين
1: أستاذ
0: واليمين
1: جهاد
0: المتطرف في هذه.
1: تتحرك في القدس للحلول محل الأونروا في تقديم الخدمات وفرض المنهاج الإسرائيلي بالتوازي مع مخططات استيطانية في محيط مطار قلنديا المهجور. وهنا نسأل أستاذ، هل يعد إخلاء مجمع قلنديا خطوة تنفيذية للبدء الفعلي في عملية الاستيطان ومشروع الطرق التهويدية؟ ثم كيف سيتعامل الفلسطينيون مع ذلك أو محاولة إفشال مخططات الاحتلال؟
0: معهد قلنديا وهو تقريبا في البوابة الشمالية لمدينة القدس، وخلف هذا المعهد المطار عمليا، وبالتالي أن يكون هناك أحياء استيطانية في ظني هذا جزء من المخطط الإسرائيلي. حتى الآن البلدية تقول بأنها ستقوم بمجمع علمي أو تعليمي قد يكون للسكان الفلسطينيين أو المقدسيين الذين هم خارج جدار الفصل العنصري، وبالتالي السياسة العملية هي منع أيضا الطلاب الفلسطينيين من الوصول إلى المدارس الفلسطينية في مدينة القدس.

0: خاصة أولئك الذين يحملون الهوية الزرقاء، أو يعني بمعنى الإقامة في مدينة القدس. لذلك هناك محاولات لمنع أن يكون هناك دخول للفلسطينيين، حتى أولئك الذين يحملون البطاقة
1: شكرا.
0: الزرقاء وهي هوية القدس.
1: نعم
0: ثانيا، مد الاستيطان الذي منوا القيام به في مهجر قلنديا إلى المناطق المتاخمة لبلدة قلنديا، بالإضافة إلى مخيم قلنديا، وهذا سيمنع عمليا أو يضع جدارا سكانيا بشريا محيط لمحيط الشمالي لمدينة القدس من المستوطنين.
1: الأستاذ جهاد حرب الباحث السياسي، كنتم معنا من رام الله، شكرا جزيلا لكم أستاذ. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواسي خان يونس جنوبي القطاع، حسب ما قال مصدر في مستشفى ناصر. ويأتي ذلك غدا استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث شيع جثامينهم في مجمع شفاء طبي بمدينة غزة. نقف عند آخر التطورات، تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. إذن ربا، دعينا في آخر التطورات في الساعات الأخيرة لديك في القطاع.
2: أميرة، هو استهداف جديد لمخيم غيث في خان يونس جنوبي القطاع، وتحديدا فيما يعرف بالمنطقة الإنسانية التي كانت قد صنفت خلال الحرب وهي مواصي مدينة خان يونس. هذا الاستهداف جاء باتجاه خيمة للنازحين، نقل شهيد من محيط منطقة الاستهداف، وكذلك الأمر إصابات لأطفال من بينهم أطفال رضع إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ إلى 1304 شهداء منذ أكتوبر من العام 2025 وحتى هذه اللحظة، مع تصاعد عمليات الاستهداف ومسلسل الخروقات اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة. سبق هذا الاستهداف عمليات قصف مدفعي عنيفة طيلة ساعات الليلة الماضية في شمال القطاع وفي وسط قطاع غزة باتجاه مخيم البريج وأيضا في جنوبه، وكذلك الأمر حلقت مسيرات إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة فوق مناطق عدة، وأطلقت هذه المسيرات النيران باتجاه مناطق تواجد النازحين في أكثر من منطقة. في جباليا أيضا شمال قطاع غزة كان هناك استهداف طال أحد المنازل، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء على إثر هذا الاستهداف، ما نتحدث عنه إذا منذ الساعات الـ24 الماضية أو خلال الساعات الـ24 الماضية هناك 6 شهداء، 4 في مخيم جباليا وقبلها في خان يونس، والآن أيضا قبل نحو ساعتين من الآن في كذلك الأمر في مخيم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. هذه الخروقات وهذا التصعيد المستمر لجيش الاحتلال يأتي وسط تهديدات متصاعدة تتعلق بتصعيد الأوضاع، تارة تتحدث عن الطائرات الورقية، تارة تتحدث عن تجاوز الفلسطينيين لحدود الخط الأصفر، وتارة أخرى تتحدث عن تخطيط لعمليات أو لهجوم محتمل ضد القوات الإسرائيلية يسفر من خلاله جيش الاحتلال عن مجازر حقيقية في مختلف مناطق القطاع. أميرة،
1: إذن الزميلة ربا العجرمي مراسلة ترت عربي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك ربا. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنييف، كما أصيب 23 شخصا جراء غارات على خاركيف، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فلاشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين، وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية أليكساندر بروكودين بمقتل شخص وإصابة 12 في خيرسون. كما تسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بأن فرق طوارئ بدأت أعمال إعادة التيار إلى المناطق التي طالتها أضرار. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدف منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وسومي وتشيرنييف ودونيتسك وزاباروجيا. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا ثائر عمرو. إذن دعنا في آخر تفاصيل ثائر.

0: أميرة، الهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية متواصلة، وبذات الوتيرة التي يستخدمها الجيش الروسي. مقاطعة تشيرنيهف لليوم الثاني على التوالي تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة صباح اليوم. تحدث الجانب الأوكراني عن ضربات روسية استهدفت هذه المدينة، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر جراء ضربات استهدفت عدد من المنازل، بالإضافة إلى منطقتين أو منشآتين إداريتين وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، خلال ساعات اليوم أيضا تجدد القصف الروسي على هذه المنطقة تحديدا، ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني والسلطات العسكرية عن إصابة شخصين آخرين جراء ضربات روسية استهدفت منشآت للتخزين ومستودعات في هذه المدينة، مما لحق بها أضرارا كبيرة وفقا لما يتحدث الجانب الأوكراني. في المقابل أيضا، مقاطعة خرسون التي تشهد سلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة سجلت أضرار في أكثر من 30 بلدة في ضواحي هذه المقاطعة، ويتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. ولكن هذا ليس هو الهجوم الأخير تحديدا على هذه المدينة. خلال ساعات النهار وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، تعرضت إحدى المحطات التابعة لشركة نفط غاز للتدفئة لهجوم روسي بالقنابل الجوية الانزلاقية، مما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة فيها. وقالت السلطات أن الهجمات الروسية تهدف إلى حرمان المواطنين الأوكرانيين في فصل الشتاء من حقهم بالحصول على التدفئة. في المقابل أيضا، يتحدث الجانب الأوكراني تحديدا في مقاطعة زاباريجيا التي تشهد ضربات روسية مكثفة عن أضرار لحقت في 47 بلدة في ضواحي مقاطعة زاباروجيا، وإصابة 8 مواطنين آخرين جراء أكثر من 900 هجوم روسي شنته القوات الروسية بالطائرات المسيرة وسلاح المدفعية الثقيلة. كذلك الحال هو متعلق بمقاطعة خاركيف تحديدا، التي شهدت أيضا ضربات روسية استهدفت 17 موقعا مختلفا، وما زالت تتحدث السلطات الأوكرانية عن إصابة 23 شخصا جراء هذه الهجمات. وتشير أيضا السلطات الأوكرانية إلى إجلاء أكثر من 300 مواطن أوكراني من البلدات الحدودية التي تشهد ضربات روسية مكثفة في تلك المنطقة.
1: الزميل ثائر عمرو مراسل ترتع عربي كنت معنا من العاصمة كييف، شكرا جزيلا لك ثائر. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. بعد إعلان تنظيم قسد الإرهابي حل نفسه، رئيس سوريا أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. قطر تبحث مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، وواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهيد بقصف مسجر على خيام نازحين في خان يونس وفي شمالي القدس، الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم قلنتيا. غارات روسية بالصواريخ وطائرات مسيرة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتتسبب بانقطاع واسع للكهرباء بخمس مدن أوكرانية. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها.

0: فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2 أسبوع 3 نلف على طريق عجول مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فال.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
9: بعد إعلان تنظيم قصد الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة الدبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قطر تبحث مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، وواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهيد بقصف مسير على خيام نازحين في خان يونس، وفي شمالي القدس الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم قلنديا.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن قائد تنظيم قسد الإرهابي مظلوم عبدي حل تنظيم واندماجه الكاملة في مؤسسات الدولة السورية، وذلك في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع رئيس السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي. فيما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أعلن حل التنظيم نفسه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة.
1: سوريا العظيم
2: لا قسد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصبا داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسميا. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيرا إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه.
3: وكل من وقف
2: سعيد محمود
3: من الدول الصديقة
2: تيرتي عربي.
3: السلام عليكم ورحمة.
0: هذا وأكدت محافظة الحاسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل أعلام سورية عن نائب محافظ الحاسكة أحمد الهلالي إشارته إلى أن الآلاف من العناصر من تنظيم قسد الإرهابية أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. من ناحيتها، أدانت الخارجية السورية دخول غير شرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير شرعي وتخطيه الحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها والانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها المنطقة السورية العاصلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. جاء ذلك خلال تفقد كاتس المنطقة السورية العاصلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على المنطقة نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكا لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين عام 1974.

0: قال رئيس تركي رجب طيب أردوغان إن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الذكرى السنوية 955 لانتصار معركة مالاسغيرت بولاية موش جنوبي شرقي تركيا.
1: millet olarak ne zaman bir olduysak
2: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة، فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة. ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات، محكوم عليهم بخيبة الأمل.
0: بحثت قطر مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين نظيريه الإيراني عباس عرقجي والعماني بدر البسعيدي دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وفي الأثناء أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين قولهم أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل وتجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون أن الحصار يحرم طهران من الإيرادات وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. هذا ونقلت وكالة تسنيم عن الوفد الإيراني المفاوض أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة كان يسعى إلى فتح المجال أمام المفاوضات ونقل شروط إيران ومواقفها إلى الجانب الأمريكي.

0: من ناحيته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادية يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها

0: بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى مواصلة مواجهتها بحزم. وقال بازشكيان أن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشيرا أيضا إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس للمراجعة اتفاقا مع السعودية يهدف إلى تعزيز البرنامج النووي المدني للمملكة. وبحسب مسؤول في الإدارة الأمريكية ومساعد في الكونغرس، فإن ترامب لا يزال يصر على أن الاتفاق لن يمضي قدما إذا لم تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل. هذا ووقع الاتفاق الشهر الماضي في واشنطن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ونظيره السعودي، قبل أن يعلن ترامب في اليوم التالي أنه يشترط على السعودية التطبيع مع إسرائيل من خلال اتفاقات أبراهام كجزء من الاتفاق، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية دخوله حيز التنفيذ.

0: العودة إلى التطورات المتعلقة بقانون تركيا بلا إرهاب، معنا من العاصمة التركية أنقرة رئيس تحرير الشؤون الدولية في تراتيهابر مهمد كانجي. أستاذ كانجي أهلا بكم. إذا أستاذ، خطوة حل تنظيم قسد الإرهابي وبدء اندماجه في مؤسسات الدولة والجيش السوري تمثل دون شك اختبارا استراتيجيا للمقاربة الأمنية التركية في شمالي سوريا. تترقب أنقرة بحذر كيفية تنفيذ تلك الخطوة، ما الذي تنتظره أنقرة بالتحديد أستاذ؟
1: الآن
2: لو تذكرون فإن قسد في بداية هذه المرحلة كانت تتكلم عن قوى مستقلة باعتبار قوات مسلحة أو منظومة مستقلة في الحسكة، وكانت تريد أن تواصل هذا الأمر، لكن تصريحات مظلوم عبدي بالأمس نفهم منها ومن سير المرحلة نفهم الأمر الآتي، أن قسد لن تتمكن من مواصلة طريقها باعتبارها جزء كيانا مستقلا، وأنها ستكون تندمج ضمن مؤسسات الدولة، والاندماج ستتخذ خطوات جديدة بشأنه. هذا ما يفهم طبعا من تركيا. من أنقرة لم يأتي تصريح رسمي بعد، وهذا أمر يجب أن يسجل إلى جانب أنقرة حاليا تكتفي بمراقبة المشهد والخطوات اللاحقة. بالطبع باعتبار الخطوات التي ستنفذ، ما هي الخطوات التي ستتخذ؟ هذا ما يعني تركيا أكثر، الخطوات العملية. سابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما تم التوصل إلى مطابقات واتفاقات مع PYD، كان موقف تركيا دائما أن الوعود شيء والكلام شيء، لكن ما الذي سيجري تطبيقه في الميدان؟ هذا ما كانت تقوله أنقرة دائما. ومن ثم فإنه في الساحة السورية الآن أيضا مرحلة تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب كما هو شأن فيها، فإن هذا اندماج داخل سوريا كيف سيجري؟ وقسد PYD هذا التنظيم هل سيواصل
0: ولكن هنا حتى الآن أستاذ كانجي قلتم أن تركيا ما زالت تراقب كل ما يجري، ولطالما تعتبر أنقرة تنظيم قسد الإرهابية الامتداد السوري المباشر لتنظيم بيكا الإرهابي، وتضع تفكيك قيادته العسكرية شرطا غير قابل للتفاوض. ماذا عن الدوائر السياسية والعسكرية في أنقرة؟ كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ وهل يعد ذلك في التقييم التركي تفكيكا فعليا حقيقيا للبنية العسكرية لقسد، أم مجرد عملية إعادة تدوير ربما تختلف فيها فقط الرايات؟
1: شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء شيء

0: إذن هذه المسألة، هذا السؤال إذا ما جئنا نقرأه، فإن المرحلة التي تسير معا العراق وسوريا وتركيا، من المفيد أن نقيم هذه المراحل في العراق وسوريا وتركيا معا. هذه أمور ليس بعضها بمنازل عن بعض. في العراق أيضا كما تعلمون هنالك قوات عناصر تنظيم بدر المدعومة إيرانيا، وهناك تاريخ تم إعطاؤه بهذا الشأن، وتنظيم PKK أيضا لئلا يوصل أعماله باعتبار تنظيم إرهابي، هناك خطوات تتخذ، وهنالك مرحلة في تركيا أيضا في إطار مرحلة تركيا خالية من الإرهاب، وهنالك الجزء المتعلق بسوريا. الآن في العراق ما يقارب 2000 من مواطن ممن هم يحملون الجنسية التركية منسوبي تنظيم PKK، كيف سيكون مستقبلهم؟ وأيضا أكثر من 1000 من يحملون الجنسية التركية وهم الآن ضمن PYD وYPG في سوريا، ماذا سيكون مستقبلهم وكيف ستجري مراحل تسليمهم؟ كما تعلمون في تركيا في يوم أمس الأول تم إجراء مجموعة المراقبة برئاسة نائب رئيس الجمهورية، لجنة المراقبة برئاسة نائب رئيس الجمهورية جلالة تيمز، القرارات التي تتخذها هذه اللجنة، وأيضا جهاز الاستخبارات الوطني ما سيوفره من معلومات وتطلعات نتيجة لمراقبة للساحة. التقرير الذي سيقدمه في شهر أيلول بهذا الشأن حقيقة سيوضح هل هنالك إعادة هيكلة من جديد، أم أن هذه التنظيمات يجري إلغاؤها أو رفعها أو تفكيكها بالكامل أو لا.
1: وطبعا
0: موقف أنقرة هذا ما سيحدده.
1: تجدد النقاش حول إعادة إحياء وتوسيع اتفاقية أضنة لعام 1998 كإطار قانوني ينظم ربما تعاون الأمن المشترك بين كل من أنقرة ودمشق لمكافحة الإرهاب. اليوم تركيا إلى أي مدى تثق في قدرة الإدارة السورية أو سوريا الجديدة في قدرة دمشق الحالية على ضبط الحدود؟ نتحدث عن عمق 30 كيلومتر، وهل ربما سوف نشهد تفعيل لغرف تنسيق مشتركة تعطى فيها لأنقرة صلاحيات المتابعة الاستخباراتية وصلاحيات أخرى حتى تطمئن أنقرة على شريطها الحدودي؟
0: الآن عام 1998 كان الأمر مختلفا عما هو اليوم، المقارنة بين هذا واليوم سيكون خاطئا، لأن زعيم التنظيم المزعوم كان داخل الأراضي السورية، وكانت هناك خطوة، تلك الاتفاقية الأمنية كانت خطوة لجعله يخرج من سوريا، والآن العلاقات بين تركيا وسوريا في بعد مختلف جدا، وخلال عام ونصف من الأحداث ما جرت بشأن تنظيم داعش والمناطق المختلفة، ما جرى من تطورات وخطوات اتخذتها سوريا وتركيا، إذا نظرنا إلى الخطوات المتخذة والتنسيق العسكري فإن العلاقات اليوم في بعد مختلف تماما وبشكل مختلف تماما. اتفاقية الأمن هذه أبعد منها، هنالك مسألة اتفاق مكة، حلف مكة، هل ستدخل سوريا هذا الاتفاق؟ وإن دخلت هذا الاتفاق فأساسا باعتبار مكافحة الإرهابي من الصعب أن أقول أنه لكن مخاوف ستبقى بشأن مكافحة الإرهاب بعد التحاق سوريا بهذا إذا ما جرى، لأن سوريا بعد 8 ديسمبر تركيا شهدت صفحة جديدة، وتنظيم إرهابي لن يكون ممكن أن يكون هنا في منطقة شرق الفرات.
1: تعلم أستاذ كانجي، تسيطر القوات التركية وفصائل المعارضة الحليفة لها على مناطق شاسعة في شمال السوري، مناطق عمليات درع الفرات، نبع السلام، غصن الزيتون، هل يعجل اندماج هذا التنظيم داخل ألوية الجيش السوري ربما من الانسحاب العسكري التركي من الشمال، أم أنقرة ربما سوف تتمسك بالبقاء الميداني كضمانة أمنية لها حتى اكتمال السيطرة التامة وتكون الأمور كلها في يد الجيش السوري على الحدود؟
0: بكل تأكيد سيواصل البقاء هنالك، بل وفي شرق الفرات، فإنه لينعكس تأثير الإدارة في دمشق على منطقة شرق الفرات، فإن هنالك مساعي تبذل عناصر القوات المسلحة السورية لأجل تجاوز نهر الفرات، من أجل بسط سيطرة دمشق، فإنها تعمل بشكل مشترك هنالك. ووفقا للمصادر المحلية إذ قدمت معلومات، فإن القصر الرئاسي في

0: دمشق لحمايته من هجمات إسرائيلية محتملة، هذا وهذه هجمات كنا قد رأيناها من قبل. فإنه لأجل هذا القوات المسلحة التركية من خلال بعض المنظومات الدفاعية الجوية قد يكون الأمر قد تدخل القوات المسلحة التركية باعتبار منظوماتها الجوية على الخط. هنا التهديدات، تهديد الإرهاب والتهديدات الإسرائيلية، هذه مرحلة ربما تدفع بتركيا إلى مواصلة تعاونها مع سوريا، هذا سيحتاج هذا الأمر.
1: الأستاذ محمد كانجي رئيس تحرير شؤون دولية في تراتيهابر، كنتم معنا من العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لكم أستاذ. واصلت قوة الجيش الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد يقلانديا لتدريب المهنية شمالية القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استثمار أو استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود داخله. وكانت القوات قد أخلت المعهد أمس الثلاثاء واستولت على مجمعه ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، فيما نفذت مداهمة وعمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية في المخيم وكفر عقب. شنت قوة الجيش الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس وثلاثة آخرون بينهم من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين وفلسطينيين في الخليلة وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحمة. كما اختطف مستوطنون إسرائيليون شقيقين من نابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة بعد إيقاف شاحنة كانا يستقلانها قرب المدخل الشمالي للمدينة. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية مرافق الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال إن المركز أقدم معهد مهني أنشأته الوكالة وأن المنشأة تتمتع بالامتيازات والحصنات التي يكفلها القانون الدولي. وأشار إلى أن أعمال الأونروا التعليمية والطبية والإغاثية توقفت تماما في مدينة القدس المحتلة، فيما تواصل الوكالة عملها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في مواسي خان يونس جنوبي قطاع غزة حسب ما قال مصدر في مستشفى ناصر. ويأتي ذلك غدا استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع، حيث شيعت جثامينهم في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. جدد الجيش الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار. وأطلقت مدفعية الجيش نيرانها بكثافة شمالي مخيم البريج في المنطقة الوسطى، كما قصفت مناطق غربي مدينة رفح جنوبا. وكانت مستشفيات القطاع قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنيف، كما أصيب 23 آخرون جراء غارات على خاركيف، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيسك فاديم فليشي أو فيلاشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين. وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية أليكساندر بروكتين بمقتل شخص وإصابة 12 في خيرسون. هذا وتسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بأن فرق الطوارئ

0: بدأت أعمال إعادة الطيار إلى المناطق التي طالتها أضرار، وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وسومي وتشيرنييف ودونيتسك وزاباروجيا. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في هجمات للحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع في جنوب ولاية كردفان السودانية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجمات استهدفت منطقتي القردود وأبو حمامة، وأضافت أن الهجمات تسببت في نزوح كبيرة نحو أبو حيطان وكادوغلي. وطالبت الشبكة بوقف الهجمات وضمان وصول المساعدات للنازحين. في الأثناء، أعلنت قوة الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غربي كردفان السودانية فرض حظر تجوال وقيود مشددة على حركة المواطنين والأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات بقاء المدنيين في منازلهم وحظر استخدام أجهزة الإنترنت الفضائية وإغلاق الأسواق ومنع حركة السيارات والدراجات النارية وإغلاق مستشفى المدينة. وحذرت القوات من مخالفة التعليمات وهددت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. لقي ما لا يقل عن 15 مولودا حتفهم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. وذكرت مصادر في فرق الإنقاذ الباكستانية أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط في أحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة الأطفال في المستشفى الواقع في العاصمة الاتحادية. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. بعد إعلان تنظيم قسة الإرهابي حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث ومع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. قطر تبحث مع إيران وسلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، وواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهيد بقصف مسير على خيام نازحين في خان يونس. وفي شمال القدس، الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم قلنتيا. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله. في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد. نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم، نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الولايات المتحدة تزيل آخر العوائق أمام دخول الاستثمارات إلى سوريا وتدعم عودتها إلى الاقتصاد العالمي. لبنان يقر قانونا لإصلاح القطاع المصرفي وانتعاش الأمال بحل أزمة الودائع البنكية.

انتهت في سوريا مرحلة امتدت نحو 47 عاما منذ إدراجها على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في خطوة تقول الولايات المتحدة إنها تزيل أحد آخر العوائق الرئيسية أمام الاستثمار الخاص وتدعم عودة دمشق للاقتصاد العالمي. وأكد وزير المالية السوري أن القرار

0: يمهد الطريق لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية المستدامة والشاملة وتسريع عجلة التعافي الاقتصادي الشامل. بدوره اعتبر حاكم مصر في سوريا المركزي إنهاء التصنيف من شأنه إعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية، مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على بناء نظام مالي حديث وموثوق. وكانت الولايات المتحدة قد وضعت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1979، ما خلف قيودا على تلقيها للمساعدات الخارجية وبعض المعاملات المالية. ويرى اقتصاديون أن من شأن رفع هذا التصنيف فتح الباب أمام استثمارات واسعة في قطاعات النفط والمصارف والتكنولوجيا والعقارات، ما قد يحدث تحولا اقتصاديا كبيرا في سوريا ويسهم في تعزيز الاستقرار العام في البلاد. ووفقا للبنك الدولي، تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا نحو 216 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عام 2024، في انعكاس للحاجة الهائلة إلى الدعم الدولي. للنقاش معنا من دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق دكتور علي كنعان. نرحب بك دكتور علي معنا. أبدأ معك بتصريح وزير المالية السوري والذي وصف رفع التصنيف بأنه الباب الأخير لعودة سوريا إلى النظام المالي والاقتصادي العالمي، لكن فعليا ما الذي يفتح أمام سوريا بعد هذا القرار؟
1: بداية التحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع طالعنا اليوم السيد الرئيس بتهنئة للشعب السوري بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بتمزيق صفحة الماضي والانتهاء من الماضي بكل ما يحمل من مآسي وسلبيات أثرت كثيرا على خبز الشعب السوري وعلى كل إمكانيات الشعب السوري من عقوبات ومن مشاكل ودمار وما شابه ذلك. وبالتالي اليوم بدأنا صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية الدولية، دخلنا الاقتصاد الدولي من أوسع أبوابه. وبالتالي تصريحات المسؤولين اليوم تركز على نقاط عديدة، كل مسؤول يركز على القطاع الذي يعنيه، لكنني أنا شملت هذه القطاعات بأربعة قطاعات أساسية أثرت بها رفع اسم سوريا من دولة راعي للإرهاب. وبالتالي أول المتأثرين قطاع التحويلات للأمور الإنسانية والمساعدات الإنسانية. هذا القطاع سينشط كثيرا لأن جمعيات أوروبية وأمريكية وجمعيات عربية وسورية عاملة في الخارج تريد أن تحول مبالغ إلى سوريا للمساعدة الإنسانية. والجزء الآخر أيضا منه المنظمات المالية الدولية وبقية المنظمات الدولية التي لها علاقة مع الاقتصاد السوري، ستبدأ بالقدوم إلى سوريا ودراسة قطاع بما يخص النقد والمالية العامة كما ذكر السيد وزير المالية، قطاع البنك الدولي القروض للاقتصاد السوري، قطاع منظمات الأطفال والصحة العالمية لدعم قطاع الصحة ومنظمات الأطفال في سوريا. إذن المنظمات المالية الدولية والتحويلات للشؤون الإنسانية الآن ستنشط كثيرا بعد تنظيف صفحة سوريا من الإرهاب ودعم الإرهاب ورعاية الإرهاب. الأمر الثاني التجارة الخارجية. الآن ستبدأ التجارة الخارجية بالتنشيط الاستيراد والتصدير فيما بين سوريا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وأيضا مع الدول العربية.
0: دكتور علي سامحني على المقاطعة، بما أنك لخصت لنا استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية بعد هذا القرار بالحديث عن الاستثمار والمرحلة المقبلة عليها سوريا، مرحلة إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا القرار في جلب هذه الاستثمارات الأجنبية في ظل هذه المرحلة المقبلة عليها سوريا؟
1: طبعا هنا بيت القصيد، هنا المركز، الاستثمارات هي المركز، لأن الشركات الأوروبية والشركات الأمريكية والشركات العربية كلها تركز على المشاركة في الاستثمار في سوريا، لأن سوريا بحاجة إلى مبالغ كبيرة لدعم قطاع الاستثمار سواء

0: أكان في الزراعة أو في الصناعة أو في السياحة أو قطاع الاتصالات أو قطاع النفط والغاز، كل هذه القطاعات الأساسية بحاجة إلى استثمارات، واستثمارات ضخمة ليست بالقليل. تختلف ربما الاستثمارات الصناعية والحرفية عن الاستثمارات في النفط والغاز والسياحة، لأنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق المليار دولار. لذلك الشركات التي وقعت عقود سابقة مع سوريا أو ترغب بالتوقيع على عقود جديدة للمساهمة في الاستثمار داخل سوريا الآن تشجعت وباشرت، واليوم لاحظنا وجود وفد رجال أعمال سعودي في سوريا للبدء بتنفيذ الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في السابق، وهذا الأمر سيزيد من حجم القطع الأجنبي الداخل إلى سوريا، سيزيد من حجم الآلات والتقانات التي ستدخل إلى سوريا، وهذا ما سيحرك عجلة الإنتاج في الاقتصاد السوري، بحيث سنشهد زيادة في كميات الإنتاج، تشغيل العمالة السورية الفائضة، زيادة مستوى الدخل الوطني، وهذا الأمر ينعكس إيجابا على مستويات التنمية الاقتصادية
1: بالحديث
0: والاجتماعية.
1: دكتور علي، عن الاستثمارات الضخمة التي تحدثت عنها والتي يتطلبها قطاعات مهمة كالطاقة، الاتصالات والطيران، هنا يطرح تساؤل حول الصناديق الاستثمارية العالمية والمؤسسات الاستثمارية العالمية وحول سهولة دخولها إلى السوق السوري بعد هذا القرار.
0: بالطبع بعد رفع اسم سوريا الآن أصبح المجال مفتوحا لكل الصناديق الاستثمارية العالمية التي تمتلك إمكانيات مالية ضخمة تفوق المليار دولار. هذه الصناديق ستعمل كما ذكرتي في مجال الطاقة، الكهرباء، الغاز، النفط، مشاريع نقل الغاز والنفط من الدول المجاورة إلى البحر المتوسط إلى تركيا. هذه الصناديق ستبدأ بالبحث عن فرصها الاستثمارية، وما أكثر من هذه الفرص الاستثمارية في سوريا، وبالأخص مشاريع البنية التحتية، الطرقات، الجسور، المرافق، وبالأخص سكك الحديد، لأن سوريا لا يوجد لديها سكك حديدية بالمعنى العالمي. الآن ستبدأ الشركات النقل بتطوير سكك الحديد لتشجيع النقل فيما بين سوريا والدول الأخرى، لأن سوريا تعتبر الآن عقدة نقل طرقية فيما بينها وبين الدول المجاورة وفيما بينها وبين تركيا إلى أوروبا. لذلك ستأتي هذه الاستثمارات الآن، وخاصة الصناديق السيادية أو الصناديق الاستثمارية الأوروبية، للمشاركة في هذه المشاريع بهدف دعم الاقتصاد السوري من جهة والحصول على أرباح من جهة أخرى.
1: هنا أشير إلى تصريح لحاكم مصرف سوريا المركزي والذي تحدث عن بناء نظام مالي حديث وموثوق. ما الإصلاحات المصرفية والمالية المطلوبة للتماشي مع هذه الخطة في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية؟
0: طبعا الربط فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية وبين البنوك العالمية يحتاج إلى تقنيات ومحولات إلكترونية جديدة، هذه كانت غير موجودة. الآن صندوق النقد الدولي وعد بتقديم منحة لدعم هذا المجال، وخاصة التحويلات الكبيرة اليوم تحتاج إلى أنظمة حديثة ترتبط بها البنك المركزي مع البنوك المركزية العالمية، SGBT، لتحويل مبالغ ضخمة تعجز عنها المحولات الصغيرة.
1: كنت معنا من دمشق، عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، دكتور علي كنعان، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه إقرار قانون لإصلاح المصارف ينعش آمال المودعين اللبنانيين.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم من جديد. يمضي لبنان على طريق إصلاح قطاعه المصرفي بإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة أوضاع المتعثرين منها، وبينما يفتح القانون الباب أمام استكمار التفاوض مع الصندوق، تبقى أموال المودعين والفجوة المالية العالقة منذ سنوات أبرز التحديات أمام أي حل مستدام للأزمة المصرفية.
1: وسط ترحيب من صندوق النقد الدولي، أقر مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها. قانون يؤسس لعودة انتظام عمل المؤسسات المصرفية المركزية من خلال تعديل حوكمة المصرف المركزي وإعادة تشكيل الهيئة المصرفية العليا وإعطائها الصلاحيات المطلوبة.
2: إقرار القانون كان خطوة إيجابية بهذا المضمار، ولكن تبقى جملة ثغرات أساسية لا شك، المادة 3 بحدود صلاحيات مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، لا سيما لما بنحكي عن معالجة المصارف المتعثرة. تاليا العودة للمادة 70 بقانون النقد والتسليف كان مثار جدل حتى الساعة. في مسألة أساسية، مسؤولية الخسائر حتى الساعة للأسف لم تحدد، ما بنعرف لهلأ إذا الدولة ستتحمل، مصرف لبنان سيتحمل، ولكن الأكيد أنه نحملوا المصارف ضمن تراتبية أيضا يعني كمان مثار جدل.
1: يتناول قانون إصلاح المصارف بنودا تتعلق بمعالجة تعثر المصارف وتراتبية الخسائر، فضلا عن تشجيع المصارف لزيادة رأس المال، لكن السؤال يبقى حول عدم ملاحظة القانون أي بند يتعلق بسياسة الانتظام المالي أو ما يعرف محليا بالفجوة المالية من خلال تحديد أو تحميل المسؤوليات للأزمة المالية الممتدة منذ سنوات.
3: صندوق النقد الدولي اللي هن تحصنوا بطلباته، طلب إصلاح المالية العامة، طلب إصلاح الدولة، ليش استعجلنا لإصلاح المصارف وشحطنا فهمات لجهة إصلاح المالية العامة وإصلاح الدولة؟ يعني معناتها هناك نوايا غير حميدة بالنسبة للتشريع الجديد.
1: صحيح أن إقرار قانون إصلاح المصارف يشكل مدخلاً لاستكمال المفاوضات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي، لكنه لا يعتبر حلاً كافياً لاسترداد أموال المودعين.
4: يقول اقتصاديون إن تحديد حجم الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية يبقيان الحل الوحيد لاسترداد أموال المودعين، بل ولإبرام الاتفاقيات المأمولة مع صندوق النقد الدولي. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد لحكيم. مرحبا بك دكتور جهاد معنا. إذن بعد إقرار قانون إصلاح المصارف، إلى أي حد أصبح لبنان أقرب فعلا من حل أزمة الودائع برأيك؟
5: برأيي هو بعيد كل البعد عن هذا الأمر، لأن هذا القانون بشكل عام يقول ما هي المصارف التي هي قابلة للاستمرار وما هي المصارف التي يجب الاستحواذ عليها أو تصفيتها، وبالتالي لا يعني أن هنالك توزيع للخسائر أو تحديد للخسائر، ولا يعني أن المودعين سيحصلون على الودائع المرجوة. ولا يجب أن ننسى أن العديد من المودعين قد اقتطع قصرا وليس بشكل طوعي كما يسوق. أغلبية الودائع وصغار المودعين لم يتم حمايتهم، ولقد انقضى حوالي 7 سنوات على هذه الأزمة التي اندلعت

0: قرابة تشرين 2019، وبالتالي هذه خطوة ضرورية لكن لن تعيد برأيي الثقة بالقطاع المصرفي. لقد قلنا تكرارا ومرارا منذ اندلاع الأزمة أنه سرعة حل الأزمة هي بأهمية حل الأزمة بحد ذاتها، ونعرف كيف عامل الوقت كم هو مهم في عالم المال وكم ضاعت الفرص، والقيمة الفعلية لهذه الودائع نتيجة التضخم الذي رأيناه هذا ناهيك عن الفرص الضائعة. لقد ارتفع سوق الأسهم وحتى الذهب وكل الأدوات المالية منذ 2019 لغاية 2026 بأضعاف ما كانت عليه. على سبيل المثال أونصة الذهب في عند من دلعت الأزمة المصرفية في لبنان كانت قرابة 1500 دولار، اليوم هي نعرف أن هي قرابة 4600 دولار أسواق الأسهم أيضا. ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار شيء مهم جدا، في حال كم تم تصفية بعض المصارف ودمج البعض الآخر، هل سيقوم اللبنانيين أم اللبنانيون بالهرع من أجل وضع مدخراتهم في هذه المصارف التي يعتبرونهم أنهم جزء لا يتجزأ إذا لم يكن المشكلة الأساسية بتبدد
1: جهاد
0: جنى عمرهم وودائعهم؟
1: فيما يخص هذه النقطة بالنسبة للمصارف القابلة لإعادة الهيكلة وتلك غير القابلة للاستثمار، عمليا كيف يمكن تحديد أو كيف ستحدد عمليا هذه المصارف القابلة لإعادة الهيكلة وغير القابلة للاستمرار؟
0: سيعتبرون أن بعض المصارف هي بعيدة كل البعد عن الملاءة المالية وليست هي فقط مشكلة سيولة، البعض الآخر سيعتبرون أنه بعد أن تم التخلص من أغلبية الودائع أو من قسم كبير من هذه الودائع وأن الودائع الأخرى لكبار المودعين ستحول إلى سندات أم ستقسط لعدة سنوات لا بل 10 أو 20 سنة، فعندها يمكن أن تكون قابلة للحياة أكثر من غيرها. لكن هذا لا يعني أن كما قلت أن سيكون هنالك ثقة مجددا في القطاع المصرفي. لقد اقترحت منذ اليوم الأول لبدء هذه الأزمة المصرفية أنه لا بد من استقدام مصارف دولية عربية من المنطقة، يمكن أن تكون من تركيا، يمكن أن تكون من أوروبا، يمكن أن تكون من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط أن يكون هنالك مساهمين جدد يساهمون برأس مال المصارف التي هي تعتبر أنها قابلة للحياة أم إذا صح التعبير بأمر الواقع سيقوم بإبقائها، لأن البعض يقول أن كل القطاع المصرفي هو مفلس لأن المشكلة ليست فقط سيولة إنما ليس هنالك من ملاءة مالية، حتى لو تم تصفية كل الأصول فلا يمكن أن تغطي الودائع. فالبعض يعتبر أنه يجب إبقاء بعض هذه المصارف لأنه لا يجوز أن يمحى القطاع المصرفي اللبناني برمته، فلا بد من أن يكون هنالك مستثمرين جدد، أن يكون هنالك مصارف خارجية أجنبية تقوم بالمساهمة في رأس المال بعد إعادة هيكلة هذه المصارف. لقد كنت دعيت من اليوم الأول أن يتم استقدام مصارف أجنبية بشكل كامل وإعطاء الرخص لهذه المصارف، الأمر الذي لم يتم حتى الساعة، لأن قطاع المصرفي في لبنان واتحاد المصارف والذي هو متداخل مع الطبقة السياسية هو قوي جدا.
1: بالحديث عن تعديل صلاحيات مصرف لبنان أستاذ جهاد، إلى أي حد برأيك يمكن أن يعالج مشكلة الحوكمة التي كشفتها هذه الأزمة التي تعيشها لبنان؟
0: برأيي يجب تعزيز بشكل أساسي الحوكمة وهذه مشكلة أساسية، وشكرا على هذا السؤال، وصندوق النقد الدولي كان أشار إلى هذا الموضوع. ويجب أيضا التطرق إلى أمر مهم جدا، أن صندوق النقد الدولي كان يعارض تحميل الدولة أي مسؤولية جراء ما حدث في

0: الأزمة المصرفية، وبالتالي لا يجب أن تتحول الأزمة من مشكلة مودعين إلى مشكلة دين عام لا يمكن سداده ويتحمل كل الشعب اللبناني برمته، مشكلة حوكمة بالأساس. والعديد من المطلعين والمتابعين لهذا الملف يعتبرون أن السجون كانت يجب أن تعم بالعديد من من كانوا مسؤولون عن العديد من ما كانوا مسؤولين عن هذه الأزمة المصرفية، وبالتالي المشكلة ليست فقط حوكمة إنما أيضا مشكلة محاسبة. فالقضاء اللبناني لم يتمكن من العمل بطريقة سلسة، حيث أن the rule of law كما نسميها أو القانون لم يطبق كما يجب، ولم نكن نحن في دولة قانون، وإلا لقد رأينا العديد من كانوا مسؤولين من رؤساء مجلس إدارة مصارف، أيضا من مجلس المصرف المركزي، من كانوا يتخذون القرارات بخصوص السياسة النقدية وليس فقط الحاكم السابق، كلهم كانوا يجب أن يتم محاكمتهم وأن يكون هنالك قضاء جنائي كما يجب والتحقيق أكثر ممن كان لديهم ضلوع ومن استفاد بمليارات الدولار بمليارات الدولارات وحول هذه المليارات إلى الخارج من نتيجة احتيالات مالية ونتيجة ربا فاحش مقونا. وبالتالي الهندسات المالية التي رأيناها في آخر 6 سنوات، تفريغ المصارف اللبنانية من الاحتياطات التي كانت موجودة مع المصارف المراسلة لأنهم كانوا يريدون أن يجنوا أرباح خيالية على حساب المخاطر التي يجب أن كانوا يتابعونها، وهم مؤتمنون أيضا على ودائع اللبنانيين والعرب والأجانب والمغتربين، وبالتالي كانت هنالك مشاكل امتثال، كان هنالك مشاكل حوكمة كما ذكرتي، وبالتالي يجب النظر بصلاحيات حاكم مصرف لبنان وأيضا بأداء كل الطبقة الحاكمة التي كانت ضالعة ومستفيدة وإذا صح التعبير متواطئة بما حدث بقصة الأزمة المصرفية في لبنان. وإذا لم يكن هنالك من قضاء عادل في لبنان فعلى الدنيا السلام، لأن لن يكون هنالك ثقة مجددا في القطاع المصرفي اللبناني. ونحن لماذا نريد المصارف؟ لأن من أجل تمويل الاقتصاد، ولا أحد سيودع أمواله في المصارف اللبنانية ما لم يكن هنالك محاسبة وعدالة وثقة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية في الجامعة الأمريكية ببيروت دكتور جهاد الحكيم.

0: دخلت تسلا في قلب أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تشمل أكثر من 4 ملايين مركبة في وقت تشدد فيه بكين الرقابة على صناعة السيارات وتستعد لحظر مقابض الأبواب المخفية اعتبارا من العام المقبل.
1: أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تطول أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بمقابض الأبواب المخفية التي تعمل إلكترونياً في خطوة تعكس تشدد بكين المتزايدة في الرقابة على صناعة السيارات الكهربائية. وتشمل الحملة نحو 10 صانعين بينهم تسلا التي كانت من أوائل الشركات التي عممت تصميم المقابض المناسبة داخل هيكل السيارة قبل أن تنتشر التقنية على نطاق واسع لدى شركات السيارات الصينية.
2: إذا وقع حادث وفقدت السيارة الطاقة أو إذا غمرت بالمياه، عندها قد يتوقف عمل مقابض الأبواب الإلكترونية، ورغم وجود آلية فتح يدوية إلا أن العثور عليها واستخدامها قد لا يكون واضحا أو بديهيا.
1: تتجه الشركات إلى معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية عن بعد وإضافة ملصقات وعلامات أوضح لمخارج الطوارئ، بما يقلل التكلفة المباشرة للاستدعاء، لكنه يفرض أعباء تشغيلية على الشركات وأصحاب السيارات. وتأتي الحملة في وقت تشدد فيه الصين متطلبات السلامة في قطاع يشهد منافسة سعرية حادة وتسارعاً في طرح التقنيات الجديدة، إذ قررت بكين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة اعتباراً من العام المقبل في توجه تنظيمي قد يؤثر في تصميم السيارات الكهربائية وتكاليف تطويرها، بينما تراقب الولايات المتحدة وأوروبا الملف دون اتخاذ قرار مماثل حتى الآن.
0: ختموا في الاقتصاد، سلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوضع
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
0: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بس موتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
13: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
14: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
13: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
14: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
13: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
14: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: بعد إعلان تنظيم قصة حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. قطر تبحث مع إيران ومع سلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر هرمز، وواشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس وعلى دير البلح، وفي شمال القدس الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام مخيم قلنطيا. أعلن قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وذلك في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في القصر الرئاسي، فيما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان حل التنظيم لنفسه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة.
1: سوريا العظيم
2: لا قصد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات

0: الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصباً داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسمياً. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيراً إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه. سعيد محمود، من الدول الصديقة، تيرتي عربي.
1: السلام عليكم. أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إشارته إلى أن آلاف العناصر من تنظيم قسد الإرهابي أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وأن عودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا من خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون. وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، وذلك بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. أدانت الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى أراضيها. وقالت الخارجية السورية إن دخول كاتس غير الشرعي وتخطيه للحدود الدولية انتهاك سافر لسيادة البلاد. ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته وللانسحاب الفوري إلى خط فض الاشتباك. وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو ما سماها بالمنطقة السورية العازلة ما دامت هناك ما وصفها بالتهديدات ضد إسرائيل. وجاء ذلك خلال تفقد كاتس للمنطقة السورية العازلة وفق بيان صادر عن مكتبه. وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على المنطقة في نهاية عام 2025 في خطوة قالت دمشق إنها تمثل انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين في عام 1974. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن شعوب المنطقة ليس أمامها خيار سوى أن تكون قوية ومتحدة ومتعاونة، وأجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الذكرى السنوية

0: 1955 لانتصار معركة ملاذ كرد بولاية مش جنوب شرقي تركيا.
1: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak
2: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة، فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة. ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات، محكوم عليهم بخيبة الأمل.
0: قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتلموش إن المئوية الثانية للجمهورية التركية ستكون قرن صعود تركيا الذي لا يمكن أن إيقافه. وأوضح قورتلموش في كلمة ألقاها خلال فعالية أقيمت في ولاية أفيونقرة حصار أن بابا جديدا فتح مع بداية القرن الثاني للجمهورية التركية، ولن يستطيع أحد بعد الآن جعل أبناء هذا الشعب أعداء لبعضهم على أساس انتماءاتهم العرقية. وأضاف أن ملاذ كرد كانت بوابة الدخول إلى الأناضول، فيما كانت أفيون بوابة خروج الإمبرياليين. وشدد على أن كل الانتصارين تحققا بتضحيات كبيرة وفي ظروف صعبة. بحثت قطر مع إيران ومع سلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز إلى جانب مشروع لإزالة الألغام من المضيق. وأكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال اتصالين هاتفيين منفصلين بين نظيره الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي دعم بلاده لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شاملا يحقق السلام المستدام في المنطقة. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون أن الحصار يحرم طهران من الإيرادات، وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي دمرت بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة في المقابل. وفي المقابل توعدت طهران بالرد، مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها وعن مصالحها الوطنية.
3: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
4: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
3: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة

0: قادت البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، وأشار إلى مواصلة المواجهة بحزم. وقال بشكيان إن نهج إيران قائم على التفاهم وعلى حل القضايا عبر المفاوضات، وأشار إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح للقضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون بينهم من ذوي الإعاقة، وامرأة في محافظة جنين، وفلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابة في بيت لحم، كما اختطف مستوطنون شقيقين من نابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة بعد إيقاف شاحنة كانا يستقلانها قرب المدخل الشمالي للمدينة. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود في داخله. وكانت القوات قد أخلت المعهد أمس الثلاثاء واستولت على مجمعه ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، فيما نفذت مداهمات وعمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية في المخيم وفي كفر عقب. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية وتهدد منظومة الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية مرافق الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال إن المركز أقدم معهد مهني أنشأته الوكالة، وأن المنشأة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكلفها القانون الدولي. وأشار إلى أن أعمال الأونروا التعليمية والطبية والإغاثية توقفت تماما في مدينة القدس المحتلة، فيما تواصل الوكالة عملها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. هذا وعزل الجيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تحاصرها قواته والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن قوات إسرائيلية نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل الثلاثة، ما فاقم من معاناة سكانها في ظل استمرار الحصار لليوم 18 على التوالي ومن انتشار المستوطنين في المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفت النازحين في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. ونقل مراسل تلت عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب القدس وإصابة 3.

0: 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. انتقد القيادي في حركة حماس باسم نعيم إدراج مجلس السلام إطلاق الطائرات الورقية ضمن الأنشطة المسلحة في قطاع غزة. وقال نعيم إن توصيف إطلاق الطائرات الورقية بأنه نشاط مسلح يأتي في إطار محاولات إرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان مجلس السلام قد حذر الحركة من إطلاق الطائرات الورقية، وقال مسؤول فيه إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، في وقت شدد فيه أيضا على وجوب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنهيف، كما أصيب 23 شخصا جراء غارات على خاركيف. فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاتشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين. وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية ألكسندر بروكودين بمقتل شخص وبإصابة 12 في خرسون. تسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بأن فرق الطوارئ بدأت أعمال إعادة التيار إلى المناطق التي طالتها أضرار. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وتسومي وتشيرنهيف ودونيتسك وزاباروجيا.
1: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفاً تراه كييف مشروعاً في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقطاطية مصفات إف بيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
0: قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في هجمات للحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع في جنوب ولاية كردفان السودانية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجمات استهدفت منطقتي القردود وأبو حمامة، وأضافت أن الهجمات تسببت في نزوح كبير نحو أبو حيطان وكادقلي. وطلبت الشبكة بوقف الهجمات وبضمان وصول المساعدات للنازحين. أعلنت قوات الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غربي كردفان السودانية فرض حظر تجوال وقيود مشددة على حركة المواطنين والأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات بقاء المدنيين في منازلهم وحظر استخدام أجهزة

0: أجهزة الإنترنت الفضائي وإغلاق الأسواق ومنع حركة السيارات والدراجات النارية وإغلاق مستشفى المدينة، وحذرت قواته من مخالفة التعليمات مهددة باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. دخلت تسلا في قلب أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تشمل أكثر من 4 ملايين مركبة، ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه بكين الرقابة على صناعة السيارات وتستعد لحظر مقابض الأبواب المخفية اعتبارا من العام المقبل.
1: أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تطول أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بمقابض الأبواب المخفية التي تعمل إلكترونياً في خطوة تعكس تشدد بكين المتزايدة في الرقابة على صناعة السيارات الكهربائية. وتشمل الحملة نحو 10 صانعين بينهم تسلا التي كانت من أوائل الشركات التي عممت تصميم المقابض المناسبة داخل هيكل السيارة قبل أن تنتشر التقنية على نطاق واسع لدى شركات السيارات الصينية.
2: إذا وقع حادث وفقدت السيارة الطاقة أو إذا غمرت بالمياه، عندها قد يتوقف عمل مقابض الأبواب الإلكترونية، ورغم وجود آلية فتح يدوية إلا أن العثور عليها واستخدامها قد لا يكون واضحا أو بديهيا.
1: تتجه الشركات إلى معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية عن بعد وإضافة ملصقات وعلامات أوضح لمخارج الطوارئ، بما يقلل التكلفة المباشرة للاستدعاء، لكنه يفرض أعباء تشغيلية على الشركات وأصحاب السيارات. وتأتي الحملة في وقت تشدد فيه الصين متطلبات السلامة في قطاع يشهد منافسة سعرية حادة وتسارعا في طرح التقنيات الجديدة، إذ قررت بكين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة اعتبارا من العام المقبل، في توجه تنظيمي قد يؤثر في تصميم السيارات الكهربائية وتكاليف تطويرها، بينما تراقب الولايات المتحدة وأوروبا الملف دون اتخاذ قرار مماثل حتى الآن.
0: برعاية موسم الرياض، تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني العام المقبل، وتجمع البطولة 4 من كبار أندية الليغا في تعاون تركي سعودي هو الأول من نوعه. تفاصيل أوفى مع الزميل خالد كاتبة.
3: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا، بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة 7 مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فينرباهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام 10,000 رياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
0: نهاية النشرة وإلى العناوين. بعد إعلان تنظيم قصة حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. قطر تبحث مع إيران ومع سلطنة عمان مقترح إنشاء ممر ملاحي.

0: سياحي مؤقت عبر هرمز. واشنطن تستبعد شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس وعلى دير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس. ختام النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، بقوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله. شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكيه، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.
13: خلف كل رقم قصه،
14: وخلف كل قرار تاثير.
13: أسواق تتحرك،
14: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
13: من الأسواق إلى الطاقة،
14: ومن المال إلى التكنولوجيا،
13: ومن القرار الاقتصادي
14: إلى تفاصيل حياتنا.
13: نقرأ ما يحدث،
14: ونفهم لماذا يحدث،
13: ونكشف إلى أين يتجه.
14: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
13: إنه واقعنا
14: ومستقبلنا.
13: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. لا تنفك اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد وتشتد إلى الحد الذي باتت فيه تثير مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كما تزعم من اندلاع انفجار أمني واسع. وفي حين تحذر ذات المؤسسة من خروج الأوضاع عن السيطرة، تتهم أطراف فلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات والانتهاكات. فما جدية مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من تزايد هجمات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية؟ وهل بات الانفجار الكبير في مدن الضفة وبلداتها قريباً؟ كيف يتعامل المجتمع الدولي مع انتهاكات واضحة وصريحة ومدانة بكل القوانين والأعراف والشرائع من قبل المستوطنين؟ وما دور رؤوس الفتنة وزبانيتها كبن غفير وسموتريتش في صب زيت التطرف عليها؟
1: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة أحداثاً متفرقة، بل تحولت إلى مسار متصاعد يثير مخاوف من انفجار أمني واسع في وقت تعجز فيه قوة الاحتلال، ولا نعلم هل بشكل متعمد أو غير متعمد، عن احتواء بؤر العنف. شكوك عززتها اتهامات فلسطينية للحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء السياسي للمستوطنين. معطيات أجهزة الأمن الإسرائيلية تكشف تسجيل 660 اعتداءاً في الضفة الغربية لمستوطنيها، صنفتها ضمن ما تسميه الجريمة القومية خلال النصف الأول من العام الجاري، ما أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة

0: العشرات، لكن الصورة التي تقدمها البيانات الفلسطينية تبدو أكثر اتساعاً، إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 3488 اعتداءً خلال الأشهر الستة الأولى من العام. طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم فضلاً عن تهجير تجمعات فلسطينية. الفارق الكبير بين الأرقام الإسرائيلية والفلسطينية يعكس اختلافاً في آليات التوثيق والتصنيف، لكنه يؤكد في الحالتين منحاً تصاعدياً للاعتداءات، في وقت تقول فيه جهات فلسطينية إن المستوطنين ينفذون هجماتهم في كثير من الأحيان تحت حماية قوات الاحتلال أو بمشاركتها. القلق لم يعد فلسطينياً فقط. قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بالوت حذر خلال اجتماع أمني رفيع من ما يسميه أو يصنفه الجيش الإسرائيلي بالجريمة القومية، قد يكون الشرارة التي تشعل موجة عنف واسعة في الضفة الغربية. وبحسب المعطيات الإسرائيلية، تدعي المؤسسة العسكرية أنها تواجه صعوبة متزايدة في فرض القانون على المستوطنين، ما يفاقم الضغط على جيشها ويزيد احتمالات فقدان السيطرة على المشهد الميداني. في الجانب الفلسطيني تتهم الحكومة الإسرائيلية بتوفير بيئة سياسية وأمنية تشجع على استمرار الاعتداءات، بينما تحذر السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من تداعيات الاستيطان والعنف على حياة الفلسطينيين وعلى استقرار الضفة. تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية وانتخابية إسرائيلية محتدمة، ما يثير مخاوف من توظيف الضفة الغربية في الصراع السياسي الداخلي وتحول اعتداءات المستوطنين إلى أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: أرحب بضيفي من القدس الباحث في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي، ومن الخليل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ فراس، كيف نوصف العلاقة بين المستوى السياسي والأمني والعسكري في إسرائيل وبين جماعات المستوطنين التي تقوم بالاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟
2: مساء الخير وتحياتي لك وللدكتور بلال وللمشاهدين.
1: أهلا.
2: يعني نستطيع أن نوصفها بأنه قد يكون هناك أزمة أمنية سياسية مع الحكومة الإسرائيلية، باعتبار أن الجيش الإسرائيلي أمام مسألتين، إما أن يخدم الائتلاف الحاكم في داخل إسرائيل وائتلاف اليمين، وإما أن يفرض الأمن في داخل الضفة الغربية. وفق حديث آفي بالوت، وهو مستوطن على فكرة، يعني هو يعيش في مستوطنة في داخل الضفة الغربية، تحدث سابقا عن معجزة تحدث في داخل الضفة، وعندما تم الحديث عن المعجزة اعتقد البعض أنه المعجزة أن الشعب الفلسطيني حتى الآن لم ينتفض، ولكن المعجزة في أن حراس القرى من قبل الفلسطينيين حتى الآن لم يخطفوا مستوطن هجم على هذه القرية وبالتالي يخلق وضع أمني للجيش الإسرائيلي، أو لم يقم حتى الآن المستوطنين بمجزرة في إحدى القرى النائية أو في مسجد أو في غيرها من التجمعات الفلسطينية. المعضلة الأساسية بأنه أثناء ما بعد 7 أكتوبر ونتيجة للجبهات المتعددة التي فتحتها إسرائيل، من يحرس المستوطنين هم حراس المستوطنات الذين لبسوا لباس الجيش وأصبحوا هم الجيش الذي يحمي، فبطل في هناك تفرقة ما بين المستوطن وما بين الجيش الإسرائيلي، فالاعتداءات التي يقوم بها قطعان المستوطنين تقوم بحماية من قبل الجيش الإسرائيلي. الآن عندما بدأت القيادة المركزية أو القائد المنطقة الوسطى آفي بالوت والجيش في التدخل في هذه المسائل، رأينا كيف أنه وزير الحرب الصهيوني
1: طيب
2: لإسرائيل
1: كاتس فراس
2: ألغى الاعتقالات الإدارية.
1: نعم، يعني ما تفضلت به يطرح العديد من الأسئلة. عندما نتحدث عن جماعات المستوطنين التي تقوم بهذه الاعتداءات، ما هي الهياكل والتنظيمات التي يمكن أن نضعها تحت هذا المسمى؟
2: يعني هناك شبيبة التلال، يعني وهم أشهر الجماعات في داخل المستوطنين، هناك جماعة لهافا، هناك جماعات تدفيع الثمن في من قبل المستوطنين، والعديد من قطعان المستوطنين المتعددة. ولكن هذه المرة نحن نتحدث عن إرهاب منظم بنيوي مدعوم من قبل حكومة الائتلاف اليميني، وهناك دعم مباشر من قبل وزير الحرب الصهيوني الذي ألغى الاعتقال الإداري للمستوطنين والذي يريد تحويل صلاحيات الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية.

0: في الضفة الغربية، وأيضا مدعومة من قبل الوزير سموتريتش وستروك ومن وزير بن غفير. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل منظم في داخل الضفة الغربية يسمونه الجريمة القومية، ولكن هو إرهاب وليس جريمة، لأنه بكل بساطة السفير الأمريكي هاكبي والذي يدعم كان الاستيطان أسمى ما يحدث في قصرة بالإرهاب المستوطنين. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع تحاول هذه الحكومة فرضه كأمر واقع في داخل الضفة الغربية. هم يقولون يجب أن نفرض أمر في داخل الضفة الغربية يمنع أي حكومة إسرائيلية قادمة من أن تحاول أن تغيره. لذلك رأينا ليس فقط الاعتداءات، نحن نرى تهجير الفلسطينيين من منطقة جيم، هجروا آلاف البدو الفلسطينيين، نحن نرى الجيش الإسرائيلي الذي يفرض آلاف الحواجز العسكرية.
1: كيف وصلت العلاقة بين المستوطنين والمستويات السياسية والأمنية في إسرائيل إلى هذا المستوى؟ هذه النقطة سأعود بها إليك بعد قليل أستاذ فراس، ولكن اسمح لي أن أذهب إلى الخليل والدكتور بلال الشوبكي. دكتور بلال، أجدد الترحيب بك. كيف يبدو تصور المجتمعات المحلية الفلسطينية المعتدى عليها لهذه الاعتداءات وللجماعات التي تقوم بها وللمآلات التي قد تنتجها؟
2: مساء الخير. يعني فلسطينيا هناك نظرة باتت يعني سوداوية أكثر للمشهد، خصوصا داخل الضفة الغربية، بمعنى أنه يعني حتى فترة قريبة حين كان الحديث عن عملية الاستيطان واعتداءات المستوطنين كان ينظر لها على أنها سلوك من قبل مجموعات استيطانية تشكل حالة ليست عامة داخل إسرائيل. لكن الآن الفلسطيني العادي وليس بالضرورة المراقب أو المختص بات يدرك أننا نتحدث الآن عن سلوك هو ضمن سلوك الدولة الإسرائيلية، وبالتالي لم تعد المسألة مسألة مواجهة مع المستوطنين ولا مسألة تعرية المستوطنين أمام المجتمع الدولي أو أمام القوى النافذة في المجتمع الدولي أو الإقليم، وإنما على أن المسألة سياسة دولة. وهذا الأمر بالمناسبة لم يعد استنتاجا، نحن نتحدث عن رموز العملية الاستيطانية، هم باتوا جزء من مراكز صنع القرار في إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، لماذا نقول سوداوية؟ لأنه لا يجد الفلسطيني في الأفق ما هو يعني عامل مواجه لهذا السلوك الاستيطاني. بمعنى في السياق الفلسطيني الداخلي هناك إحساس بشكل من أشكال العجز، بالإضافة إلى تهاوي البنى التنظيمية للفصائل الفلسطينية، ونحن نتحدث حتى بالحد الأدنى فيما يتعلق بالمقاومة السلمية والشعبية لم تعد موجودة في الضفة الغربية، وربما هذه هي المعجزة التي كان يعني تفضل بالإشارة إليها في حديث بعض الإسرائيليين الأستاذ فراس. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتحدث عن غياب الثقة بإمكانية أن يكون هناك تدخل دولي جاد، لأنه عزيزي ما يحدث الآن في الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين جاء في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وما حصل في قطاع غزة، وما حصل في القطاع شكل اختبارا حقيقيا لكثير من القوى على المستوى الدولي من منظور فلسطيني. بمعنى إذا كان المجتمع الدولي قد رأى ما رأى من دمار واعتداءات على الفلسطينيين في القطاع ولم يؤثر بشكل جوهري في السياسة الإسرائيلية، فكيف يمكن أن يؤثر الآن؟
1: طيب، هذه النقطة سوف أتي إليها بشيء من التفصيل معك دكتور بلال، ولكن يعني عدم القدرة على إيجاد حتى رد فعل كما تفضلت قبل قليل، حتى وسائل الاحتجاج السلمي ضعفت في الضفة الغربية، ما سبب هذا التآكل؟
2: هناك عدة عوامل. العامل الأول أنه يعني غياب الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية هي شبه مجتثة، بمعنى أنا أتحدث هنا عن الفصائل التي تبنى مسارا مناوئا للسياسة الإسرائيلية وهي فصائل يسارية وإسلامية شبه مجتثة من الضفة الغربية على مدار عقود، وهي ليست مرتبطة على مدار سنوات وليست مرتبطة بهذه الأيام، وتكثفت خلال آخر 3 أعوام بحكم عمليات اعتقال واسعة طالت فلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أولئك الذين ربما كان بمقدورهم تحريك شيء في الشارع الفلسطيني. لكن هناك عوامل برأيي أهم، إنه المستوى الرسمي الفلسطيني مستوى ما زال يعطي الثقل للعامل الخارجي أكثر من العامل الداخلي، بمعنى إنه إذا كانت يعني المستوى الرسمي حين نتحدث عنه هو متماهي مع حركة فتح، وهي حركة جماهيرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، هي الحركة التي تكاد تكون وحيدة الآن في الضفة الغربية، لا تتبنى خياراً

0: شعبيا، وإنما تتبنى ذات المقولات الرسمية، وهي مقولات تعطي الثقة للإقليم وتعطي الثقة للمستوى الدولي، على اعتبار أنه ربما يحدث هناك متغير ما، أو تعول على ربما تحصل متغيرات داخل المجتمع الإسرائيلي. وهذا الأمر يعني كان معلنا من قبل المستوى الرسمي، إن كنتم تذكرون في ولاية دونالد ترامب الأولى كان هناك تعويل إن جاء بايدن ربما تتغير الأمور، ولم تتغير. الآن يعولوا على غياب نتنياهو. طبعا نحن كمراقبين نعتقد أن المسألة غير مرتبطة بأشخاص، لا نتنياهو ولا دونالد ترامب، هي سياسة أكثر منهجية وتنظيما من أن تربط بشخص. لكن مضافا إلى هذا العامل، وأختم بهذه النقطة، هناك عامل ترهيب كبير جدا، بمعنى إن ما حصل من دمار ومن اعتداءات وسلوك المستوطنين الآن في الضفة الغربية، مضافا على ما تغلغل في ذهن الفلسطيني خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، جعل أي سلوك فلسطيني الآن يعني يحسب بشكل كبير جدا، على اعتبار أنه الثمن قد يكون أكبر مما يتحمله. ولذلك يجب أن لا نغيب هذا الفعل، يعني آلة البطش الإسرائيلية والاعتداءات وسياسة الاعتقالات واسعة النطاق وما يتم داخل السجون الإسرائيلية، كلها عوامل قد تكون مؤثرة. مضافا إلى هذا الأمر، هناك حالة استنزاف للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية في أمور لا علاقة لها بالسياسة. يعني لا يعقل أن ينتظر الآن من شارع فلسطيني منهك اقتصاديا ومنهك اجتماعيا على
1: نعم
0: خلفية يعني سنوات طويلة من الحرمان الاقتصادي وتجميد أموال المقاصة، أن ينتظر منه أن يتحرك فيما هو سياسي في هذه المرحلة.
1: نعم مشاهدينا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيدها الاستيطاني في الضفة الغربية مع تنامي موجة من الاعتداءات والتهديدات بحق الفلسطينيين، في مشهد تقول منظمات حقوقية إنه يدفع عائلات إلى الابتعاد تدريجيا عن أراضيها، وصولا في بعض الحالات إلى مغادرتها بالكامل. طبيعة التوسع الاستيطاني في الضفة وأبرز البؤر الاستيطانية في هذا العرض مع الزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. مخططات إسرائيلية متدرجة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية عبر توسيع الاستيطان، مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة، بينما دعت فلسطين الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخططات الاستيطان الإسرائيلية، حيث طرحت إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة، وذلك ضمن مشروع E1 الاستيطاني. هذا المشروع الذي يترتب عليه فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. مخطط E1 يعتبر من أكبر المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، يقع ما بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجاد سقيف في المناطق المصنفة جيم، وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا ما بين بلدات عناتة والعيسوية والعزرية وأبو ديس في القدس الشرقية. يأتي هذا في وقت قالت فيه هيئة رسمية فلسطينية إن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 592 مستوطنة وبؤرة استيطانية، فيما تسيطر إسرائيل على نحو 42% من مساحة الضفة، بينما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 780 ألفا حتى نهاية يوليو الماضي، موزعين على 192 مستوطنة بالإضافة إلى 400 بؤرة استيطانية. فيما تظهر الأوامر الرسمية الإسرائيلية امتداد السيطرة الإسرائيلية إلى 42% من إجمالي مساحة الضفة، بالإضافة إلى 71% من المنطقة المصنفة جيم، وصولاً إلى 91% من مساحة الأغوار الفلسطينية. وبموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، وهي ألف وباء وجيم. المنطقة ألف هي المنطقة التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما المنطقة باء فهي تخضع لسيطرة مشتركة، سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تخضع المنطقة جيم والتي تشكل المساحة الأكبر كما هو مبين على الخريطة ويرمز إليها باللون الأخضر، تخضع هذه المنطقة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، حيث بلغ عدد المستوطنات 180 مستوطنة حتى نهاية 2023، إضافة إلى 180 بؤرة استيطانية.
1: بعد هذا العرض أعود إلى ضيفي من القدس الأستاذ فراس ياغي. أستاذ فراس، ما المسار الذي من خلاله تحولت اعتداءات المستوطنين من عنف أيديولوجي يمارسه بعض الأفراد وبصورة متفرقة إلى إرهاب ترعاه الدولة والمؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية وتحذر من تبعاته في نفس الوقت؟
3: يعني أولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير منذ أن تشكلت أعلنت بشكل واضح بأن الضفة الغربية هي أرض التوراة وهي أرض الله التي منحها لشعب إسرائيل، وشعب إسرائيل من حقه أن يستوطن فيها أينما يشاء وكيفما يشاء ومتى يشاء. وبالتالي هذا البرنامج للائتلاف الحكومي اليميني يعني وضع قبل 7 من تشرين من أكتوبر، والبعض يعتقد بأنه 7 من تشرين أكتوبر هو سرع في عملية إرهاب المستوطنين وما يقومون به. ولكن الأيديولوجية التي تحكم هذه الحكومة وتحكم برنامج الحكومة فيما يتعلق بالضفة الغربية نراها على أرض الواقع، وبالتالي يرى الإسرائيلي بأنه عبر العنف الذي يمارسه ضد الفلسطيني والإرهاب ضد الفلسطيني قد يؤدي ذلك إما إلى تهجيره داخليا أو إلى فرض عليه الهجرة خارجيا، لأنه كل الهدف إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في الضفة الغربية وكما حدث في داخل قطاع غزة أو كما يحاولون الآن عمله في داخل قطاع غزة. وبالتالي مسألة العنف هي مرتبطة بهذه الحكومة وبعقلية هذه الحكومة. هم الآن يتحدثون حتى في داخل أوساط الصهيونية الدينية وفي داخل الصهيونية القومية الدينية لبن غفير بأنه يجب إقامة دولة يهودا ودولة يهودا في الضفة الغربية، ويقولون أن دولة إسرائيل قائمة وعلينا الآن أن نقيم دولة يهودا، وبالتالي يجب أن نفرض الأمر الواقع في داخل الضفة الغربية. وهم يحاولون أن يفرضوا الأمر الواقع عبر الاستيطان والبنية التحتية الكبيرة من الشوارع والتمديدات الكبيرة وعبر الاستيطان الرعوي والاستيطان الزراعي لوحده، هذا يحصل على 18% من منطقة جيم في داخل الضفة الغربية. لكن كل الهدف من الإرهاب الذي يقومون به والذي تحول من مفهوم أيديولوجي إلى مفهوم عملي عبر القيام بعمليات ضد الفلسطينيين هو نابع من سياسة بن غفير وسياسة سموتريتش والتسهيلات التي يقدمها وزير الحرب الصهيوني للمستوطنين.
1: طيب عبر أستاذ فراس،
3: عبر منع اعتقاله من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية في داخل الضفة الغربية، وبالتالي إعطائهم كل المجال وكل الإمكانيات من أجل القيام بترهيب الفلسطيني. على كل، المؤسسة الأمنية في إسرائيل تحذر من أنه الشعب الفلسطيني قد ينتفض في وجه الاستيطان، وبالتالي العامل الموضوعي جاهز، يعني يبقى العامل الذاتي، وأعتقد أن العامل الذاتي في الضفة الغربية أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانفجار في وجه الاستيطان، لأن يعني لا يوجد خيار أمام الفلسطيني في الضفة الغربية سوى الصمود ومواجهة المستوطنين.
1: هناك من يربط هذه الذروة التي تشهدها الضفة الغربية اليوم بعوامل انتخابية باعتبار أن إسرائيل مقبل على انتخابات في أكتوبر المقبل، إلى أي مدى يؤثر هذا العامل في ذاك باختصار لو سمحت؟
3: هذا كلام سليم، يعني هم يرون في جمهور اليمين وفي النخب اليمينية بأنه استمرارية الاستيطان في الضفة والإرهاب في داخل الضفة الغربية قد يخدم الانتخابات في داخل إسرائيل ويخدم نتنياهو، ولكن هذه لديها محاذير، لأنه بكل بساطة إذا ما انتفض الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والجيش الإسرائيلي بعظمته 180 ألف جندي إسرائيلي لن يستطيع السيطرة على الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مئات نقاط الاحتكاك في داخل الضفة الغربية التي بحاجة إلى أن يتواجد بها الجيش. لذلك عندما حذر أبي بلوط والمؤسسة الأمنية بما يحدث في داخل الضفة الغربية فهم حذروا تحت عنوان بأن الجيش الإسرائيلي نتيجة لما يقوم به المستوطنين من إرهاب أو هم يسمونه جريمة قومية لا يستطيع أن ينفذ مهماته في مواجهة الإرهاب الفلسطيني وفي حماية الطرق وحماية المستوطنين، لأن كل موارده تذهب في مسألة حماية الفلسطينيين طيب من يعني إرهاب المستوطنين.

0: من أنقل
1: يحلون
0: هذه
1: الفلسطينيين.
0: النقطة.
1: 25 فلسطيني استشهد
0: نعم.
1: خلال هذا السنة فقط من المستوطنين.
0: اسمح لي أن أنقل هذه النقطة ولكن من وجه آخر للدكتور بلال الشوبكي. هذا الانفجار الذي يتم التحذير منه في حال وقع، كيف سيكون شكله أو كيف يمكن أن يكون شكله والمدى والاتساع الذي قد يأخذه؟
2: نحن نتحدث هنا عن احتمالات، وهذا الاحتمال يعني هو مرتبط بالظروف الموضوعية كما تفضل الأستاذ فراس، لكن على مستوى الظروف الذاتية بمعنى يعني تمكن الفلسطيني من خوض هذه المواجهة، كمراقب وكمحلل لا أعتقد بأنه الشارع الفلسطيني الآن مهيأ لأن يكون ضمن مواجهة منظمة، لكن هذا لا يعني بأنه الاحتمالية معدومة بشكل مطلق. الاحتمالية قد تكون واردة في أحد أشكالها أن يتحرك الشارع الفلسطيني كجزء من رد فعل طبيعي كشارع، لكن دون أن يكون هناك تنظيمات بالمعنى الحقيقي. والفكرة هنا أنه إذا كان التحرك تحركا عفويا من قبل الشارع دون أن تكون هناك بنى تنظيمية محكمة تعرف ما الذي تريده من هذا التحرك، هذا معنى إمكانية فتور هذه الهبة مرة أخرى. ونحن لدينا تجارب في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بهبات وانتفاضات الشارع الفلسطيني.
0: ألا يمكن للتحرك العشوائي دكتور بلال أن يكون أكثر جدوى من تحرك منظم ربما يتم التعامل مع الهياكل التي تنظمه؟
2: الأمر مختلف في هذه المرحلة تحديداً، بمعنى وهنا اسمح لي أن أوضح هذه النقطة. في السابق كان لدينا مؤسسة أمنية إسرائيلية تعتبر أن استقرار الوضع في الضفة الغربية هو مكسب، وأنهم حققوا ما يمكن تحقيقه في هذه المرحلة، وبالتالي لابد من الحفاظ على الاستقرار. من هذا المنظور تحرك الشارع الفلسطيني الشعبي العفوي قد يؤثر على هذه النظرة وقد يشكل خسارة من منظور أمني إسرائيلي، لكن هناك رؤية يعني متغلغلة في مراكز صنع القرار في إسرائيل أنهم يسعون إلى تسريع الصراع في الضفة الغربية، وبالتالي ردة الفعل إذا ما تحرك الشارع الفلسطيني من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش الإسرائيلي هي ردة فعل مبنية على عقلية التهجير، مبنية على ردة فعل يعني أقسى مما كان مثلا في الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو الأولى. أنا لا أقول هنا أن الشارع الفلسطيني عليه أن لا يتحرك، لكن الشارع الفلسطيني إن كان هناك نية لتحريكه من قبل جهات وازنة في الشارع الفلسطيني فيجب أن يستند على عدة أمور. الأمر الأول مقدار الحماية التي يمكن توفيرها للفلسطينيين، الأمر الثاني قدرة الفلسطينيين على الاستمرارية، الأمر الثالث أن يكون هناك فعلا رؤية فلسطينية، لأنه يعني أي شخص يمكن أن يتحدث أنه والله تحرك الشارع الفلسطيني، تحرك الشارع الفلسطيني دون رؤية واضحة ما الذي يريده من هذا التحرك، هذه مسألة خطيرة جدا. لكن بكل الأحوال الشارع لن ينتظر لا بلال الشوبكي ولا غيره حتى يتحرك، حركة الشعوب لا ضامن لها، وفي الغالب إذا ما تحرك قد يعني تصبح هذه الحركة هي التي تنظم نفسها وقد يظهر لها قيادات. هذه مسألة وردت في أكثر من تجربة في تاريخ الإنسانية، لكن نتحدث بالوضع القائم. البنى التنظيمية القائمة جزء منها شبه مشتث من الضفة الغربية، البنية التنظيمية الموجودة متماهية مع السلطة وتعطي الثقل للمستوى الإقليمي والدولي للتحرك. إذن كيف سيتحرك الشارع الفلسطيني بشكل منظم وصاحب رؤية وببوصلة واضحة ومع حماية؟ لأنه رؤية سموتريتش الذي يعني تحدثنا عنه كثيرا في هذا النقاش هو تسريع الصراع من أجل حسمه، لأنه هذه المرحلة التي يظن فيها من قبل هذه المجموعات إنه حسم الصراع أمر ممكن لصالح الإسرائيليين، وهذه نقطة يجب الانتباه لها، بمعنى أنه مسألة التهجير واردة، مسألة تقويض الدولة الفلسطينية هي قائمة، ومسألة إنهاء الأمل الفلسطيني هذه هي.
0: يعني هناك الكثير من التفاصيل والكثير من النقاط تحتاج إلى الكثير أيضا من الوقت، مع الأسف الوقت أدركنا. أشكرك جزيل الشكر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل دكتور بلال الشوبكي، وأشكر ضيفي أيضا من القدس الأستاذ فراس ياغي الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
6: إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم عائدات العبور من مضيق هرمز، وترفض فتح المضيق حتى قبول أمريكا بشروطها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. بعد إعلان تنظيم قصد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس.

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، وتعهد بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل التفاوض مع طهران وبتأخيره. أكد الجيش الإيراني عزمه الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم للوصول إلى ردع كامل لتهديدات الأعداء بحسب وصفه. وأضاف الجيش الإيراني أنه نفذ في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مراحل من العمل الاستباقي، مثل قصف قاعدة أمريكية في الأردن. وأشار إلى أن ذلك مشروع وفق القانون الدولي. وتحدث الجيش الإيراني عن تخصيص جائزة نقدية لأي فرد يقضي على المعتدين الأمريكيين أو يأسرهم إذ قرروا الدخول بريا إلى إيران، فيما شدد على أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس

0: دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحرية. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض 3 محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون إن الحصار يحرم طهران من الإيرادات وإن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو بتفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز. وأكد ترامب أنه تم إخطار إيران بأن أي سفينة أو قارب يزرع ألغاما جديدة سيدمر فورا وبشكل منهجي. وأضاف أن بلاده تراقب كل شبر من مضيق هرمز ومن جبل الفأس والمواقع النووية 3 الأخرى التي دمرت بالفعل. وأشار ترامب إلى أن هناك سياسة سارية المفعول تقضي بأنه لا تسامح بتاتا مع زرع الألغام. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم طهران حتى تجد نفسها معزولة. في المقابل توعدت طهران بالرد مشيرة إلى أنها لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها وعن مصالحها الوطنية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية وأشار إلى مواصلة المواجهة بحزم. وقال بشكيان إن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات وأشار إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. أعلن قائد تنظيم قصد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية وذلك في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في القصر الرئاسي. فيما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان حل التنظيم لنفسه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة.
3: أيها الشعب السوري العظيم،
4: لا قصد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 1.5 عام من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية. إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد

0: شرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصباً داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسمياً. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيراً إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه. وكل من وقف سعيد محمود، من الدول الصديقة تيريتي عربي.
1: السلام عليكم ورحمة.
2: أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل أعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن آلاف العناصر من تنظيم قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون. وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا على أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم، وذلك بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون بينهم من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين وفلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. كما اختطف مستوطنون شقيقين من نابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة بعد إيقاف شاحنة كانا يستقلانها قرب المدخل الشمالي للمدينة. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود في داخله. وكانت القوات قد أخلت المعهد أمس الثلاثاء واستولت على مجمعه ورفعت العلم الإسرائيلي في ساحته، فيما نفذت مداهمات وعمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية في المخيم وكفر عقبة. قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وعدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز تدريب قلنديا التابع للوكالة يعد سابقة

0: الإغاثية توقفت تماما في مدينة القدس المحتلة، فيما تواصل الوكالة عملها في مناطق الضفة الغربية المحتلة. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تحاصرها قوات الاحتلال والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن قوات إسرائيلية نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل 3، ما فاقم من معاناة سكانها في ظل استمرار الحصار لليوم 18 على التوالي وانتشار المستوطنين في المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفت النازحين في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. ونقل مراسل تراتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. انتقد القيادي في حركة حماس باسم نعيم إدراج مجلس السلام إطلاق الطائرات الورقية ضمن الأنشطة المسلحة في قطاع غزة. وقال نعيم إن توصيف إطلاق الطائرات الورقية بأنه نشاط مسلح يأتي في إطار محاولات إرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان مجلس السلام قد حذر الحركة من إطلاق الطائرات الورقية. وقال مسؤول فيه إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، في وقت شدد فيه أيضا على وجوب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وللمزيد تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا، أهلا بك. شهداء بقصف الاحتلال على خان يونس وعلى دير البلح، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: بعد هذا الخبر أيضا ريهام، كان هناك غارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية باتجاه منطقة جباليا النازلة، ما يعرف بمنطقة دوار أبو شرخ. هذا الاستهداف كان لمنزل كان قد دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مسبق. لم تسفر الغارة عن مصابين، ولكن تعتبر هذه الغارة خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة التي تقع بعد حدود الخط الأصفر أو خارج مناطق انتشار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأما الغارة السابقة فكانت باتجاه مدينة خان يونس جنوبي القطاع باستهداف خيمة للنازحين في منطقة مخيم غيث تحديدا في منطقة المواصي. أسفرت تلك الغارة عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين من بينهم أطفال رضع. وكذلك الأمر سبق تلك الغارة غارة باتجاه جباليا شمال القطاع، وكانت قد أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين بعد أن استهدف الجيش الإسرائيلي منزل لم يحذره بالإخلاء قبل استهدافه وبغته بالصواريخ بشكل مباشر وبغارتين متتاليتين. الأولى استهدفت المنزل ثم استهدفت المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى المنزل لإنقاذ الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا داخل هذا المنزل. مع حديثنا عن هذه الخروقات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، نتحدث أيضا عن مواصلة في عمليات التدمير الواسعة التي يجريها الجيش خارج الخط الأصفر أو خلف حدود الخط الأصفر في المناطق التي تنتشر بها قواته، حيث عمليات النسف تواصلت خلال الساعات الماضية وخلال اليومين الماضيين في دير البلح وفي البريج، وكذلك الأمر في خان يونس جنوبي القطاع، وسمع عدوي انفجارات عدة ناجمة عن هذا القصف. تتزامن هذه الخروقات مع موجات تهديد وتصعيد لافت تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مسؤولين عسكريين وأمنيين وسياسيين أيضا يتحدثون عن استهداف كل ملامح

0: الحياة في قطاع غزة وآخرها الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال وباتت ملاذهم الوحيد بعد تدمير الملاهي، الملاعب، المنتزهات في ظل تحذير الاحتلال، وتحديدا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن هذه الطائرات الورقية ستعتبرها إسرائيل تهديدا للقوات الإسرائيلية، ومن يطلقها سيتعرض لعملية الاستهداف بشكل مباشر. وهذا الأمر يأتي في ظل سياسات التصعيد الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع الحصار المطبق الذي ما زال يفرضه على قطاع غزة، وتحديدا الذي يتأثر به المدنيون، المنظومات الإنسانية، منظومة الرعاية الطبية، منظومة الخدمات التي تقدم للفلسطينيين، المياه، الصرف الصحي، إعادة الإعمار أيضا وإعادة ترميم بعض المنازل، هو أمر بات مستحيلا في ظل شح كامل في مواد البناء الأساسية في قطاع غزة. كل هذه السياسات منتهجة زيادة الخناق على قطاع غزة، ولربما السياسة الإسرائيلية تعتبرها نوعا من الدعاية الانتخابية مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، في ظل الواقع المتردي والصعب جدا الذي واجهه الفلسطينيون هنا في قطاع غزة بعد 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية التي بالمناسبة ما زالت مستمرة مع مسلسل الخروقات اليومي.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربى العجرمي. جدد الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي وغاراته الجوية على عدة بلدات جنوب لبنان في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أحرق منازل في عدد من البلدات ونفذ عمليات تفجير، فيما حلقت مسيرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة ولا سريعة، وأشار إلى وجود عراقيل وصعوبات. وأكد عون خلال لقائه وفد المجلس العام الماروني أن المفاوضات مع إسرائيل تبقى أفضل بكثير من الحرب، منوها إلى أن مساعي تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. أعلن الجيش اليمني مقتل 3 من أفراده في مواجهات مع جماعة الحوثي جنوب غربي البلاد، وأضاف أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني من خلال دعم تحركات الحوثيين بحسب وصفه، دون إضافة تفاصيل أخرى. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنهيف، كما أصيب 23 شخصا جراء غارات على خاركيف. فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاتشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين، وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية ألكسندر براكودين بمقتل شخص وإصابة 12 في خيرسون. تسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بأن فرق الطوارئ بدأت أعمال إعادة التيار إلى المناطق التي طالتها أضرار. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وتسومي وتشيرنهيف ودونيتسك وزاباروجيا.
1: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع. مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد. ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا، مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت مسيرات انقضاضية مصفات إفبيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا، شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
0: قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في هجمات للحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع في جنوب ولاية كردفان السودانية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجمات استهدفت منطقتي القردود وأبو حمامة، وأضافت أن الهجمات تسببت في نزوح كبير نحو أبو حيطان وكادقلي. وطلبت الشبكة بوقف الهجمات وبضمان وصول المساعدات للنازحين. أعلنت قوات الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غربي كردفان السودانية فرض حظر تجوال وقيود مشددة على حركة المواطنين وعلى الأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات بقاء المدنيين في منازلهم وحظر استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي وإغلاق الأسواق ومنعه

0: حركة السيارات والدراجات النارية وإغلاق مستشفى المدينة، وحذرت القوات من مخالفة التعليمات وهددت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. لقي ما لا يقل عن 15 مولودا حتفهم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. وذكرت مصادر في فرق الإنقاذ الباكستانية أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط لأحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة الأطفال في المستشفى والواقع في العاصمة الاتحادية. في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية ومن جنسيات مختلفة.
1: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين.
2: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
3: الدنيا نارت فعلا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
4: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
5: نحن نجمعنا في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعرضه، فنحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
6: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهارا لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: وصلنا لختام النشرة وإلى العناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم عائدات العبور من مضيق هرمز وترفض فتح المضيق حتى قبول أمريكا بشروطها. بعد إعلان تنظيم قصد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

0: على المهاجرين احترام قوانيننا، والأولى ألا يطأوا أرضنا، فوجودهم غير مرحب به. هكذا أطلقها أوروبي بتعصب، يأتيه الرد حاسما من آخر. تناسينا قرونا من الاستعمار والاضطهاد بحق شعوب باتت اليوم تلجأ إلينا. فإن أردتم حقا إبقاء أوروبا بمنأى عن تدفقهم، فعليكم دفع ثمن سياساتكم وتبني العدالة. وقبل هذا كله، أوقفوا دعمكم لإسرائيل، وسيعود أبناء الشرق الأوسط إلى ديارهم بلا تردد. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. فتاتان إسرائيليتان تعترفان: نحن من بلد يكرهه الجميع. تصريحات استفزازية للهاجر وكاتس تغضب السوريين. أزمة المهاجرين تشعل الأوضاع في سبتة الإسبانية من جديد. حين يسأل أحدنا من أي بلد أنت، دائما ما تكون الإجابة سريعة وبديهية، إما أن تجيب باختصار عن اسم بلدك مباشرة، أو ربما يفضل البعض سرد حكايات بطولية أو تاريخية أو مكان مميز أو حتى أكلة معينة ليعرف السائل من أين أنت. لكن هذا السؤال بالنسبة لآخرين يشكل إحراجا كبيرا، فيتعثر اللسان ولا يعرف كيف يرد، أو ربما تكون الإجابة نفسها هي ما تسبب الإحراج، تماما كما حدث مع هاتين الفتاتين الإسرائيليتين حين سألهما صانع محتوى شهير يسمى مويس توك في مقابلة عفوية بأحد شوارع لندن عن جنسيتهما من دون اسم البلد صراحة، على أن تكون الإجابة من خلال رموز أو أطعمة معينة يشتهر به بلدهما. فكانت الإجابة التي جرت على لسان إحداهما دون تفكير: نحن من بلد يكرهه الجميع. نشاهد.
1: شير نوا
2: نوا
1: نوا
2: from your name kind of like Arabic name
1: no no not Arabic
2: alright tell me where are you from without telling me where are you from food famous dish from your
1: falafel
2: falafel
1: shawarma hummus
2: are you from Turkey
1: no
2: no
1: shawarma shawarma ke
2: Saudi Arabia
1: ah
2: Lebanon
1: لا لا نير نير
2: سيريا
1: everyone hate us
2: everyone you hate
1: yes
0: كيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ ربما تكون الإجابة عند صحيفة جيرالزم بوست العبرية التي نشرت تقريرا يقول إن 52% من الإسرائيليين يخشون تعريف أنفسهم وجنسيتهم منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن نحو 40% غيروا تصرفاتهم بالخارج. هناك آخرون تجنبوا السفر أصلاً حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي أمست تلاحق الإسرائيليين أينما ذهبوا، وباتت تشكل ضغوطاً عليهم بحسب التقرير. وربما هذا ما فطنت إليه ناشطة جنوب إفريقية، حيث دعت أصحاب الأعمال حول العالم إلى رفض تقديم الخدمات للإسرائيليين، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع ودعم أصحابها يمثل شكلاً من أشكال فرض العقوبات. نتابع.
3: The best things are happening around the world. People are refusing to serve Israeli tourists. Like and you don't even understand how big this is, because 3 years ago, if you refused to serve an Israeli tourist, you would like get other clapped big time, big time. People are now recording themselves refusing, and they are going viral for good reasons. They're going viral. People are following their businesses. People are then supporting their businesses even more. This means the table has finally turned. People aren't getting cancelled for refusing to serve Israelis anymore. This is part of sanctioning them as a whole.
0: لم يتوقف الأمر عند أصحاب الأعمال، بل إن الإسرائيليين صاروا مطاردين من الأشخاص العاديين، ولوحظ هذا مؤخراً. فهذه شابة مصابة بالتوحد دخلت في مشادة مع مؤيدين لإسرائيل مؤكدة رفضها الصمت تجاه مقتل الأطفال.
4: Just slightly enraged that you're okay with killing children.
5: Why

0: you have cowardly Hamas animals who hide behind women. They hide behind women. They hide behind children. They hide behind schools. They hide behind refugee camps and hospitals.
1: You're so fearful of crap that's not true, and also Hamas isn't. So you're saying what I'm saying? I'm not. It's the sight of you guys that you're so sad about all these awful children that are dying, and you're just here denying it. No, no, it's not. Why are you doing this then? Why do you feel like you have to do this? It's a terrorist state. Oh, there we go. Have a meltdown.
2: Get control of your emotions. Come on. You're an adult. Act like an adult, not a child.
1: I'm not. I'm autistic,
2: just,
1: actually.
2: Just calm. Calm.
3: مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل بشأن هذا الموضوع. ماذا تقول إسراء؟ البشر الأسوياء يرون الحقيقة دائما، لكن ما زال يسيطر الغمام على من يناصر أو يغض الطرف عن مجرمي الحرب. سفيان يقول: شابة مصابة بالتوحد تعرف حقائق الإبادة وقتل الأطفال بينما الأصحاء ينكرون. سمير هو الآخر: عصابة عالمية ليس لها أصل من الأساس، فكيف يكون لديهم انتماء بالفعل؟ خالد هو الآخر: جرائم الصهاينة في فلسطين هي الأفظع في التاريخ، فلا عجب أن تنبذهم شعوب العالم باستثناء رهط من أمثالهم. من أعلى قمم جبل الشيخ داخل الأراضي السورية وبمشهد استعراضي غير مسبوق، أطلع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوجه رسائل تهديد واستفزاز مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وأعلن أن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل بحسب وصفه. لكن كاتس لم يكتفي بإعلان البقاء، بل وجه حديثه مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. نشاهد.
4: كل رخوي الخرمون ورمات الجولان وبكل أزور بيتخون משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים. מכל כיוון המטרה שלהם תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה: כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו.
3: تهديدات ردت عليها الخارجية السورية بإدانة دخول كاتس بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، واعتبرت الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وبينما كان كاتس يتحدث من جبل الشيخ عن بقاء قواته داخل سوريا، جاء من السويداء تصريح لافت لحكمة الهجري، حمل موقفا غير مسبوق في وضوحه تجاه إسرائيل، وقال إن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نتابع.
5: هذا هو، فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، اللي نحن جزء. دائما نحن منركز على أمر تاريخي، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. إذا نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة، ونتمنى من باقي المنطقة على المستوى الإقليم بأن تحذو هذا الحذو الإنساني ببناء الدول بالشكل الصح. من حق الدول تبني شيء لتحمي حالها. آن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة.

0: احنا عم نستنى فعلا، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هن الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعا من خلال دولة إسرائيل. هذا الأمر المركزي بالنسبة لنا. نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار.
1: تصريح يأتي امتدادا لمواقف سابقة للهجري تجاه إسرائيل، إذ سبق أن اعتبرها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان ما يطالب به من استقلال للسويداء، في وقت تشكل فيه المحافظة أحد أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري. التزامن بين الاستعراض العسكري الإسرائيلي لكاتس في جبل الشيخ وتصريحات الهجري في السويداء أثار عاصفة من الردود الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بعض الناشطين رأوا في هذا التزامن محاولة للضغط العسكري المباشر من الخارج للدولة السورية، يقابله مشروع لتمزيق النسيج الوطني داخل البلاد، وآخرون واثقون أن سوريا لن تقبل بأي مشاريع تقسيمية أو شروط أمنية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول ياسر الزعاترة: الهجري سيحصد الهشيم لأن برنامج الصهاينة لن يمر بإذن الله، ومن يحارب أمة كاملة لها تراث عظيم كهذه الأمة لن يجني غير الخيبة والهزيمة. سامر زين الدين يعلق: قوة العلاقة بين الدروز وإسرائيل تظهر أن جذورها تضرب في أعماق عهد النظام السابق، وهذا دليل على أن إسقاط النظام العميل وموكليه لم يكتمل، سقط الرأس وبقيت الأطراف. آدم يقول: لم تكن إسرائيل تهدد بهذه اللهجة وبهذه القوة من قبل، وهذا التهديد يكشف خوفا حقيقيا في داخلهم، فهم يعلمون أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم هو قيام نظام سني في سوريا يصطف خلفه الشعب. هادي أخيرا يعلق: التهديد والتلويح بالقوة يفقدانك يا كاتس السيطرة على جيشك، فجيشك منهار معنويا، واتخاذ القرارات المتسرعة دليل على التخبط واقتراب الهزيمة والزوال. من جديد، يعود الحديث عن سبتة، تلك المدينة الإسبانية التي كانت حديث الجميع في الآونة الأخيرة، ولعلكم تذكرون مشاهدين هذا المشهد وكيف تحولت مدينة سبتة إلى وجهة يقصدها أكبر عدد من المهاجرين. ففي أواخر شهر يوليو المنصرم استقبلت المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في أكبر موجة هجرة غير نظامية بحرا وبرا. وكما نشر حينها، هؤلاء المهاجرون عاد بعضهم إلى المغرب، بينما ظل بعضهم عالقا داخل سبتة، وهو ما أثار أزمة سياسية داخل إسبانيا. بيانات الحكومة الإسبانية تقول إن الكثيرين ممن بقوا في سبتة هم قُصّر غير بالغين، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم قسريا. هذا وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لعدد من المهاجرين وهم بلا مأوى أو مرافق صحية. نشاهد.

تلك المشاهد لا شك مشاهدينا دفعت الحكومة الإسبانية لتخصيص منشآت حكومية مدنية لإيواء المهاجرين العالقين، وهذا ما التقطته الكاميرات من مشاهد توثق نقل المهاجرين العالقين لمراكز الإيواء.

ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب الكثيرين من الشعب الإسباني، ما دفعهم للتظاهر اعتراضا عليه، كما هو هنا نشاهد احتجاجهم.

0: إذن الأزمة تتصاعد في سبتة، وإسبانيا بدورها طلبت من الاتحاد الأوروبي دعماً عاجلاً لمواجهة وضع الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا. أما منظمة Human Rights Watch الحقوقية فقد حضت الحكومة الإسبانية بضرورة توفير مأوى مناسب لجميع المهاجرين إليها.
1: I am here on a beach in Ceuta, Spain's enclave in Morocco, where hundreds, probably over 1,000 people have been living for over 2 weeks after crossing by sea from Morocco into Ceuta. Here there are many men from many different countries, including Sudan and Chad. But around the city, on the streets, in the forest, there are countless hundreds of children and women as well. Neighborhood associations have worked to set up shelters to protect women and children, and the state has just announced they will be setting up large tent cities, but much more has to be done to ensure an adequate and dignified reception for everyone.
0: الأحداث في سبتة لاقت رواجا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهنا بعض من تعليقاتهم. يقول جاري، حساب جاري: وضع المهاجرين في سبتة يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي، ومن الجيد الطلب الذي تقدمت به إسبانيا للحصول على تمويل مالي لحل تلك الأزمة. أما حساب شاكيب يقول: للأسف المغاربة الذين هاجروا إلى حدود مدينة سبتة لم ينعموا بالكرامة التي كانوا يتمنونها، وينبغي على إسبانيا تعديل قوانين الهجرة. نادينا أو نادية تتساءل: ما الذي يدفع المهاجر إلى خوض تلك الرحلة القاسية؟ الشهادات القادمة من سبتة صادمة. أسير فلسطيني محرر يروي تفاصيل كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على جبهته ويده أثناء فترة اعتقاله، واصفا الإجراء بأنه محاولة ممنهجة لإذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم.
2: معروف لمين بتنحط، للأبكار وللأغنام. كان مبسوط يعني، كان بضحك وهو بحط الأرقام. اتصل الضابط على أبوي وياك وقال له أبوي 10 دقائق منيجي. أنا وأبوي رحنا على الحارة، فكانوا باعتقالي وفوتوني على الدار عند عمتي على دارنا القديمة. عصبوني، كتبوا على جبيني 44 وعلى إيدي، وعصبوني ونكلوني للتكنة العسكرية اللي بالبلد بالحارة الغربية. لما حطوها على جبيني او على هيك، هي طريقه للادلال او تشبيه بالحيوانات، انه انت زي الحيوانات اللي عندي. شعور صعب، تعرف شو يعني فش لك اسم انت عباره عن رقم؟ شو بدك اكثر من هيك؟ دول وبالفعل يعني هم بتعاملوا مع الشعب الفلسطيني كانه شعب فش حدا سائل عنه، فش وراه دوله، شعب مضطهد، فش له قيمه. يعني اكبر دليل اللي صار بغزه، عائلات كاملة انمسحت من السجل المدني.
0: يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تقديم دروسه وجلسات الدعم النفسي للأطفال داخل خيام أقيمت على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، متغلبا على تداعيات الدمار والحرب المستمرة.

كان في صوت الزنانه كتير عالي، ولدرجه انه انا مش قادر احكي للاولاد. قلت لهم لا، ما حدش هيوقفنا، اعتبروا صوت الدرون هذا والزنانه هو الباك جراوند تاع الميوزك.

0: كل شيء تدمر، المعهد، المبنى، الآلات، رغم الدمار ورغم اللي بيصير لكن ما وقفناش. اضطرينا نأخذ على شط البحر لأنه هو مكان فاضي. كل تفكيري إن أنا كيف أسعد الأطفال، كيف أنشر الابتسامة على وجوههم.
1: كمان صار صاحبي يعني مفرغوش، مثلا بعبي جنان المي، بعبي جنان المي بشق جازف عليه.
2: الواحد بيهرب من الخيام، بيهرب من الشوب، من السقعة، من القفر، من الحر، من حتى من الشوارع والطريق والهذا كله بيهرب، هيك بيختدي بنفسه وبيروح للموسيقى. يعني لوين بده يروح؟
0: انا بعالج اطفال وبعالج نفسي. لما بطلع في الـ في الـ في الطفل وبلاقيه بيبتسم ومبسوط بتنتابني سعاده لا يمكن وصفها، انه انا عامل إشي كتير منيح.
3: حذفت اداره مهرجان بمدينه دوفيل الفرنسيه صوره توثق ملعبا لكره القدم في قطاع غزه، استجابه لضغوط وحملات قادتها جماعات ضغط مؤيده لاسرائيل. نشاهد التفاصيل.

0: المشطاح الخشبي هكذا يطلق عليه في غزة، قد يحمل أسماء أخرى في باقي الدول العربية، وحتى استخداماته في غزة قد تختلف. نشاهد.
1: الكل بيسأل مين أكثر حدا ساعد أهل غزة بالحرب؟
2: الصديق الوفي لأهل غزة مشطاح الخشب.
3: أنا فكرت بدك تحكي اسم دولة.
1: آخر المقطع بحكي لك اسم الدولة. صنعنا سرير نوم من خشب المشطاح، بعرف إنه هذا إشي عادي. طاولات زي هيك برضو عادي، بعرف إنه عادي. جدار كامل زي هاد، تخيل إنه مصنوع من خشب المشطاح،
3: برضو عادي.
1: طب لو حكيت لك إنه في بيت كامل انصنع من هذا المشطاح،
2: بس بدي تحكي لي كيف صنعته.
4: هذه سر الصنعة، تعال أخذك جولة جوا البيت.
2: حاليا دخلنا جوا البيت زي ما أنت شايفين. طبعا المكان غريب، مروحة فيه جوا البيت الخشب، مش عارف كيف حطها. حتى المطبخ تبعه، المطبخ مجهزه من خشب المشطيح.
4: حتى الكنبة عملتها من خشب المشطيح.
1: انا مش فاهم كيف عمل الاشي هذا، وفي مروحة،
4: بس في غرفة كمان. تعال
1: ايش فيه؟
4: غرفة نوم، حمام،
1: في كمان غرفة. طلع
2: غرفة نوم مجهزة بالكامل في منزل الخشب. عن جد لازم نوقف وقفة شكر لهذا المشطاح اللي استخدمناه في كل اشي حرفيا.
3: يا حبيبي ما حكيت لناش ايش اسم الدولة.
2: بعدين معك.
1: شوفوا، بنفعش نختصر مساعدة اهل غزة في دولة معينة او شخص معين، لانه مش كل حدا اجى الفرصة او قدر انه يساعد اصلا يعني. فعن جد شكرا لكل حدا ساعد، وشكرا لكل حدا كان حابب يساعد وما طلع بايده.
2: اخر اشي كاي لا ننسى، هاي كلها بدائل، واحنا كان في عنا احلى بيوت. ان شاء الله بيجي وقت يا رب وبصور لكم اعمار غزة.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عرب.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم عائدات العبور من مضيق هرمز، وترفض فتح المضيق حتى قبول أمريكا بشروطها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. بعد إعلان تنظيم قسد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرعي يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. شهيدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس. غارات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتتسبب بانقطاع واسع للكهرباء بخمس مدن أوكرانية.

0: أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري بأن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، وتعهد بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل التفاوض مع طهران وبتأخيره. أكد الجيش الإيراني عزمه الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم للوصول إلى ردع كاملا لتهديدات الأعداء بحسب وصفه. وأضاف الجيش الإيراني أنه نفذ في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مراحل من العمل الاستباقي مثل قصف قاعدة أمريكية في الأردن، وأشار إلى أن ذلك مشروع وفق القانون الدولي. وأتحدث الجيش الإيراني عن تخصيص جائزة نقدية لأي فرد يقضي على المعتدين الأمريكيين أو يأسرهم إذ قرروا الدخول بريا إلى إيران، فيما شدد على أن مناطق شرقي مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة ضد إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون إن الحصار يحرم طهران من الإيرادات وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، وأشار إلى مواصلة مواجهتها بحزم. وقال بشكيان أن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، وأشار إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في خمسة قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهماً نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلاً إن واشنطن بذلت كل

0: لما في وسعها لاختبار عظيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها سنتان للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
1: أعلن قائد التنظيم قسد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وذلك في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في القصر الرئاسي، فيما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان حل التنظيم لنفسه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة.
2: أيها الشعب السوري العظيم،
3: لا قسد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسميا، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصبا داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسميا. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيرا إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحا بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامنا مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه. سعيد محمود، من الدول الصديقة، تيرتي عربي. السلام عليكم.
1: ومعنا من أنقرة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بايزيد يلدرم الدكتور نوري صالك. أهلا وسهلا بكم دكتور نوري. إعلان حل تنظيم قسد بعد سنوات طويلة من التأسيس، ما هو الدور التركي في الوصول إلى هذه الخطوة المهمة خاصة في هذا التوقيت نحو المزيد من الاستقرار في سوريا ودعم مسار الدولة السورية؟
4: نعم، الحرب الداخلية السورية بعد أن انتهت، فإن أهم النقاط المحورية التي شاهدناها، واحدة من أهم النقاط المحورية التي نشهدها، هي الآن نمر بمنعطف تاريخي. قسد بعد يوم 8 ديسمبر عام 2024 كان قد وقع اتفاقية اندماج، كنا نسميها باتفاقية 10 مارس، لكن التنظيم ولمدة طويلة لم يرد أن ينفذ هذا الاتفاق وتأخر في هذا. بحلول نهاية عام 2025 فإن المهلة التي منحت التنظيم انتهت، ومع بداية هذا العام 2026 فإن العملية العسكرية دحرت من خلالها وهزمت قوة قسد، ومن ثم لم يبقى أمام هذا التنظيم مسار آخر أو خيار آخر، ومن ثم فقد سلك طريق فسخ نفسه وحل نفسه ودخل اندماج. وهذا مهم لتحقيق الوحدة في سوريا، لأننا نعلم الأمر الآتي، أن تركيا منذ بداية الحرب الداخلية في سوريا

0: إن موقفها كان حفاظ على وحدة أراضي سوريا، سياستها هذه كانت أساسية، وواحدة من أهم المعوقات تجاه هذا كانت منظومة قسد واي بي جي، لأن هذه المنظمة هذا التنظيم في شرق الفرات كان قد أعلن منطقة حكم مستقل مزعوم، هذا حكم المستقل المزعوم وتشكله العسكري واي بي جي إذ يعلن عن حل نفسه، فإن هذا تطور محوري جدا، وهذا تطور يسير في الاتجاه الذي دفعت إليه تركيا لطالما.
1: نعم، ويجب أن نقرأه مع محمد تركيا خالية من الإرهاب. تركيا ونجحت نجاح مسار تركيا خالية من الإرهاب في دفع هذه الخطوة للتقدم نحو الأمام.
0: تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب، هاتان مرحلتان لا يمكن أن نقرأهما بمعزل عن بعضهما البعض في سوريا اليوم. إذا كنا نتحدث عن ارتفاع خطر الإرهاب وحل تنظيم قسد نفسه، فهذا يجب أن نقرأه بشكل متواصل ومتصل بشكل مباشر مع مرحلة تركيا خالية من الإرهاب، لأن تركيا قد ألقت بثقلها في الساحة في سوريا أيضا. نعم، السورية بإدارة الرئيس أحمد الشرع إذ تفتح صفحة جديدة، وتركيا لعبت دورا مهما في هذه المرحلة وكان لها دور دافع ولرفع العقوبات أيضا. تعلمون الرئيس أردوغان كان له تواصل بهذا الشأن، ومن ثم فمرحلة تركيا خالية من الإرهاب ومرحلة منطقة خالية من الإرهاب مرحلتان ومشروعان بعد أن نضعهما، فإن قدرة قسد وواي بي جي على معاندة هذا والوقوف في وجهه هو أمر غير موجود، ومن ثم فالخطوة المتخذة هي بشكل مرتبطة بشكل مباشر مع هدف تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب، والتركية في إطار هدفها منطقة خالية من الإرهاب فإنها ترى في البعد الأهم من هذا، ترى البعد الأهم هو في سوريا، لأن التنظيم كان قد أعلن سيطرة على بعض الأراضي وأعلن حكما مستقلا فيما زعم، وسوريا كانت دولة محورية جدا فيما يخص هدف منطقة خالية من الإرهاب، ومن ثم فحل هذا التنظيم نفسه هو خطوة مهمة جدا بخلالها اقتربنا أكثر إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: نعم، برأيكم بعد المحادثات التي جمعت الشرع ومظلوم عبدي في دمشق، ما هي الخطوة العملية الأولى المرتقبة بعد هذا الاجتماع؟
0: الآن الأمر كالآتي، بالقدر الذي انعكس على وسائل الإعلام، فإن مظلوم عبدي ومساعده منحت لهما ليندمجوا في إطار الإدارة في سوريا، منحت لهم صفة استشارية، ومن ثم الأشخاص الذين كانوا في السابق قد عملوا في قسد كان يتحدث، هذا يظهر أنهم سينتقلون إلى دمشق. هنا بالطبع

0: أين الرئيس أحمد الشرع؟ مظلوم عبدي سيشغل منصبها كذا، وكذلك المسؤولون في قسد، ومن ثم فهكذا انسجام واندماج تام قد تم. هذا ما فهمناه من تصريح الأمس. ومستقبل سوريا لن يتحدث فيه عن منظومة مستقلة داخل سوريا أو منطقة كردية مستقلة أو شيء من هذا الشكل، ومظلوم عبدي نفسه قد أقر بهذا بالتصريح الذي أطلقه أمس.
1: طيب، ما هي الرسالة التي يبعث بها سيناريو الحل والدمج لتنظيم قسد الذي أعلن عنه أمس لبقية الفصائل والتنظيمات غير الشرعية في المنطقة؟
0: بكل تأكيد المنظور هنا واضح، الاستراتيجية واضحة، وحدة سوريا ووحدة أراضيها، الحفاظ على هذا، أي بسط سيطرة الحكومة في دمشق على كل سوريا. وهنا قسد وواي بي جي في إطار الأرض كانت أكبر المعوقات فيما يخص بسط سيطرة الحكومة. هذه المعوقات تم رفعها في الشمال الغربي، منطقة النصيريين أيضا تم بسط السلطة فيها. تعلمون الآن يوجد الميليشيات الدرزية التي يديرها حكمة الهجري والتي تريد أن تسلك سياسات مقاربة لإسرائيل، وفي السويداء يتسببون في بعض المشكلات. منطقة الساحل ومناطق الأكراد بعد أن تم بسط سلطة الحكومة فيها، أنا أرى أن الهدف المقبل هو منطقة السويداء التي في الجنوب التي سيجري بسط سيطرة الحكومة فيها. وهنا إدارة ترامب، وإذا وضعنا بعين الاعتبار سياسة حكومة ترامب نحو سوريا مركزية، فإنه في الأيام المقبلة القوات المرتبطة بإدارة دمشق والحكومة في دمشق، أنا أرتقب أن تذهب إلى السويداء وأن تبسط سلطة الدولة هنالك. بالطبع إسرائيل لن ترغب في هذا ولن تريد هذا، وإسرائيل ستسعى لافتعال بعض المشكلات مع إدارة الرئيس أحمد الشرع، لكن أنا أرى أن الولايات المتحدة هنا ستسلك خطوات لموازنة هذه المعادلة، لأن إدارة ترامب تدافع عن حكومة مركزية في سوريا. ومن ثم فاتفاق الاندماج أمس هنالك رسائل من يجب أن تستخلصها مجموعات أخرى. هنا أمر نعلمه أنه ما لم تكن دمشق فإن دير الزور لا يمكن أن تبقى واقفة ولا راقة، وكذلك السويداء، ما من مدينة من هذه المدن يمكن أن تواصل معيشتها بنفسها دون ارتباط بالحكومة المركزية. ومن ثم فدمشق هي مركز كل شيء، تركيا تؤكد على هذا، وإدارة أحمد الشرع تؤكد على هذا، قطر تقول هذا، المملكة العربية السعودية تقول هذا، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا، ولا سيما من خلال تصريحات السفير والمبعوث الخاص توم بارك يقولون هذه التصريحات. ومن ثم فدعم إقليمي وعالمي هكذا ومنظور، إذ هو متشكل بالفعل
1: نعم
0: لبسط إدارة الحكومة المركزية. هنا إرادة في سوريا وإقليميا وعالميا، إرادة هكذا قد ترسخت. ومن ثم فمن الصعوبة في مكان ليس من المستحيل تحقيق إدارة مستقلة أو محاولة للتقسيم، هذا اتفاق تاريخي بهذا الاعتبار كما قال توم بارك.
1: شكرا جزيلا لكم من أنقرة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بايزيد يلدرم الدكتور نوري صالك. أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشار إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. ونقلت وسائل إعلام سورية عن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الآلاف العناصر من تنظيم قسد الإرهابي أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. وأضاف الهلالي أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف التنظيم الإرهابي وعودتهم إلى بلدانهم يشكل مؤشرا على أن حل الملف يسير في مسار وطني. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون. وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفت النازحين في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. ونقل مراسل تي آر تي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صار

0: صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإلى إصابة 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس وثلاثة آخرون بينهم من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين وفلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحمة. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود في داخله. قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على مركز التدريب قلنديا التابع للوكالة سابقة خطيرة تمس عمل المؤسسات الدولية. ودعا أبو حسنة المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية مرافق الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال إن المركز أقدم معهد مهني أنشأته الوكالة وإن المنشأة تتمتع بالامتيازات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تحاصرها القوات الإسرائيلية والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي إن قوات إسرائيلية نصبت بوابة على الطريق الوحيد المؤدي إلى المنازل 3 ما فاقم من معاناة السكان في ظل استمرار الحصار لليوم 18 على التوالي وانتشار المستوطنين في المنطقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. ومعنا من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربايعة. أهلا وسهلا بكم دكتور إبراهيم. لنبدأ بهذا الخبر ومواصلة قوات الجيش الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا لليوم الثاني على التوالي، ما هي الأهمية لقلنديا تحديدا والدوافع الميدانية والرمزية لذلك؟
1: تحياتي لكم للسادة المشاهدين. يعني بداية نحن نتحدث عن البوابة الشمالية لمدينة القدس، المساحة الفاصلة بين القدس ورام الله، بإحكام السيطرة على هذا المعهد الذي تصل مساحته إلى حوالي 88 دنم، بما يعادل ربع مساحة مخيم اللاجئين الملاصق له. هنا يصبح امتداد لما يسمى بلدية القدس الإسرائيلية حتى حدود رام الله الإدارية بشكل كامل، وبالتالي هذا يمنع أي توسع من جهة لمدينة رام الله، يطوق المدينة بشكل كبير، أيضا يكمل الطوق والتطويق لمدينة القدس بالمنظومة الاستيطانية. يضاف إلى ذلك أن المخطط الذي أفصح عنه اليوم من قبل بلدية الاحتلال بهذا المكان أن يتم وضع العديد من المنشآت المتصلة بهذه البلدية التي تعطيها النفوذ والمساحة والتأثير على كل الفلسطينيين في المنطقة القريبة، بما يتصل أو ما يصل أيضا إلى نظام التعليم. هنالك حرب كبيرة على نظام التعليم في المدينة المقدسة، أسرل للمناهج ومحاولة دفع الفلسطينيين بشكل كامل للانخراط بنظام التعليم الإسرائيلي. وواحدة من المخططات التي يتم الحديث عنها إنشاء مدارس بهذا المكان. يضاف إلى ذلك بكل تأكيد ما بات معروفا فيما يتصل باستهداف الأونروا واستهداف قضية اللاجئين.
0: ألا يشكل هذه الخطوة سيد

0: إبراهيم، تطبيق ميداني مباشر للقرارات الإسرائيلية التي تقول بإنهاء وجود مؤسسات الأونروا وفرض واقع جديد في الضفة الغربية؟
1: نعم، هذا يعني أنا أتفق تماما معك، لأنه نحن نتحدث عن مسار مستمر وتراكمي بدأ بشكل كبير منذ دورة أو ولاية ترامب الأولى، حين فتح الباب للنقاش حول ملف اللاجئين والأونروا وقطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا، واستمر هذا المسار عبر نتنياهو والحكومات الإسرائيلية الثلاث المتعاقبة منذ ذلك الوقت، وصولا إلى تجريم الأونروا بعد 7 أكتوبر ووصفها بالمنظمة الإرهابية وسحب كل الامتيازات الدبلوماسية عن طواقمها ومنعهم من الوصول إلى الداخل. أيضا شمل هذا تدمير المخيمات بما يشمل منشآت الأونروا في شمال الضفة الغربية وضرب منشآتها ومركزها ومقرها الرئيسي في القدس، ومن ثم الحديث اليوم عن قلنديا، وبالتالي إنهاء وجود الأونروا بالقدس. ما تريد إسرائيل بوضوح هو إنهاء الرمزية التي تمثلها الأونروا بعنوان سياسي خدمي للاجئين، يثبت قضية اللاجئين كقضية سياسية محمية بالقانون الدولي وبقواعد الأمم المتحدة. التوقيت أيضا يأتي بعد يوم من زيارة مجموعة من الدبلوماسيين بتنظيم من وزارة الخارجية الفلسطينية إلى المعهد، وكأنها تقول أي تل أبيب لكل العالم أنه هذا شأن داخلي.
0: طيب ما المطلوب سيد إبراهيم قانونيا وسياسيا؟ ما المطلوب قانونيا وسياسيا من جانب السلطات الفلسطينية أو المجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية؟
1: يعني أولا الخيارات الفلسطينية محدودة جدا، لأنه يأتي استهداف الأونروا في سياق حملة شرسة وشاملة للاستهداف، استهداف المؤسسات الفلسطينية السياسية الاقتصادية الاجتماعية، كما تفضلتم قبل قليل الحديث عن سعار استيطاني يطال الضفة الغربية، حالة من استجلاب المستوطنين الجدد إلى الضفة، تقطيع أواصل الضفة بشكل كبير. إذن نحن نتحدث عن استراتيجية مدعومة من حكومة تمتلك كل الأدوات والموارد وبخلفها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الخيارات الفلسطينية محدودة. الحراك السياسي والدبلوماسي يتم على المستوى العربي والإسلامي، وهذا موجود ولكنه غير كافي. أنا باعتقادي أن هنالك أدوات تأثير ما تزال، على سبيل المثال لدى الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحوالي ثلث التبادل التجاري الإسرائيلي يتم على الاتحاد الأوروبي، وحتى اللحظة النقاش الأوروبي ما يزال يعني فيه انقسامات كبيرة فيما يتصل بتعليق اتفاقية التجارة المشتركة والشراكة الأوروبية الإسرائيلية. هذا على سبيل المثال واحدة من الأدوات، لكن الأداة والفاعل الرئيسي بكل تأكيد هو الولايات المتحدة التي لا تمتلك الإرادة السياسية في المرحلة الحالية للتدخل لوقف هذا الاندفاع الإسرائيلي غير المسبوق.
0: طيب رأيكم ما هي الخطة العسكرية الإسرائيلية الشاملة خلف استهداف المخيمات الرئيسية بالضفة الغربية؟
1: يعني أولا إسرائيل تقوم بإعادة تركيب وإعادة تعريف المخيم، هي تقول أنها لا تريد مخيمات بالمعنى السياسي والتكتل الديموغرافي الذي يقوم على اللاجئين، هي تريد ما يشبه أحياء ملتصقة بالمدن وتتلقى خدماتها من المدن القريبة، وبالتالي هنا تريد تفكيك فكرة المخيم وموقع المخيم وشكل المخيم الذي كان كما أسميه يعني قبيلة سياسية، بمعنى هنالك حالة من اللحمة بداخل المخيم بين جميع مكوناته حول المعنى السياسي لوجود اللاجئين في هذا المخيم. وهذا تم في شمال الضفة الغربية التفكيك والمنع من العودة منذ يناير 2025 في جنين وطول كرم. هي تتحدث عن تغيير طبوغرافيا المخيم عبر تحويله إلى أحياء فسيحة والسماح الآليات العسكرية بالتحرك به بحرية، وبالتالي عمليات هدم وخطط هدم متلاحقة على مستوى المخيمات. يضاف إلى ذلك أيضا نزع السياسي من فكرة المخيم عبر استهداف الأونروا هنا، وبالتالي هي تريد أن تتحدث وتتعامل مع كتلة سكانية بلا أي معنى أو أي خصوصية سياسية.
0: نعم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قال خلال حديثه لقادة المستوطنين بالضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل. هذه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل إلى أي مدى تسير باتجاه تحقيق هذه الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو؟
1: يعني خلال العقود الماضية كان هنالك أزمة لدى كل رعاة المشروع الاستيطاني باستجلاب المزيد من المستوطنين إلى الضفة.

0: الغربية لعدة أسباب تتصل بالسياق الأمني، بالبنية التحتية، بالارتباط بالعمق الاقتصادي في الداخل. ما يقوم اليوم من مشروع استيطاني هو يقوم على تأسيس بنية تحتية متكاملة مرتبطة بالداخل والعصب الاقتصادي لإسرائيل، وبالتالي جعل مسافة الوصول على سبيل المثال إلى تل أبيب قليلة جدا من أي مستوطنة بالضفة الغربية، يضاف إلى ذلك خلق المزيد من المستوطنات الحدودية التي يكون جزء منها في الضفة الغربية وجزء منها في الداخل، وبالتالي هي يعني كيانات استيطانية ممتدة، بالإضافة إلى ذلك خلق حوافز اقتصادية عبر الإعفاءات الضريبية، عبر توفير المزيد من المنشآت الاقتصادية بهذه المستوطنات، وصولا إلى مشروع ما يتحدث عنه دوما رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسري داغان بمشروع المليون مستوطن. الاستهداف هو الوصول إلى مليون مستوطن في العام 2030 في ما يسمى السامرة. هذا كله باعتقادي أنه يفسر شكل هذه البنية التحتية وهذا التسارع بهذا المشروع وهذا يعني الاندفاع الاستيطاني الكبير، والحديث عن أكثر من 260 مستوطنة وبؤرة استيطانية تم زرعها على الأراضي الفلسطينية المقتلعة خلال العامين الفائتين أو الأعوام الفائتة.
1: شكرا جزيلا لكم من رام الله الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إبراهيم ربيعة. جدد الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي وغاراته الجوية على عدة بلدات جنوب لبنان في مواصلة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أحرق منازل في عدد من البلدات ونفذ عمليات تفجير، فيما حلقت مسيرات على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصور بقضاء صور بالتزامن مع تنفيذ آليات إسرائيلية عملية تجريف في بلدة بيوت السياد جنوب لبنان. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة ولا سريعة، وأشار إلى وجود عراقيل وصعوبات. وأكد عون خلال لقائه وفد المجلس العام الماروني أن المفاوضات مع إسرائيل تبقى أفضل بكثير من الحرب، منوها إلى أن مساعي تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك وعودة الأهالي وإعادة الأعمار لا يمكن أن تتحقق بالحرب. أعلن الجيش اليمني مقتل 3 من أفراده في مواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضاف أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني من خلال دعم تحركات الحوثيين بحسب وصفه. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية. وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنهيف، كما أصيب 23 شخصا جراء غارات على خاركيف، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاتشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين. وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية ألكسندر بروكودين بمقتل شخص وإصابة 12 في خرسان. تسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بأن فرق الطوارئ بدأت أعمال إعادة التيار إلى المناطق التي طالتها أضرار. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وتسومي وتشيرنهيف ودونيتسك وزاباروجيا.
2: نيران وأعمدة دخان وأزيز مسيرات لا يكاد ينقطع، مدن أوكرانية تحت وطأة القصف الروسي من جديد، ضربات جوية بقنابل موجهة وصواريخ طالت أحياء سكنية وصناعية في خاركيف والزاباروجيا مخلفة قتلى وجرحى، بينما امتدت هجمات الطائرات المسيرة إلى العاصمة كييف والحدود الجنوبية الغربية. حرب الموانئ تشتعل هي الأخرى. موسكو تؤكد استهداف سفينة شحن داخل ميناء بيفديني قرب أوديسا بدعوى نقلها إمدادات عسكرية، معلنة في الوقت ذاته إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية في سماء البحر الأسود والمناطق الحدودية. عصب الطاقة الروسي أصبح هدفا تراه كييف مشروعا في معركة كسر العظم مع موسكو، إذ استهدفت موسكو

0: طيارات انقضاضية مصفات إف بيسكي في كراسندار موقعة عدة ضحايا شأنها في ذلك شأن مصفات روستوف التي علقت العمليات فيها. دونيتسك وسومي وزاباروجيا مناطق تقول الدفاع الروسية إنها سيطرت على بلدات في محيطها، الشيء الذي تنفيه كييف مؤكدة ثبات خطوطها الدفاعية. تصعيد ميداني يواكبه تحذير شديد اللهجة من الكريملين يرفض بموجبه أي نشر محتمل لقوات من حلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، معتبرا الخطوة خطا أحمر وتهديدا غير مقبول لأمن موسكو. إزاء مسار النار والدمار يبرز مسار دبلوماسي مشوب بالحذر، فرصة لوساطة أمريكية لا أممية، قديمة في مقتضاها جديدة في مغرياتها، تتخذ من دونباس جرة عسل علها تسيل لعاب الدب الروسي. حسان المهدي، تريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو هي زيارة شبه روتينية، وأشار ترامب إلى أن واشنطن تود رؤية نهاية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأضاف أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي الناتو. قتل 27 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في هجمات للحركة الشعبية الموالية لقوات الدعم السريع في جنوب ولاية كردفان السودانية. وقالت شبكة أطباء السودان إن الهجمات استهدفت منطقتي القردود وأبو حمامة، وأضافت أن الهجمات تسببت في نزوح كبير نحو أبو حيطان وكادقلي، وطلبت الشبكة بوقف الهجمات وبضمان وصول المساعدات للنازحين. أعلنت قوات الدعم السريع في مدينة النهود بولاية غربي كردفان السودانية فرض حظر تجوال وقيود مشددة على حركة المواطنين والأنشطة التجارية، وتشمل الإجراءات بقاء المدنيين في منازلهم وحظر استخدام أجهزة الإنترنت الفضائي وإغلاق الأسواق ومنع حركة السيارات والدراجات النارية وإغلاق مستشفى المدينة. وحذرت القوات من مخالفة التعليمات وهددت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. لقي ما لا يقول عن 15 مولودا حتفهم إثر حريق اندلع في مستشفى بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد. وذكرت مصادر في فرق الإنقاذ الباكستانية أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط لأحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة الأطفال في المستشفى والواقع في العاصمة الاتحادية. دخلت تسلا في قلب أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تشمل أكثر من 4 ملايين مركبة، ويأتي ذلك في وقت تشدد فيه بكين الرقابة على صناعة السيارات وتستعد لحظر مقابض الأبواب المنخفية من العام المقبل.
2: أكبر حملة استدعاء للسيارات في الصين تطول أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية بسبب مخاوف تتعلق بمقابض الأبواب المخفية التي تعمل إلكترونياً في خطوة تعكس تشدد بكين المتزايدة في الرقابة على صناعة السيارات الكهربائية. وتشمل الحملة نحو 10 صانعين بينهم تسلا التي كانت من أوائل الشركات التي عممت تصميم المقابض المناسبة داخل هيكل السيارة قبل أن تنتشر التقنية على نطاق واسع لدى شركات السيارات الصينية.
3: إذا وقع حادث وفقدت السيارة الطاقة أو إذا غمرت بالمياه، عندها قد يتوقف عمل مقابض الأبواب الإلكترونية، ورغم وجود آلية فتح يدوية إلا أن العثور عليها واستخدامها قد لا يكون واضحا أو بديهيا.
2: تتجه الشركات إلى معالجة المشكلة عبر تحديثات برمجية عن بعد وإضافة ملصقات وعلامات أوضح لمخارج الطوارئ، بما يقلل التكلفة المباشرة للاستدعاء، لكنه يفرض أعباء تشغيلية على الشركات وأصحاب السيارات. وتأتي الحملة في وقت تشدد فيه الصين متطلبات السلامة في قطاع يشهد منافسة سعرية حادة وتسارعا في طرح التقنيات الجديدة، إذ قررت بكين حظر مقابض الأبواب المخفية في السيارات الجديدة اعتبارا من العام المقبل في توجه تنظيمي قد يؤثر في تصميم السيارات الكهربائية وتكاليف تطويرها، بينما تراقب الولايات المتحدة وأوروبا الملف دون

0: دون اتخاذ قرار مماثل حتى الآن.
1: برعاية موسم الرياض تستعد إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في العام المقبل، وتجمع البطولة أربعة من كبار أندية الليغا في تعاون تركي سعودي هو الأول من نوعه. تفاصيل أوفى مع الزميل خالد كاتب.
2: في ظل التقارب المتزايد بين تركيا والسعودية، أعلن الاتحاد الإسباني نقل منافسات كأس السوبر الإسباني 2027 من المملكة العربية السعودية إلى مدينة إسطنبول بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. البطولة التي اعتادت المملكة العربية السعودية استضافتها خلال السنوات الماضية تنتقل هذا العام إلى تركيا، بعدما جعلت استضافة السعودية لكأس أمم آسيا المقررة في يناير المقبل تنظيم البطولة الإسبانية في المملكة أمرا صعبا. المستشار التركي آل الشيخ كتب تغريدة باللغة التركية أعلن فيها رعاية موسم الرياض لكأس السوبر الإسباني في إسطنبول بعد مفاوضات ودراسة سبعة مواقع مختلفة حول العالم. اختيار إسطنبول لم يأتي من فراغ، بل من ثقة المجتمع الرياضي بقدرة تركيا وخبرتها الواسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فملعب أتاتورك استقبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عندما جمع النهائي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان وتوج الفريق الإنجليزي باللقب. ملعب بشكتاش بارك بدوره احتضن السوبر الأوروبي عام 2019 حين توج ليفربول باللقب على حساب تشيلسي، فيما عاد الملعب نفسه لاستضافة نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي بين أستون فيلا وفرايبورغ. نجاحات إسطنبول الرياضية لا تقتصر على كرة القدم فقط، فالمدينة استضافت أيضا الفاينل فور لبطولة أوروبا لكرة السلة في مناسبة شهدت تتويج فينرباهشة بأول ألقابه في البطولة على أرضه وبين جماهيره. وتملك إسطنبول كذلك موعدا رياضيا سنويا بات علامة أيقونية في أجندة المدينة، الحديث عن ماراثون إسطنبول العابر للقارات، السباق الوحيد من نوعه الذي يعبر بين قارتي آسيا وأوروبا ويستقطب كل عام عشرات آلاف الرياضيين القادمين من مختلف دول العالم.
1: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية وجنسيات مختلفة.
3: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولا إلى مسجد الإمام الحسين.
4: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
5: الدنيا نارت فعلاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
6: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
7: نحن نجمعون في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
8: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهاراً لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: وصلنا لنهاية النشرة وتذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم عائدات العبور من مدينة

0: مضيق هرمز وترفض فتح المضيق حتى قبول أمريكا بشروطها. بعد إعلان تنظيم قصد حل نفسه، الرئيس السوري أحمد الشرع يبحث مع مظلوم عبدي عملية اندماج التنظيم ضمن مؤسسات الدولة وخطوات المرحلة المقبلة. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس. غارات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة تخلف عشرات القتلى والجرحى وتتسبب بانقطاع واسع للكهرباء بخمس مدن أوكرانية. نهاية النشرة، شكرا لكم متابعينا على حسن المشاهدة.
1: يشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
10: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
11: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
10: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
11: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

متحف إفس الأثري في إزمير. يحمل هذا المتحف اسم مدينة إفس القديمة، إحدى عجائب الدنيا السبع، وهو أحد أهم المتاحف الأثرية الموجودة في أراضي الأناضول. يضم هذا الصرح الثقافي آثاراً من حضارات عدة، وفي مقدمتها حضارة إفس، ويمكن للزوار مشاهدة تصاوير أهم الشخصيات التاريخية فيه، فتماثيل العديد من آلهة الرومان المقدسة وأباطرة العصور القديمة، وشخصيات شهيرة من أمثال سقراط ومحاربين من العصر الهيليني ترحب بزوارها الوافدين إليها في هذا المتحف الغني.

تأسس متحف إفيسا الأثري في عام 1929، وهو يتمتع بتصميم داخلي جميل ومميز ومثير للإعجاب. يتكون المتحف من أقسام عديدة، منها قاعة منازل السفوح وصالة النوافير والفناء الأوسط الكبير. أما صالة أرتميس فتحمل زوارها في رحلة عبر الزمن بكل ما في الكلمة من معنى. تزخر هذه الصالة بتماثيل أرتميس القيمة والمبهرة. يعتبر تمثال أرتميس الكبير الذي يعود إلى القرن الأول الميلادي درة لا تقدر بثمن، وهو يقدم صورة

رائعة لأرتميس إلهة الخصوبة. يشير تاج التمثال المكون من ثلاثة طوابق إلى الاعتقاد بأن أرتميس كانت تحمي أفاس. أما تصاوير الحيوانات الموجودة على التمثال فتدل على أن أرتميس كانت تحكم الطبيعة والكون. عثر على هذا التمثال خلال أعمال التنقيب في معبد أرتميس عام 1956، ومن خلاله اتضحت القدسية الكبيرة التي تنسب إلى هذه الآلهة. ومن الكنوز المكنونة في هذا المتحف أيضاً تمثال مشهور عالمياً هو تمثال أرتميس الجميلة، والذي يرمز للخصوبة والإحسان، وهو أحد أعظم نماذج الفن الروماني في القرن الثاني. يدل الهلال الموجود على جبين التمثال على أن أرتميس هي إلهة قمرية. أما الأسود برؤوس النسور على جانبي رأس أرتميس فترمز لقوتها وللاعتقاد بأنها مسؤولة عن حماية الحيوانات في ذلك العصر الغابر. لعل الكنز الثقافي الأكثر إثارة للإعجاب في مجموعة متحف أفس الأثري في إزمير هو تمثال دوميتيان إمبراطور روما. الرأس والذراع المتبقية من التمثال الضخم للإمبراطور الروماني العظيم تدل على أن هذا الأثر القديم صمم بهدف تذكاري. فالأوردة الموجودة على ذراع التمثال وقبضة اليد ترمز بوضوح لقوة دوميتيان. يعود تاريخ هذا التمثال إلى عام 81 ميلادي، وتم اكتشافه خلال أعمال التنقيب في معبد دوميتيان، حيث تكشف تفاصيل التمثال عن مدى تطور فن النحت في العصور القديمة.

خلف كل قطعة أثار قصة غامضة تقدم لنا فرصة لفهم حياة وتقاليد ومعتقدات الحضارات الماضية. فالآثار كنز ثقافي ومعنوي عظيم، وكل قطعة منه أشبه بمرآة سحرية تسمح لنا برؤية أنفسنا من خلال تاريخ البشرية الزاخر.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما، يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم

فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء الزيوجما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم محمد كردي، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. إذن أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل التفاوض مع طهران وتأخيره. أكد الجيش الإيراني عزمه الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم للوصول إلى ردع كامل لتهديدات الأعداء حسب وصفه. وأضاف الجيش الإيراني أنه نفذ في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مراحل من العمل الاستباقي مثل قصف قاعدة أمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن ذلك مشروع وفق القانون الدولي. وتحدث الجيش الإيراني عن تخصيص جائزة نقدية لأي فرد يقضي على المعتدين الأمريكيين أو يأسرهم إذا قرروا الدخول بريا إلى إيران، فيما شدد على أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى مواصلة مواجهتها بحزم. وقال بسشكيان إن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشيرا إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة على إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة. وأكد ترامب في مقابلة تلفزيونية أن المرشد الإيراني الحالي أصيب بجروح بالغة في الجانب الأيسر من جسده، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه مات. ولم يظهر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي علنا منذ

0: توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن واشنطن رؤوف جربي. أرحب بكما. البداية معك رؤوف في طهران، بل أمير في طهران، رغم حديث الجانب الأمريكي عن عدم العزم للعودة إلى الضربات على إيران، الجانب الإيراني يتحدث عن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، كيف يمكن أن نفهم هذه النقطة أمير؟
1: محمد، إيران رسميا تقول بأنها لا تثق بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما نسمعه دائما على لسان معظم المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن أن لا ثقة بالولايات المتحدة، وأن البلاد تعرضت للحرب في وسط المفاوضات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، لذلك تعول كثيرا على إعادة تأهيل المنظومات الدفاعية في البلاد. هكذا أعلن الناطق باسم الجيش الإيراني وقال بأن الجيش قام بترميم وإعادة تأهيل المنظومات التي تضررت جراء الحرب الماضية، وهي مستعدة للانتقال للهجوم على القواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية، ليس فقط القواعد الأمريكية في دول المنطقة. هكذا يؤكد الجيش الإيراني، ما يعني أن طهران تستعد تماما لربما جولة جديدة من القتال. وكذلك محمد، التصريح عن الإنزال البري الأمريكي والعمليات البرية والتوغل البري بات يزداد في التصريحات العسكرية سواء من الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني، والتأكيد على أن طهران على تمام التهيؤ للتصدي لأي هجوم بري أمريكي إن كان في الجزر الإيرانية أو الجنوب الإيراني المطل على المياه، وإن كان في غرب البلاد من الحدود الإيرانية مع إقليم شمال العراق، حيث هناك جماعات انفصالية معارضة في تتخذ من إقليم شمال العراق مقرا لها. ولذلك طهران تؤكد دائما على ضرورة التصدي لهذه الجماعات في غرب البلاد. كذلك دعني أشير إلى أن هناك حراك دبلوماسي كبير في طهران محمد، ينصب على ضرورة إنهاء هذا التصعيد أو خفض التصعيد والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خاصة في البيان الذي صدر يوم أمس، البيان الصحفي المشترك ما بين إيران وعمان حول تحديد مسار جديد في وسط مضيق هرمز للعبور الآمن للسفن التجارية. هذا المسار كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كان يتحدث بأن هذا المسار يقع في وسط المضيق وهو جزء من المياه الإيرانية والعمانية، قال بأن السفن التي تريد أن تدخل الخليج تدخل من المياه الإيرانية وتخرج هذه السفن عبر المياه العمانية، ويقول بأن هناك ترتيبات ولكنها هذه الترتيبات هي مؤقتة، وربما طهران بانتظار موافقة الولايات المتحدة لكي تقوم بفتح هذا المسار مع سلطنة عمان، ولكن بالمقابل تطالب الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري المفروض على الموانئ، وكذلك العقوبات الجديدة الأمريكية التي فرضت على الاقتصاد الإيراني محمد.
0: شكرا جزيلا لك من طهران أمير جابر. ننتقل إلى رؤوف جربي في واشنطن. رؤوف، إلى أي مدى يمكن القول إن موقف واشنطن الآن هو محاولة الابتعاد عن العودة للضربات والتركيز على الضغط الاقتصادي على إيران؟
2: بطبيعة الحال محمد، التصريحات واضحة في هذا الشأن، كل تصريحات أعضاء الإدارة الأمريكية بداية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حتى نائبه، وزير الخزانة، وزير الخارجية، كلهم يتحدثون عن أن المرحلة الحالية عنوانها هو الضغط الاقتصادي الشديد والعقوبات الكبرى المفروضة على إيران وتحويلها إلى بلد منبوذ اقتصاديا. طبعا هذا لا يعني التخلي عن الخطوط والعناوين الكبرى التي تنطلق منها الولايات المتحدة في حل هذه الأزمة مع إيران. اليوم كانت هناك تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيها عن الأوضاع في مضيق هرمز، يقول بمرة أخرى بأن التأكيد الآن على نزع الألغام تم، وتم التخلص من جميع الألغام المزروعة من طرف إيران في مضيق هرمز، الطريق مفتوح. يقول بأنه بالأمس فقط تم تمرير شحنة بعشرة ملايين برميل نفط، إضافة إلى استهداف حوالي 22 قاربا الليلة الماضية مثلما قال الرئيس الأمريكي في تصريحات جديدة له اليوم. إضافة إلى كل هذا، تصريحات الرئيس الأمريكي على مدار الأيام الماضية كانت كلها تتفاعل حول ما يمكن تسميته الواقع الجديد الذي تحاول فرضه الولايات المتحدة عن طريق تغيير الوضع بالكامل في مضيق هرمز، عدم الالتفات وعدم أيضا الاهتمام بما تقوم به إيران من مباحثات مع سلطنة عمان لفتح المسارات الجديدة في مضيق هرمز. ما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل واضح أن المضيق تحت السيطرة الأمريكية، وبأن الحصار الاقتصادي ناجح على إيران، وبأن الأمر الآن سيسير على وفق هذه الوضعية الجديدة إلى غاية دفع إيران إلى التنازل وأيضا القبول بشروط الأمريكية لإنهاء الحرب من الأساس. بالتالي يمكن القول بأن الموقف الأمريكي الآن يتجه إلى هذه النقطة، فرض واقع جديد على الأرض، نزع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، والحديث فيما بعد عن التفاهمات المقبلة وفق التنازلات ووفق الشروط التي تطلبها الإدارة الأمريكية لحل هذه النقطة. في أيضا تصريحات أخرى وقد أشرت إليها أنت أيضا محمد، متعلقة بتصريحات وزير الخارجية مارك روبيو اليوم أيضا الذي قال فيها بأن الضغط الاقتصادي فاعل جدا الآن وذو فعالية كبيرة على إيران، وهذا هو التصور، يضاف إلى ما قاله ترامب وما قاله أيضا الأعضاء الآخرون بأن الضغط الاقتصادي وأيضا قطع الشرايين الاقتصاد الإيراني سيدفع النظام الإيراني في الأخير إلى القبول بالوقوف بالجلوس على طاولة المفاوضات والقبول أيضا بما تمليه الإدارة الأمريكية. هذا هو التصور المهيمن إن صح التعبير على تفكير الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة، كما لا يمكن أيضا إغفال التصريحات الأخرى التي يقوم بها ترامب مرة على مرة من محاولة الدفع بإعطاء صورة بأن الولايات المتحدة ليست مهتمة بالتفاوض في الفترة الحالية، وبأن الأمر سيكون هذه المرة متروكا لإيران، بمعنى الضغط هو الذي سيرجع إيران إلى طاولة المفاوضات وفق التصور الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا رؤوف جربي. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق مظلوم عبدي بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ دير الزور زياد العايش. وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث عددا من الملفات المرتبطة باندماج تنظيم قسد الإرهابي ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وكان قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي أعلن حل التنظيم عسكريا واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون. وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. الآن نتابع المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات السياسية مع مراسلنا في دمشق محمد الحريري. محمد، ماذا في التفاصيل في ما يتعلق باندماج تنظيم قسد في مؤسسات الدولة؟

0: أمس بعد المؤتمر الصحفي الذي أعلنه مظلوم عبدي قائد قوات قصد. في الحقيقة الانعكاسات لهذا القرار حقيقة في بدايتها المؤشر العسكري والأمني، فبإعلان انتهاء قصد في الشمال وشمال شرق سوريا تنتقل الآن الإدارة والقرار الأمني والعسكري من إلى الدولة السورية. أيضا على المستوى الاقتصادي يوجد عدد كبير من القطاعات الحيوية الآن أصبحت بيد وإدارتها بيد مؤسسات الدولة السورية، من النفط والغاز والسدود، إضافة أيضا إلى عدد من المواقع والنقاط الحدودية في شمال وشمال شرق سوريا. في الحقيقة مظلوم عبدي تحدث عن الانفتاح الذي استمع إليه من قبل الرئيس السوري بالأمس، وخاصة فيما يتعلق بحقية الكرد في التعليم باللغة الكردية. حقيقة في هذا التحديد فيما يتعلق في هذا البند، كان الرئيس السوري قد أصدر المرسوم 13 هذا العام، والذي تحدث بشكل واضح وصريح على السماح للكرد بالتعليم في المدارس العامة والخاصة في اللغة الكردية، إضافة إلى الاعتراف بحقوقهم ومساواتهم مع الشعب السوري، إضافة إلى حظر التمييز العرقي أو الطائفي في عموم سوريا. حقيقة هذا الاندماج سنشاهد خلال الأيام القادمة فيما سيتم اندماج القوات العسكرية أو عناصر تنظيم قصد ضمن وزارة الدفاع والداخلية وتسليم الأسلحة، هذا ما سنشاهده خلال الأيام القادمة، لتنتهي بذلك كافة التواجد العسكري في شمال وشمال شرق سوريا، وتصبح الآن كافة المعابر والمناطق والسدود وآبار النفط تحت سيطرة الدولة السورية. محمد،
1: مراسلنا محمد الحريري. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا النازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل تريتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة أو بإصابتها بجراح خطيرة استشهدت فيما بعد داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. انتقد القيادي في حركة حماس باسم نعيم إدراج مجلس السلام إطلاق الطائرات الورقية ضمن الأنشطة المسلحة في قطاع غزة، وقال نعيم إن توصيف إطلاق الطائرات الورقية بأنه نشاط مسلح يأتي في إطار محاولات إرضاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان مجلس السلام قد حذر الحركة من إطلاق الطائرات الورقية، وقال مسؤول فيه إن جميع الأنشطة المسلحة في غزة بما فيها إطلاق الطائرات الورقية يجب أن تتوقف، في وقت شدد فيه أيضا على وجوب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. للمزيد ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، نرصد معك إذن أبرز وآخر التطورات السياسية والميدانية أيضا في القطاع.
2: محمد، على الصعيد الميداني، طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منذ ساعات صباح اليوم خيمة للنازحين داخل مركز أو مخيم إيواء غيث بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. تلا ذلك عملية استهداف لمنزل بصاروخ استطلاع في منطقة جباليا البلد، أصيبت سيدة حامل في شهرها السادس. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام أيضا بعمليات استهداف وقصف مدفعي داخل المنطقة الصفراء على حدود المناطق الآمنة، هذا الأمر الذي تكرر في الأيام الماضية بشكل كبير. يوم أمس كان هناك عمليات استهداف بقصف مدفعي لتجمعات المواطنين داخل المناطق الآمنة في منطقة محيط مستشفى كمال عدوان، نجم عن ذلك وجود أربعة من الشهداء، أي أن سلوك آليات الاحتلال والجيش أو جنود الاحتلال في المناطق الصفراء على مقربة من المنطقة الآمنة يزداد خطورة اتجاه المواطنين، ولا سيما الرافعات والآليات المتمركزة بشكل كبير والتي تعيق وتمنع حركة المواطنين في أماكن كبيرة ومساحات.

0: واسع من المناطق الآمنة والتي تم الاتفاق على أنها مناطق آمنة وسمح للأهالي بالعودة إليها وفق اتفاق وقف إطلاق النار. ما يجري في قطاع غزة هو عمليات قتل ممنهجة يقوم بها آليات الاحتلال الإسرائيلي، تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الانتحارية في عموم أجواء قطاع غزة. هذه الطائرات ووجودها يشير لحالة من الخوف، حالة من الحذر الشديد لدى المواطنين، ولا سيما أن وجودها في السماء أجواء القطاع مرتبط بعمليات الرصد لتنفيذ غارات وتنفيذ عمليات اغتيال. جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمارس عمليات القتل، عمليات التهديد من القادة السياسيين والقادة العسكريين، تواصل عمليات التهديد لسكان القطاع، ولا سيما في ظل التحجج والإطلاق المبررات بوجود الطائرات الورقية التي تسقط في مناطق غلاف قطاع غزة. هذا الأمر الذي لم يثبت حتى الآن سواء من الجيش أو من القيادة السياسية الإسرائيلية بأن هذه الطائرات كانت تمثل خطر حقيقي على السكان، أو أنها كانت تحمل أي مواد مشتعلة أو أي مواد متفجرة تمثل خطر على سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة. الاحتلال دائما يحاول التوصل أو إطلاق المبررات لكل عمليات تصعيد تجري داخل قطاع غزة. الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف قال في كلمة له قبل قليل في مجلس السلام أو في الأمم المجلس الأمن عفوا بأن الاحتلال يواصل الغارات ويواصل استهداف المدنيين داخل قطاع غزة، وأنه يطالب بوقف هذه الغارات ضد المدنيين. أيضا طالب بإدخال المساعدات اللازمة، وأن قطاع غزة يعني بمجاعة، يمر بمجاعة كبيرة. هذا الأمر الذي سينعكس على السكان داخل قطاع غزة. جيش الاحتلال كان قد أعلن في الأيام الماضية أنه سيزيد من عدد الشاحنات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة. اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على إدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والاحتياجات اللازمة لكل القطاعات داخل قطاع غزة، لكن الاحتلال يعمد إلى إدخال ما بين 200 إلى 250 شاحنة في أحسن الأحوال. الإعلان خلال الأيام الماضية كان برفع هذه الشاحنات إلى 350 شاحنة، ولكن الأمر المهم في هذا الأمر هو ماذا تحمل هذه الشاحنات. هل تحمل مواد غذائية أساسية؟ هل تحمل احتياجات طبية؟ هل تحمل منظومات لوزارة الصحة والوزارات والاحتياجات المتهالكة؟ وهل هناك إدخال لمواد استعدادا لفصل الشتاء القادم؟
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون جراء الهجمات التي شنتها القوات الروسية على مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بمقتل امرأة وطفل في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة تشيرنيهيف، كما أصيب 23 شخصا جراء غارات على خاركيف. فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك فاديم فيلاشكين مقتل مدني وإصابة 34 آخرين، وأبلغ رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية ألكسندر بروكودين بمقتل شخص وإصابة 12 في خيرسون. تسببت الضربات الروسية بانقطاع التيار الكهربائي في 5 مناطق أوكرانية، وأفادت مصادر محلية بأن فرق الطوارئ بدأت أعمال إعادة التيار إلى المناطق التي طالتها أضرار. وأشارت المصادر إلى أن غارات الطائرات المسيرة الروسية والقصف المدفعي استهدفا منشآت البنية التحتية للطاقة المدنية في مناطق خاركيف وسومي وتشيرنيهيف ودونيتسك وزابوروجيا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف لموسكو هي زيارة شبه روتينية، وأشار ترامب إلى أن واشنطن تود رؤية نهاية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الزيارة لم تكن مرتبطة بإيران أو بالتهديدات الروسية لحلف شمال الأطلسي. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، نرصد معك التفاصيل المرتبطة بالتطورات الميدانية وأيضا بزيارة مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو.
2: بالفعل دعني بداية أشير إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى الخطوط الأمامية للجبهة، والذي أعلن عنها مكتب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قبل قليل، حيث زار الرئيس الأوكراني برفقة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ووزير الدفاع الأوكراني وعدد من القيادات العسكرية الرفيعة في الجيش الأوكراني منطقة ألكسندريفكا، وهذه المنطقة الواقعة في ضمن الحدود الإدارية لمقاطعة زاباريجيا والقريبة أيضا من مقاطعة دونيتسك. الرئيس الأوكراني التقى مع العديد من القيادات العسكرية في هذه المنطقة واستمع إلى مطالب الجنود الأوكرانيين العاملين في تلك المنطقة، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أهمية تعزيز القدرات العسكرية للجيش الأوكراني والقطاعات العسكرية التي تعمل على حماية خطوط المواجهة تحديدا في الجبهة الجنوبية والجبهة الشرقية. زيلينسكي تحدث إلى ضرورة تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمزيد من الطائرات المسيرة وكذلك أنظمة الروبوتات البرية غير المأهولة، وإلى جانب ذلك أيضا عقد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي اجتماعا أمنيا مع القيادات العسكرية وتحدث عن خطة عسكرية لتزويد والعمل على تعزيز حماية منطقة زاباروجيا ومنطقة دونيتسك، تلك المناطق التي تشهد عمليات قتالية مستمرة وفي الآونة الأخيرة تكثف القوات الروسية من هجماتها بشكل أساسي على تلك المناطق. كذلك الأمر زيلينسكي كان قد تحدث مع القيادات العسكرية أو ناقش مع القيادات العسكرية الضربات الأوكرانية بعيدة المدى التي تستهدف العمق الأراضي الروسية، وهذا أيضا ما كان قد أشار إليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق خلال هذا اليوم، أن القوات المسلحة الأوكرانية استهدفت 16 منطقة أو 16 هدفا داخل الأراضي الروسية في إطار ما يسميه الجانب الأوكراني العقوبات بعيدة المدى. الجيش الأوكراني أيضا تحدث في هذا النطاق وقال أن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف منشأة للطاقة في منطقة نيجني نوفاغورد في عمق الأراضي الروسية، وكذلك تحدث عن استهداف إحدى المستودعات اللوجستية التابعة لشركة وايلد بيريز، وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال هذا الهجوم المنشأة الثامنة من أصل 10 منشآت لهذه الشركة تحديدا، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تتمسك بحقها في الرد على الهجمات الروسية التي تستهدف الأراضي الأوكرانية، وقال أن هذه المنشآت هي تصب في المصلحة العسكرية للقوات الروسية، وبالتالي القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك كامل الحق في استهداف عمق الأراضي الروسية وهذه المنشآت بشكل عام. في المقابل أيضا الأراضي الأوكرانية تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية، وهذا تحديدا ما أشار إليه سلاح الجو الأوكراني، حيث قال أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق استهدف الأراضي الأوكرانية ب 164 طائرة مسيرة من طراز شاهد وهربيرا وأنواع مختلفة. أيضا هذه الهجمات تصدت لها وحدات الدفاع الجوي في كل من المقاطعات الشرقية والشمالية والجنوبية، وأكد سلاح الجو أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في تحييد 134 طائرة مسيرة من مجمل هذه الطائرات، مشيرا إلى أن الأضرار سجلت أيضا في 17 موقعا مختلفا جراء وصول هذه الطائرات إلى أهدافها المختلفة. وأشارت أيضا السلطات العسكرية في مناطق متفرقة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين المدنيين جراء الهجمات الروسية.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمر. بهذا مشاهدينا تنتهي جولة مراسلينا، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

كم راح والله يا العظيم كم راح 9 سنوات كم راح تمام.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يؤكد استيعاب الاقتصاد العالمي صدمة الطاقة ويحذر من مخاطر تفاقم مديونيات الدول. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى له تاريخيا مقابل الدولار بعد تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي بسبب صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران، رغم تجاوز تداعياتها الراهنة بأفضل من المتوقع. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد إشعال التضخم وتزيد الضغوط على البنوك المركزية والاقتصادات المثقلة بالديون.
1: حالة من الترقب تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت اعتبر فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات أظهرت قدرة على امتصاص الصدمة أفضل من المتوقع، لكنه في المقابل حذر من مخاطر ارتفاع التضخم والديون والضغوط المالية. وتقول مديرة الصندوق أن زيادة إمدادات الطاقة من خارج الخليج ولجوء عدد من الدول إلى السحب من مخزوناتها النفطية والغازية إلى جانب تراجع الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ساعدت على الحد من تأثير اضطراب الإمدادات. في المقابل أوضح الصندوق أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يواصل توفير دفعة للنشاط الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة، مع توسع دول أخرى في بناء مراكز البيانات وتأمين المعدات اللازمة، ما أدى إلى نشوء حالة من الشد والجذب بين صدمة طاقة تضغط على جانب العرض ودعم استثماري يعزز النمو. غير أن هذه الهوامش قد لا تستمر طويلاً، إذ تحذر مديرة صندوق النقد من أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد تغذية التضخم وتدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة، بما يرفع كلفة الاقتراض وخدمة الديون ويضغط على النشاط الاقتصادي. وتتزامن هذه المخاطر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد الضغوط على المالية العامة، ما دفع صندوق النقد لمطالبة الحكومات بوضع خطط موثوقة لضمان استدامة الديون والعجوزات بالتوازي مع التحذير من تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء. كما يحذر الصندوق من مخاطر إضافية على الأمن الغذائي مرتبطة باحتمال اشتداد ظاهرة النونيو المناخية وتداعيات توسع الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، في وقت أبقى فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري عند نحو 3%. وبين صدمة الطاقة والدعم الذي يوفره الاستثمار التكنولوجي، يبقى الاقتصاد العالمي أمام توازن هش، حيث يؤكد محللون ماليون أن استمرار الصمود يتوقف على احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة والحيلولة دون تحول أي موجة جديدة في أسعار الطاقة إلى صدمة أوسع على النمو العالمي. أمينة بن دحمان، تيريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ أحمد عقل. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا. إذن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت نظرة إيجابية بالقول إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة بشكل أفضل من المتوقع، لكنها في الوقت نفسه حذرت من

0: أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد، كيف تقرؤون تصريحات جورجييفا؟
1: بداية لا شك أن هذه الفترة هي فترة مهمة جدا على مستوى هيكلية النظم الاقتصادية وبالعالم بشكل عام، في ظل وجود أزمة مضيق هرمز وفي ظل تنامي الذكاء الاصطناعي. حديث مديرة صندوق النقد الدولي كان حول وجود محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو الذكاء الاصطناعي الذي ساهم بشكل كبير بخلق إذا بدك فرص استثمارية بديلة وخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم. ولكن بنفس الوقت التخوف من التضخم ما زال موجود بشكل أساسي في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط. أنا بشوف هذه التصريحات أنه هي محاولة لتهدئة الأوضاع الموجودة حاليا وامتصاص أزمات الأسواق. كان في فترة صعبة على أسواق الطاقة بالعالم، ونحن أصلا على أبواب فترة شتاء وارتفاع طلب متوقع بالأشهر القادمة، وبالتالي حل الأزمة يتطلب خلال هذه الفترة، أزمة الطاقة يتطلب خلال هذه الفترة الهدوء نوعا ما والعمل على خطط بديلة. حقيقة بتفق معها أنه التوقعات كانت بأن يصل أسعار النفط إلى أسعار أكثر مما وصل إليه، يعني 120 دولار لعدة أيام، البعض كان في ذلك الوقت عم بتوقع 200 دولار. بالتالي نعم استطاعت الدول بالعالم أن تتعامل بحنكة مع هذه الأزمة، وأنا أعتقد أنه كثرة الأزمات بالسنوات الأخيرة بدءا من 2009 حتى الآن أعطت خبرة بالتعامل مع الأزمات المختلفة لمعظم دول العالم
0: أستاذ أحمد،
1: حكوماتها، وهيدا ساهم بشكل كبير
0: هل فعلا تراوح أسعار الخام بين 80 و90 دولارا للبرميل مقارنة بالذروة التي تحدثتم عنها 120 دولارا تقريبا تجعل هذه الصدمة أقل تأثيرا من السيناريوهات التي كانت متوقعة لهذه المرحلة؟
1: صحيح صحيح، لا شك، وهيدا بيرجع السبب فيه لعدة أسباب. بداية كثير من الدول قامت باستخدام الاحتياطات، أكبر عملية استخدام احتياطات تقريبا مثبتة بالتاريخ الحديث هي هذه الفترة، أكثر من 426 مليون برميل تم أخذهم من الاحتياطات على مدى العالم، حوالي 170 ل 175 مليون برميل منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. أيضا كان في عنا هدوء الاقتصاد العالمي بهذه الفترة بسبب بعض التخوفات، ساهم أيضا بالحد من هذا الضغط. بعض المسارات البديلة التي بدأ البعض يستخدمها مثل المملكة العربية السعودية وغيره أيضا كانت مهمة وأساسية بهذا السياق.
0: نعم.
1: بالتالي نعم وصوله ل 80 ل 90 دولار، نحن كنا نشوف هيدا السعر ما قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، يعني نحن لم نكن بعيدين جدا، كنا مستويات 65 ل 75 دولار. بالتالي ارتفاع من 10 ل 20% فقط بمستوى الأسعار يعتبر أنا بتقديري هو امتصاص شبه كامل لهذه الأزمة حتى الآن. وهون بدنا ننوه أنه هذا الامتصاص وهذه الحلول التي تتحدث عنها مديرة صندوق النقد الدولي هي حلول في حال عدم استمرار الأزمة. إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة فهون
0: هذه النقطة
1: قد تبدأ الاحتياطات
0: المهمة
1: بالنفاذ، وقد تبدأ الدول بالتوجه لمزيد من الطلب. يعني
0: في ظل التحذيرات المستمرة من عودة إشعال أزمة الطاقة، كيف ستتعامل الاقتصادات الكبرى مع ارتفاعات جديدة على أسعار النفط وكذلك مع الضغوطات التضخمية التي قد تخلفها؟
1: الموضوع تحدي كبير جدا، خاصة باقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأمريكية، عم تحكي أنت عن ضغوط تضخمية إضافية لها علاقة بالرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترامب اليوم مع الصين 7.5%. نحن نتحدث عن رسوم جمركية وعن خلينا نقول نوع من المدفوعات الجديدة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مدعوم بعدة معطيات. النفط هو أولوية بهذا الموضوع، تكاليف نقل أي مادة يؤثر على سعر المادة، وبالتالي نقل عبر عبر البحار ونقل داخلي، هيدا إضافة أيضا لمعدلات الطلب والتوسع الداخلي، بالتالي ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى قد يذهب بالاقتصاد الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لا محالة للوقوف بوجه التضخم العالي، وهيدا رح يسبب مشاكل كبيرة على مستوى

0: قطاع الأعمال وعلى مستوى قدرة الشركات على السداد، والأهم أنه حتى بعض الدول النامية ستواجه مشاكل كبرى بمنطقتنا، بالمنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط يعني مصاريف أكثر لهذه الدول،
1: نعم.
0: ويعني أيضا ضغوطات كبيرة على الدول اللي عندها قروض خارجية كبيرة للبنك الدولي وللولايات المتحدة أو بالدولار، تصبح خدمة الديون أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. فنحن أمام سيناريوهات
1: نعم.
0: قد تذهب إلى ركود، ولكن بنرجع بنعيد وبنكرر ليس بالمدى القريب جدا، يمكن بخلال من هون لنهاية السنة قد تتضح الأمور، إضافة لأنه الأسعار
1: نعم
0: الحالية
1: أستاذ
0: 80
1: أحمد.
0: إلى 90 دولار ما زالت تحت السيطرة، ارتفاعها فوق ال 100 دولار يبدأ الخطر أكثر ظهورا. يعني خلينا نقول
1: تطرقتم لحديث جورجييفا عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي كعامل يدعم النمو، لكن السؤال هل يمكن فعلا أن يشكل الذكاء الاصطناعي قوة موازنة لصدمات الطاقة والدين وكذلك التجارة؟
0: نعم نعم، بالوقت الحالي هو بفترة الطفرة، ولكن دون وجود أسعار جيدة للطاقة لا، من الصعب، لأنه مشكلة الذكاء الصناعي أنه يحتاج إلى طاقة كثيرة للعمل، وعنده منتجات احتباس حراري مرتفعة، عشان هيك عمليات التبريد وعمليات إيجاد مراكز المعلومات هي ليست بالاستثمار السهل، هو تأمينها من ناحية السايبر سيكوريتي الأمن السيبراني، وأيضا من ناحية المعدات ودرجات الحرارة وامتصاص الحرارة الناتجة عن هذا الموضوع والاستهلاك الكبير للطاقة، هو أحد أهم التحديات أمام توسع الذكاء الاصطناعي وأيضا أمام مراكز البيانات الحديثة. وهون بالتالي نحن عم نحكي عن ارتفاع أسعار نفط، يعني ارتفاع بتكاليفها أكثر، وبالتالي هي خلينا نقول عرقلة بوجه عمليات التطوير و التحديث التي تقوم بها بشكل عام الأبحاث والتطوير. ولكن أنا بتقديري أنه نعم، إذا كانت الأمور مؤاتية، الذكاء الصناعي هو طفرة قادمة على مستوى جودة الإنتاج، على مستوى كمية الإنتاج، السرعة وحتى التكاليف، في ظل وجود منتجات خاصة على مستوى الخدمات اللي هي أصبحت الآن أسهل وأسرع توفرا، وخلينا نقول أكثر مهيئة، كل شخص حسب حاجته كستمايزد أكثر، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولكن بدون الطاقة لا، لن تكون محرك
1: تماماً.
0: بديل.
1: أستاذ
0: وهون
1: أحمد،
0: بدي أقول أنه بالرغم من كل الحديث عن الطاقة المتجددة وغيرها، بقي النفط بمجرد إغلاق 20% من المسارات بالعالم ارتفع أكثر من 50% ووصل ل 120 دولار. هذا بيعني أنه ما زالت بدائل النفط غير متاحة
1: أستاذ
0: حتى
1: أحمد
0: الآن بالشكل
1: وفق
0: صالح للاستخدام الصناعي.
1: وفق رأي جورجييفا فإن المخاطر أصبحت أكثر توازنا مقارنة بشهر أبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. ما الخطر الذي ترونه اليوم أكثر إلحاحا إذا ما نظرنا إلى الطاقة والتضخم والديون؟ بثلاثين ثانية لو سمحت.
0: يعني أنا بدي أقول أنه أكبر خطر هو عودة أسعار الفائدة للارتفاع، هيدا بيعني سحب الأموال مرة أخرى إلى البنوك، بالتالي الدخول بحالة من تخفيض الاستثمارات، لن نقول ركود ولكن خفض الاستثمارات، وهذا بيعني أنه هدوء عمليات الطلب على النفط، وأيضا بنفس الوقت مواجهة مشاكل كبيرة لها علاقة بإيرادات كثير من الدول والشركات. هيدا التحدي كبير، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام العالمي بشكل كبير.
1: نعم.
0: ارتفاع أسعار الفائدة سيكون تحدي غير مسبوق، أنا بشوفه هو الخطر الأكبر اللي بيتمثل بأسعار النفط وارتفاعها، إضافة أكيد لعدم قدرة الأشخاص والمؤسسات على استخدام مدخراتهم بالشكل الصحيح بسبب فقدانها وتبخر
1: نعم.
0: جزء كبير من قيمتها إذا ارتفعت أسعار النفط وعدنا لعمليات تضخم كبيرة بالعالم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عقل، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه العملة الإيرانية تواصل تسجيل قيعان تاريخية جديدة مقابل الدولار.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: من جديد أهلا بكم. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار متجاوزا حاجز 2 مليوني ريال للدولار مع تصاعد الضغوط الأمريكية على اقتصاد طهران وتراجع إيراداتها النفطية، ما يهدد بتفاقم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقد الريال نحو 7% من قيمته منذ إعلان الرئيس الأمريكي بدء ما وصفها بالحرب الاقتصادية الساحقة ضد إيران، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية 2 مليوني ريال. وتزامن انهيار العملة مع تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين من نحو 1,580,000 برميل يوميا في فبراير إلى نحو 534,000 برميل في أغسطس، أي بانخفاض يقارب الثلثين. وتتصاعد الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار الغذاء في إيران بنسبة 128% منذ اندلاع الحرب، ويبلغ التضخم السنوي نحو 66% في يوليو الماضي في انعكاس لتفاقم الضغوط السعرية في إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% العام الجاري، مع توقع بلوغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين نحو 68.9%. ويحذر اقتصاديون من حلقة ضغط متصاعدة، فتراجع صادرات النفط يقلص تدفقات النقد الأجنبي، بينما يؤدي نقص الدولار إلى إضعاف الريال، ما يرفع تكلفة الواردات ويغذي التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دائما معنا دكتور محمد. كيف تقرؤون هذا الانهيار الحاد في الريال الإيراني؟ وما الذي يقوله عن وضع الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية؟
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن انخفاض الريال الإيراني لم يأتي من فراغ بالفترة الأخيرة ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وطهران تعاني. ودعنا نسجل أن هذا الريال الإيراني كان ينهار تباعا، لا سيما من بعد 2018، وقد عمدت الحكومة الإيرانية تارة إلى إزاحة الأصفار وتارة إلى تعديل السياسات الاقتصادية، إلا أن كل هذا لم يجدي، وبالتالي بقيت العملة الإيرانية تنهار وصولا إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة. ولكن اليوم الجديد أن التراجع هذا لم يعد تراجعا عاديا، إنما أصبح أداة ضغط تضخمية على كل الاقتصاد الإيراني بفعل جملة أمور أساسية بلغت ذروتها بالضغط على الاقتصاد الإيراني، والترجمة له جاءت بالعملات. نحن أمام عقوبات أمريكية مشددة شبهت بإنزال النورماندي، وبالتالي هي سحق للاقتصاد الإيراني عبر وقف إمداداته النفطية وخروج هذا النفط الذي هو يعتبر الرئة التي تتنفس منها إيران، لا سيما بالتصدير إلى الصين الذي يعني بلغ ذروته عند 2 مليون برميل واليوم هو تقريبا بال 500 ألف. وبالتالي كل العملات الأجنبية التي كانت تدخل لدعم هذه العملة الإيرانية أصبحت عند ربع ما كانت عليه. الحصار البحري المطبق الذي قيد كل الصادرات الإيرانية غير النفطية، هناك انخفاض حاد وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالي إذا ما تزامن كل هذا مع العقوبات الأمريكية المشددة وصولا إلى العقوبات الثانوية التي ستشمل كل كيان يدعم إيران، وكأني بالحكومة الأمريكية تريد تقييد كل شيء وعدم إعطاء إيران العملات الأجنبية والقدرة على التصدير للبقاء، من هنا نستطيع أن نقرأ، لا سيما عندما نقول أن 7% فقط انهار خلال أيام بعد الحديث عن العقوبات. نعم. وبالتالي 2 مليون ريال موازي للدولار هي بداية إذا ما استمر هذا الضغط الأمريكي.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار الثلثين بعد الحرب الساحقة التي أعلنها ترامب، هل سيكون هذا التراجع أكثر زخماً؟
1: من الواضح جداً من يقرأ العقوبات ومن قرأ من تحدث عنه، إن كان ترامب أو سكوت بيسنت، من خلال العقوبات حتى الساعة العقوبات لم تمس الصين بالجوهر، بمعنى آخر لم تمس المصرف المركزي الصيني على سبيل المثال، ولا المصارف الكبرى ولا المصافي الكبرى ولا الشركات الكبرى، وكأني بالرئيس ترامب ووزارة الخزانة يريدون التحرش بالصين ضمن إطار معين. هذا الإطار سيسمح مجددا للإيرانيين بالالتفاف عبر أسطول الظل، عبر الشركات، عبر الواجهات، وإن كانت الكلف أكبر، ولكن حتى الساعة نعم من يستطيع أن يقرأ الأرقام يقرأ أن الفترة الأخيرة أثبتت أن هذه العقوبات عبر حصار الموانئ وعبر الحصار المشدد قد قلصت الصادرات الإيرانية من النفط، وبالتالي قلصت الإمكانيات المادية للمواجهة للإيرانيين. وعلى هذا الأساس أعتقد إذا ما أطبقت واشنطن حصارها المالي والاقتصادي بالشكل الذي تتحدث عنه، وإذا ما كانت الصين قد تخلت، وبخلينا نتحفظ على العبارة ونحطها بين هلالين، عن الصادرات القادمة من الواردات القادمة من إيران النفطية، إن كان عبر الرئيس الصيني باتصالاته أو عبر كما نقول يعني الانسجام مع التوجه الأمريكي، قد تكون إيران أمام منعطف. ولكن دعني أسجل أن الموقف الصيني كان بتجاهل العقوبات حتى اللحظة، وهذا ما يبقي رئة لإيران تتنفس منها إن على صعيد العملات الصعبة أو على صعيد واردات النفط.
0: على الخريطة دكتور محمد، ما هي خيارات إيران لتعويض تراجع صادراتها النفطية إلى الصين؟
1: بالحقيقة سؤال صعب جدا. الحكومة الإيرانية اليوم تبحث عن الإيرادات بأي شكل، ولا شك عندما نتحدث عن الميزانية الإيرانية وعن ميزان المدفوعات الإيراني، ونحن ندرك تماما أن النفط هو الأساس، هو البيز، هو القدرة الأساسية، هو الحجرة، هو اللبنة الأساسية للموازنة ولقدرة إيران على البقاء. وبالتالي اليوم 70% من اقتصاد إيران ومن ميزانية إيران تعتمد على الصادرات النفطية، 55% و15% الصادرات من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وعلى هذا الأساس أنت عندما تحرم إيران تقريبا 70% من موازنتها، يعني 70% من الإيرادات قد ذهبت. السؤال الكبير كيفية التعويض. لا شك أن إيران بعد 47 سنة من العقوبات تستطيع ربما الالتفاف، تستطيع عبر أسطول الظل، تستطيع عبر الشبكات، عبر الوكلاء، عبر سبوت ماركت، كل هذا متوفر. ولكن الأمر يتوقف حقيقة محمد على كيفية الضغط الأمريكي وكيفية الاستجابة إذا شئت الصينية والروسية. ودعنا لا ننسى أنه حوالي 80-85% من صادرات إيران النفطية هي للصين. إذا استجابت الصين ستكون إيران حقيقة في مأزق، سيكون الريال الإيراني في مأزق، سيكون للأسف القدرة الشرائية للمواطن الإيراني على المستوى الاجتماعي، على مستوى الطبقات الفقيرة، على مستوى الطبقات المتوسطة. ولا ننسى أن في الظروف المماثلة يكون الطلب أكبر على العملات الأجنبية، وبالتالي كيف لإيران أن توائم ما بين حاجاتها لاستيراد الغذاء والدواء وإلى آخره وكيفية عدم وجود العملات الصعبة؟ هذا سيصعب الأمر جدا على الحكومة الإيرانية.
0: الضغط الأمريكي دكتور محمد لا يقتصر على النفط رغم أهميته، رغم أنه يحتل الحيز الأكبر، لكن هناك ضغط أيضا على الموانئ والتجارة الخارجية الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر قدرة إيران على تأمين السلع والمواد الخام، وما تأثير ذلك على الإنتاج المحلي؟
1: تماما هو ما يزيد الطين بلة، أن كل المرافق الإيرانية اليوم تحت السيطرة الأمريكية إذا جاز التعبير. وبالتالي دعنا نشير بعجالة إلى بعض النسب عندما نتحدث

0: تحدث عن بعض السلع الزيوت والدهون ومن يشتق بهذا الموضوع 219% حجم التضخم، الحبوب 140%، الدواجن 130% وغيرها، الألبان الأجبان ما يفوق 120%، وبالتالي الاقتصاد الإيراني شيئا فشيئا سيفقد شيء من هذه السلع بفعل هذا إذا شئت الإطباق الأمريكي على الموانئ الإيرانية. والأخطر وما يزيد الطين بلة، إذا لم تستطيع إيران توفير الإيرادات من النفط ومن غيرها من السلع للتصدير، ستكون طامة كبرى على مستوى السلع، على مستوى الأسعار، وطامة كبرى على مستوى ارتفاع كلفة الاستيراد، وأكثر من ذلك أقول على كيفية وصول سلاسل الإمداد إلى إيران، وبالتالي ماذا عن السيولة الدولارية وسيولة العملات الصعبة لدى الحكومة الإيرانية لتوفير كل هذه السلع. وبالتالي نحن أمام دوامة ستنعكس شيئا فشيئا، شيئا من الانكماش، شيئا من قلة الإيرادات، شيئا من فقدان الريال لقيمته، شيئا من مزيد من الطلب على العملات الأجنبية، وبالتالي ستكون السيركوي ما يسمى بالحلقات المتراكمة التي ستصعب الأمر كثيرا على الحكومة الإيرانية ما لم تقدم تنازلا سياسيا أو يكون خرق بالوساطة الباكستانية للعودة إلى شيء ما من التعاطي ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية لفكفكة وحلحلة مسألة الموانئ والتقييدات التي تقيد الاقتصاد الإيراني.
1: وهنا بالضبط البنك المركزي الإيراني يقول إن لديه احتياطيات من النقد الأجنبي وإن هذا التراجع في الريال مؤقت. هل يملك البنك المركزي الإيراني أدوات فعلية لوقف هذا الانهيار والسقوط؟
0: محمد، بكل صدق عنا مثل ببلادنا بالشرق يقول اللي ما بينبع بيخلص، وبالتالي إلى متى تستطيع الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الدفاع عن ريال الإيراني؟ دعنا نسجل أن السوق الرسمي يتحدث عن 1,400,000، بينما السوق الفعلي الأكتشوال على الأرض هو فوق 2,000,000 لريال الواحد مقابل الدولار، وبالتالي هذه الفجوة الهائلة ما يفوق 600,000 تدلل على أن هناك مشكلة حقيقية قد تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها. لا نقول أن الاقتصاد الإيراني سينهار في يوم وليلة وأن التومان أو ريال الإيراني سينهار في يوم وليلة، لدى إيران الكثير من القدرة الدفاع عن نفسها، لديها الكثير على مستوى الاكتفاء، على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الصناعية، ولكن إذا وقفت الإمدادات عبر الموانئ وزاد الطلب على العملات الصعبة في الداخل وزاد الطلب للاستيراد لتوفير السلع، كيف سيستطيع ولأي مدى سيستطيع البنك المركزي الإيراني الوقوف أمام هذه الهجمة الإيرانية، هذه الهجمة الأمريكية الهائلة؟
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختامه في الاقتصاد في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته، وأكد أن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات وفق تعبيره. أكد الجيش الإيراني عزمه الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم للوصول إلى ردع كامل للتهديدات، وأضاف أنه نفذ في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل مراحل من العمل الاستباقي، مشددا على أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، وقال إن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشيرا إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. في المقابل، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة على إيران حاليا، وأن إدارة ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. وذكر موقع أكسيوس أن الحصار يحرم طهران من الإيرادات، وإن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. أكدت محافظة الحسكة أن موارد المحافظة أصبحت بنسبة 100% تحت تصرف الدولة السورية، وأشارت إلى أن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة، وأشارت إلى أن آلافا من عناصر قصد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع السورية منذ عدة أشهر، وأن الإعلان الأخير عن حل التنظيم جاء تتويجا سياسيا لهذا المسار. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون، وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن حماس والفصائل المسلحة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل صلاحيات الحكم المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية. وأوضح ميلادينوف أن الاتفاق يمثل فرصة لإحداث تحسن جذري ومستدام في حياة الفلسطينيين في القطاع وتوفير أمن دائم للإسرائيليين، وأضاف أن تنفيذ الخطة من شأنه الانتقال من الصراع إلى بيئة أكثر استقرارا توفر السلام والازدهار والفرص الاقتصادية في المنطقة. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت النازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة، واستهدفت مسيرة إسرائيلية مواطنين في مخيم الطبرية بمواصي خان يونس، فيما أفاد مصدر طبي باستشهاد فتاة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا.

0: للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود داخله. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل تحاصرها قواته والمستوطنون في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. قال رئيس بلدية قصرى إن معاناة السكان تتفاقم في ظل استمرار الحصار لليوم 18 على التوالي. بهذا ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع قراءة

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميا ضم الموهبة المغربي أيوب بوعدي مقابل نحو 120 مليون يورو. تجديد الأهلي المصري لعقد نجمه إمام عاشور يشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ومنتخب هولندا يفتتح صفحة جديدة مع تولي تشابي هرنانديز العارضة الفنية للطواحين خلفا لرونالد كومان في محاولة من الاتحاد لإعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة بعد فترة من النتائج المخيبة التي لم تلبي طموحات الجماهير البرتغالية.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده رسمياً مع المغربي أيوب بوعدي قادماً من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية أكدت أن السيتي دفع نحو 120 مليون يورو للحصول على خدمات بوعدي الذي خطف الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب في مونديال 2026. حقق فريق النصر ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه الاتفاق بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين وبثلاثة أهداف لاثنين. ورغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وواصل النصر حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة محققا فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بصدارة جدول الترتيب، فيما تلقى الاتفاق خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس. اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد كأفضل لاعب للموسم الماضي بعد قيادته الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم. وحقق الدولي البرتغالي موسما استثنائيا إذ حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز بصناعته 21 هدفا متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين. عزز مانشستر يونايتد خط وسطه بالتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا قادما من برايتون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 95 مليون دولار بواقع 65 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 5 ملايين كإضافات مع بند لإعادة البيع. ووقع باليبا عقدا لمدة 5 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أندري سانتوس ويوري تيليمانس. كشفت تقارير صحفية خارجية عن دراسة نادي برشلونة الإسباني تأجيل صفقة التعاقد مع مهاجم جديد إلى فترة

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت شبكة راديو كاتالونيا أن إدارة برشلونة لديها اقتناع كامل بإتمام صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، حيث أنها تفكر في انتظاره إلى الشتاء المقبل في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته حالياً. تعهد الإسباني تشافي هرنانديز المدرب الجديد لهولندا بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب الطواحين، معربا عن ثقته بأن ذلك سيخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة. وقال لاعب الوسط السابق في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه خلفا لرونالد كومان إن هدفه الأساسي سيكون المنافسة وتحقيق الانتصارات وليس الاكتفاء بتقديم أداء ممتع. مدد الأسترالي غراهام أرنولد عقده مدربا للمنتخب العراقي حتى كأس آسيا 2027 بعد أشهر من قيادته أسود الرافدين إلى كأس العالم 2026 في أول ظهور للعراق في المونديال منذ 40 عاما. وأعلن أرنولد البالغ 63 عاما تمديد عقده لمدة 6 أشهر فقط، رغم تلقيه عرضا من الاتحاد العراقي لكرة القدم للاستمرار ل4 سنوات، مؤكدا أن قراره يصب في مصلحته ومصلحة المنتخب العراقي. أعلن النادي الأهلي نجاحه في التوصل لاتفاق نهائي مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لتمديد تعاقده مع الأحمر 4 مواسم مقبلة. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن إمام عاشور قام بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030، ما يعني توقيعه على عقد لموسمين جديدين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده. شهد تمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري 4 مواسم مقبلة بعد أن أبدى رغبته في الاحتراف الخارجي شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم بلس الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق قائلا: الأهلي يمدد عقد إمام عاشور حتى 2030 ليحسم مستقبل لاعب الوسط مع الفريق، وسط تقارير عن راتب أساسي يبلغ 25 مليون جنيه سنويا وحوافز تصل إلى 10 ملايين. حساب باسم إيمي بنت الأهلي عبرت فيه عن فرحتها بتمديد عقد إمام عاشور وقالت: إمام عاشور يجدد للأهلي حتى 2030، ألف مبروك لكل الأهلاوية والعزاء لأصدقائي بزيبرا، المقصود هنا لاعب الزمالك البرازيلي إخوان بزيبرا. وبدا هذا المغرد يونس طيفان رافضا التمديد للاعب وعلق: كنت أتمنى ألا يجدد الأهلي لإمام عاشور ويرضخ لطلباته وشروطه، لأن الأهلي أكبر من إمام ومن أي لاعب آخر، هو كمان مش شبهنا وكثير التذمر وعقله صغير، كان الأجدر التخلص من حبة التفاح الفاسدة. مغرد باسم أحمد أفوكاتو ظهر سعيدا بإدارة الأهلي لنجاحها في تمديد عقد اللاعب وكتب وجهة نظر صحينة على خبر تمديد إمام عاشور، وعن نفسي ما يهمنيش إمام أخذ كام ولا يشغلني أي تفاصيل مادية في العقد الجديد، ما يهمني هو استمرار إمام في الأهلي ونجاح الإدارة متمثلة في العبقري المحترم الأهلاوي الحقيقي الدكتور عصام سراج في إنهاء الموضوع، ومنتظرين هاني وياسر. ونختم مع مغرد باسم الأشقر حيث عقد مقارنة بين إمام ولاعب المغرب الشاب أيوب بوعدي وكتب: فارق شاسع بين المغربي بوعدي وإمام عاشور في مصر، صفقة بوعدي إلى السيتي ب100 مليون يورو، عقد إمام مع الأهلي أقل بكثير من عقد زيزو صاحب الأداء المتواضع.

0: حقبة جديدة تبدأ للمنتخب الهولندي مع تولي تشابي هرنانديز قيادة الطواحين بعقد يمتد لأربعة أعوام في مشروع يهدف فيه الاتحاد الهولندي إلى إعادة المنتخب إلى طريق المنافسة واستعادة ثقة الجماهير بعد خيبات متكررة في السنوات الأخيرة.
1: بعد الخروج المخيب من دور الـ32 في كأس العالم على

0: أرن سلوت ضمن الخيارات الأولى قبل أن يستقر الاتحاد على نجم برشلونة السابق الذي بدأ برسم ملامح المنتخب الجديد، حيث أكد صاحب 46 عاماً أن الاستدعاء لن يرتبط باسم النادي أو الدوري الذي ينشط فيه اللاعب، وإنما بما يقدمه داخل الملعب. ومن بطولة دوري الأمم الأوروبية تبدأ مرحلة عمل تشافي، حيث سيكون الاختبار الأول له أمام ألمانيا مع مدربها الجديد يورغن كلوب في 24 من سبتمبر على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام، لتكون هذه المباراة هي صفارة بداية مشروع يمتد لأربعة أعوام يسعى من خلاله الاتحاد الهولندي مع تشافي إلى استعادة الثقة وبناء منتخب قادر على المنافسة في بلد ينتظر منذ لقب يورو 1988 إنجازا جديدا. الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة تشافي على تحويل أفكاره إلى نتائج وإعادة الطواحين إلى المكان الذي تطمح جماهيرها أن تراها فيه.
1: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن تشافي مدرب للمنتخب الهولندي، برأيك ما الذي دفع الاتحاد الهولندي لتوجيه الأنظار نحو تشافي الذي ربما لا يمتلك خبرة تدريبية مع المنتخبات قبل ذلك؟
2: لربما لأن خيارات الاتحاد الهولندي كانت محصورة في ثلاثة أسماء وهو جاء في الترتيب الثالث، ولكن الأكيد بأنه امتداد للمدرسة الهولندية الكتالونية المتقاربة في الأفكار والاستراتيجية وطريقة اللعب والأداء، ولربما هناك بعض الصفات الإيجابية في تشافي هرنانديز التي تقربه من تدريب المنتخب الهولندي ولربما ينجح معهم، الله أعلم. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملائي الأعزاء في تيرتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعلياً التعاقد مع تشافي هرنانديز لقيادة المنتخب الهولندي الأول لربما بالنسبة لي مجازفة إنجاز التعبير، ولربما حتى هي المهمة الأصعب في كل التعاقدات التي حصلت مع مدراء فنيين خلال هذا الصيف، لأنك الآن تتولى قيادة منتخب تعثر في السنوات الأخيرة بشكل كبير، منتخب يتقلب بين المدراء الوطنيين الهولنديين، وخاصة في السنوات الأخيرة ما بين لويس فان جال رونالد كومان لويس فان جال رونالد كومان. الآن أنت تأتي مرة أخرى لتخلف رونالد كومان بعد أن خلفته في قيادة برشلونة في موسم 2021. لربما الشيء السلبي بأن تشافي هرنانديز خبرته نوعا ما قليلة، والأهم ليس الذي يمتلك تلك الخبرة الطويلة مقارنة بغيره من المدراء الفنيين، ولكن لأن تشافي ابن البارسا ابن لاماسيا، تشافي تشرب الفكر الهولندي في لاماسيا وفي البارسا، يعلم جيدا كيف تسير الكرة الشاملة الكرة الهجومية أسلوب التدوير والاستحواذ. وأختتم هذه الإجابة، وهذا شيء إيجابي، في المؤتمر الصحفي الأول لتشافي هرنانديز قال لك في ثلاثة كلمات: الطموح والشغف والرغبة هي عنوان هذه المرحلة من منتخب الطواحين الهولندية. لربما بدأ القيادة الفنية للمنتخب الهولندي بهذا التحدي، ولكن من يدري، الله أعلم، لربما لا ينجح حتى.
1: معتصم، تحدثت عن تشافي اللاعب الذي تشرب أسلوب الكرة الهولندية الشاملة، تشرب هذا الأسلوب مع مدربين كبار أشرفوا على تدريبه سواء مدربين إسبان أو حتى مدربين هولنديين، لكن ما هي مدى قدرة تشافي على نقل هذا الأسلوب كمدرب، قدرته التكتيكية، وهل يمتلك الهوية من أجل التأثير على المنتخب الهولندي والابتعاد به عن مصاف الفرق التي أصبحت تعاني في الفترة الماضية ليعود إلى فرق المقدمة عالميا؟
2: سؤال محرج جدا، ليس لي بل لتشافي، لنقص الخبرة. أنت الآن تتعامل مع لاعبين كبار في المنتخب الهولندي الأول، ولكن أنا بحكم ما شاهدته من تشافي في موسمين قد فيهم النادي الكتالوني، فعليا ممتاز جدا في التعامل مع الأسماء الشابة مع الأسماء المهارية مع تطوير النجوم، ولكن أنت الآن في المنتخب الهولندي أنت مطالب في قرارات فنية تكتيكية لمسات مفصلية في طريقة إدارة المباريات. أنت تمتلك المنتخب يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات العالية أصحاب التجارب الطويلة، بالتالي هنا سيظهر فعليا المعدن الحقيقي لتشافي هرنانديز. بصريح العبارة لا يمكن للجزم أستاذ أحمد، فعليا سؤال جدا مهم، هل هو قادر فعليا أن يفرض سيطرته ونفوذه وينقل الفكر الذي يمتلكه للاعبين ليقدمه في أرضية الميدان؟ أنا بصريح العبارة المنتخب الهولندي منتخب مقنع، منتخب هجومي، منتخب مميز، منتخب سريع، ولكن ينقصه التتويج بالبطولات، وخاصة في السنوات الأخيرة دوما يصل إلى

0: مرحلة يكون غير قادر على التجاوز. هذا هي فعليا الشيء المفصلي في تعاقد تشافي مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
1: نعم، معظم الكرة الهولندية التي قدمت الكثير من أسماء المدربين، من رينوس ميشيلز إلى أدفوكات إلى هيدينك إلى هذه الأسماء الكبيرة، هل عجزت الكرة الهولندية عن إنتاج مدربين جدد؟ تكلمت عن رحلة دائما المداورة ما بين كومان وأيضا المدرب فان باستن، أيضا كان في فترة من الفترات، لكن أين المدربين الكبار في المنتخب الهولندي؟
0: فعليا أنت تبحث كثيرا في خبايا الكرة الهولندية، سأخبرك. فعليا سؤال جدا ممتاز مرة أخرى أستاذ أحمد. قرأت في تفاصيل التعاقد مع تشافي كان هناك اسم مطروح ولكن الهولنديين تأخروا عليه. أنا لا أتحدث عن بيب غوارديولا ولا أتحدث عن الخيار الثاني أرني سلوت، أنا أتحدث عن خيار مارك فان بوميل. لو الهولنديين استعجلوا بعض الشيء في البحث عن خليفة لرونالد كومان لحصلوا مواطنهم فان بوميل، ولكن الاتحاد البلجيكي كان قد خطفه وهو شيء أزعج الاتحاد الهولندي لأنهم هم تأخروا في المفاوضات. بالتالي هي بالتراتبية وصلت إلى تشافي هرنانديز، والذي يعتبر أول مدرب أجنبي منذ 48 عام يتولى تدريب المنتخب الهولندي، والذي كان قد سبقه فقط مدرب واحد أجنبي هو أرنست هوبل المدرب النمساوي الذي حققوا معه وصافة كأس العالم في مونديال 78. بالتالي أنا لا أريد أن أقول بأن الكرة الهولندية غير ولادة للمدربين، ولكن حتى اللحظة ولحتى نكون واقعين وإجابة منطقية، لم نشاهد مدرب هولندي شاب أو مخضرم يتألق على الساحة. التألق والنجاح حصرا في السنوات الأخيرة هو للمدربين الإسبان وخاصة الخريجي لمسية والبارسا وكتالونيا. هم من يستحوذون على تدريب والنجاح في أغلب الأندية والمنتخبات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول لنتعرف على أرقام تشافي هرنانديز كمدرب رفقة فريق برشلونة.

0: إذا هذه هي أرقام تشافي هرنانديز مع برشلونة، يعني معتصم، أرقام كانت مميزة لتشافي هرنانديز، خصوصا أنه مدرب جاء حديثا وقتها إلى برشلونة وقدم من نادي السد القطري، يعني حقق لقب الدوري، حقق لقب السوبر. هل يوصف الوصف الذي يقال عن تشافي أنه غوارديولا الغلابة، هل فعلا هو مدرب متواضع أم أنه يمتلك إمكانات كبيرة؟ وربما كان العامل الحاسم في عدم بقائه مع برشلونة هو العامل الاقتصادي، الظروف المالية بالنسبة لبرشلونة.
1: ممكن، لا أستبعد بصريح العبارة، فعلياً أنك أنت جئت في وقت كنت مدرب طوارئ ودفعت من جيبك حتى تفسخ عقدك مع نادي السد القطري من أجل عيون برشلونة. وأنا بالنسبة لي قلت لك أنا في الفترة التي جاء فيها تشافي لتدريب البارسا كان جدا مقنع أستاذ أحمد، وخاصة بأنه قام بالعمل مع الأسماء الشابة المتاحة أمامه، ولا ننسى بأنه طور وقدم للنادي الكتالوني الآن مشروع طويل الأمد مع النجم الأبرز وهو لامين يامال. تشافي هرنانديز هو من صعد للفريق الأول، بالتالي ربما في الفترة التي جاءها كانت الأمور صعبة، ولكن على الصعيد التنافسي قدم مستوى جدا عالي. ولكن يحسب له بأن الفشل دوما في دور الأبطال أو عدم التأهل لدور الأبطال دوما يحسب على أي مدرب، خاصة عندما تأتي إلى البارسا أو الريال تكون انتكاسة كبيرة. ولكن لربما لو تشافي موجود الآن في برشلونة 2026-2027 بهذه الإمكانيات الاقتصادية بهذه الأسماء المتاحة أعتقد بأنه قل يقدم شيء الكثير، ولكن دوما ننتظر لنرى. ولكن الشيء الغير مفهوم، لماذا تفضل مهمة تدريب منتخب وطني 6-7 مرات تلتقي على مدار العام وأنت لازلت مدرب شاب 46 نعم. عام بإمكانك أن تجد وظيفة
0: نعم معتصم.
1: أسبوعية كمدرب نادي نعم. هذا الشيء بصراحة العبارة محير.
0: معتصم، هنا السؤال، هل هو هروب من تشافي بعد الضغط الهائل النفسي الذي تعرض له مع برشلونة، هروب من ضغط العمل اليومي مع الأندية واللاعبين والبطولات من أجل الراحة أكثر مع منتخب يلتقي مع اللاعبين ربما كل شهر مرة أو كل شهرين مرة في معسكر لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل تشافي ضعيف نفسيا في هذه الناحية؟
1: مربكة جدا هذه المداخلة وهذه المقابلة أستاذ أحمد، كله أسئلة في الصميم تسألني أنا هذه الأسئلة. فعليا بصريح العبارة مرة أخرى تبحث عن إجابات جدا حساسة، وأنا لا يمكن لي بصريح العبارة أنا أتحدث عن اسم بحجم تشافي هرنانديز فعليا بأنه يهرب من مهمة التدريب الأسبوعية مع أي نادي، وهل فعليا تم التقدم له بأي وظيفة في أي نادي
0: يعني
1: آخر.
0: أنا أخذ رأيك كمحلل وناقد،
1: عامين ونصف بدون أي وظيفة.
0: نعم،
1: محرج جدا فعليا هذا السؤال، أن نتحدث بأن تشافي يهرب أو لربما لم يطرح أمامه مهمة تدريب، ولربما يبحث فعليا عن اسم كبير ينتظر عامين ونصف ليعود للواجهة بمكان كبير يليق باسمه وتاريخه كلاعب. لربما على الصعيد التدريبي لم يقدم شيء الكثير، ولكن أعتقد لربما فعليا يبحث على أن يعود للواجهة من بوابة المنتخب الهولندي. لديك الآن اختبار اسمه دوري الأمم الأوروبية، تنجح في هذا الاختبار في مجموعة فيها ألمانيا فيها صربيا فيها اليونان، تمشي خطوة إضافية برفقة الهولنديين نحو اليورو.
0: نعم.
1: بعد اليورو تمشي خطوة أيضا إذا نجحت نحو كأس العالم 2030. أعتقد بأن تشافي لن أقول هرب من ضغط العمل اليومي، ولكن أعتقد أنه لم يبحث عن العودة في أندية صغيرة ويتدرج فيها.
0: نعم، معتصم، أنت تقول أن تشافي يبحث عن فرصة لإعادة تقديم نفسه كمدرب للأندية، لكن برأيك هل يستمر مشروع لدى تشافي في المنتخب الهولندي أم سيكون فترة مؤقتة؟ إذا كنا نتحدث عن مشروع فهو سوف يعتمد على وجوه جديدة وجوه شابة في المنتخب الهولندي، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على منتخب تشافي في هولندا.
1: هذه هي فعليا النقطة الجوهرية أستاذ أحمد، هل الاتحاد الهولندي منفتح فعليا على أن يصبر على تشافي هرنانديز؟ أنت الآن قمت بالتعاقد معه لأربعة سنوات، بالتالي أنت تعطيه الثقة حتى 2030 مونديال 2030، ولكن فعليا إن لا قدر الله، ولا نتمنى الفشل لأي شخص في أي مجال، لا قدر الله فشل تشافي حتى في التأهل من مجموعته في دور الأمم، هل ستكون لديك فرصة لمواصلة الثقة بتشافي أم ستقوم بالإطاحة به إن كان هناك خيار أفضل لتدريب المنتخب الهولندي متاح، لأنك عندما تقرأ الأسماء المتاحة لتدريب المنتخب الهولندي قريب على ثقافة الكرة الهولندية، قريب على ثقافة الكرة الشاملة، فعليا الخيارات التي حددها الاتحاد الهولندي فعليا هي خيارات مدروسة، خيارات تمتلك الإمكانيات، لديها بعض الروابط الكبيرة مع الكرة الهولندية قادرة على أن تنجح. بالتالي إن حصلت انتكاسة في دور الأمم أعتقد أن أسهل شيء أن تقول للمدير الفني شكرا جزيلا، سنبحث عن مدرب آخر، لأن أعتقد بأن الكرة الهولندية عجزت في السنوات الأخيرة عن تحقيق إنجاز كبير. تقريبا منذ أن حققوا وصافة دور الأمم في أول نسخة موسم 17-18 حتى اللحظة لا شيء يمكن الحديث عنه أكثر من خسارة نهائي كأس العالم 2010. بالتالي تشافي تحت الضغط مبكرا في هذه المهمة.
0: نعم معتصم، عطفا على سيرة تشافي كلاعب وكمدرب وتأثره أصلا ككتالوني كلاعب برشلوني بالمدرسة الهولندية الشاملة وأسلوب التيكي تاكا، برأيك إلى أي مدى يمكن لتشافي أن يطور هذا الأسلوب؟ ما الذي يمكن أن يقدمه تشافي فعليا للمنتخب الهولندي على الصعيد الفني والتكتيكي؟
1: أعتقد بأنهم سيمنحهم الثقة، سيمنحهم شخصية مختلفة، رؤية مختلفة، شيء أنا وأنت وغيرنا الكثيرين عاصروه. دوما اللاعب الأسطورة في أيامه عندما يكون مدرب لربما يكون لديه تأثير إيجابي على اللاعب. بصريح العبارة الأسماء الموجودة في المنتخب الهولندي أسماء لا يمكن الاستهانة بها، سواء لاعبين كبار، سواء فان دايك، سواء تيجان ريندر، سواء سامرفيل، أسماء شابة، جاكبو وبيرت فاين، ممفيس ديباي وغيرها الكثير من الأسماء. ماذا سيقدم لها تشافي؟ هل سيقول له كيف يقوم تمرير الكرة، أو كيف سيقوم بالاستحواذ، أو كيف سيكون طريقة الهجوم؟ أعتقد بأن هذه الأسماء جاهزة الآن. طريقة إدارة غرفة غيار المنتخب الهولندي، نعم. الخطاب الداخلي من شخص اعتاد على تحقيق الألقاب، شخص اعتاد على النجاح كلاعب، تقريبا هذا الشيء المعنوي هو الأهم في مهمة تشافي مع اللاعبين الهولنديين، أن ينقلهم من مستوى المنافسة لمستوى تحقيق الألقاب.
0: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تريتي عربي.
2: يا رب يا رب، قتل الأطفال، الله بنتك من الأطفال من شان البلد، من رحمة الله.

على المهاجرين احترام قوانيننا، والأولى ألا يطأوا أرضنا، فوجودهم غير مرحب به. هكذا أطلقها أوروبي بتعصب، يأتيه الرد حاسما من آخر. تناسينا قرونا من الاستعمار والاضطهاد بحق شعوب باتت اليوم تلجأ إلينا. فإن أردتم حقا إبقاء أوروبا بمنأى عن تدفقهم، فعليكم دفع ثمن سياساتكم وتبني العدالة. وقبل هذا كله، أوقفوا دعمكم لإسرائيل، وسيعود أبناء الشرق الأوسط إلى ديارهم بلا تردد. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. فتاتان إسرائيليتان تعترفان: نحن من بلد يكرهه الجميع. تصريحات استفزازية للهاجري وكاتس تغضب السوريين. أزمة المهاجرين تشعل الأوضاع في سبتة الإسبانية من جديد. حين يسأل أحدنا من أي بلد أنت، دائما ما تكون الإجابة سريعة وبديهية، إما أن تجيب باختصار عن اسم بلدك مباشرة، أو ربما يفضل البعض سرد حكايات بطولية أو تاريخية أو مكان مميز أو حتى أكلة معينة ليعرف السائل من أين أنت. لكن هذا السؤال بالنسبة لآخرين يشكل إحراجا كبيرا، فيتعثر اللسان ولا يعرف كيف يرد، أو ربما تكون الإجابة نفسها هي ما تسبب الإحراج، تماما كما حدث مع هاتين الفتاتين الإسرائيليتين حين سألهما صانع محتوى شهير يسمى مويستوك في مقابلة عفوية بأحد شوارع لندن عن

0: جنسيتهما من دون اسم البلد صراحة، على أن تكون الإجابة من خلال رموز أو أطعمة معينة يشتهر به بلدهما. فكانت الإجابة التي جرت على لسان إحداهما دون تفكير: نحن من بلد يكرهه الجميع. نشاهد.
1: شير
2: نوا from your name, kind of like Arabic name.
1: No, not Arabic.
2: All right, tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from your.
1: Falafel.
2: Falafel.
1: Falafel. Shawarma. Hummus.
3: Hummus.
2: Are you from Turkey?
1: No.
2: Shawarma.
1: Shawarma. Okay.
2: Saudi Arabia.
1: Ah.
2: Lebanon.
1: No.
3: Nir.
2: Syria.
1: Everyone hates us.
2: Everyone you hates.
1: Yes.
0: كيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ ربما تكون الإجابة عند صحيفة جيرالدزم بوست العبرية التي نشرت تقريراً يقول إن 52% من الإسرائيليين يخشون تعريف أنفسهم وجنسيتهم منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن نحو 40% غيروا تصرفاتهم بالخارج. هناك آخرون تجنبوا السفر أصلاً حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي أمست تلاحق الإسرائيليين أينما ذهبوا، وباتت تشكل ضغوطاً عليهم بحسب التقرير. وربما هذا ما فطنت إليه ناشطة جنوب إفريقية، حيث دعت أصحاب الأعمال حول العالم إلى رفض تقديم الخدمات للإسرائيليين، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع ودعم أصحابها يمثل شكلاً من أشكال فرض العقوبات. نتابع.
4: The best things are happening around the world. People are refusing to serve Israeli tourists. Like, and you don't even understand how big this is, because 3 years ago, if you refused to serve an Israeli tourist, you would like get underclapped big time. People are now recording themselves refusing, and they are going viral for good reasons. They're going viral, people are following their businesses, people are then supporting their businesses even more. This means the table has finally turned. People aren't getting cancelled for refusing to serve Israelis anymore. This is part of sanctioning them as a whole.
0: لم يتوقف الأمر عند أصحاب الأعمال، بل إن الإسرائيليين صاروا مطاردين من الأشخاص العاديين، ولوحظ هذا مؤخراً. فهذه شابة مصابة بالتوحد دخلت في مشادة مع مؤيدين لإسرائيل، مؤكدة رفضها الصمت تجاه مقتل الأطفال. مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل بشأن هذا الموضوع. ماذا تقول إسراء؟ البشر الأسوياء يرون الحقيقة دائما، لكن ما زال يسيطر الغمام على من يناصر أو يغض الطرف عن مجرمي الحرب. سفيان يقول: شابة مصابة بالتوحد تعرف حقائق الإبادة وقتل الأطفال بينما الأصحاء ينكرون. سمير هو الآخر: عصابة عالمية ليس لها أصل من الأساس، فكيف يكون لديهم انتماء بالفعل؟ خالد هو الآخر: جرائم الصهاينة في فلسطين هي الأفظع في التاريخ، فلا عجب أن تنبذهم شعوب العالم باستثناء رهط من أمثالهم. من أعلى قمم جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، وبمشهد استعراضي غير مسبوق، أطل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوجه رسائل تهديد واستفزاز مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وأعلن أن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل بحسب وصفه. لكن كاتس لم يكتفي بإعلان البقاء، بل وجه حديثه مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. نشاهد.
5: כל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה מרחק 35 קילומטר משקיפים על הפקה בלבנון על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר הרבה כוחות ג'יהאדיסטים חלק בתוך המשטר הסורי חלק בארגוני טרור שונים מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו.
0: تهديدات ردت عليها الخارجية السورية بإدانة دخول كاتس بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، واعتبرت الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإخلالا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وبينما كان كاتس يتحدث من جبل الشيخ عن بقاء قواته داخل سوريا، جاء من السويداء تصريح لافت لحكمة الهجري، حمل موقفا غير مسبوق في وضوحه تجاه إسرائيل، وقال إن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نتابع.
6: هذا هو، فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، هل نحن جزء؟ دائما نحن منركز على أمر تاريخي، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، إذا نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة، ونتمنى من باقي المنطقة على المستوى الإقليم بأن تحذو هذا الحذو الإنساني ببناء الدول بالشكل الصح. من حق الدول تبني شيء لتحمي حالها. آن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة. نحن عم نستنى فعلا، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هن الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعا من خلال دولة إسرائيل. هذا الأمر المركزي بالنسبة لنا. نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار.
0: تصريح يأتي امتدادا لمواقف سابقة للهجري تجاه إسرائيل، إذ سبق أن اعتبرها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان ما يطالب به من استقلال للسويداء في وقت تشكل فيه المحافظة أحد أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري. التزامن بين الاستعراض العسكري الإسرائيلي لكاتس في جبل الشيخ وتصريحات الهجري في السويداء أثار عاصفة من الردود الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بعض الناشطين رأوا في هذا التزامن محاولة للضغط العسكري المباشر من الخارج للدولة السورية، يقابله مشروع لتمزيق النسيج الوطني داخل البلاد. وآخرون واثقون أن سوريا لن تقبل بأي مشاريع تقسيمية أو شروط أمنية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول ياسر الزعاترة: الهجري سيحصد الهشيم لأن برنامج الصهاينة لن يمر بإذن الله، ومن يحارب أمة كاملة لها تراث عظيم كهذه الأمة لن يجني غير الخيبة والهزيمة. سامر زين الدين يعلق: قوة العلاقة بين الدروز وإسرائيل تظهر أن جذورها تضرب في أعماق عهد النظام السابق، وهذا دليل على أن إسقاط النظام العميل وموكليه لم يكتمل، سقط الرأس وبقيت الأطراف. آدم يقول: لم تكن إسرائيل تهدد بهذه اللهجة وبهذه القوة من قبل، وهذا التهديد يكشف خوفا حقيقيا في داخلهم، فهم يعلمون أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم

هو قيام نظام سني في سوريا يصطف خلفه الشعب. هادي أخيرا يعلق: التهديد والتلويح بالقوة يفقدانك يا كاتس السيطرة على جيشك، فجيشك منهار معنوية، واتخاذ القرارات المتسرعة دليل على التخبط واقتراب الهزيمة والزوال. من جديد، يعود الحديث عن سبتة، تلك المدينة الإسبانية التي كانت حديث الجميع في الآونة الأخيرة. ولعلكم تذكرون مشاهدين هذا المشهد وكيف تحولت مدينة سبتة إلى وجهة يقصدها أكبر عدد من المهاجرين. ففي أواخر شهر يوليو المنصرم استقبلت المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في أكبر موجة هجرة غير نظامية بحرا وبرا. وكما نشر حينها، هؤلاء المهاجرون عاد بعضهم إلى المغرب، بينما ظل بعضهم عالقا داخل سبتة، وهو ما أثار أزمة سياسية داخل إسبانيا. بيانات الحكومة الإسبانية تقول إن الكثيرين ممن بقوا في سبتة هم قُصّر غير بالغين، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم قسريا. هذا وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لعدد من المهاجرين وهم بلا مأوى أو مرافق صحية. نشاهد.

0: تلك المشاهد لا شك مشاهدينا دفعت الحكومة الإسبانية لتخصيص منشآت حكومية مدنية لإيواء المهاجرين العالقين، وهذا ما التقطته الكاميرات من مشاهد توثق نقل المهاجرين العالقين لمراكز الإيواء. ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب الكثيرين من الشعب الإسباني، ما دفعهم للتظاهر اعتراضا عليه، كما هو هنا نشاهد احتجاجهم.
1: Thank you.

0: إذن الأزمة تتصاعد في سبتة، وإسبانيا بدورها طلبت من الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا لمواجهة وضع الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا. أما منظمة Human Rights Watch الحقوقية فقد حضت الحكومة الإسبانية بضرورة توفير مأوى مناسب لجميع المهاجرين إليها.
1: I am here on a beach in Ceuta, Spain's enclave in Morocco, where hundreds, probably over 1,000 people have been living for over 2 weeks after crossing by sea from Morocco into Ceuta. Here there are many men from many different countries, including Sudan and Chad. But around the city, on the streets, in the forest, there are countless hundreds

0: of children and women as well. Neighborhood associations have worked to set up shelters to protect women and children, and the state has just announced they will be setting up large tent cities, but much more has to be done to ensure an adequate and dignified reception for everyone.
1: الأحداث في سبتة لاقت رواجا كبيرا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهنا بعض من تعليقاتهم. يقول جاري، حساب جاري: وضع المهاجرين في سبتة يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي، ومن الجيد الطلب الذي تقدمت به إسبانيا للحصول على تمويل مالي لحل تلك الأزمة. أما حساب تشاكيب يقول: للأسف المغاربة الذين هاجروا إلى حدود مدينة سبتة لم ينعموا بالكرامة التي كانوا يتمنونها، وينبغي على إسبانيا تعديل قوانين الهجرة. نادينا أو نادية تتساءل: ما الذي يدفع المهاجر إلى خوض تلك الرحلة القاسية؟ الشهادات القادمة من سبتة صادمة. أسير فلسطيني محرر يروي تفاصيل كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على جبهته ويده أثناء فترة اعتقاله، واصفا الإجراء بأنه محاولة ممنهجة لإذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم.
2: معروف لمين بتنحط، للأبكار ولا الأغنام؟ كان مبسوط يعني، كان بضحك وهو بحط الأرقام. اتصل الضابط على أبوي وهيك، وقال له أبوي 10 دقائق منيجي. أنا وأبوي رحنا على الحارة، فكانوا باعتقالي وفوتوني على الدار عند عمتي على دارنا القديمة، عصبوني، كتبوا على جبيني 44 وعلى إيدي، وعصبوني ونكلوني للتكنة العسكرية اللي بالبلد بالحارة الغربية. هم لما حطوها على جبيني أو على هيك، هي طريقة للإدلال أو تشبيه بالحيوانات، إنه أنت زي الحيوانات اللي عندنا. شعور صعب، تعرف شو يعني فش لك اسم انت عبارة عن رقم؟ شو بدك اكثر من هيك؟ دول وبالفعل يعني هم بتعاملوا مع الشعب الفلسطيني كأنه شعب فش حدا سائل عنه، فش وراء دولة، شعب مضطهد، فش لوكيمي. يعني اكبر دليل اللي صار بغزة، عائلات كاملة انمسحت من السجل المدني.
1: يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تقديم دروسه وجلسات الدعم النفسي للأطفال داخل خيام أقيمت على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، متغلبا على تداعيات الدمار الحرب المستمرة.
3: كان في صوت الزنانة كتير عالي، ولدرجة أنه أنا مش قادر أحكي للأولاد، قلت لهم لا ما حدش هيوقفنا، اعتبروا صوت الدرون هذا والزنانة هو الباك جراوند تاع الميوزك.

0: كل شيء تدمر، المعهد، المبنى، الآلات، رغم الدمار ورغم اللي بيصير لكن ما وقفناش. اضطرينا نأخذ على شط البحر لأنه هو مكان فاضي. كل تفكيري إن أنا كيف أسعد الأطفال، كيف أنشر الابتسامة على وجوههم.
1: كمان صار صاحبي يعني مفرقوش، مثلا بعبي جنان المية، بعبي جنان المية بعشق جعازة حالها.
2: الواحد بيهرب من الخيام، بيهرب من الشوب، من السقعة، من القفر، من الحر، من حتى من الشوارع والطريق، وهذا كله بيهرب هيك، بيختدي بنفسه وبيروح للموسيقى. يعني لوين بدي يروح؟
0: انا بعالج اطفال وبعالج نفسي. لما بطلع في الطفل وبلاقيه بيبتسم ومبسوط بتنتابني سعاده لا يمكن وصفها، انه انا عامل إشي كتير منيح.
3: حذفت اداره مهرجان بمدينه دوفيل الفرنسيه صوره توثق ملعبا لكره القدم في قطاع غزه، استجابه لضغوط وحملات قادتها جماعات ضغط مؤيده لاسرائيل. نشاهد التفاصيل.

0: المشطاح الخشبي هكذا يطلق عليه في غزة، قد يحمل أسماء أخرى في باقي الدول العربية، وحتى استخداماته في غزة قد تختلف. نشاهد.
1: الكل بيسأل مين أكثر حدا ساعد أهل غزة بالحرب؟
2: الصديق الوفي لأهل غزة مشطاح الخشب.
3: أنا فكرت بدك تحكي اسم دولة.
1: آخر المقطع بحكي لك اسم الدولة. صنعنا سرير نوم من خشب المشطاح، بعرف إنه هذا إشي عادي. طاولات زي هيك برضه عادي، بعرف إنه عادي. جدار كامل زي هاد، تخيل إنه مصنوع من خشب المشطاح.
3: برضه عادي.
1: طب لو حكيت لك إنه في بيت كامل انصنع من هذا المشطاح.
4: بس بدي تحكي لي كيف صنعته.
5: هذه سر الصنعة، تعال أخذك جولة جوا البيت.
2: حاليا دخلنا جوا البيت زي ما أنتم شايفين. طبعا المكان غريب، مروحة فيه جوا البيت الخشب، مش عارف كيف حطها. حتى المطبخ تبعه، المطبخ مجهزه من خشب المشطيح.
5: حتى الكنبة عملتها من خشب المشطيح.
1: أنا مش فاهم كيف عمل الإشي هذا، وفي مروحة.
5: بس في غرفة كمان، تعال.
1: إيش فيه؟
5: غرفة نوم، حمام.
1: في كمان غرفة طلع.
2: غرفة نوم مجهزة بالكامل في منزل الخشب.
6: عن جد لازم نوقف وقفة شكر لهذا المشطاح اللي استخدمناه في كل إشي حرفيا.
3: يا حبيبي ما حكيت لناش إشي اسم الدولة.
2: وبعدين معك.
1: شوفوا، بنفعش نختصر مساعدة أهل غزة في دولة معينة أو شخص معين، لأنه مش كل حدا أجا الفرصة أو قدر إنه يساعد أصلاً يعني. فعن جد شكراً لكل حدا ساعد، وشكراً لكل حدا كان حب يساعد وما طلع بإيده.
2: آخر إشي كي لا ننسى، هاي كلها بدائل، وإحنا كان في إنا أحلى بيوت. إن شاء الله بيجي وقت يا رب وبصور لكم إعمار غزة.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. يحل تنظيم قسد نفسه ويعلن اندماج هياكله في مؤسسات الدولة السورية الجديدة بشكل كامل، طاويا مسارا من التفاوض لشهور خلت تخللتها مناوشات مع الحكومة السورية، وذلك بالتوازي مع مضي أنقرة في مشروعها لجعل تركيا خالية من الإرهاب والقضاء على تنظيمات خارجة عن الدولة بهدف ضمان منطقة مستقرة وآمنة. فكيف سينعكس قرار حل التنظيم على استقرار سوريا وازدهارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ وكيف ساهمت أنقرة في تيسير الوصول إلى هذا الإنجاز الجديد في سوريا؟
1: أيها الشعب السوري العظيم،
2: لا قسد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية، إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم عبدي منصباً داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسمياً. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيراً إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه.
0: أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان. أهلا وسهلا بكما. سيد بسام، أبدأ معك وأبدأ تحديدا من كلمة مظلوم عبدي بالأمس عند إعلانه حل التنظيم وبنيته: قررنا الانضمام إلى سوريا الجديدة. هل برأيك تشكلت قناعة فعلية أم خيار فرضه الأمر الواقع؟
3: تحياتي لك أستاذة مايا، وتحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة خلينا نقول هو مزيج من الاثنين، يعني تكونت لدى الكتل الأكبر من تنظيم قسد قناعة نتيجة متغيرات على أرض الواقع، ما فعلته الدولة السورية، ما فعله الجيش السوري، ما حققوه من إنجازات على الأرض، وأيضا ما أعطوه من ضمانات للمكون الكردي. كل هذه الأمور جعلت الكتل الأكبر من قوات قسد أمام أمر واقع، وواضح أنها يعني تعاملت مع الوقائع الصعبة التي ليست لصالحها بذكاء، وجنبت من تبقى معها الدخول في معركة خاسرة. نحن منقول أنه مبارح كل الشعب السوري انتصر، سوريا كلها انتصرت، لا يوجد مغلوب البارحة، كل السوريين منتصرين، لأنه أي حل يعزز وحدة سوريا واستقرارها ويعيد مواردها للدولة السورية هو انتصار لكل السوريين على النزعات الانفصالية
0: والشبار. يعني سيد بسام، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان بالأمس بأنه طوى صفحة الخلاف مع الحكومة، خاصة وأنه شهدنا يعني بنهاية 2025 معارك قوية ما بين التنظيم والحكومة.
3: أنا امبارح قلتها على الإخبارية السورية الرسمية، قلت ما جرى هو الحلقة قبل النهاية، لأنه داخل تنظيم قسد هناك كتلة يعني دوغمائية عقائدية ترى أنها تقاتل من أكثر من 50 سنة، أو امتداد لقتال لأكثر من 50 سنة لأجل إقامة دولة كردية. لا أعتقد أنهم سيتخلون بسهولة عن أفكارهم، ولكن بالمقابل واضح أنه الدولة السورية استطاعت عزل هذه الكتلة الدوغمائية المتطرفة اجتماعيا وتنظيميا، حيث أغلب عناصر قسد صاروا يعني ضدها مع الدولة السورية، وعزلتها حتى دوليا من خلال قطع علاقاتها مع التحالف الدولي. يعني هذه الكتلة الآن إذا أرادت التحرك فالدولة السورية قادرة على احتوائها أمنيا وسياسيا بسهولة بالغة. لذلك أنا ما بقول أنه انتهى كل شيء، لا أعتقد أنه نحن لسه بدنا نشوف شوية يعني مشاكل، ولكن هي مشاكل من النوع القابل للانضباط وليس كما كان سابقا. يعني تخيلي لو حدث قبل سنة صدام واسع، كانت قسد في إلى تحالفات دولية وإلى تحالفات إقليمية وإلى قاعدة شعبية، وهناك كتلة متصلبة مع بعضها. الآن فكفكت الدولة السورية بمساعدة إقليمها ككل وخاصة تركيا هذه الكتلة المتصلبة، وجعلتها أمرا قابلا للحل. لذلك طيب، نحن شهدنا البارح الحلقة قبل الأخيرة بانتظار إسدال الستار على هذه الأزمة والمضي نحو سوريا واحدة مستقرة إن شاء الله.
0: سيد رسول، أريد رأيك هنا، ماذا يقول ذلك لنا عن عمليات الدمج المقبلة؟ يعني هل نتوقعها عمليات سلسة أم نتوقع عراقيل ما زالت موجودة قد تؤخر أو تعيق هذه العمليات؟
4: التطورات الأخيرة هي ما كنا نتوقعها، لأن المتغيرات في كلتا الدولتين في تركيا وفي سوريا كذلك كانت تفرض على قسد أن تلغي نفسها. لماذا؟ لأن قسد في الحقيقة وإن كانت تتظاهر أنها منظمة مستقلة، إلا أن الجميع يدرك تمام الإدراك أن هذا التنظيم امتداد لتنظيم PKK الإرهابي. صحيح. امتداد سوري. فتنظيم PKK الإرهابي قد تم حله بتعليمات من عبدالله أوجلان المؤسس الأول لهذا التنظيم، والتوقيت بالضبط. ف قبل أسبوعين كما تذكرين صدر من البرلمان التركي القانون الإطاري الذي يفرض على تنظيم PKK إلقاء السلاح وإلغاء نفسه بجميع فصائله. فقصد من فصائل PKK. لذلك نعم، الحكومة السورية هي صاحبة القرار وصاحبة الإنجاز والإجراء في القضية، إلا أن قسد أو تنظيم PKK الإرهابي بجميع فصائلها كانت تخضع ضغوط تركية جبارة. عندما قال الرئيس أردوغان إما يدفنون أسلحتهم وإما يدفنون مع أسلحتهم منذ فترة، فلذلك النقطة التي وصلت إليها نعم انتصار لجميع السوريين، انتصار لتركيا، وانتصار للمنطقة، لأن الأمن واستقرار المنطقة كان يتضرر من هذا التنظيم.
0: يعني أتيت إلى هذه النقطة، التنظيم
4: الذي له صلة قوية بالقوى.
0: أريد أن أسألك عنها أكثر، يعني هذا التزامن الذي أشرت إليه بالفعل هو تزامن متتالي، يعني هذه الخطوة كانت سبقتها خطوة إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه. لو لم تكن هذه الخطوة

0: في داخل تركيا، هل كانت تأمنت في سوريا؟
1: لا، يعني كيف أقول، يعني الموضوع حساس جدا. ف تنظيم في الحقيقة بعد سنة 2016 بالمكافحة ضد الإرهاب في تركيا، كانت المكافحة ناجحة جدا. قبل ذلك كان في الجيش التركي وفي الشرطة التركية أيضا هناك من تسلل في شبكة القوى الأمنية من يتبع إلى بعض القوى الخارجية، نحن سميناه فتو، يعني هذه الجماعة التي تسربت في جميع المؤسسات الدولة. فكنا نكافح، كانت تركيا تكافح الإرهاب، لكن الإرهاب كان يستمر. بعد أن طهرت تركيا، نظفت تركيا تلك العناصر التي كانت تسربت في شبكة الجيش والشرطة، فنجحت تركيا في تنظيف الأراضي التركية من العمليات الإرهابية وكذلك من العناصر الإرهابية. فاصطرت منظمة PKK أن تجلس على طاولة الحوار، ووصلنا إلى هذه النقطة. وإن لم تنجح تركيا في الداخل التركي، نعم لكانت التنظيمات الإرهابية كانت ستواصل عملها، لأن هذه التنظيمات كانت لها ارتباط قوي جدا بالقوى الإقليمية والدولية مثل القوى الصهيونية والإمبريالية. لكن النجاح التركي وسيطرة أحمد الشرع أو حكومة أحمد الشرع على سوريا قطعت علاقات هذه التنظيمات من الارتباطات الصهيونية والإمبريالية والقومية، فاضطروا إلى أن جلسوا على طاولة الحوار. ولا نقول أنهم انهزموا، إنما انتصر الجميع، فحل السلام في المنطقة. وهذا ليس لصالح سوريا فقط، لصالح تركيا، لصالح العراق، ولصالح المنطقة بأجملها.
0: طيب سيد بسام، ذكرت نقطة يعني يجدر التوقف عندها. كما نعلم يعني هذا القرار، وإن كانت يعني تكاثفت الظروف أيضا التي مهدت له، هناك ما زال متشددون من هذه التنظيمات رافضين لخطوة الدمج. وعندما تكون فكرة الوطن القومي موجودة وهذه التنظيمات عملت في إطارها لسنوات عديدة، تبقى تشكل تحديا. اليوم ما هي مسؤولية الحكومة السورية في الفترة المقبلة لنزع فتيل أي فتنة قد يعمل عليها هذا التيار المتشدد ويعرقل مسار الاندماج كما هو مخطط له؟
2: هذه التنظيمات تعيش على المظلومية، أي أنها تقاتل لأجل قضية عادلة. لما أنت كدولة سورية بدك تعطي الكرد في سوريا كامل حقوقهم على أساس الوطن والمواطنة، لما بدك تعترفي بحقوقهم الثقافية، ما الكرد مكون أصيل في منطقة الشرق الأوسط مثلهم مثل العرب ومثل غيرهم، ولهم حقوق ثقافية، حتى تركيا تعطيهم حقوق ثقافية. لما الدولة السورية بدها تعطيهم حقوق كاملة القانونية والثقافية، عندئذ سيتم سحب أي بساط للشرعية المظلوماتية من قبل هذه التنظيمات. والشعب، أو خلينا نقول المكون الكردي في الحسكة وغيرها، هو من سيقف مع الدولة ضد كل من يريد زعزعة الاستقرار. يعني الناس شو بدها أكثر من حقوقها كاملة؟ ولذلك على الدولة السورية أن تعطيهم حقوقهم كاملة، هذا أولا. لكن المسار الثاني لازم نعرف أنه مثل ما الدواعش اليوم في منهم جهات لا يمكن أن تتقبل بالتراجع عن أفكارها المتطرفة، أيضا سنرى مجموعة من الراديكاليين والدغمائيين يلي ما ممكن يتراجعوا بسهولة.
0: من قد
2: لذلك
0: ينتهز
2: من الجهات لابد الخارجية من مواجهتهم أمنيا؟
0: من الجهات الخارجية قد ينتهز هذه الفرصة لإعادة تذكية هذه الجماعات برأيك؟
2: لا أعتقد أنه في جهات اليوم قادرة على إعادة إنتاج هذه التنظيمات أو هذه المجموعات في منطقة الجزيرة السورية على الحدود.

0: لذلك أعتقد أنه الأمور في الجزيرة السورية رايحة للاستقرار، بس أنا بتوقع شوية مشاكل، لكنها من المشاكل اللي الدولة السورية قادرة على احتوائها بسهولة إن شاء الله.
1: طيب سيد رسول، لابد أن نتحدث هنا أيضا عن دور الأمريكي. يعني الولايات المتحدة كانت عرابة نشأة هذا التنظيم، وهي التي مددته وساعدته طيلة هذه السنوات. بالأمس مبعوثها الخاص يبارك هذه الخطوة ويصفها بالتطور التاريخي. هل هو الانكفاء الأمريكي الآن أم توافق الرؤى، خاصة الرؤى الأمريكية التركية على سوريا الجديدة، أيضا قاد إلى هذه النتيجة؟
2: لا نعم، تركيا لعبت دورا هاما للغاية في بهذا الخصوص، لأن حتى يعني بعض المفاوضات أو شروط جاءت من تركيا إلى الرئيس ترامب، لأن العلاقة بين الرئيسين التركي والأمريكي علاقة جيدة جدا، فترامب في كل مرة يعلن احترامه للرئيس أردوغان، لأن أردوغان هو لم يتلقى أوامر من الخارج، وعندما جرب ترامب قبل العمليات العسكرية الأخيرة نبع السلام، أرسل رسالة كانت فيها كلمات محقرة، فأراد ترامب أن يوقف تلك العمليات العسكرية، لكن الرئيس أردوغان في اليوم التالي أطلق وانطلقت العملية العسكرية، فعند ذلك أدرك ترامب أن الرئيس أردوغان ليس زعيم من الزعماء، فمن ذلك الوقت يحترمه، ومن ذلك الوقت يعطي أهمية كبرى لما يقوله الرئيس أردوغان. فلذلك نعم، للرئيس أردوغان وبشكل عام لتركيا دور هام للغاية في العلاقات القائمة بين سوريا والولايات المتحدة، بين سوريا وبعض العلاقات في بعض الدول، لأن هناك تنسيق قوي جدا بين أنقرة ودمشق. وفي البيان الأخير لوزير الخارجية السوري عندما حاولت إسرائيل أن تجر تركيا إلى معركة لقصف أبو الزهور، ماذا قال الشيباني؟ نحن نواصل تنسيقنا مع الدولة التركية. نعم، لأن تركيا هي الدولة الضامنة والحليفة القوية لدولة سوريا الجديدة، والرئيس أردوغان في كل خطابه يركز على أنه لن يترك سوريا وحدها، وستقف إلى جوار سوريا، لأن أمن تركيا تبدأ من دمشق، تبدأ من بيروت. فهذه الكلمات أزعجت الدولة الإيرانية.
1: وهذه مسألة مهمة سيد رسول، أريد أيضا رأي سيد بسام فيها. يعني الدور الذي لعبته تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على مدى عشرات السنين لم يقتصر فقط على حماية أمنها داخلي، وإنما كان الأمن السوري وأمن المنطقة في صلب هذه العقيدة. اليوم هذه العقيدة التي انتهجتها تركيا، مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار على صعيد المنطقة، كيف تستمد السلطة الجديدة قوتها منها، خاصة بوجه التحدي الأبرز؟ نتحدث التحدي الإسرائيلي الذي نتابع الانتهاكات تقريبا اليومية التي تحدث في سوريا، وأيضا في مسألة بلورة الموقف الأمريكي ليضغط على إسرائيل في مواقف عديدة تجاه سوريا.
0: جميل، هلا خلينا نميز مسارين اثنين. اولا مسار تركيا ودعمها لسوريا في مواجهه تنظيم قسد وفكفكت هذه الازمه، واعتقد انه تركيا كان لها دور كبير من خلال الضغط اولا، وايضا من خلال مبادره تركيا خاليه من الارهاب، هي المبادره اللي سحبت كثير من الشرعيه من تحت هذه التنظيمات الراديكاليه حقيقه، وخلت التنظيم في سوريا يصل لنتيجه حاسمه، انه بعد اكثر من 20-30 سنة من القتال في تركيا لوين وصلنا؟ فخلينا نوصل للنتيجة الجيدة بدون قتال وبدون دم. لذلك كان في هذا

0: هذا المسار لتركيا دور كبير. أما الدور الأهم اليوم يلي تركيا عم توقف فيه مع سوريا فحقيقة هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. إسرائيل تريد دولة سورية ممزقة ضعيفة يمكن أن تتدخل فيها كيفما تشاء. أما تركيا فيهمها سوريا كدولة مستقرة. ليش؟ لأنه تركيا بتقلك أنه أنا مع الشعب السوري في علاقات تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية. فمن السهل جدا لما بتكون سوريا مستقرة أنه تركيا تقيم علاقات سليمة وتحقق مصالحها مع سوريا. أما إسرائيل فتدرك أنه بما فعلته طيلة العقود الماضية وخاصة بعد المجزرة الرهيبة يلي عملتها بغزة، الشعب السوري مش طايقها ولا حدا في سوريا طايقها، وخاصة بعد انتهاكاتها وعربتها وقصفها ما حد طايقها. لذلك بتقلك أنا بدي دولة سورية ممزقة، دولة سورية ضعيفة، وبتقلك أنه أي تصلب وقوة للدولة السورية يهدد أمنها القومي، رغم التأكيدات السورية بأنه لن تكون سوريا مصدر تهديد لدول الجوار. لذلك يعني في سوريا نحن نراهن بشكل كبير على عمقنا العربي وعلى تركيا في محاولة يعني سد هذه الفجوة في موازين القوى بيننا وبين إسرائيل. سوريا تحتاج للوقت حتى تعيد بناء مؤسساتها، تحتاج أيضا للدعم حتى تعيد بناء مؤسساتها. ونحن شفنا أنه في اتفاقية وتفاهم مشترك مع تركيا للمساعدة في إعادة بناء الجيش العربي السوري، وأيضا هناك اتفاقيات أعتقد مع عدة دول على رأس المملكة العربية السعودية التي أيضا تسعى بهذا الاتجاه. فلعمقنا الإقليمي العربي وأيضا لتركيا دور هام في يعني سد فجوة
1: واضح
0: القوة واختلال موازين القوة بين سوريا وإسرائيل.
1: باختصار شديد لأنه يعني بقي لدي فقط وقت قليل، الدور التركي في المرحلة المقبلة انطلاقا من كل هذا الحديث الذي نتشاركه، كما قلنا تركيا ملتزمة بمنطقة خالية من الإرهاب، تؤكد مرارا بأنه الأمن التركي والأمن السوري مرتبطان بشكل جذري، كيف ستشكل ذلك أو سيشكل ذلك أولويات أنقرة للمرحلة المقبلة؟
2: كما تفضل الضيف الكريم من دمشق، فتركيا ودمشق وأنقرة ودمشق وقعت على اتفاقيات عديدة ليست فقط على المستوى العسكري إنما على مستوى التصنيع والإعمار والطاقة والتجارة. فاليوم كان وزير التجارة في دمشق، اليوم ما زال الآن هو فيما هذه العلاقات التي تعزز التضامن والتعاون بين الدولتين ستجعل سوريا تقوم من رمادها، وإن شاء الله تقوم المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأخرى التي قد انهارت في عهد النظام البائد. فلذلك تركيا تقف إلى جوار سوريا بكل ما يملك من أنواع المساعدة.
1: نعم، إذن أشكرك جزيلا البرلماني التركي السابق رسول توسون، كما أشكر أيضا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعبدونا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تيريتي عربي.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
14: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
15: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
14: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
15: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
16: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
14: Cemaahum yakinun vahid, annel fenne lil cemiyya. Mevahibu khasa ala şaşat TRT Arabi.
2: خلف كل رقم قصة،
17: وخلف كل قرار تأثير.
2: أسواق تتحرك،
17: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
17: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
17: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث
17: ونفهم لماذا يحدث
2: ونكشف إلى أين يتجه،
17: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
17: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
18: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
19: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
20: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
21: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
22: No nuclear weapons. That's
23: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
24: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
25: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
26: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
27: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
28: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
29: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
30: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
31: والله، شعور لا يوصف.
0: ثمنها كان صبر زوجي علي.
1: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
3: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
4: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
5: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
6: والفرج الكريم بنصلى للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
7: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

عاصمة الطعام والفن والثقافة غازي عنتاب، حيث عاشت أولى الحضارات في ملتقى بلاد الرافدين والبحر الأبيض المتوسط. الطرق تأخذنا إلى الماضي، إلى آثار الحضارات، فتنعش الروائح العبقة ذاكرة التاريخ في أذهاننا. من هذه الأزقة التي تفوح فيها روائح التوابل، نخرج في رحلة عبر الذاكرة لنتعرف فيها إلى الحضارات.

0: هنا على ضفاف نهر الفرات في مدينة زوكما الأثرية عثر على لوحة الفسيفساء المشهورة عالمياً الفتاة الغجرية. قام أصحاب الحضارة بتحويل التاريخ إلى لوحات فنية فريدة عبر الفسيفساء الأرضية واللوحات الجدارية. من أين أتت هذه الحجارة؟ وكيف رسمت اللوحات الجدارية والفسيفساء؟ وما قصتها التاريخية؟ أسئلة نوجهها إلى عالم الآثار البروفيسور كوتاموش كيركاي. مرحبا.
1: مرحبا بكم. نحن الآن في منطقة السكن في مدينة زيوغما، أي المدينة الأثرية الكبيرة. هناك منازل من العصر الروماني. المدينة كبيرة جدا ومناطق السكن واسعة جدا فيها. يمكننا إجراء حفريات بنسبة معينة كل عام، وما ترونه الآن هو جزء صغير جدا من منازل المدينة. هذه المنازل تعود إلى عائلات ثرية نسبياً، وهي عائلات رومانية. تتكون المنازل من فناء أو اثنين. أهم جانب لهذه المنازل بالنسبة إلينا هو الفسيفساء التي جعلت العالم يعترف بزيوغما. حول أفنية المنازل بنيت وحدات سكنية. أهم الأماكن هي القاعات الكبيرة التي يتناول الطعام فيها وتعقد فيها الاجتماعات، وتعتبر هذه المناطق الأكثر بروزاً. الفسيفساء تحتوي على بعض المشاهد من الأدب اليوناني والعصور القديمة، بما في ذلك المشاهد من المسرحيات الإغريقية. عندما تأتون إلى غازي عنتاب وتزورون المتحف، ستجدون أن معظم المشاهد التي تحتوي شخصيات وكذلك المشاهد الأدبية في الفسيفساء التي تم اكتشافها في زيوغما مستوحاة من الأساطير والنصوص الأدبية.
0: وماذا عن تاريخ هذه المدينة ولأي عصر ترجع؟
1: تاريخ زيوغما يعود إلى ماض بعيد جداً. أقصد أن هناك مستوطنات في هذه المنطقة منذ فترات طويلة، ولكننا ووفقاً للأبحاث التي أجريناها في السنوات الأخيرة نعتقد أن لها تاريخاً يمتد إلى ما قبل الألفية الأولى قبل الميلاد. إنها مدينة تمتد على جانبي نهر الفرات تسمى أبامي، واستوطنتها القوات المقدونية. لقد حدث اندماج بطيء بين المجموعات السامية الموجودة مسبقاً هنا، حيث بدأوا تدريجياً بنسيان لغتهم الأصلية وتعلم اليونانية. تحولت المستوطنة المحلية التي نشأت هنا إلى نموذج للمدينة اليونانية التي نسميها بولس. كان الهدف الرئيسي هو تنشيط الاقتصاد وزيادة تداول النقود وإدخال نظام اقتصادي يعتمد على النقد لتحفيز السوق ودخول الفضة والذهب.

الذهبي في الدورات الاقتصادية. زيوغما تعني الممر، لهذا السبب كانت نقطة مهمة جدا على مر التاريخ. في تلك المدة كانت هناك منطقتان مقدستان في المدينة، بعد وصول الجيوش الإسلامية اعتقدوا أن هناك قلعة، ومع ذلك فإنه وبعد القرن العاشر فقدت المدينة أهميتها كممر، حيث جرى التخلي عن هذه المستوطنة.

0: ازيك هاي نشو الاتان بير موزي.
1: نعم، هناك فسيفساء تعرف بفتاة الغجر والتي جعلت زيوغما مشهورة. إنها جزء من عمل فني على أرضية صالة لطعام الضيافة في منزل كبير. سبب تسميتها بالغجر يعود إلى ما قاله العمال الذين كانوا يحفرون في ذلك الوقت، لأنهم رأوا أنها تشبه الغجر. ثم ظهر تفسير آخر يقول إنها قد تكون فتاة غجرية. هذا الأمر كان وصفا جيدا لهذه الفسيفساء. هناك النساء كن يرقصن في تلك الفترة. في السنوات الأخيرة استرجعت هذه الفسيفساء وقطع أخرى من أمريكا بجهود وزير الثقافة. من بين هذه القطع كانت شقيقة لفتاة الغجر وشخصية أخرى وهي تمثال صغير. تم وضع تمثال مارس في الكأس وهو أحد الأعمال الفنية. ربما ذهب السكان وهم يظنون في قرارة أنفسهم أنهم ربما يعودون مرة أخرى بعد الهجوم. في الواقع إنه عمل ذو قيمة أثرية تعود إلى فترة أقدم، أي أنه تمثال كان ذا قيمة أثرية حتى في العصور القديمة. هنا يظهر لنا أن ما وجدناه في هذه المنازل قطع أثرية تظهر خاصية التجميع التي تحمل قيمة أثرية. هذا العمل عاد إلى داخل المنزل بعد 150 عاماً من تاريخ صنعه. على الرغم من أنه يبدو وكأنه تمثال، فإنه في الواقع إكسسوار إضاءة يحمل مصباحاً. إنه تمثال زخرفي يمكنه حمل كمية كبيرة من الشموع في يده، ولكن وظيفته هي الإضاءة. هناك أيضاً تمثال آخر من نفس التاريخ أنشئ بنفس الغرض ويحمل شمعة في يده. إنه عمل جميل حقاً وسيكون رمزاً أيضاً. إذا كان صاحب المنزل يحتضن تمثال إله المريخ لديهم، فإن لديه علاقة بالجيش. إننا نكتسب المعلومات من خلال هذه الاكتشافات.

هنا على ضفة الفرات يأخذنا النهر إلى نقطة أخرى من التاريخ، إلى قلعة الروم التي تصارت الحضارات للسيطرة عليها حتى بات يطلق عليها اسم لؤلؤة الفرات.

0: يروى أن يوحنا وهو أحد حواري المسيح عيسى عليه السلام أقام في الجرف الصخري في قلعة الروم خلال العصر الروماني، ونسخ فيها الإنجيل وخبأ النسخ في إحدى مغارات الجروف قبل أن ينقلها في وقت لاحق إلى بيروت.
1: ونبحث مع أستاذ تاريخ الفن مسعود دلافر أهمية قلعة الروم التي كانت مركزاً لعقائد الحضارات أيضاً في التاريخ.
2: يعتقد أن قلعة الروم حالياً اتخذت هيئتها بشكل كبير من العصور الوسطى، تشمل المباني التي يمكن رؤيتها في القلعة اليوم كنيسة القديس نارسيس ودير بارشفمة والعديد من بقايا المباني والسرادقات والآبار والحفر.

أظهرت الأبحاث أن المنطقة حكمت من قبل الملك الآشوري الثاني سلمانزار في القرن الثامن قبل الميلاد، وبسبب أهميتها الاستراتيجية خضعت لاحقاً لسيطرة الحثيين ثم الميديين والفرس، بعد ذلك خضعت لسيطرة الرومان، وفي الفترات اللاحقة حكمها المماليك والسلاجقة والعثمانيون أيضاً. المباني الواقعة على الأرض في القلعة تعود إلى الفترة من القرنين الثاني عشر والرابع عشر، ويتم التأكيد على أن أقدم معلم فيها هو الخندق. نظراً لكون القلعة قلعة محصنة، تم بناء سرادق كبير لتلبية احتياجات المياه في حالة وجود أي حصار محتمل، وقد رصفت جدرانه وحفر بعمق 75 متراً في فترة الرومان. وفي الفترة بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر تم بناء الكنيسة التي تحمل اسم الشاعر القديس نرسيس، وكانت مبنية بتصميم مستطيل في الاتجاهين الشرقي والغربي. ويوجد أيضا دير مؤرخ من نفس الفترة تم بناؤه بواسطة القديس بارشمان من اليعقوبيين. هناك نقش على الواجهة الشرقية ورموز على أشكال الحيوانات على الواجهة الخارجية. القلعة كانت موقعاً حصيناً، ولذلك هناك بوابتان معروفتان، إحداهما باتجاه الشرق والأخرى باتجاه الغرب.

0: كيف بنيت هذه القلعة وسط التضاريس الصعبة والمؤقتة في هذا المكان؟
1: مستحكم بير إنشاء ديليو.
2: بنيت القلعة في موقع حصين، قلعة تحيط بها الطبيعة الخلابة والجبال الصخرية الشديدة على ثلاثة جوانب، وتحيط بها بحيرة زمرود، وهذا الموقع هو من عجائب الطبيعة والإنسان. في القرن الثاني عشر تم حفر خندق كبير في الجزء الجنوبي من القلعة لأغراض الدفاع. تم تحقيق هذا من أجل تعزيز دور القلعة في الدفاع، خصوصاً أثناء عهد المماليك وفيما بعد في عهد العثمانيين، حيث أخذت دوراً مهماً في عبور نهر الفرات من الناحية اللوجستية. نظراً لإمكانية الوصول من النهر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من طرق التجارة، كانت المنطقة مركزاً تجارياً هاماً في العديد من الفترات. كما ذكرنا سابقاً، تحتوي القلعة على بوابتين، وتم حفر خندق كبير في الجنوب مما أدى إلى قطع الاتصال البري، مما جعلها منطقة آمنة ومحصنة.
0: وما أهميتها بالنسبة للمعتقدات المختلفة؟
2: كانت هذه السلامة مهمة أيضاً من الناحية الدينية. في الواقع، بعد أن وصلت القلعة إلى العثمانيين، بدأت بالطبع في استضافة سكان من مختلف الأديان، وقد كان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة فرصة لليعقوبيين والنصارى. بعد هذه الفترة حدث تقارب بين السوريان والمسلمين. بعد السيطرة على القلعة، منحت الحرية الدينية للمسيحيين، ولم تدمر المباني الدينية أبداً، وحتى في الأوقات التي لم تكن تستخدم فيها بعض المباني لم تهدم، واستخدمت بدلاً من ذلك كمساجد. يقال إن الرسول يوحنا من تلاميذ يسوع المسيح قد استخدم غرفة منحوتة في الصخور في العصر الروماني كمكتب لنسخ الإنجيل، ويعتقد أن هناك مكاناً نسخ فيه الكتب، على الرغم من أنه لم يثبت ذلك بشكل قاطع.
0: وللتعرف إلى مطبخ غاز عنتاب الغني والمدرج ضمن شبكة المدن المبدعة في اليونسكو، حيث تجد الأراضي الخصبة على طول نهر الفرات نفسها في أجمل صورها على المبائك.

0: لا يذكر اسم المدينة إلا وتتبادر إلى الأذهان هوية ساطعة تميزها عن بقية المدن العريقة الأخرى، الطعام اللذيذ. فالفستق العنتابي يزين الموائد بلونه ونكهته ورائحته، وآثار الحضارات الماضية باقية في النكهات الفريدة الخاصة بالمدينة. نتحدث مع الطاهي الخبير أحمد أويغون عن مطبخ غاز عنتاب، أحد أهم مراكز تذوق الطعام في العالم، وأنواع المأكولات الشهية والحلويات اللذيذة فيه. لماذا تميز مطبخ غاز عنتاب في المقدمة بين المطابخ العالمية؟
1: تحتضن غاز عنتاب التي كانت موطنا للعديد من الحضارات ثقافة ومطبخا غنيين ترك لنا تراثا ثقافيا ثريا. يوجد العديد من المواد التي ترونها هنا في هذه المنطقة ذات التربة الخصبة قرب نهر الفرات، وهذا يجعل مطبخنا متنوعا جدا وتقديمها للناس في وجبة متوازنة. لذا فإن مطبخ غاز عنتاب ذو أهمية كبيرة، ونتيجة لذلك أدرجت كمدينة للطعام من قبل اليونسكو. نحن نواصل العمل للمضي قدما في هذا الصدد. إذا كنت ترغبين فلنتحدث الآن عما يوجد في مطبخنا. هناك نوع من العدس المحلي يسمى ماليتا، إذا أزيلت القشرة فسيتحول إلى عدس أحمر يستخدم في صنع الحساء. على سبيل المثال هناك كفتة ماليتي وشوربة ماليتي. السماق أيضا نوع من التوابل نستخدمه في حسائنا وسلطات البصل والفطائر. بجوارها ترون الفريكة، تحصد الفريكة عندما يكون القمح أخضر بعض الشيء، ثم تعرض للحرارة فوق النار وتدخن مثل هذه. إلى جانبها ترى الفلفل الحلو المطحون الخاص بنا، نسميه الفلفل الحلو الحريري. إنه كذلك نوع مهم من التوابل، يمكننا استخدامه مع توابل أخرى في أطباقنا ووضعه فوق الطعام مع الزيت.

0: نزيب بلغسنده.
1: هذا أيضا شيء خاص بنا وهو نوع من الزيتون نحصل عليه من منطقة نزب، زيتون القطراني ذو جودة عالية وزيته لذيذ للغاية. لدينا الفطيرة المحلاة المصنوعة من هذا الجبن دون ملح، ولدينا أيضا الطماطم الحلوة الخاصة بمنطقتنا، هذا أيضا مهم جدا وسجل في مطبخنا. لدينا أيضا نوع من الخضروات نستخدمه في المخللات وغيرها. هنا لدينا أيضا كفتة محشوة، يمكن أن تختلف الأشكال، ولكن كما ترون هنا هي طبق يحتوي على الجوز والفستق وغيرها، إضافة إلى البرغل واللحم لقد تحدثنا عنه من قبل. وهذه أيضا وجبة مميزة جدا عندنا نسميه الينازيك، اليد الناعمة. هناك أسطورة عن هذا الأمر، يقال إنه عندما زار السلطان سليم الأول عنتاب جهزت الموائد وقدمت له هذه الوجبة، فأعجب بهذا الطعام وقال: الأيدي التي أعدت هذا الطعام هي أيدي الناعمة. ثم قرر أن يأخذ الطاهية إلى المطبخ السلطاني، إذ أعجب بهذا الطعام، وبهذه الطريقة ضمن هذا الطبق في مطبخ القصر. كما تعلمون هناك أمر مهم جدا في ثقافتنا، وهو أنه يجب ألا يهدر الطعام. نستخدم البقدونس والثوم والبصل وغيرها بشكل جيد في هذا الطبق، ويمكن تناوله مقبلات مقلية في زيت الزيتون.

مكعبة والحمص والأرز وما إلى ذلك. إنها وجبة تؤكل عادة في الإفطار بعد صلاة العيد عندما نعود إلى المنزل. من الناحية الظاهرية تشبه الشوربة، ولكنها بالنسبة إلينا ليست شوربة بالمعنى المطلق، بل هي وجبة رئيسية. إنها وجبة اجتماعية جداً، حيث لا يمكنك صنعها وحدك لأنها تتطلب كثيراً من الجهد. يجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب معاً ويحضرون هذه الوجبة. إنها وجبة خاصة جداً تجمع العائلة بأكملها وجميع جيران الحي في مكان واحد.

0: Burada görmüş olduğunuz çekilmiş pirincimiz var.
1: تحتوي على الأرز المطحون كما ترون هنا والفلفل الأسود والملح وكمية قليلة جدا من البصل المقطع، ونستخدم لحوما خالية من الدهون إضافة إلى ذلك. نخلطها جميعا جيدا ونعدلها بهذه الطريقة. بعد ذلك نأخذ قطعا صغيرة مستديرة من العجينة التي حصلنا عليها ونسلقها في وعاء البخار وليس في الماء، ثم تكون جاهزة. ثم تطهى هذه الكرات المطهوة في البخار مع اللحم والحمص لبضع دقائق أخرى. مرة أخرى ترون هنا مجموعة حلويات مهمة جدا لمطبخنا. في مطبخنا هنا نعرض القليل منها لأنه ليس لدينا فرصة لوضع كثير من الأصناف، حضرناها وفقا لإمكانياتنا. هذه نطلق عليها البقلاوة المربعة المميزة، إنها نوع خاص جدا من البقلاوة. هنا ترون أيضا القطايف، وهي ذات رقائق رقيقة جدا وخاصة جدا، يمكنكم سماع خشخشتها. تصنع من رقائق عجين خاصة جدا وتحتوي على كمية وفيرة من الفستق والسكر. لدينا أيضا الفستق المحمص المالح الخاص بنا الذي يكون دائما في المتناول، لقد سجل باسمنا. هذا هو الشكل الطازج، يمكن العثور عليه طازجا. تزال القشور ليحصل على الفستق بهذه الطريقة.

0: Bu da çok özel bir tatlı. Altta sütler, üstte de zerde dediğimiz.
1: هناك ايضا حلوى خاصة جدا. الطبقة السفلية منها هي سوتلاتش أي مهلبية، والطبقة العلوية هي زردة، نسميها سوتلاتش بالحليب، وتسمى أيضا سوتلاتش مبطن. لدينا أيضا الكريبيتش وهو نوع خاص جدا من البسكويت، له مكانة خاصة في مطبخنا ونقدمه للضيوف في جميع الأوقات والمناسبات.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا جزيلا.

يقول الرحالة العثماني الأشهر أولياء تشلبي يصف هذه المدينة: اللغة والقلم لا يكفيان لوصفها. هنا في غاز عنتاب حاولنا شرح ما تركته الحضارات من اللغات والأديان والأصول العرقية المختلفة عبر التاريخ.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
2: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت رؤوسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.

0: بدايه الاشبال
1: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس لهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حريه شعبنا، حريه ارضنا.

address right away.

إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن تقاسم عائدات العبور من مضيق هرمز، وترفض فتح المضيق حتى قبول أمريكا بشروطها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس. مقتل 9 على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا.

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل التفاوض مع طهران وتأخيره. أكد الجيش الإيراني عزمه الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم للوصول إلى ردع كامل لتهديدات الأعداء حسب وصفه. وأضاف الجيش الإيراني أنه نفذ في الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل عدة مراحل من العمل الاستباقي مثل قصف قاعدة أمريكية في الأردن، مشيرا إلى أن ذلك مشروع وفق القانون الدولي. وتحدث الجيش الإيراني عن تخصيص جائزة نقدية لأي فرد يقضي على المعتدين الأمريكيين أو يأسرهم إذا قرروا الدخول بريا إلى إيران، فيما شدد أن مناطق شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان تخضع لسيطرته العملياتية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة على إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون أن الحصار يحرم طهران من الإيرادات، وأن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى مواصلة مواجهتها بحزم. وقال بسشكيان أن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشيرا إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية.

0: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
1: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
0: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد لكنها فشلت في كل مرة، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 سنوات للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد مشيراً إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
2: قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيلك إن حل تنظيم قسد واندماجه في مؤسسات الدولة السورية يمثل مرحلة مهمة لتعزيز الوحدة الداخلية في سوريا. وأوضح تشيلك في تدوينة على منصة إن سوسيال التركية أن أنقرة دعمت باستمرار سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا ضرورة أن تمضي البلاد نحو المستقبل موحدة ومتماسكة. وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاض نضالا كبيرا لحماية جميع الإخوة السوريين من الإرهاب والهجمات الإمبريالية خلال أصعب المراحل. وأشار تشيلك إلى أن خطوات الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع نحو إقامة حكم متكامل أسهمت في تحقيق تقدم مهم في تخلص سوريا من ظلمات الماضي والتوجه نحو مستقبل أكثر استقرارا. كما أكد أن تركيا ستواصل دعم الخطوات الرامية إلى تعزيز استقرار سوريا والدول المجاورة وأمنها ورفاهيتها. بدوره أعلن قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي حل التنظيم واندماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وذلك في مؤتمر صحفي عقب خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الشرع في القصر الرئاسي، فيما وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إعلان حل التنظيم نفسه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة.
3: الشعب السوري العظيم،
4: لا قسد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 1.5 عام من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية. إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال تولي مظلوم

0: عبدي منصبا داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسميا. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيرا إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه. سعيد محمود، تيريت عربي.
1: السلام عليكم. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع أجريا اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله توطيد الحوار السياسي والتعاون. وأضاف الكرملين أن الرئيسين أكدا أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في 9 أغسطس والهادفة إلى تحديد مستقبل القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم بعد مفاوضات استمرت 18 شهرا. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين، كما أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف إن حماس والفصائل المسلحة وافقت للمرة الأولى على تسليم أسلحتها ونقل كامل صلاحيات الحكم المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية. وأوضح ميلادينوف أن الاتفاق يمثل فرصة لإحداث تحسن جذري ومستدام في حياة الفلسطينيين في القطاع وتوفير أمن دائم للإسرائيليين. وأضاف أن تنفيذ الخطة من شأنه الانتقال من الصراع إلى بيئة أكثر استقرارا توفر السلام والازدهار والفرص الاقتصادية في المنطقة. كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل. وخلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات أصبحت ذراعاً عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية الذي يهدف إلى تركيب 1500 سماعة طبية لعدد من الذين تسببت لهم الحرب بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي، وسط تحديات عديدة ما زالت تفرضها إسرائيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في 10 من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير، واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة.

0: عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
1: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركي على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
2: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
3: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
1: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يومياً إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
2: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضاف

0: للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال من القدس وثلاثة آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين. كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صادقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو أثناء حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداء وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية إلى جانب عدد من أهالي الشهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لدفنهم. وناشد المشاركون المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين. ويحتجز الاحتلال 1700 جثمان أغلبها لشهداء طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر شهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صنفت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بالستاين أكشن المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي حسب تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وتفجيرات وعمليات تجريف في عدد من البلدات. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير وتجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون. فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنطقة.

المنصوري بقضاء صور، كما طالت التفجيرات بلدات برعشيت ومجد الزون وصربين، بينما شنت طائرات إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة ولا سريعة، مشيرا إلى وجود عراقيل وصعوبات. وأكد عون خلال لقائه وفد المجلس العام الماروني أن المفاوضات مع إسرائيل تبقى أفضل بكثير من الحرب، منوها إلى أن مساعي تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني القائم على دعم تحركات الحوثيين حسب تعبيرها. أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء هجوم أوكراني على حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة لسينشانسك إلى منطقة كادييفكا قبل أن تتعرض لقصف أوكراني ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، واحتدمت المعارك بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف، ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين قولهم إن موسكو توصلت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف التقرير أن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة، واستهدفت جهات بينها وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية. هذا وترفض بكين باستمرار الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. لقي 95 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوا الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. هذا وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. سجلت الجزائر 58 حريقا في 16 ولاية شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء وقائية للسكان في عدد من المناطق. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 21 حريقا بإسناد من طائرات ومروحيات، فيما تتواصل جهود السيطرة على 37 حريقا آخر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان يشمل التقاسم عائدات مضيق هرمز، وتتهم واشنطن بعرقلة العمل على إتمام اتفاق بشأن المضيق. شهيدان بقصف الاحتلال على خان يونس ودير البلح، والاحتلال الإسرائيلي يعزز قواته في مخيم قلنديا شمال القدس.
مقتل 9 على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. حرام عليك، والله العظيم 9 سنوات.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت
5: في كل الأحوال.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ولنناقش في برنامجنا اليوم. صندوق النقد الدولي يؤكد استيعاب الاقتصاد العالمي صدمة الطاقة ويحذر من مخاطر تفاقم مديونيات الدول. الريال الإيراني يهوي لأدنى مستوى له تاريخيا مقابل الدولار بعد تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

0: حذر صندوق النقد الدولي من استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي بسبب صدمة الطاقة المرتبطة بحرب إيران، رغم تجاوز تداعياتها الراهنة بأفضل من المتوقع. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا إن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد إشعال التضخم وتزيد الضغوط على البنوك المركزية والاقتصادات المثقلة بالديون.
1: حالة من الترقب تفرض نفسها على الاقتصاد العالمي مع استمرار تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في وقت اعتبر فيه صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات أظهرت قدرة على امتصاص الصدمة أفضل من المتوقع، لكنه في المقابل حذر من مخاطر ارتفاع التضخم والديون والضغوط المالية. وتقول مديرة الصندوق أن زيادة إمدادات الطاقة من خارج الخليج ولجوء عدد من الدول إلى السحب من مخزوناتها النفطية والغازية إلى جانب تراجع الطلب والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة ساعدت على الحد من تأثير اضطراب الإمدادات. في المقابل أوضح الصندوق أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يواصل توفير دفعة للنشاط الاقتصادي خصوصا في الولايات المتحدة، مع توسع دول أخرى في بناء مراكز البيانات وتأمين المعدات اللازمة، ما أدى إلى نشوء حالة من الشد والجذب بين صدمة طاقة تضغط على جانب العرض ودعم استثماري يعزز النمو. غير أن هذه الهوامش قد لا تستمر طويلاً، إذ تحذر مديرة صندوق النقد من أن عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قد تعيد تغذية التضخم وتدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية مشددة، بما يرفع كلفة الاقتراض وخدمة الديون ويضغط على النشاط الاقتصادي. وتتزامن هذه المخاطر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتزايد الضغوط على المالية العامة، ما دفع صندوق النقد لمطالبة الحكومات بوضع خطط موثوقة لضمان استدامة الديون والعجوزات بالتوازي مع التحذير من تراجع مخزونات النفط والغاز مع اقتراب فصل الشتاء. كما يحذر الصندوق من مخاطر إضافية على الأمن الغذائي مرتبطة باحتمال اشتداد ظاهرة النونيو المناخية وتداعيات توسع الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، في وقت أبقى فيه توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري عند نحو 3%. وبين صدمة الطاقة والدعم الذي يوفره الاستثمار التكنولوجي، يبقى الاقتصاد العالمي أمام توازن هش، حيث يؤكد محللون ماليون أن استمرار الصمود يتوقف على احتواء التضخم وضبط أوضاع المالية العامة والحيلولة دون تحول أي موجة جديدة في أسعار الطاقة إلى صدمة أوسع على النمو العالمي. أمينة بن دحمان، تريتي عربي.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الأستاذ أحمد عقل. أهلا بكم أستاذ أحمد معنا. إذن مديرة صندوق النقد الدولي أبدت نظرة إيجابية بالقول إن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الطاقة بشكل أفضل من المتوقع، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن صدمة الطاقة لم تنتهي بعد. كيف تقرؤون تصريحات غورغييفا؟
2: بداية لا شك أن هذه الفترة هي فترة مهمة جدا على مستوى هيكلية النظم الاقتصادية وبالعالم بشكل عام، في ظل وجود أزمة مضيق هرمز وفي ظل تنامي الذكاء الاصطناعي. حديث مديرة صندوق النقد الدولي كان حول وجود محرك أساسي للنمو الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط، وهو الذكاء الاصطناعي الذي ساهم بشكل كبير بخلق إذا بدك فرص استثمارية بديلة وخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم. ولكن بنفس الوقت التخوف من التضخم ما زال موجود بشكل أساسي في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط. أنا بشوف هذه التصريحات أنه هي محاولة لتهدئة الأوضاع الموجودة حاليا وامتصاص أزمات الأسواق. كان في فترة صعبة على أسواق الطاقة بالعالم، ونحن أصلا على أبواب فترة شتاء وارتفاع طلب متوقع بالأشهر القادمة، وبالتالي حل الأزمة يتطلب خلال هذه الفترة، أزمة الطاقة يتطلب خلال هذه الفترة الهدوء نوعا ما والعمل على خطط بديلة. حقيقة بتفق مع

0: انه التوقعات كانت بان يصل اسعار النفط الى اسعار اكثر مما وصل اليه، يعني 120 دولار لعده
1: تماما.
0: ايام، البعض كان في ذلك الوقت عم بتوقع 200 دولار. بالتالي نعم استطاعت الدول بالعالم أن تتعامل بحنكة مع هذه الأزمة، وأنا أعتقد أنه كثرة الأزمات بالسنوات الأخيرة بدءا من 2009 حتى الآن أعطت خبرة بالتعامل مع الأزمات المختلفة لمعظم دول العالم و
1: أستاذ أحمد
0: حكوماتها، وهذا ساهم بشكل كبير نعم.
1: هل فعلا تراوح أسعار الخام بين 80 و90 دولارا للبرميل مقارنة بالذروة التي تحدثتم عنها 120 دولارا تقريبا تجعل هذه الصدمة أقل تأثيرا من السيناريوهات التي كانت متوقعة لهذه المرحلة؟
0: صحيح صحيح لا شك، وهذا بيرجع السبب فيه لعدة أسباب. بداية كثير من الدول قامت باستخدام الاحتياطات، أكبر عملية استخدام احتياطات تقريبا مثبتة بالتاريخ الحديث هي هذه الفترة، أكثر من 426 مليون برميل تم أخذهم من الاحتياطات على مدى العالم، حوالي 170 ل 175 مليون برميل منهم من الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. أيضا كان في عنا هدوء الاقتصاد العالمي بهذه الفترة بسبب بعض التخوفات، ساهم أيضا بالحد من هذا الضغط. بعض المسارات البديلة التي بدأ البعض يستخدمها مثل المملكة العربية السعودية وغيره أيضا كانت مهمة وأساسية بهذا السياق.
1: نعم.
0: بالتالي نعم وصوله ل 80 ل 90 دولار، نحن كنا نشوف هيدا السعر ما قبل أزمة إغلاق مضيق هرمز، يعني نحن لم نكن بعيدين جدا، كنا مستويات 65 ل 75 دولار. بالتالي ارتفاع من 10 ل 20% فقط بمستوى الأسعار يعتبر أنا بتقديري هو امتصاص شبه كامل لهذه
1: نعم.
0: الأزمة حتى الآن. وهون بدنا ننوه أنه هذا الامتصاص وهذه الحلول التي تتحدث عنها مديرة صندوق النقد الدولي هي حلول في حال عدم استمرار الأزمة. إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة فهون
1: هذه نقطة
0: قد تبدأ الاحتياطات
1: مهمة.
0: بالنفاذ، وقد تبدأ الدول بالتوجه لمزيد من الطلب. يعني
1: في ظل التحذيرات المستمرة من عودة إشعال أزمة الطاقة، كيف ستتعامل الاقتصادات الكبرى مع ارتفاعات جديدة على أسعار النفط وكذلك مع الضغوطات التضخمية التي قد تخلفها؟
0: الموضوع تحدي كبير جدا، خاصة باقتصاديات مثل الولايات المتحدة الأمريكية. عم تحكي أنت عن ضغوط تضخمية إضافية لها علاقة بالرسوم الجمركية التي تحدث عنها ترامب اليوم مع الصين 7.5%. نحن نتحدث عن رسوم جمركية وعن خلينا نقول نوع من المدفوعات الجديدة، وبالتالي ارتفاع الأسعار مدعوم بعدة معطيات. النفط هو أولوية بهذا الموضوع، تكاليف نقل أي مادة يؤثر على سعر المادة، وبالتالي نقل عبر البحار ونقل داخلي، هيدا إضافة أيضا لمعدلات الطلب والتوسع الداخلي. بالتالي ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى قد يذهب بالاقتصاد الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لا محالة للوقوف بوجه التضخم العالي، وهيدا رح يسبب مشاكل كبيرة على مستوى قطاع الأعمال وعلى مستوى قدرة الشركات على السداد، والأهم أنه حتى بعض الدول النامية ستواجه مشاكل كبرى بمنطقتنا بالمنطقة العربية وخارج المنطقة العربية. ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع ارتفاع أسعار النفط يعني مصاريف أكثر لهذه الدول، ويعني أيضا ضغوطات كبيرة على الدول اللي عندها قروض خارجية كبيرة للبنك الدولي وللولايات المتحدة أو بالدولار، تصبح خدمة الديون أعلى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. فنحن أمام سيناريوهات
1: نعم.
0: قد تذهب إلى ركود، ولكن بنرجع بنعيد وبنكرر ليس بالمدى القريب جدا، يمكن بخلال من هون لنهاية السنة قد تتضح الأمور، إضافة لأنه الأسعار
1: نعم.
0: الحالية 80 ل90 دولار ما زالت تحت السيطرة. ارتفاعها فوق ال100 دولار يبدأ الخطر أكثر ظهورا. يعني خلينا نقول
1: تطرقتم لحديث جورجييفا عن طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي كعامل يدعم النمو، لكن السؤال هل يمكن فعلا أن يشكل الذكاء الاصطناعي قوة موازنة لصدمات الطاقة والدين وكذلك التجارة؟
0: نعم نعم، بالوقت الحالي هو بفترة الطفرة، ولكن دون وجود أسعار جيدة للطاقة لا من الصعب، لأنه مشكلة الذكاء الصناعي أنه يحتاج إلى طاقة كثيرة للعمل وعنده منتجات احتباس حراري مرتفعة، عشان هيك عمليات التبريد وعمليات إيجاد مراكز المعلومات هي ليست بالاستثمار السهل، هو

0: آمنة من ناحية السايبر سيكوريتي، الأمن السيبراني، وأيضا من ناحية المعدات ودرجات الحرارة وامتصاص الحرارة الناتجة عن هذا الموضوع والاستهلاك الكبير للطاقة، هو أحد أهم التحديات أمام توسع الذكاء الاصطناعي، وأيضا أمام مراكز البيانات الحديثة. وهون بالتالي نحن عم نحكي عن ارتفاع أسعار نفط، يعني ارتفاع بتكاليفها أكثر،
1: نعم.
0: وبالتالي هي خلينا نقول عرقلة بوجه عمليات التطوير و التحديث التي تقوم بها بشكل عام الأبحاث والتطوير. ولكن أنا بتقديري أنه نعم، إذا كانت الأمور مؤاتية، الذكاء الصناعي هو طفرة قادمة على مستوى جودة الإنتاج، على مستوى كمية الإنتاج، السرعة، وحتى التكاليف، في ظل وجود منتجات خاصة على مستوى الخدمات اللي هي أصبحت الآن أسهل وأسرع توفرا، وخلينا نقول أكثر مهيئة، كل شخص حسب حاجته كاستمايزد أكثر، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولكن بدون الطاقة لا، لن تكون محرك
1: تماما.
0: بديل.
1: أستاذ
0: وهون
1: أحمد،
0: بدي أقول إنه بالرغم من كل الحديث عن الطاقة المتجددة وغيرها، بقي النفط بمجرد إغلاق 20% من المسارات بالعالم ارتفع أكثر من 50% ووصل ل 120 دولار. هذا بيعني إنه ما زالت بدائل النفط غير متاحة
1: أستاذ
0: حتى
1: أحمد،
0: الآن بالشكل
1: وفق
0: صالح
1: رأي
0: للاستخدام الصناعي.
1: وفق رأي جورجييفا، فإن المخاطر أصبحت أكثر توازنا مقارنة بشهر أبريل، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي. ما الخطر الذي ترونه اليوم أكثر إلحاحا إذا ما نظرنا إلى الطاقة والتضخم والديون؟ بثلاثين ثانية لو سمحت.
0: يعني أنا بدي أقول أنه أكبر خطر هو عودة أسعار الفائدة للارتفاع. هيدا بيعني سحب الأموال مرة أخرى إلى البنوك، بالتالي الدخول بحالة من تخفيض الاستثمارات، لن نقول ركود، ولكن خفض الاستثمارات، وهيدا بيعني أنه هدوء عمليات الطلب على النفط، وأيضا بنفس الوقت مواجهة مشاكل كبيرة لها علاقة بإيرادات كثير من الدول والشركات. هيدا التحدي كبير، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام العالمي بشكل كبير.
1: نعم.
0: ارتفاع أسعار الفائدة سيكون تحدي غير مسبوق، أنا بشوفه هو الخطر الأكبر اللي بيتمثل بأسعار النفط وارتفاعها، إضافة أكيد لعدم قدرة الأشخاص والمؤسسات على استخدام مدخراتهم بالشكل الصحيح بسبب فقدانها وتبخر جزء كبير من قيمتها إذا ارتفعت أسعار النفط وعدنا لعمليات تضخم كبيرة بالعالم.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عقل، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، كنت معنا من الدوحة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه العملة الإيرانية تواصل تسجيل قيعان تاريخية جديدة مقابل الدولار.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: من جديد أهلا بكم. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار متجاوزا حاجز 2 مليوني ريال للدولار مع تصاعد الضغوط الأمريكية على اقتصاد طهران وتراجع إيراداتها النفطية، ما يهدد بتفاقم التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. وفقد الريال نحو 7% من قيمته منذ إعلان الرئيس الأمريكي بدء ما وصفها بالحرب الاقتصادية الساحقة ضد إيران، فيما تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية 2 مليوني ريال. وتزامن انهيار العملة مع تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين من نحو 1,580,000 برميل يوميا في فبراير إلى نحو 534,000 برميل في أغسطس، أي بانخفاض يقارب الثلثين. وتتصاعد الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار الغذاء في إيران بنسبة 128% منذ اندلاع الحرب، ويبلغ التضخم السنوي نحو 66% في يوليو الماضي في انعكاس لتفاقم الضغوط السعرية في إيران. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% العام الجاري، مع توقع بلوغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين نحو 68.9%. ويحذر اقتصاديون من حلقة ضغط متصاعدة، فتراجع صادرات النفط يقلص تدفقات النقد الأجنبي، بينما يؤدي نقص الدولار إلى إضعاف الريال، ما يرفع تكلفة الواردات ويغذي التضخم ويزيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني. للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دائما معنا دكتور محمد. كيف تقرؤون هذا الانهيار الحاد في الريال الإيراني؟ وما الذي يقوله عن وضع الاقتصاد الإيراني في المرحلة الحالية؟
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن انخفاض الريال الإيراني لم يأتي من فراغ بالفترة الأخيرة ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، وطهران تعاني. ودعنا نسجل أن هذا الريال الإيراني كان ينهار تباعا، لا سيما من بعد 2018، وقد عمدت الحكومة الإيرانية تارة إلى إزاحة الأصفار وتارة إلى تعديل السياسات الاقتصادية، إلا أن كل هذا لم يجدي، وبالتالي بقيت العملة الإيرانية تنهار وصولا إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة. ولكن اليوم الجديد أن التراجع هذا لم يعد تراجعا عاديا، إنما أصبح أداة ضغط تضخمية على كل الاقتصاد الإيراني بفعل جملة أمور أساسية بلغت ذروتها بالضغط على الاقتصاد الإيراني، والترجمة له جاءت بالعملات. نحن أمام عقوبات أمريكية مشددة شبهت بإنزال النورماندي، وبالتالي هي سحق للاقتصاد الإيراني عبر وقف إمداداته النفطية وخروج هذا النفط الذي هو يعتبر الرئة التي تتنفس منها إيران، لا سيما بالتصدير إلى الصين الذي يعني بلغ ذروته عند 2 مليون برميل واليوم هو تقريبا بال 500 ألف. وبالتالي كل العملات الأجنبية التي كانت تدخل لدعم هذه العملة الإيرانية أصبحت عند ربع ما كانت عليه. الحصار البحري المطبق الذي قيد كل الصادرات الإيرانية غير النفطية، هناك انخفاض حاد وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، وبالتالي إذا ما تزامن كل هذا مع العقوبات الأمريكية المشددة وصولا إلى العقوبات الثانوية التي ستشمل كل كيان يدعم إيران، وكأني بالحكومة الأمريكية تريد تقييد كل شيء وعدم إعطاء إيران العملات الأجنبية والقدرة على التصدير للبقاء، من هنا نستطيع أن نقرأ، لا سيما عندما نقول أن 7% فقط انهار خلال أيام بعد الحديث عن العقوبات. نعم. وبالتالي 2 مليون ريال موازي للدولار هي بداية إذا ما استمر هذا الضغط الأمريكي.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي تراجع صادرات النفط الإيراني إلى الصين بمقدار الثلثين بعد الحرب الساحقة التي أعلنها ترامب، هل سيكون هذا التراجع أكثر زخماً؟
1: من الواضح جداً من يقرأ العقوبات ومن قرأ من تحدث عنه، إن كان ترامب أو سكوت بيسنت، من خلال العقوبات حتى الساعة العقوبات لم تمس الصين بالجوهر، بمعنى آخر لم تمس المصرف المركزي الصيني على سبيل المثال، ولا المصارف الكبرى ولا المصافي الكبرى ولا الشركات الكبرى، وكأني بالرئيس ترامب ووزارة الخزانة يريدون التحرش بالصين ضمن إطار معين. هذا الإطار سيسمح مجددا للإيرانيين بالالتفاف عبر أسطول الظل، عبر الشركات، عبر الواجهات، وإن كانت الكلف أكبر، ولكن حتى الساعة نعم من يستطيع أن يقرأ الأرقام

0: نقرأ أن الفترة الأخيرة أثبتت أن هذه العقوبات عبر حصار الموانئ وعبر الحصار المشدد قد قلصت الصادرات الإيرانية من النفط، وبالتالي قلصت الإمكانيات المادية للمواجهة للإيرانيين. وعلى هذا الأساس أعتقد إذا ما أطبقت واشنطن حصارها المالي والاقتصادي بالشكل الذي تتحدث عنه، وإذا ما كانت الصين قد تخلت، وبخلينا نتحفظ على العبارة ونحطها بين هلالين، عن الصادرات القادمة من الواردات القادمة من إيران النفطية، إن كان عبر الرئيس الصيني باتصالاته أو عبر كما نقول يعني الانسجام مع التوجه الأمريكي، قد تكون إيران أمام منعطف. ولكن دعني أسجل أن الموقف الصيني كان بتجاهل العقوبات حتى اللحظة، وهذا ما يبقي رئة لإيران تتنفس منها، إن على صعيد العملات الصعبة أو على صعيد واردات النفط.
1: على الخريطة دكتور محمد، ما هي خيارات إيران لتعويض تراجع صادراتها النفطية إلى الصين؟
0: بالحقيقة سؤال صعب جدا. الحكومة الإيرانية اليوم تبحث عن الإيرادات بأي شكل، ولا شك عندما نتحدث عن الميزانية الإيرانية وعن ميزان المدفوعات الإيراني، ونحن ندرك تماما أن النفط هو الأساس، هو البيز، هو القدرة الأساسية، هو الحجرة، هو اللبنة الأساسية للموازنة ولقدرة إيران على البقاء. وبالتالي اليوم 70% من اقتصاد إيران ومن ميزانية إيران تعتمد على الصادرات النفطية، 55% و15% الصادرات من الغاز الطبيعي والغاز المسال. وعلى هذا الأساس أنت عندما تحرم إيران تقريبا 70% من موازناتها، يعني 70% من الإيرادات قد ذهبت. السؤال الكبير كيفية التعويض. لا شك أن إيران بعد 47 سنة من العقوبات تستطيع ربما الالتفاف، تستطيع عبر أسطول الظل، تستطيع عبر الشبكات، عبر الوكلاء، عبر سبوت ماركت، كل هذا متوفر. ولكن الأمر يتوقف حقيقة محمد على كيفية الضغط الأمريكي وكيفية الاستجابة إذا شئت الصينية والروسية. ودعنا لا ننسى أنه حوالي 80-85% من صادرات إيران النفطية هي للصين. إذا استجابت الصين ستكون إيران حقيقة في مأزق، سيكون الريال الإيراني في مأزق، سيكون للأسف القدرة الشرائية للمواطن الإيراني على المستوى الاجتماعي، على مستوى الطبقات الفقيرة، على مستوى الطبقات المتوسطة. ولا ننسى أن في الظروف المماثلة يكون الطلب أكبر على العملات الأجنبية، وبالتالي كيف لإيران أن توائم ما بين حاجاتها لاستيراد الغذاء والدواء وإلى آخره وكيفية عدم وجود العملات الصعبة؟ هذا سيصعب الأمر جدا على الحكومة الإيرانية.
1: الضغط الأمريكي دكتور محمد لا يقتصر على النفط رغم أهميته، رغم أنه يحتل الحيز الأكبر، لكن هناك ضغط أيضا على الموانئ والتجارة الخارجية الإيرانية. إلى أي مدى يمكن أن تتأثر قدرة إيران على تأمين السلع والمواد الخام، وما تأثير ذلك على الإنتاج المحلي؟
0: تماما هو ما يزيد الطين بلة، أن كل المرافق الإيرانية اليوم تحت السيطرة الأمريكية إذا جاز التعبير. وبالتالي دعنا نشير بعجالة إلى بعض النسب عندما نتحدث عن بعض السلع، الزيوت والدهون ومن يشتق بهذا الموضوع 219% حجم التضخم، الحبوب 140%، الدواجن 130% وغيرها، الألبان، الأجبان ما يفوق 120%. وبالتالي الاقتصاد الإيراني شيئا فشيئا سيفقد شيء من هذه السلع بفعل هذا إذا شئت الإطباق الأمريكي على الموانئ الإيرانية. والأخطر وما يزيد الطين بلة، إذا لم تستطيع إيران توفير الإيرادات من النفط ومن غيرها من السلع للتصدير، ستكون طامة كبرى على مستوى السلع، على مستوى الأسعار، وطامة كبرى على مستوى ارتفاع كلفة الاستيراد، وأكثر من ذلك أقول على كيفية وصول سلاسل الإمداد إلى إيران. وبالتالي ماذا عن السيولة الدولارية وسيولة العملات الصعبة لدى الحكومة الإيرانية لتوفير كل هذه السلع؟ وبالتالي نحن أمام دوامة ستنعكس شيئا فشيئا، شيئا من الانكماش، شيئا من قلة الإيرادات، شيئا من فقدان ريال لقيمته، شيئا من مزيد من الطلب على العملات الأجنبية. وبالتالي ستكون السيركوي ما يسمى بالحلقات المتراكمة التي ستصعب الأمر كثيرا على الحكومة الإيرانية ما لم تقدم تنازلا سياسيا أو يكون خرق بالوساطة الباكستانية للعودة إلى شيء ما من التعاطي ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية لفكفكة وحلحلة مسألة الموانئ والتقييدات التي تقيد الاقتصاد الإيراني.
1: وهنا بالضبط البنك المركزي الإيراني يقول

0: كان لديه احتياطيات من النقد الأجنبي، وإن هذا التراجع في الريال مؤقت. هل يملك البنك المركزي الإيراني أدوات فعلية لوقف هذا الانهيار والسقوط؟
1: محمد، بكل صدق عندنا مثل ببلادنا بالشرق يقول اللي ما بينبع بيخلص، وبالتالي إلى متى تستطيع الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني الدفاع عن ريال الإيراني؟ دعنا نسجل أن السوق الرسمي يتحدث عن 1,400,000، بينما السوق الفعلي الأكتشوال على الأرض هو فوق 2 مليون لريال الواحد مقابل الدولار، وبالتالي هذه الفجوة الهائلة ما يفوق 600,000 تدلل على أن هناك مشكلة حقيقية. قد تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها، لا نقول أن الاقتصاد الإيراني سينهار في يوم وليلة وأن التومان أو ريال الإيراني سينهار في يوم وليلة، لدى إيران الكثير من القدرة الدفاع عن نفسها، لديها الكثير على مستوى الاكتفاء، على مستوى الصناعات الغذائية، على مستوى الصناعات الصناعية، ولكن إذا وقفت الإمدادات عبر الموانئ وزاد الطلب على العملات الصعبة في الداخل وزاد الطلب للاستيراد لتوفير السلع، كيف سيستطيع ولأي مدى سيستطيع البنك المركزي الإيراني الوقوف أمام هذه الهجمة الإيرانية، هذه الهجمة الأمريكية الهائلة؟
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى، الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. ختامه في الاقتصاد في أمان الله.

ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول، معكم مايا ريدان. شاهدان بقصف الاحتلال مناطق في غزة، وممثلو مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

0: مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وإن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائدته. وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل التفاوض مع طهران وتأخيره. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع ضربات جديدة على إيران حاليا، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن روبيو عرض 3 محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. كما قال مسؤولون إن الحصار يحرم طهران من الإيرادات، وإن إزالة الألغام يضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان أن الولايات المتحدة لن تحقق مكاسب من الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى مواصلة مواجهتها بحزم. وقال إن نهج إيران قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشيرا إلى وجوب إجراء محادثات صريحة وتوضيح القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية.
1: عقوبات اقتصادية مشددة تسميها الولايات المتحدة يوم الإنزال الاقتصادي ضد إيران في محاولات لإجبارها على قبول شروط وضعتها للاتفاق. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعلن توسيع نطاق ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الثانوية على إيران بهدف تحقيق عزلة دولية كاملة على طهران.
2: أطلقنا عملية المنبوذ الاقتصادي لقطع وإغلاق كل خيار آخر متاح أمام النظام الإيراني حتى تصبح طهران معزولة تماما. لقد رسمت وزارة الخزانة خرائط دقيقة لكل عقدة وكل وسيط وكل شبكة تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.
1: الحزمة الجديدة تشمل توسيع صلاحيات وزارة الخزانة لاستهداف العاملين في 5 قطاعات إيرانية هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا، في محاولة لقطع قنوات التمويل والتجارة التي تعتمد عليها إيران للالتفاف على العقوبات. وفي أول تعقيب له بعد إعلان العقوبات، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالدولة الفاشلة التي تعجز عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، متهما نظامها بقتل المتظاهرين حتى في غير وقت الاحتجاج. من جهته وزير الاقتصاد الإيراني توعد الولايات المتحدة بهزيمة أخرى، قائلا إن واشنطن بذلت كل ما في وسعها لاختبار عزيمة الشعب الإيراني وقادة البلاد، لكنها فشلت في كل مرة، مؤكدا استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة بخطة مدتها 2 للتعامل مع تداعياتها. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فتوعد بالرد، مشيرا إلى أن بلاده لن تتراجع أمام الضغوط وأنها ستدافع بقوة عن أمنها ومصالحها الوطنية. وفي أبرز ردود الفعل الدولية، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي وأنه لا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، مشيرة إلى أنها تراقب التطورات من كثب وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل التوترات المتصاعدة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح ونقل مراسل تي آر تي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين. كما أفاد مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقود إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
3: If the ceasefire collapses.
4: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها ولا إدارة لنشرها ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل، وخلص كذلك إلى أن الميليشيات أصبحت ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية الذي يهدف إلى تركيب 1500 سماعة لعدد من الذين تسببت لهم الحرب بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي وسط تحديات عديدة ما زالت تفرضها إسرائيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
5: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
6: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
5: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
7: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
8: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
5: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
9: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تيرا تي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم

0: واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اعتقل 7 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة، وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. هذا ووصلت قوة الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على توالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو أثناء حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق رؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عملية الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية إلى جانب عدد من أهالي الشهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لدفنهم. ونشد المشاركون المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين، ويحتجز الاحتلال 1700 جثمان أغلبها لشهداء طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجز جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صنفت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن النشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بالستاين أكشن المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي بحسب تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وتفجيرات وعمليات تجريف في عدد من البلدات. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير وتجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرجعيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور بقضاء سور، وطالت التفجيرات أيضا بلدات برعشيت ومجد الزون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة.

0: أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهة مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني القائم على دعم تحركات الحوثيين. أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء هجوم أوكراني على حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليسيتشانسك إلى منطقة كادييفكا قبل أن تتعرض لقصف أوكراني ما أدى لسقوط عدد من القتلى. واحتدمت المعارك بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين قولهم إن موسكو توصلت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف التقرير أن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصاف النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة واستهدفت جبهات بينها وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية. هذا وترفض بكين باستمرار الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. لقي 196 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوا الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكوشي وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. سجلت الجزائر 58 حريقا في 16 ولاية شرقي البلاد وسط موجة حر شديدة. دفعت السلطات إلى تنفيذ عملية إجلاء وقائية للسكان في عدد من المناطق. وقالت الحماية المدنية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 21 حريقا بإسناد من طائرات ومروحيات، فيما تتواصل جهود السيطرة على 37 حريقا آخر. توج السباح السوري التركي محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات، وأنهى المصري السباق بزمن قدره 56 دقيقة و56 ثانية، متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسه.
1: السباح نعيم المصري أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا، من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيره 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلديني العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
2: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14 ل 15 سنة

0: أنا حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت أكمل مشوار الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجياً عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصاً بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي، سباق 10 كيلومتر.
1: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
0: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم سباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا البطولات ويمارسوا السباحة بشكل مختلف واحترافي.
2: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين، يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملاً إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحاً في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تي عربي، إسطنبول.
3: في أجواء يغلب عليها الطابع الروحي والتراثي، شهدت شوارع القاهرة القديمة مسيرة المولد النبوي بحضور مشاركين من عدة محافظات مصرية وجنسيات مختلفة.
4: من طرق ومذاهب شتى يجتمعون هنا على حب النبي محمد إحياء لذكرى مولده. الموكب احتفال وتقليد سنوي محفوف بالذكر ومديح خاتم الأنبياء، ينطلق من مسجد الشيخ صالح الجعفري ليجوب دروب القاهرة القديمة وصولاً إلى مسجد الإمام الحسين.
5: نحتفل بأعظم احتفال في الوجود، الاحتفال بأعظم مولود، الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يعبر المصريين عن حبهم لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعوث رحمة للعالمين. أهل مصر الحقيقة يعشقون آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: الموكب تقليد قديم لطالما أحيته الطرق الصوفية بمصر احتفالاً بميلاد النبي، إذ يعد ملتقى لأعضائها من شتى المحافظات المصرية ونافذة سنوية لكثير من الجنسيات التي تبحث عن أجواء روحانية تذوب فيها اختلاف الألسنة والأعراق.
6: الدنيا نارت فعلاً بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الطرق الصوفية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها هنا وجدت هنا في هذا المكان الطاهر الطيب.
7: مصر احتفال مولد النبي ما له زي في الدنيا في العالم كله.
8: نحن نجمعنا في مكان واحد عند سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وعرضه، فنحتفل ونذكر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني نحتفل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
4: بقراءة القرآن وحلقات المديح والإنشاد يبقى إحياء المولد النبوي هدفا أسمى يسعى لإدراكه الكثيرون، وإن تعددت طرقهم وتباينت خلفياتهم.
9: اعتاد المصريون منذ قرون على إحياء ذكرى المولد النبوي بطرق مختلفة إظهاراً لحبهم للمصطفى، ما يجعل الاحتفال في مصر له طابع روحاني ممزوج بعمق تاريخي وتراثي. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
3: نهاية النشرة، أذكر بعناوينها. ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
10: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل

تتداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم، أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من على ضفافها، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم.

في هذا التقرير ندخل إلى قلب حاضرة فاس التاريخية العريقة المعروفة باسم البالي، أكبر وأقدم مدينة عتيقة في العالم لا تدخلها السيارات. منذ تشييدها قبل أكثر من 12 قرناً وإلى اليوم، تحفظ فاس زخمها التراثي والإنساني والحضاري. فاس القديمة أول مدينة مغربية

0: المغربية صنفتها اليونسكو تراثا عالميا، تعتبر عاصمة روحية للثقافة والعلوم الدينية في المغرب، وتشكل نموذجا فريدا للحضارة الإسلامية العظيمة.
1: معتدة بذاكرة 12 قرنا، حارسة لتراثها، صمدت وقاومت عوادي الزمن وقوى الطبيعة. هذه فاس العتيقة في أقصى شرق المغرب، تتوسط عقد التلال حولها بوادي الخصيب وينابيع لا تنضب. عام 789 للميلاد شيد إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة حاضرة فاس، لجأ إلى غرب واديها الموريسكيون هربا من القمع الإيبيري، وعاشوا فيما عرف بعدوة الأندلسيين، بينما وفد إلى الجهة الشرقية مهاجرون من القيروان، واستوطنوا في أحياء بات اسمها عدوة القرويين.
2: هي مثال على المدينة الإسلامية التي تم يعني إنشاؤها وبناؤها يعني ارتكازا لمبادئ السنة والقرآن، فاستمدت يعني قوتها و يعني في تخطيط بنيانها وشبكتها الطرقية وشبكة المياه يعني للشرب من خلال يعني مبادئ الحرمة، من خلال احترام الجار، مساعدة الجار.
1: إبان حكم المرابطين توحد طرفا المدينة، وفي عهد يوسف بن تاشفين أضحت قاعدة حربية ومركزا علميا وحضاريا. مع المرينيين والسعديين تواصل بناء مساجد وقصور وحدائق. ثم أمست فاس عام 1649 مركزا للدولة العلوية، وهكذا بقيت إلى حين استقلال المغرب من الاستعمار الفرنسي وتحويل العاصمة إلى الرباط.
3: هي الفصل الثاني من قصة رقي الحضارة الإسلامية في الأندلس. إلى فاس قدم الموريسكيون، وفيها استكملوا ما بدأوه من إبداع حرفي وفني في موطنهم الأصلي.
1: بجلاء تسفر فاس عن طابعها الأندلسي، بل إنه الجزء الأبرز من هويتها بصرياً وحسياً ومجتمعياً. فنون وتقاليد وطقوس من مأكل وملبس وموسيقى وعمارة وصناعة وحرف وعلوم وغيرها من أساليب حياة، محملين بها بعد نكبتهم طرق الأندلسيون أبواب فاس. تعاقبت ذرياتهم فيها، ونقشوا على جدرانها موروث نهضة أينعت ذات مجد في ربوع الأندلس، وحولوا فاس إلى ذاكرتهم الثانية.
2: فبالنسبة لمدينة فاس لديها خصائص عمرانية متميزة نظرا لتأثرها يعني بثقافة وحضارات سابقة، منها الثقافة الأمازيغية الرومانية الشرقية الفارسية التي أعطتنا هذا النمط المعماري المغربي الأندلسي. فنلاحظ أن مساجدها تتفرد يعني بنوع متميز من الأعمدة، من الصحن، كذلك من نوع النافورات، من شكل الصومعات المربعة.
1: فاس القديمة المعروفة باسم البالي تحميها أسوار تخترقها أبواب أثرية شامخة على عتباتها، يشعر الوافد إليها وكأنه جزء من تاريخها.
4: هذه أول مرة أزور فيها فاس، إنها حقا مدينة رائعة ومختلفة عن الدول الأوروبية. أرى أنها تشبه إلى حد كبير تركيا، كل شيء في هذه المدينة أصيل وطبيعي.
5: أنصح بزيارة مدينة فاس لأنها مدينة رائعة، رائعة جدا، وأنا شخصيا أحب مدينة فاس وأفتخر بمدينة فاس والكل في فاس.
1: نحو 10,000 زقاق يسير فيها الزائر مستدلا في دروبها الضيقة بجلبة أسواقها العامرة، أطعمة وحلويات، حوانيت ومشاغل وورش من فكت تحفظ حرف وصنائع وتراث الأجداد، مدارس قرآنية ومساجد وضرائح وديار تقليدية تضج بقصص التاريخ. من ساحة الصفارين تبرز معلمة القرويين، أقدم جامعة في العالم، ويطالعك من قلب الحارة

0: مرات حي الدباغين بعمر يعود إلى العصور الوسطى، كمعرض تنبلج منه الألوان وتنضح من مغاطس دباغة الجلد. على إيقاعاتها الخاصة التي تتجاوز الزمن، فاس التي صنفها المغاربة عاصمتهم العلمية والروحية تحفظ زخمها متحفاً حياً ومعتقاً ببصمات الحضارة الإسلامية العظيمة. بين سحر الشرق وبهاء الأندلس إذن جمعت فاس العريقة أقدم حاضرة مغربية، بين عدوتيها بصمات ومعالم وشواهد تاريخ إنساني وحضاري وثقافي امتد عمره لقرون. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة فاس شمال شرق المغرب.
1: إلى جبل نفوسة جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، حيث تتربع مدينة يفرن على إحدى قممه في قرية الشقارنة. هناك يبرز أحد أهم معالم المدينة، بيت إسرين الأثري الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. الزميل زياد الحجاج زار المكان وعد لنا التقرير التالي.

0: على بعد 130 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، تتربع مدينة يفرن على قمم جبل نفوسا. تزخر المدينة بإرث تاريخي وثقافي لا زال ماثلاً إلى اليوم. وفي قرية إشقارنا يجسد بيت إيسيليان الذي يتجاوز عمره 200 عام تاريخ المنطقة العريقة. يعود أصل تسمية بيت إيسيليان إلى اللغة الأمازيغية ويعني الحجارة الصلبة نسبة إلى القمة التي أسس فوقها البيت والدور المحيطة به.
1: كلمة إيسيليان باعتبارها بالأمازيغية إيسيليان يعني بمعنى يعني الأماكن الصلبة أو يعني قريبة من هذا. هو نفسه ما تغير منه شيء، نفس كيف ما كان يدور فيه الناس السقيفة وسط الحوش ويعني الأماكن الموجودة في الداخل والخارج، يعني كلها هي مصممة على النمط القديم، يعني مبنية بما يتفق مع التضاريس ومع المناخ ومع غيره.
0: ملكية هذا البيت تعود إلى عائلة مادي العريقة التي برز منها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية، من بينهم الشيخ الواعظ والمرشد عيسى مادي أحد علماء جامع الأزهر بمصر. ولا تزال المقتنيات القيمة للمنزل شاهدة على حقب تاريخية مختلفة صاغ أركانها من عاشوا هنا.
2: منذ أكثر من 200 سنة تنبض الحياة في بيت إيسيليان الضارب بالتاريخ والذي يمثل كل تفاصيل الحياة اليومية للأمازيغ لقرون مضت.
0: من وحي الطبيعة ووفقاً لبيئة الجبل وتضاريسه، بني البيت على مراحل تاريخية متعددة بدءاً من الجدران المبنية بالحجارة والجبس والأسقف المضللة بأشجار الزيتون والنخيل، إضافة إلى مرافق أخرى كالحجرات والمطبخ. وإلى الآن لا يزال البيت يحافظ على نمطه التقليدي الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من التراث الوطني الليبي بكل أبعاده.
3: هو بكل تأكيد إذا رجعنا للسياحة فيقولوا النفس تترك ما لديها وتطلب كل ممتنع عليه. كل العالم اللي تشوف فيه اليوم هذه الأمور اللي احنا فيها.

0: الآن يراها شيء غريب عجيب، يرمز لحضارات سابقة وأصول وعادات مختلفة جدا. طبعا ترمز إلى ناس عايشوا الجبال بكل صعوباتها، فابتكروا طرق حديثة للتعايش ولحفظ الأكل وللنوم، والناس اللي تزور المكان تعرف القيمة الحضارية الحقيقية لهذا المكان.
1: فجأت بهالبهجة التاريخية هيك منهم الجرات والداموس اللي عندهم الداخل، وكيف هم حافظين عليه وماتتينا وحاجة قنينة حق تبارك الرحمن الله.
2: الداموس أو المغارة أحد أبرز أنماط العيش التي استحدثها الأهالي هنا منذ القدم، لما فيه من تقنيات تهوية تجعله دافئا شتاء وباردا صيفا. كل هذه المميزات جعلت من بيت إيسيليان قبلة للزوار من كل مكان للاستمتاع بتفاصيل العمارة والحياة اليومية للأمازيغ في مدينة يفرن منذ مئات السنين. بيت إيسيليان بمكانة تاريخية قيمة لكونه إرثا وطنيا يعزز التنوع الثقافي ويضمن استمرارية التراث الليبي الأصيل. زياد الحجاجي، ثلاثة عربي، مدينة يفرن، جبل نفوسة.
3: تعد قبة ضريح السلطان قايتباي بالقاهرة واحدة من أشهر الآثار الباقية منذ عصر المماليك الشرقس. مجموعة آثار السلطان الباقية هي المسجد والمدرسة والسبيل والضريح. تتميز القبة النحاسية التي تمتد لأكثر من 600 عام بالنقوش والزخارف والشكل الهندسي المتقن. المزيد في التقرير التالي.
4: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايتباي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
5: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايتباي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكة في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
4: قبة قايتباي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
6: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال القبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
4: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايتباي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية، بما تضمه من تفاصيل فنية دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة. ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايتباي تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايتباي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه لـ3 عقود.

0: الوجود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
1: سلطان قايتباي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق أصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجودة أو سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقة أن أهمية هذا المبنى ترجع إلى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا أنه هو اللي باني حصن الإسكندرية اللي هي قلعة قايتباي في الإسكندرية، وحصن رشيد اللي هي قلعة قايتباي في رشيد.
0: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايتباي مجمعا معماريا متكاملا ضم مسجدا أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلا كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثرا بعد عين.
2: مجموعة مهمة جدا ترجع للقرن العام 825 تقريبا هجري، القرن 15 الميلادي، دي مهمة جدا. السلطان قايتباي ليه أماكن كتيرة جدا، وكان من أشهر السلاطين، إن وجودها في المكان ده كان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفط المماليك، أعتقد إن دوت مكان مميز بالرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
0: ترميم قبة قايتباي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
3: تحتل مجموعة السلطان قايتباي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: تشتهر مدينة السليمانية في إقليم شمال العراق بحلوى المن والسلوى أو من السمك كما تعرف شعبياً، إذ منحها موقعها الجغرافي المطل على الجبال الشاهقة ميزة الحصول على المادة الأولية التي تتساقط على الجبال موسمياً. الزميل رائد المعمور زار المدينة ووفانا بالتقرير التالي.
5: وأنت تجوب أسواق مدينة السليمانية شمالي العراق، تخطف ناظريك مشاهد الحلوى التي تزين محلها، خصوصاً حلوى المن والسلوى أو من السماء كما تعرف محلياً. فما سر هذه الحلوى التي تشتهر بها السليمانية وكيف تصنع؟ توفيق حلوتشي اسم لا ينبغي تخطيه عند الحديث عن حلوى من السماء، فخلف جدران هذا المعمل يصنع أجود أنواعها على مدى عقود. بعد تساقطها من السماء على الأشجار الجبلية يجلب سكان القرى المادة الأولية هذه إلى المعمل، حيث تبدأ عملية تصفيتها وطحنها كمرحلة أولى، ثم تتحول إلى عصير سائل يغلى ليكتسب هذا القوام الكثيف ذا المذاق الحلو الطبيعي قبل أن يخلط بالمكسرات.
6: من السماء طبعا في موسم محدود تمطر في مناطق الجبلية تقريبا شهر بعد الشهر الخامس، ينزل الجبال وعلى الأوراق الأشجار وعلى الكل، وش قد ما يمكن أهل القرى أو الفلاحين يلمون ويجيبون يبيعون هنا في سليمانية. أولا لازم نحن نصفي عمليتين، وبعدين راح يصير شربت وراح يصير عسل، وبعد العسل راح نسوي من السمن.
5: بعد تحضير حلوى من السماء يدخل المنتج المرحلة الأخيرة المتمثلة بالتغليف، وهنا إما أن تغمر الحلوى بدقيق النشا وفق الطريقة التقليدية أو تغلف بالأكياس والعلب الكرتونية.
7: يشبه هذا المعمل في تسلسل تحضير حلوى من السماء خلية النحل، فالمادة الأولية التي تتسع

0: ساقطوا على أشجار الجبال تمر هنا بخمس مراحل قبل أن تقدم بشكلها النهائي إلى الزبون.
1: لا يخلو أي من محل بيع الحلوى في السليمانية من حلوى من السماء، فهي تشكل السلعة الأكثر رواجاً هنا جرى ارتفاع الطلب عليها.
2: من السماء فد نوعية حلويات طبيعية وما بي أي أنواع يعني من السكر ومواد حافظة وهاي الشغلة، لأنه من هذا عليه طلب هواية خاصة بسليمانية، لأنه سليماني معروف من السماء. وشغلة ثانية، الزبائن يجينا يحبون يعني من السماء كلش، وخاصة يجونا من جنوب وخارج العراق يحبون الطحين، لأنه من قديم كان بس الطحين موجود من السماء بالطحين. وهسه احنا بدنا نسوي همينا من السماء دون طحين.
1: ليس وحدهم سكان مدينة السليمانية من يقبلون على شراء حلوى المن، بل يحرص ضيوف المدينة ايضا على ذلك.
3: اولا لانه ذكر بالقران همينا، ثانيا حلاوتها طبيعيه، يعني لما نقول الشغله طبيعيه تختلف طعم مالتها غير مال اللي مسوينها بالسكريات مصنوعه او شغلات مصنوعه.
4: كسائحه انا دائما اجي، وبالذات الحلويات اللي اختارها النوع اللي اختاره هو من السماء. هم اخذ كعائله يعني للبيت، واخذ هدايا، وهسه هواي هدايا انا اخذت اشتريت منهم انه اوديها يعني للاقارب، للجيران، للاصحاب، للعزيزين.
1: تتباين أسعار حلوى من السماء طبقاً لجودة موادها وطريقة التحضير، إذ يتخطى سعر الكيلوغرام الواحد للحلوى الأصلية الخالية من السكر 30 دولاراً.
0: من بين أصناف عديدة من الحلويات التي تنتج في مدينة السليمانية، تحتل حلوى من السماء الصدارة في قائمة المبيعات بسبب الإقبال الكبير عليها، بوصفها علامة مسجلة لهذه المدينة. رائد المعموري، ترتع عربي، السليمانية.
5: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

start making a run right away.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: Getting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
14: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
16: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي ار تي عربي.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز والعائدات، وترامب يقول إنه لا جدول زمنيا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. مجزرة في جنوب ولاية كردفان، وقوات الدعم السريع تفرض حظرا للتجول في مدينة هود بولاية غرب كردفان. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والكرملين يكشف عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية.

في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعلن إيران وسلطنة عمان قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز بانتظار العودة إلى طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. أما الموقف الأمريكي فلا يقبل منح طهران سيطرة كاملة أو إدارة منفردة على المضيق، ولا يقبل وضع أي

0: أي شروط أو أي شروط مقابل ذلك؟ إذ تريد واشنطن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل.
1: بعد أشهر من الإغلاق وتراجع حركة السفن، تتحرك إيران وسلطنة عمان لفتح مضيق هرمز بتفاهمات تتناول ملفات عدة، أبرزها إزالة الألغام وإدارة الملاحة وتقاسم العائدات والدور الأمريكي. طهران ومسقط اتفقتا على رسم ممر ملاحي مشترك مؤقت بالتوازي مع مشروع لتطهير المضيق من الألغام حتى الانتهاء من الممر الدائم وتحديد آلية واضحة لإدارة الملاحة والأمن وتبادل المعلومات. بدوره أكد الحرس الثوري التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن حصة البلدين من مياه المضيق وتقاسم عائدات العبور فيه. تشترط إيران عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في يونيو الماضي وتنفيذ بنودها المتعلقة بهرمز إلى جانب رفع الحصار والعقوبات النفطية وفك تجميد الأصول الإيرانية، كما تتهمها بعرقلة التفاوض مع سلطنة عمان. أما الموقف الأمريكي فلا يقبل منح طهران سيطرة كاملة أو إدارة منفردة على المضيق، ولا يقبل وضع أي شروط مقابل ذلك، إذ تريد واشنطن فتح هرمز أمام الملاحة بشكل كامل. وضمن جهود الوساطة أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زيارة إلى طهران لنقل الموقف الإيراني إلى الولايات المتحدة والدفع نحو خفض التصعيد. ورغم إقرار إيران وسلطنة عمان بأهمية إشراك دول الخليج في بنود الاتفاق واحترام القانون الدولي، فإن الاتفاق يثير مسألة أوسع، فالمواقف الخليجية المعلنة تركز على ضمان حرية الملاحة دون شروط وعدم تحويل المضيق إلى أداة للضغط بيد أي طرف. التفاهم الإيراني العماني قد يعيد جزءا من حركة الملاحة، لكنه لا يحسم مستقبل إدارة المضيق أو عائداته، ومع الترقب الخليجي الأمريكي للدور القادم يبقى السؤال، هل يتحول الاتفاق إلى صيغة دائمة لإدارة هرمز أم يبقى مجرد هدنة بحرية تنتظر الحسم؟
0: للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا ومرحبا بك دكتور محمود. دكتور، بعد أشهر من الإغلاق وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، إيران وسلطنة عمان تتحدثان الآن عن قرب الوصول إلى اتفاق مؤقت لإعادة الملاحة للمضيق. السؤال، لماذا الآن وما الذي دفع إيران إلى الانتقال من التصعيد إلى لغة التفاهمات الآن؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد والأستاذ المشاهدين. هو هذا المسار بدأ منذ فترة، ولكن كان هناك فيتو أمريكي عليه. اليوم إيران تريد ولا زالت مصممة على أن تحصل على شرعية في إدارة المضيق، أو لو كان حتى هذا مرحليا أو جزئيا أو مؤقتا. الحديث الآن عن اتفاق مؤقت وفتح مسار، لأن هذا الممر بالنهاية ممر دولي تعبر منه يعني ناقلات نفط عملاقة، ويزود كل دول العالم وخاصة الدول الكبرى مثل الصين وغيرها والهند وحتى الدول الغربية، ويؤثر على الأسواق في العالم، وبالتالي الكل معني بأن يكون هناك تخفيف للتداعيات الاقتصادية السلبية. وحتى إيران، يعني إيران اليوم تستخدم المضيق، تريد أن تحافظ على المضيق كورقة ضغط، ولكن في نفس الوقت تريد أن تجد منفسا أو متنفسا لنفطها الذي توقف إنتاجه وتصديره إلى الخارج، كما أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني. أيضا دول الخليج وعمان، الآن سلطنة عمان تعتبر ممثل مباشر لدول الخليج التي تريد الوصول لأي شيء مؤقت على الأقل يمنع التداعيات أي تصعيد شامل.
0: نعم.
2: وهذا ينسجم الآن مع فكرة أنه حتى الولايات المتحدة، وزير الدفاع الأمريكي الرئيس ترامب، مسؤولين صرحوا لصحيفة أو مجلة ذا أتلانتك اليوم، قالوا بأنهم هناك تركيز على الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب العسكري، وبالتالي الآن
0: ألم يكن هناك نوع من الرفض الأمريكي لاتفاق عماني إيراني دون وجود الولايات المتحدة؟
2: نعم، وهدد ترامب عمان، كان يعني بعض التهديدات،
0: هذا ما حصل،
2: وأتوقع كان هناك ضغط على الاتفاق، يعني على بعض تفاصيل

0: له. لا تريد الولايات المتحدة أن تقول حتى بالمناسبة، يعني هو الاتفاق في جزئية منه تتعلق بإدارة أمنية مشتركة في عملية نزع الألغام بين عمان وإيران.
1: صحيح.
0: الرئيس ترامب صرح وقال نحن قمنا بإزالة الألغام، وكأنه يقول للرأي العام الدولي نحن موجودين أمنيا في المضيق ولن نعطي استقلالية حتى لو كانت مشتركة مع عمان لإيران. هذه رسالة كانت واضحة بأن الولايات المتحدة تقول أنها موجودة. وبالمناسبة الفيتو الأمريكي يمكن أن يعطل أي اتفاق، يعني عمان صحيح أنها دولة مشاطئة مع إيران، ولكن هناك ضغوط أمريكية على أي خطوة قد تذهب إليها، وكذلك أيضا هناك يعني متابعة خليجية من السعودية ومن الإمارات ومن قطر ومن الدول الخليجية لكل خطوة تنسق فيها عمان مع إيران. ولكن النقطة الإيجابية هنا أن هذا المسار التفاوضي بين عمان وإيران هو حتى هذه اللحظة مع بعض الزيارات من قادة باكستانيين هي المخرج الوحيد اليوم لوجود حلقة تواصل وتفاوض ونقل رسائل ما بين الأطراف وإيجاد أمل للعودة
1: يعني
0: للهدنة مرة أخرى.
1: هل نحن أمام ترتيب تقني مؤقت أم محاولة لتسييس نظام أمني جديد في المضيق؟
0: حتى هذه اللحظة نحن أمام اتفاق تقني مؤقت، وأيضا هو على الورق، يعني هم جلسوا وقالوا سنفتح خط بالقرب من عمان في مساحة 7 أميال بحرية. وبالمناسبة حتى هذه 7 أميال بحرية مسافة ضيقة جدا، يعني لو حدث عطل في سفينة ربما يتوقف المسار. وبالتالي هم قالوا أن المسار التقني تبادل إحداثيات، ويتعلق الأمر بدخول السفن عبر إيران عبر الممر الأقرب إلى إيران والخروج عبر الممر الأقرب إلى عمان. وبالتالي اليوم تضمن إيران عدم دخول أي سفن عسكرية أمريكية وأي سفن لا ترغب فيها وأي تحركات لا ترغب فيها، وتتقاسم مع عمان
1: هنا هذه النقطة.
0: نعم.
1: التقاسم
0: تتقاسم
1: هذه نقطة لافتة.
0: نعم.
1: لأن الحرس الثوري في بيانه تحدث عن تقاسم لعائدات العبور من المضيق مع سلطنة عمان، وهذا البند كان مرفوضا رفضا كاملا من الطرف الأمريكي. كيف يمكن التعامل مع هذا؟
0: يعني أنا استغربت لما حقيقة لما رأيت هذه النقطة أنه تقاسم العائدات، لأنه يتعارض مع أشياء كثيرة على رأسها استراتيجية الضغط الاقتصادي على إيران. اليوم أنت تعلن أن استراتيجية الضغط الاقتصادي، حتى وقال وزير الخزانة أنه ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني.
1: نعم.
0: لأنه
1: صحيح.
0: نعلم أنه 47 عام من الحصار على إيران والعقوبات، وبالتالي أنت عندما تفتح متنفس للعائدات كيف ما هو نظام نقل العائدات إلى إيران؟ هل سيكون عبر نظام التحويلات الغربي الذي تريد الولايات المتحدة أن تضيق على إيران فيه؟ وبالتالي هذه النقطة لازم نقول أنه على الورق هو يؤسس محاولة لتأسيس. وبالمناسبة الطرفين يعني العماني والإيراني يتحدثان عن اتفاق مؤقت.
1: نعم.
0: حتى لو تم، ولكن أن نقول أن حركة السفن في المضيق هي المؤشر الأساسي لوجود اتفاق. لا تزال الحركة أقل من صحيح، يعني تشير بعض التقديرات أن بعض السفن تمر وتطفئ بعض يعني الأجهزة التي تعلن عن وجودها لأجهزة الملاحة.
1: نعم.
0: ولكن هناك حركة مرور قريبة من سواحل عمان، لا أتوقع أن هذا هو الذي يعطي طمأنينة وأمان لشركات الشحن والناقلات الكبرى لكي تتحرك. لا يزال الوضع في المضيق يعني لا يعطي اطمئنانا ولا استقرارا.
1: طيب، إيران تستخدم المضيق كورقة ضغط، وهي ورقة الضغط الأكبر لديها على الولايات المتحدة. في المقابل واشنطن تريد فتح المضيق بشكل كامل دون أي شروط، وأيضا ترفض منح إيران السيطرة المنفردة دون تدخل أمريكي على هذا المضيق.
0: نعم.
1: هل ما زلنا في بداية أو عند المربع الأول من هذه الأزمة؟
0: يعني نحن في عملية ضغط مستمرة من الجانب الأمريكي لجعل إيران تتراجع عن شروطها وعن مواقفها وسحبها إلى تنازلات.
1: نعم.
0: حتى هذه اللحظة ما تقوم به إيران وما تعلنه أنها مستعدة حتى للضغط الاقتصادي ومستعدة.
1: صحيح.
0: لمواجهة هذه الضغوطات حتى على المستوى العسكري، يعني صحيح أن هناك وجود عسكري أمريكي متزايد، ولكن الإيرانيين اليوم بدأوا يتحدثوا عن فكرة، يعني متحدث اليوم باسم الجيش الإيراني قال بأننا مستعدون للانتقال من الدفاع إلى الهجوم.
1: نعم.
0: وبالتالي هناك استعداد ومن الأطراف كلها، وحتى الضغط الاقتصادي اليوم تحدث وزير الدفاع الأمريكي قال صحيح أننا يعني نعطي أولوية للضغط الاقتصادي على إيران، ولكن إذا ما فكرت إيران بأي تصعيد
1: سنقوم
0: بضربات عسكرية.
1: صحيح. طيب، الولايات المتحدة تحدثت عن نزع الألغام أو معظم الألغام في مضيق هرمز وتأمين الملاحة أو بعض السفن دون التفاهم مع إيران حول ذلك. عندما استمعت لهذا الخبر دكتور، يعني ما الذي خطر في بالك؟ هل هي نوع من البروباغندا التي ما زالت الولايات المتحدة تمارسها في هذه الحرب وترويج أنها المنتصرة الوحيدة في هذه الحرب، أم فعلا قامت الولايات المتحدة وهي تسيطر على جزء كبير من المضيق بنزع الألغام؟
0: يعني هو يعني قد يكون تقنيا وفنيا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تنزع العديد من الألغام وتبطلها وتبطل مفعولها في مضيق هرمز، ولا أتوقع الأمر يعني بروباغندا بشكل مبالغ فيه. يمكن للولايات المتحدة أن تنزع مجموعة من الألغام من مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني نزع التهديد. هي سياسة خطابية من الولايات المتحدة لتقول أنا موجودة في المضيق، أنا عسكريا وتنفيذيا لدي سياسة نفوذ في المضيق. هذا نزع لغم أو لغمين يؤدوا إلى هذه النتيجة، يعني يشير إلى أن الولايات المتحدة موجودة عسكريا في المضيق. ولكن هل هذا السؤال يعني اللي أود أن نجيب عليه هو هل هذا يخدم على المدى البعيد استقرار المضيق لمصلحة الولايات المتحدة؟ لا، إحنا نعلم أنه المضيق هناك سيطرة نارية وكما يقول الخبراء العسكريين من إيران عليه، وليس فقط الألغام هي العامل الأساسي الذي يهدد حركة السفن. هناك المسيرات، هناك عمليات إطلاق الصواريخ من البر. صحيح. على الناقلات، وبالتالي كما مرة أخرى شركات الشحن هي تنتظر اتفاق مستدام.
1: المستثمر جبان لن تغامر شركات الشحن في إرسال السفن.
0: يعني ليس فقط نزل الألغام ولا
1: الباهظة. طيب، وزير أو قائد الجيش الباكستاني زار طهران خلال الساعات الماضية، توقيت حساس وزيارة مهمة، كيف نظرت إليها؟
0: يعني باكستان لا تزال تقوم بالدبلوماسية المكوكية بين الولايات المتحدة وإيران، وتمارس دور الوساطة وتنقل الرسائل. ومن الواضح إذا ما قرأنا تصريحات اليوم، كان في تصريحات غريبة يعني من مسؤولين إيرانيين أنه يقولوا أن المنشآت النووية غير جاهزة وغير مؤمنة من قبل الجيش والدولة، وكأنه الجنرال عاصم منير ينقل رسائل تتعلق ليس فقط بمضيق هرمز في الملفات الأولى التي كنا نتحدث لها، وكأنه هناك تحضير مرة أخرى للعودة إلى الورقة التي تم الحديث عنها في جنيف. وبالتالي هي عملية مستمرة في عملية نقل الرسائل، تستفيد منها الولايات المتحدة في إرسال رسائل تهديد وضغط أيضا لإيران، وتستفيد إيران منها في الرد على وإعلان موقفها من العروض التي تعرضها الولايات المتحدة أو التهديدات التي تنقل عبر هذه الرسائل.
1: طيب، السؤال الأكبر والأخير في هذا الملف يتعلق بالوجود الأمريكي نفسه دكتور. إذا كانت إيران تريد دورا أكبر لدول المنطقة في إدارة مضيق هرمز، فهل يمكن أن يكون هذا الاتفاق ما بين عمان وإيران مدخلا في تقليص الدور العسكري الأمريكي في المنطقة، أم أن الأزمة أثبتت لدول الخليج عكس ذلك تماما؟
0: هذا أعتقد سؤال مهم وجوهري يعني وجدير أن نتوقف عنده. المشكلة تتعلق في أن دول الخليج تريد تهدئة وتريد أن تتجنب وتتفادى تداعيات أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وفي نفس الوقت لا تريد أن يكون لإيران نفوذ، وبالتالي تريد أن تبقى الحماية الدولية والوجود الدولي والدعم الدولي الذي يعني يقوم بتقييد نفوذ إيران موجودا. وبالتالي هذه المعادلة والصيغة المركبة والمعقدة تجعل عوامل المواجهة موجودة في المنطقة، ولكن في نفس الوقت وجود حوار بين إيران وعمان ومن وراء عمان دول مجلس التعاون الخليجي نظريا يمكن أن يؤسس الحوار، ولكن نحن نعلم أنه حجم الثقة التي تدهورت وتراجعت من خلال ضرب إيران للقواعد الموجودة في دول الخليج وتأثر دول الخليج، ويعني دول الخليج تعتقد أن إيران هي التي هاجمتها، وبالتالي الخلاف الطائفي والسياسي وعلى النفوذ على مدار عقود لا تزال تراكماته موجودة. ولكن ممكن في من جانب آخر من الدروس أن الولايات المتحدة يمكن أن تغادر المنطقة ويمكن أن تترك هذه الدول في مواجهة بعضها البعض. رأينا اتفاق مكة السعودية وتركيا وباكستان،
1: صحيح،
0: حتى يعني تم توجيه دعوة لأي دولة

0: في ظل وجود تهديدات يعني في المنطقة من إسرائيل وغيرها لكافة الدول.
1: الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ترتكب قوات الدعم السريع مجزرة جديدة في جنوب ولاية كردفان راح ضحيتها عشرات المدنيين، وتفرض حظرا للتجول في مدينة نهود بولاية غرب كردفان. فلماذا تتركز المعارك في هذه المنطقة من السودان؟ وكيف تؤثر زيادة حركة الانشقاق لدى الدعم السريع في سير المعارك وحسمها؟
1: عشرات القتلى والجرحى بولاية جنوب كردفان جنوب السودان في هجمات نفذتها الحركة الشعبية شمال الموالية لقوات الدعم السريع. شبكة أطباء السودان قالت إن 27 شخصا بينهم 4 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بينهم نساء جراء الهجوم على منطقتي القردود وأبو حمامة بولاية جنوب كردفان على خلفية صراعها مع قبيلة الأطورو التي تقطن المنطقة. وأضافت أن الهجمات أسفرت عن موجة نزوح كبيرة وسط المواطنين باتجاه منطقة أبو حيطان ومدينة كدقلي حاضرة الولاية، وحذرت الشبكة من الانزلاق نحو صراع إثني واسع. مصادر محلية أكدت أن قوات الدعم السريع فرضت إغلاقاً على جميع الأسواق العامة في مدينة نهود بولاية غرب كردفان، وعطلت شبكات الإنترنت الفضائي، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لها إلى المنطقة من إقليم دارفور. فيما قالت المصادر إن سلاح الجو بالجيش السوداني يواصل ضرباته ضد تحركات الدعم السريع غرب وجنوب مدينة الأبيض ومدينة نهود وشمالها، إلى جانب استهداف قوات بولاية شمال دارفور. في الأثناء تتوالى الانشقاقات بين صفوف قوات الدعم السريع، تاركة خلفها تساؤلات بشأن مدى قدرة القوات على الصمود أمام تقدم الجيش السوداني في عدة مناطق. على الجانب الآخر يظل الوضع الإنساني حرجا جراء حركة النزوح المقترنة باستمرار القتال، بينما يعاني الآلاف من تبعات الصراع التي وضعت أساسيات الحياة على المحك.
0: وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس. أهلا ومرحبا بك أستاذ عامر. لنبدأ من الخريطة الميدانية، لماذا انتقل مركز ثقل المعارك الآن إلى إقليم كردفان، وما الذي يجعل السيطرة عليه حاسمة للمرحلة المقبلة من هذه الحرب؟
2: مساء الخير أستاذ محمد عمر ومشاهديك الكرام. المعارك انتقلت إلى غرب كردفان، شمال كردفان عاصمتها الأبيض. أما مدينة نهود التي وردت في التقرير تفاصيل هذه الاشتباكات والحالة الأمنية المتدهورة فيها، هي إحدى مدن غرب كردفان. وبالتالي زحف الجيش السوداني يستمر غربا باتجاه غرب كردفان، كما يستمر في إقليم دارفور الكبير الذي يضم 5 ولايات. ونحن نلاحظ في الأسابيع الماضية نوعين من العمليات في دارفور. أولها هو العمليات الانفتاح في الولايات الشمالية من ولاية غرب دارفور التي عاصمتها الجنينة وتتاخم حدود تشاد، ونرى أيضا عمليات قطع الإمداد في الصحراء على الحدود السودانية الشادية وعلى الحدود السودانية الليبية. أما هذه المعارك في كردفان هي تؤكد أن عمليات الجيش الكبيرة التي كانت لتطهير طريق الصادرات ما بين العاصمة الوطنية أم درمان وما بين مدينة اللبيط قد نجحت، واتجهت القوات غربا باتجاه غرب كردفان. هذه الاشتباكات أيضا هي دلالة على استمرار الانشقاق الداخلي، لأن حظر التجول في مدينة النهود التي تتواجد فيها هذه الميليشيا، ميليشيا الدعم السريع، يؤكد أن هناك تململا وأن هناك عدد من القادة ربما يكونوا في الطريق للخروج من هذه الميليشيا، كما حدث مع عدد من القادة في الأشهر الماضية. وعليه هذه الإجراءات قطع الاتصالات، تحشيد قوات من إقليم دارفور ذات إسنية تتبع لأسرة آل دقلو، كل هذه هي تؤكد مخاوف الانشقاقات التي بدأت تضرب في جسم هذه الميليشيا.
0: طيب سيد عامر، الجيش حقق تقدما في شمال كردفان وسيطر على طريق الصادرات كما تحدثنا، ودفع قوات الدعم السريع

0: غربا. ما هي القيمة العسكرية لهذا الطريق؟ وهل بات الجيش فعليا في موقع يسمح له بقطع طريق الإمداد القادم من دارفور؟
1: هذه العمليات عمليات كانت مهمة جدا، لأن فتح الطريق ما بين اللبيض عددت خيارات الوصول إلى اللبيض، واللبيض الآن فيها قيادة الفرقة الخامسة من الجيش السوداني التي تسمى فرقة الهجانة، وهي فرقة مقاتلة من أقدم فرق الجيش السوداني. فتح الطرق وتأمين الإمدادات إلى مدينة اللبيض التي تعتبر الآن القاعدة العملياتية الكبرى للجيش السوداني في اتجاه غربي كردفان، وكذلك لدعم الموقف في جنوب كردفان بكل من الدلج وكادوغلي. هذا النجاح الكبير في العمليات سيعزز من قدرة القوات المسلحة في الزحف غربا، وكل هذه العمليات هي تؤمن مزيد من المناطق التي يعني عانى فيها المواطنون من تهديدات هذه الميليشيا، من انتهاكات هذه الميليشيا، من إيقاف الحياة في هذه الميليشيا. وبالتالي كل ما تزحف الجيش غربا، كل ما عاد النازحون واللاجئون، كل ما تم تأمين مناطق إضافية لعودة الحياة الطبيعية للمواطنين. هذه قيمة عسكرية بجانب أنها قيمة إنسانية كذلك في إطار هذه الحرب التي انتهكت أعراض ودماء السودانيين كما لاحظ الجميع بواسطة هذا التحالف الثلاثي الذي يضم ميليشيا الدعم السريع وميليشيا الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو الذي ينشط في جنوب كردفان، وبجانب القوى السياسية التي خرجت من حيادها كما كانت تدعي واتبعت هذا التحالف في توقيع اتفاق نيروبي ثم محاولة تأسيس حكومة تأسيس، وأقصد بذلك قوى الحرية والتغيير بمسماها مجموعة تأسيس.
0: سيد عامر، تحدثت عن الانشقاقات في صفوف الدعم السريع، هل تعتقد أن التقدم الميداني للجيش السوداني هو من سرع وتيرة هذه الانشقاقات، أم أن هذه الانشقاقات تسرع من وتيرة سيطرة الجيش على المزيد من المناطق التي كان الدعم السريع يسيطر عليها؟
1: وطبعا كلا الافتراضين وارد، ولكن هناك عدة عوامل لهذه الانشقاقات وتعزيز انتصارات القوات المسلحة. هذه الانشقاقات أولا هي نتاج لعدم حقية هذه الميليشيا بالقتال، يعني فقدت المسوق الأخلاقي لحمل البندقية في وجه المواطن السوداني وادعاء أنها يعني ميليشيا يمكن أن تحقق شيئا من الحياة الكريمة للسودانيين، وبالتالي انتهاكاتها هزمت القتال، وعندما يعود القتال غير أخلاقي، وبالتالي يعني هذه تؤثر على المقاتلين، تؤثر على الحواضن الاجتماعية التي يأتي منها تحشيد هؤلاء المقاتلين، وبالتالي أعتقد أن عدم عدالة هذا القتال هو عامل أساسي. العامل الآخر هو طبعا نجاح القوات المسلحة في ضرب القوى الصلبة، نجاح القوات المسلحة في قطع الإمداد، نجاح القوات المسلحة في العمل الاستخباراتي باختراق غادة مؤثرين في هذه الميليشيا واستقطابهم للخروج من ميدان القتال. كل هذه العوامل معا تعزز الافتراضين، افتراض أن الجيش السوداني يستفيد من هذه الانشقاقات، وافتراض أن هذه الانشقاقات هي لعوامل يعني انتهاك صلاحية هذه الميليشيا وأسباب وجودها في حياة السودانيين.
0: سيد عامر، دعنا ننتقل إلى جنوب كردفان، 27 قتيلا بينهم 4 أطفال في القردود وأبو حمامة، وسط اتهامات للحركة الشعبية شمال، هذه الحركة المتحالفة مع الدعم السريع، بأنها ارتكبت هذه المجزرة. هل نحن أمام فتح جبهة جديدة داخل الحرب، أم امتداد للصراع القائم لكن هذه المرة بغطاء قبلي وإثني؟
1: الموقف العملياتي في جنوب كردفان كان متأزما بالنسبة للحكومة السودانية، لأن يعني قيادة الفرقة 14 في كادوغلي كانت محاصرة في السنة الأولى والثانية للحرب، كذلك قيادة لواء مهم تابع لهذه الفرقة في مدينة مهمة مدينة الدلنج كانت محاصرة، ولكن نجاح عمليات الجيش السوداني في فتح الطريق من لبيض إلى كادوغلي وكذلك فتح الطريق بمسار آخر إلى كادوغلي عزز تأمين الإمدادات وتعزز تأمين حتى حياة المواطنين في هذه المناطق ومناطق واسعة من جنوب كردفان. هذه العمليات التي أشرت إليها وهذه الجرائم التي تقوم بها ميليشيا عبد العزيز الحلو المسمى بالحركة الشعبية الشمال هي نتيجة لتضعضع قوات هذه الحركة، كذلك هي نتيجة للصراع الداخلي. هذه الحركة تشهد منذ أشهر

0: صراعا عسكريا داخليا، قامت مجموعه منشقه من الحركه الشعبيه حتى بالاستيلاء على موقع ومواقع مهمه داخل مدينه كاودا التي كان يتخذها عبد العزيز الحلو قياده لحركته، وهي يعني مدينه محصنه بالجبال قريبه من حدود الجنوب، تتلقى الامدادات بالطيران وعبر الحدود الدوليه. استطاعت هذه المجموعه المنشقه، واغلب افراد هذه المجموعه من قبيله من قبائل النوبه، ونحن نعرف ان قبائل النوبه يعني لهم بطون عديده، وهي واحده من هذه البطون هي قبيله الاطورو التي يعني انشق مقاتلوها من الحركه الشعبيه، وبالتالي هذه الانتهاكات هي عباره عن تاديب وعباره عن يعني محاوله قمع هذا التمرد الداخلي الذي نشا داخل الحركه الشعبيه. وهناك انتهاكات كبيره جدا بخصوص هذه القبيله، حتى هناك استهداف للنساء والاطفال.
1: طيب وهنا
0: هناك
1: الى اي درجه يعني جدا بعد ما استهدفت الحركه مجتمعات الاتورو، الى اي مدى تخشون من تحول كردفان من مواجهه عسكريه بين اطراف مسلحه الى صراعات محليه قبليه ربما يصعب ضبطها حتى بعد انتهاء هذه الحرب؟
0: وطبعا هذا النزاع رغم مأساويته، رغم أنه يعني فيه انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان وجرائم حرب في إطار الحرب بين جناحين يعني جناحين يتصارعان داخل الحركة الشعبية، ولكن في المحصلة العسكرية وبالمنطقة العسكري هذا الصراع يضعف الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وبالتالي يضعف التحالف الثلاثي ما بين الحلو ودقلو ومجموعات تأسيس السياسية قوى الحرية والتغيير، وبالتالي ليس هناك صراعا قبليا بمعنى انه صراع قبلي، وانما هذا هو انشقاق عسكري، ومن يقودون هذا الانشقاق هم قاده موجودون كانوا موجودين في الحركه الشعبيه الشمال مع عبد العزيز الحلو. له فوائد عسكريه للجيش السوداني، ولكن اعتقد ان النزاع القبلي ليس يعني مطروحا على الطاوله باعتبار ان هذه الحرب حرب قبليه، هذه الحرب هي حرب الاجنده، اجنده السيطره على الحركه الشعبيه، الانشقاق داخل الحركه الشعبيه، رفض مجموعات النوبه للتحالف مع الدعم السريع هو أساس هذه المشكلة، لأن قبائل النوبة ترى في الدعم السريع عدوا انتهك أعراضهم في سنوات ماضية وقام بانتهاكات واسعة في هذه المناطق، ولهم عداء تاريخي مع بعض القبائل تقاتل مع الدعم السريع كالسلامات والمسيرية في إطار الصراع حول المرعى وغيره، ولذلك هذا الصراع ليس قبليا إنما هو صراع احتجاج على التحالف الذي نشأ في نيروبي ما بين عبد العزيز الحلو وميليشيا الدعم السريع الدقلو وقوات تأسيس قوى الحرية والتغيير.
1: أشكرك شكرا جزيلا من الخرطوم الخبير العسكري والاستراتيجي عامر حسن عباس.

0: وفي ملفنا الأخير لهذه الليلة، تستمر الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في حصد المزيد من الخسائر المادية والضحايا البشرية مع تواصل استهداف السفن والموانئ في البحر الأسود. يأتي ذلك في وقت وصل فيه رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية CIA إلى موسكو في زيارة خاطفة لبحث مواضيع أمنية مع نظرائه الروس.
1: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل، تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي. وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع

0: الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 أغسطس شنت أوكرانيا هجوماً واسعاً على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن.
1: انضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خالد حمادة. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. سيد خالد، دعنا نبدأ من التطور الأكثر غموضا، وهو مدير CIA زار موسكو بصورة مفاجئة وغير معلنة، والتقى مع نظرائه الروس، وبوتين أبلغ بنتائج هذه الزيارة وهذا اللقاء. ماذا يخبرنا مستوى المبعوث وطبيعة هذه الزيارة عن حساسية الرسالة التي كان يحملها؟
2: مساء الخير.
1: مساء الخير.
2: يعني روسيا وأمريكا حاليا مرتبطتان بملفان هامين. الملف الأول بملفين هامين. طبعا الملف الأول وهو ملف الحرب الأوكرانية التي لا تجد لغاية الآن أي سبيل للتفاوض بعد يعني جلسات تفاوض أو قام بها وسطاء، ولكن كانت متواضعة ولم تفضي إلى أي شيء. وبالتالي يعني كل هذا التصعيد الذي نراه هذا يعني هو لا يمكن قراءته إلا من قبيل إقامة نوع من التوازن الميداني الأوروبي الأمريكي الذي تنفذه أوكرانيا مع روسيا. وبالتالي هناك يعني دروس مستفادة بأنه غير مسموح بأن يعني تهزم أوكرانيا، وبالتالي كل الغرب يقف وراءها لتحقيق نوع من التوازن الميداني يترجم بهذه الضربات الأوكرانية سواء في البحر الأسود أو في العمق الروسي.
1: نعم.
2: المسألة الأخرى وهي المسألة الهامة والتي طبعا بالنسبة للأمريكيين ولكنها لا تناقش ربما في العلن، هو الموقف الروسي من إيران والتعزيزات الروسية لإيران في صراعها مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتصل بالإمدادات عبر بحر قزوين أو فيما يتعلق بالمعلومات التي تزود بها الأقمار الصناعية الروسية.
1: نعم.
2: طبعا إيران، وبالتالي هناك يعني نوع من الاشتباك بين الملفين.
1: طيب.
2: لذلك يعني أنا أعتقد أنه لم يصدر أي شيء عن هذا اللقاء، لأنه هناك نوع ربما من التفاوض حول ما يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لروسيا على صعيد المفاوضات، وكذلك ما يمكن أن تكسبه الولايات المتحدة عن طريق يعني محاولة قطع أي علاقة إيرانية روسية تستثمر لاكتساب الأهداف أو تستثمر في الحرب التي.
1: طيب، حتى
2: يعني
1: لا نخرج من هذه النقطة، نقطة الزيارة
2: الإيراني
1: لرئيس الاستخبارات. واشنطن طلبت من كييف عدم استهداف موسكو وسان بطرسبرغ أثناء زيارة الوفد الأمريكي وبعض المناطق أيضا. هل هذا مجرد إجراء أمني لحماية الوفد الأمريكي برأيك، أم يكشف أيضا أن واشنطن ما زالت قادرة على ضبط إيقاع العمليات الأوكرانية وضبط الهجمات عندما تريد ذلك؟
2: لا، هذا طبعا دليل يعني يقدم لموسكو أن هذه العمليات التي تشن هي طبعا

0: طبعا الولايات المتحدة تمتع بالسيطرة عليها، وبالتالي إذا شاءت روسيا يعني أن تنهي هذا الصراع أو أن تصل إلى خواتيم معينة، فليس هناك من ممر سوى الممر الأمريكي. وبالمقابل فإن ما تريده الولايات المتحدة، إذا كما كانت روسيا عازمة على الاستفادة من قدرة الولايات المتحدة على السيطرة، فعليها يعني أن تقدم ما يجب أن تقدمه لواشنطن، وبالتالي إحداث نوع من التوازن. لذلك يعني تتوقف هذه الهجمات بأمر من الولايات المتحدة، لأنه في النهاية الكل يعلم يعني أنه حتى التعزيزات الأوروبية التي تأتي إلى أوكرانيا إنما تأتي بتعليمات أمريكية، وبالتالي هناك مواجهة غير مباشرة أمريكا روسية عبر أوكرانيا، وبالتالي المخرج الروسي يعني واضح في هذا الموضوع. السؤال هل ترضخ روسيا؟ ما هي التنازلات التي تستطيع تقديمها؟ كيف سيتم الربط بين الملفين؟ هذه مسألة تبقى يعني في خانة الاستنتاج، لأنه ليس هناك فعلا أي معطيات حقيقية أو أي تقارير حقيقية.
1: طيب دعنا نذهب إلى الخريطة الميدانية والحديث عن التطورات. كييف تقول إنها ضربت 16 هدفا داخل روسيا في يوم واحد بالتوازي مع تصعيد روسي كبير. هل انتقلت الحرب فعليا إلى معركة من خطوط الجبهة إلى استنزاف متبادل في عمق كل دولة من الدولتين؟
0: أنا أعتقد يعني يمكن تسمية هذه المعركة هي عملية صيانة الوضع العسكري القائم، بما معنى أنه تحافظ العمليات العسكرية على حيويتها، ولكن ليس هناك أي تطور ميداني، لا سواء من قبل تقدم الجيش الروسي في العمق الأوكراني أو تراجع الجيش الروسي تحت يعني ضربات الكييف. الضربات التي تطال البنى التحتية داخل روسيا أو تطال أهداف في البحر الأسود لا يمكن أن تؤثر على الوحدات العسكرية المنتشرة في الداخل الأوكراني.
1: لكن اسمح لي، أوكرانيا إذا كانت أوكرانيا باتت تستهدف المطارات، المنشآت النفطية، المراكز اللوجستية داخل روسيا، ألا يمكن أن تؤثر مثل هذه الضربات في قدرة موسكو على تمويل الحرب وإدامة هذه الحرب؟
0: أنا أعتقد أنه إذا كانت يعني الحرب مستمرة على هذه الوتيرة، يعني حرب مواقع وتقاصف عابر للحدود، فأعتقد أن روسيا لديها ما يكفي يعني من القدرات لكي تحافظ على هذه الوتيرة. يعني أنا أرى أنه ليس مطلوب وليس بالإمكان تحقيقه يعني أنه تقوم روسيا بتطوير الوضع الميداني في الداخل الأوكراني، أو أن أوكرانيا قادرة على استعادة يعني مواقع هامة من الجيش الروسي. لذلك يمكن القول أنه هذه الحرب هي تقف اليوم في خانة الانتظار، وكل ما يتم من عمليات عسكرية أعتقد أنه يمكن أن يصرف في خانة الضغط الأمريكي والأوروبي على روسيا لتحقيق مكاسب في مكان ما، ولا أعتقد أن أوكرانيا ستستفيد من هذه المكاسب. في النهاية سبق للرئيس ترامب أن طرح أحيانا عديدة يعني معادلات عندما كان هناك نوع من التفاوض أو القبول بالتفاوض، عندما قال أنه لا يمكن يعني لأوكرانيا أن تستعيد الأقاليم التي احتلتها روسيا، أو قال كلام بما معناه وكأنه يحاول أن يقول للرئيس الروسي أنه ما تم احتلاله يمكن تسويته. أنا أعتقد أنه لازال الموضوع يدور في نفس الحلقة، وأعتقد أنه هناك يعني لوائح بالمطالب الأمريكية ستظهر للعلن ربما قريبا أو في المدى المتوسط، لأنه لا يمكن الاستمرار يعني في حرب إلى ما لا نهاية، سواء في الخليج أو سواء على الجبهة الأوكرانية الروسية.
1: طيب البحر الأسود يعود مجددا إلى قلب هذه المواجهة، لماذا يعتبر البحر الأسود المسرح الأكثر أهمية في هذه الحرب؟
0: يعني لأنه يعني بدأ الاحتلال الروسي أو نقول التطور الميداني الروسي مع احتلال جزيرة القرم، التي يعني تحولت فيما بعد إلى واقع وإلى يعني شبه جزيرة محتلة ومنسية في الوقت عينه. يعني أعتقد أنه طبعاً القدرات الروسية التي تستخدم إلى جزيرة شبه جزيرة

0: قرم، والتي يعني أعتقد أنها ربما تكون المنطقة الأضعف التي يمكن استهدافها، والتي يمكن أن تعبر بشكل أو بآخر أنه حتى الاحتلال لهذه الجزيرة الذي مضى عليه سنوات ليس أمرا واقعا وليس أمرا مقبولا، وبالتالي كأنما هناك رسالة غربية لروسيا بأنه حتى جزيرة القرم يمكن أن يعاد يعني التفكير فيها أو طرحها على طاولة التفاوض إذا لم تمتثل روسيا بشكل أو بآخر لوضعية معينة. يعني سبق أنه كانت شبه جزيرة القرم تقريبا في عالم النسيان، وكان الكلام يتم عن الدونباس والمناطق الشرقية التي تم احتلالها. اليوم تعاد هذه المنطقة كمنطقة اشتباك، ولا ننسى يعني أنه هذه المنطقة تحاول روسيا دائما المحافظة على حضورها العسكري وصمودها فيها، لأنه في النهاية القرم هي عنوان التمدد الروسي في مواجهة أوكرانيا التي حاولت أن تكون دولة من ضمن الناتو.
1: طيب، التصعيد في البحر الأسود واستمرار هذا الشكل من التصعيد، والذي قد يؤثر في الملاحة وفي التجارة الدولية وحتى في حركة الغذاء حول العالم، هل من الممكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق هذه الحرب خارج حدود روسيا وأوكرانيا؟
0: أنا لا أعتقد ذلك. يعني هناك رسائل، حتى روسيا عندما تقصف يعني موانئ أوديسا فهي توجه رسالة للعالم وليس لأوكرانيا. يعني الكل يعني يريد أن يهدد، ليس فقط يعني الطرف المقابل له، بل يريد أن يوسع دائرة يعني التأثيرات هذه الحرب على المجتمع الدولي يتحرك بشكل من الأشكال. لذلك أنا أعتقد أن البحر الأسود هو النقطة التي ستبقى نقطة حرجة ونقطة ملتهبة، لأنه يعني هي الميدان الوحيد لتوجيه رسائل إلى العالم برمته. القصف في العمق الروسي يوجه رسالة إلى روسيا، وتدمير كييف يوجه كذلك رسالة إلى أوكرانيا. أما يعني هذه العمليات القصف والقصف المتبادل وتعريض سلاسل الإمداد الدولية للمخاطر، هذا سيجعل يعني هذه الاشتباكات في البحر الأسود موضع اهتمام دولي قد يكون المقدمة أو الدافع لإعادة طرح يعني مسألة التفاوض ومسألة مستقبل هذه الحرب التي مضى عليها سنوات دون فعلا أن يتم يعني فعلا تحقيق أي نوع من الأهداف وتثبيتها من قبل الطرفين.
1: من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: لهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. دمتم دائما في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفاً فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعاً تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.

0: مظبوط، يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، أرتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها، وإن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الحلفاء بأن واشنطن لا تتوقع حاليا ضربات جديدة على إيران، وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز بدلا من ذلك على العقوبات والحصار البحري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن روبيو

0: يعرض ثلاثة محاور للسياسة الأمريكية تشمل تجنب العمل العسكري وتشديد الضغط الاقتصادي عبر الحصار والعقوبات وزيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون إن الحصار يحرم طهران من الإيرادات وإن إزالة الألغام تضعف أهم أوراق الضغط الإيرانية. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن آل ثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. ونقل مراسل تيريتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف من انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق، وأنهما قد يؤديان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل. وخلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات أصبحت ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية الذي يهدف إلى تركيب 1500 سماعة طبية لعدد من الذين تسببت لهم الحرب بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي وسط تحديات عديدة ما زالت تفرضها إسرائيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية يحاول استعادة شيئاً مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
4: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في

0: القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35 ألف حالة في قطاع غزة.
1: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
2: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجة ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يومياً إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
3: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال من القدس و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود داخله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو أثناء حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق لرؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية إلى جانب عدد من أهالي الشهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لدفنهم. ونشد المشاركون المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين. ويحتجز الاحتلال 1700 جثمان أغلبها لشهداء طوفان الأقصى.
5: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
6: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
5: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، ثلاثة، عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: صنفت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا كمنظمة إرهابية أجنبية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن بالستاين أكشن المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وتفجيرات وعمليات تجريف في عدد من البلدان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير وتجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء سور. كما طالت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدلزون والصربين، بينما شنت طائرات إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة ولا سريعة، مشيرا إلى وجود عراقيل وصعوبات. وأكد عون خلال لقائه وفد المجلس العام الماروني أن المفاوضات مع إسرائيل تبقى أفضل بكثير من الحرب، منوها إلى أن مساعي تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد. وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني القائم على دعم تحركات الحوثيين بحسب تعبيرها. أعلنت سلطات منطقة لوهانسكا الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء هجوم أوكراني على حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليشسانسك إلى منطقة كادييفكا قبل أن تتعرض لقصف أوكراني، ما أدى لسقوط عدد من القتلى. واحتدمت المعارك بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكريملين قولهم إن موسكو توصلت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف التقرير أن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
7: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفاً داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية مراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي

0: توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود، وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
1: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان في معركة ملفكرد، وفي واحدة من أبرز المعارك التي غيرت مسار تاريخ الأناضول والمنطقة.
2: لم تكن معركة ملفكرد مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة ملفكرد شرقي الأناضول، وملفكرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبض ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي ملفكرد وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملفكرد إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملفكرد قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان جولته في شرق البلاد وصولا إلى ولاية موش للمشاركة في احتفالات الذكرى 55 بعد 100 لمعركة ملفكرد.
3: من سهل ملفكرد حيث كتبت فصول التحول التاريخي قبل قرون، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته شرق البلاد ليحط اليوم في ولاية موش، حيث الاحتفالات بالذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملفكرد، الحدث الذي لا يزال حاضرا في وجدان الأتراك. وبين حشود واسعة أكد أردوغان في كلمته أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة، بل كان بداية مرحلة جديدة رسمت ملامح الأناضول حتى اليوم. وربط الرئيس بين رمزية الماضي ومسؤوليات الحاضر في رسالة تؤكد استمرار النهج نفسه بروح الوحدة والإصرار.
4: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak
5: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطنا للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة

0: إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضا من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة، فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة. ومن يظنون أنهم سيتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات، محكوم عليهم بخيبة الأمل.
1: الفعاليات التي احتضنتها المنطقة هنا في موش جاءت امتداداً لأجواء الاحتفال التي شهدتها أخلاط في بتليس لتجسد ملامح تلك الحقبة، وبمشاركة شعبية لافتة عكست مكانة المناسبة في الذاكرة الوطنية.
2: الاحتفال في ولاية موش اليوم هو استكمال لمشهد الأمس في بتليس، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر وتستعاد ذكرى مالاتكورد ليس حدثاً مضى فحسب، بل رسالة متجددة في مسار الدولة التركية، مستمدة القوة من الماضي العريق ومتسلحة بمحبة الوطن والاعتزاز به. سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي، من ولاية موش مالاتكورد.
3: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بيرقدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تيجيجي أنادولو وتيجيجي بورغاز أدا. وقالت الوزارة إن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة واستهدفت جهات بينها وكالة ناسا والاحتياط الفيدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية. هذا وترفض بيجين باستمرار الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. توج السباح السوري التركي محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد إنهائه السباق بزمن 56 دقيقة و 56 ثانية، متقدما بفارق دقيقة و 15 ثانية عن أقرب منافسه.
4: السباح نعيم المصري، أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري، يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
5: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا، من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيرها 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلديني العظيمات سوريا وتركيا.
4: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
5: بلشت سباحة وتعلمتها عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14-15 سنة حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت كمل المشوار الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجيا عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصا بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي سباق 10 كيلومتر.
4: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
5: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت،

0: لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم السباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا البطولات ويمارسوا السباحة بشكل مختلف واحترافي.
1: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملاً إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحاً في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تلتي عربي، إسطنبول.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهيدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرقية أوكرانيا. ختام النشرة، في أمان الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
3: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

الثانية، المميز للعمل الإعلامي.

على المهاجرين احترام قوانيننا، والأولى ألا يطأوا أرضنا، فوجودهم غير مرحب به. هكذا أطلقها أوروبي بتعصب، ليأتيه الرد حاسما من آخر. تناسينا قرونا من الاستعمار والاضطهاد بحق شعوب باتت اليوم تلجأ إلينا. فإن أردتم حقا إبقاء أوروبا بمنأى عن تدفقهم، فعليكم دفع ثمن سياساتكم وتبني العدالة. وقبل هذا كله، أوقفوا دعمكم لإسرائيل، وسيعود أبناء الشرق الأوسط إلى ديارهم بلا تردد. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون فيها. فتاتان إسرائيليتان تعترفان: نحن من بلد يكرهه الجميع. تصريحات استفزازية للهاجري وكاتس تغضب السوريين.

0: الفلسطينيين. أزمة المهاجرين تشعل الأوضاع في سبتة الإسبانية من جديد. حين يسأل أحدنا من أي بلد أنت؟ دائما ما تكون الإجابة سريعة وبديهية، إما أن تجيب باختصار عن اسم بلدك مباشرة، أو ربما يفضل البعض سرد حكايات بطولية أو تاريخية أو مكان مميز أو حتى أكلة معينة ليعرف السائل من أين أنت. لكن هذا السؤال بالنسبة لآخرين يشكل إحراجا كبيرا، فيتعثر اللسان ولا يعرف كيف يرد، أو ربما تكون الإجابة نفسها هي ما تسبب الإحراج، تماما كما حدث مع هاتين الفتاتين الإسرائيليتين حين سألهما صانع محتوى شهير يسمى مويستوك في مقابلة عفوية بأحد شوارع لندن عن جنسيتهما من دون اسم البلد صراحة، على أن تكون الإجابة من خلال رموز أو أطعمة معينة يشتهر به بلدهما. فكانت الإجابة التي جرت على لسان إحداهما دون تفكير: نحن من بلد يكرهه الجميع. نشاهد.
1: شير نوا
2: نوا
1: نوا
2: from your name kind of like Arabic name.
1: No. Not Arabic.
2: Alright, tell me where are you from without telling me where are you from. Food, famous dish from your.
1: Falafel.
2: Falafel.
1: Falafel. Shawarma. Hummus.
3: Hummus.
2: Are you from Turkey?
1: No.
2: Shawarma.
1: Shawarma. Okay.
2: Saudi Arabia.
1: Ah.
2: Lebanon.
1: No.
3: Nir.
2: Syria.
1: Everyone hates us.
2: Everyone you hates.
1: Yes.
0: كيف وصلتا إلى هذه القناعة؟ ربما تكون الإجابة عند صحيفة جيرالدزم بوست العبرية التي نشرت تقريراً يقول إن 52% من الإسرائيليين يخشون تعريف أنفسهم وجنسيتهم منذ حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن نحو 40% غيروا تصرفاتهم بالخارج. هناك آخرون تجنبوا السفر أصلاً حتى لا يتعرضوا لمثل هذه المواقف التي أمست تلاحق الإسرائيليين أينما ذهبوا، وباتت تشكل ضغوطاً عليهم بحسب التقرير. وربما هذا ما فطنت إليه ناشطة جنوب إفريقية، حيث دعت أصحاب الأعمال حول العالم إلى رفض تقديم الخدمات للإسرائيليين، معتبرة أن انتشار هذه المقاطع ودعم أصحابها يمثل شكلاً من أشكال فرض العقوبات. نتابع.
4: The best things are happening around the world. People are refusing to serve Israeli tourists. Like, and you don't even understand how big this is, because 3 years ago, if you refused to serve an Israeli tourist, you would like get underclapped big time. People are now recording themselves refusing, and they are going viral for good reasons. They're going viral, people are following their businesses, people are then supporting their businesses even more. This means the table has finally turned. People aren't getting cancelled for refusing to serve Israelis anymore. This is part of sanctioning them as a whole.
0: لم يتوقف الأمر عند أصحاب الأعمال، بل إن الإسرائيليين صاروا مطاردين من الأشخاص العاديين، ولوحظ هذا مؤخراً. فهذه شابة مصابة بالتوحد دخلت في مشادة مع مؤيدين لإسرائيل مؤكدة رفضها الصمت تجاه مقتل الأطفال.
5: But you have cowardly Hamas animals who hide behind women. They hide behind women. They hide behind children. They hide behind schools. They hide behind refugee camps and hospitals. Right?
6: You're all full of crap. It's not true. And also, Hamas isn't.
5: So you're saying what I'm describing?
6: I'm not. It's the sight of you guys make me so sad about all these awful children that are dying, and you're just here denying it.
7: No, it's denying it. Of course.
6: Why are you doing this then? Why do you feel like you have to do this? Because you're protesting a state, it's a terrorist state.
7: Oh, there we go. Have a meltdown. Get control of your emotions. Get control of your emotions. Come on. You're an adult. Act like an adult, not a child.
6: I'm not, I'm autistic
7: just,
6: actually.
7: Just calm.
0: مشاهدينا، نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل بشأن هذا الموضوع. ماذا تقول إسراء؟ البشر الأسوياء يرون الحق.

0: الحقيقة دائما، لكن ما زال يسيطر الغمام على من يناصر أو يغض الطرف عن مجرمي الحرب. سفيان يقول: شابة مصابة بالتوحد تعرف حقائق الإبادة وقتل الأطفال بينما الأصحاء ينكرون. سمير هو الآخر: عصابة عالمية ليس لها أصل من الأساس، فكيف يكون لديهم انتماء بالفعل؟ خالد هو الآخر: جرائم الصهاينة في فلسطين هي الأفظع في التاريخ، فلا عجب أن تنبذهم شعوب العالم باستثناء رهط من أمثالهم. من أعلى قمم جبل الشيخ داخل الأراضي السورية وبمشهد استعراضي غير مسبوق، أطل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ليوجه رسائل تهديد واستفزاز مباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، وأعلن أن قوات الاحتلال لن تغادر جبل الشيخ والمنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري ما دامت هناك تهديدات ضد إسرائيل بحسب وصفه. لكن كاتس لم يكتفي بإعلان البقاء، بل وجه حديثه مباشرة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع. نشاهد.
1: כל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה מרחק 35 קילומטר, משקיפים על הפקה בלבנון על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר, הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים. מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל וצה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו. והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה: כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו.
0: تهديدات ردت عليها الخارجية السورية بإدانة دخول كاتس بطريقة غير شرعية إلى الأراضي السورية وتجاوزه الحدود الدولية، واعتبرت الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وأكدت الخارجية أن هذه الممارسات تمثل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإخلالا باتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وبينما كان كاتس يتحدث من جبل الشيخ عن بقاء قواته داخل سوريا، جاء من السويداء تصريح لافت لحكمة الهجر، حمل موقفا غير مسبوق في وضوحه تجاه إسرائيل، وقال إن الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نتابع.
2: هذا هو، فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، هل نحن جزء؟ دائما نحن منركز على امر تاريخي، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، اذا نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة، ونتمنى من باقي المنطقة على المستوى الاقليمي بان تحذو هذا الحذو الانساني ببناء الدول بالشكل الصح. من حق الدول تبني شيء لتحمي حالها، آن الأوان بأن يكون شيء جديد بالأيام المقبلة. نحن عم نستنى فعلا، يعني نحن الدولة القائمة بهذه الملفات هن الدول الغربية، الأوروبيين، الأمريكيين، طبعا من خلال دولة إسرائيل هذا الأمر المركزي بالنسبة لنا. نحن عم نستنى النتائج بأن تكون على مستوى، نحن بنتمنى السلام على المستوى الإقليمي، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار.
0: تصريح يأتي امتدادا لمواقف سابقة للهجري تجاه إسرائيل، إذ سبق أن اعتبرها الجهة الوحيدة القادرة على ضمان ما يطالب به من استقلال للسويداء في وقت تشكل فيه المحافظة أحد أبرز الملفات العالقة في الجنوب السوري. التزامن بين الاستعراض العسكري الإسرائيلي لكاتس في جبل الشيخ وتصريحات الهجري في السويداء أثار عاصفة من الردود الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي. بعض الناشطين رأوا في هذا التزامن محاولة للضغط العسكري المباشر من الخارج للدولة السورية، يقابله مشروع لتمزيق النسيج الوطني داخل البلاد، وآخرون واثقون أن

سوريا لن تقبل بأي مشاريع تقسيمية أو شروط أمنية يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول ياسر الزعاترة: الهجري سيحصد الهشيم لأن برنامج الصهاينة لن يمر بإذن الله، ومن يحارب أمة كاملة لها تراث عظيم كهذه الأمة لن يجني غير الخيبة والهزيمة. سامر زين الدين يعلق: قوة العلاقة بين الدروز وإسرائيل تظهر أن جذورها تضرب في أعماق عهد النظام السابق، وهذا دليل على أن إسقاط النظام العميل وموكليه لم يكتمل، سقط الرأس وبقيت الأطراف. آدم يقول: لم تكن إسرائيل تهدد بهذه اللهجة وبهذه القوة من قبل، وهذا التهديد يكشف خوفا حقيقيا في داخلهم، فهم يعلمون أن الخطر الحقيقي الذي يهدد وجودهم هو قيام نظام سني في سوريا يصطف خلفه الشعب. هادي أخيرا يعلق: التهديد والتلويح بالقوة يفقدان كياكات السيطرة على جيشك، فجيشك منهار معنويا، واتخاذ القرارات المتسرعة دليل على التخبط واقتراب الهزيمة والزوال. من جديد، يعود الحديث عن سبتة، تلك المدينة الإسبانية التي كانت حديث الجميع في الآونة الأخيرة. ولعلكم تذكرون مشاهدين هذا المشهد وكيف تحولت مدينة سبتة إلى وجهة يقصدها أكبر عدد من المهاجرين. ففي أواخر شهر يوليو المنصرم استقبلت المدينة عشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في أكبر موجة هجرة غير نظامية بحرا وبرا. وكما نشر حينها، هؤلاء المهاجرون عاد بعضهم إلى المغرب، بينما ظل بعضهم عالقا داخل سبتة، وهو ما أثار أزمة سياسية داخل إسبانيا. بيانات الحكومة الإسبانية تقول إن الكثيرين ممن بقوا في سبتة هم قُصّر غير بالغين، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم قسريا. هذا وقد تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة لعدد من المهاجرين وهم بلا مأوى أو مرافق صحية. نشاهد.

تلك المشاهد لا شك مشاهدينا دفعت الحكومة الإسبانية لتخصيص منشآت حكومية مدنية لإيواء المهاجرين العالقين، وهذا ما التقطته الكاميرات من مشاهد توثق نقل المهاجرين العالقين لمراكز الإيواء. ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، حيث أثار غضب الكثيرين من الشعب الإسباني، ما دفعهم للتظاهر اعتراضا عليه، كما هو هنا نشاهد احتجاجهم.

0: إذن الأزمة تتصاعد في سبتة، وإسبانيا بدورها طلبت من الاتحاد الأوروبي دعما عاجلا لمواجهة وضع الهجرة في مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا. أما منظمة Human Rights Watch الحقوقية فقد حضت الحكومة الإسبانية بضرورة توفير مأوى مناسب لجميع المهاجرين إليها.
1: I am here on a beach in Ceuta, Spain's enclave in Morocco, where hundreds, probably over 1,000 people have been living for over 2 weeks after crossing by sea from Morocco into Ceuta. Here there are many men from many different countries, including Sudan and Chad. But around the city, on the streets, in the forest, there are countless hundreds of children and women as well. Neighborhood associations have worked to set up shelters to protect women and children, and the state has just announced they will be setting up large tent cities, but much more has to be done to ensure an adequate and dignified reception for everyone.
0: الأحداث في سبتة لاقت رواجاً كبيراً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وهنا بعض من تعليقاته. يقول جاري، حساب جاري: وضع المهاجرين في سبتة يحتاج لتدخل عاجل من الاتحاد الأوروبي، ومن الجيد الطلب الذي تقدمت به إسبانيا للحصول على تمويل مالي لحل تلك الأزمة. أما حساب تشاكيب يقول: للأسف المغاربة الذين هاجروا إلى حدود مدينة سبتة لم ينعموا بالكرامة التي كانوا يتمنونها، وينبغي على إسبانيا تعديل قوانين الهجرة. نادينا أو نادية تتساءل: ما الذي يدفع المهاجر إلى خوض تلك الرحلة القاسية؟ الشهادات القادمة من سبتة صادمة. أسير فلسطيني محرر يروي تفاصيل كتابة جنود الاحتلال الإسرائيلي أرقاما على جبهته ويده أثناء فترة اعتقاله، واصفا الإجراء بأنه محاولة ممنهجة لإذلال الأسرى وتجريدهم من إنسانيتهم.
2: معروف لمين بتنحط، للأبكار ولا الأغنام؟ كان مبسوط يعني، كان بضحك وهو بحط الأرقام. اتصل الضابط على أبوي وهيك وقال له أبوي 10 دقائق منيجي. أنا وأبوي رحنا على الحارة، فكانوا باعتقالي وفوتوني على الدار عند عمتي على دارنا القديمة. عصبوني، كتبوا على جبيني 44 وعلى إيدي، وعصبوني ونكلوني للتكنة العسكرية اللي بالبلد بالحارة الغربية. لما حطوها على جبيني او على هيك، هي طريقه للاذلال او تشبيه بالحيوانات، انه انت زي الحيوانات اللي عندنا. شعور صعب، تعرف شو يعني فشي لك اسم انت عباره عن رقم؟ شو بدك اكثر من هيك؟ دول وبالفعل يعني هم بتعاملوا مع الشعب الفلسطيني كانه شعب فش حدا سائل عنه، فش وراء دوله، شعب مضطهد، فش لوكيمي. يعني اكبر دليل اللي صار بغزه، عائلات كاملة مسحت من السجل المدني.
0: يواصل معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى تقديم دروسه وجلسات الدعم النفسي للأطفال داخل خيام أقيمت على شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة، متغلبا على تداعيات الدمار الحرب المستمرة.
3: كان في صوت الزنانة كثير عالي، ولدرجة انه انا مش قادر احكي لأولادي، قلت لهم لا ما حدش هيوقفنا، اعتبروا صوت الدرون هذا والزنانه هو الباك جراوند تاع الميوزك.

0: كل شيء تدمر، المعهد، المبنى، الآلات، رغم الدمار ورغم اللي بيصير لكن ما وقفناش. اضطرينا نأخذ على شط البحر لأنه هو مكان فاضي. كل تفكيري إن أنا كيف أسعد الأطفال، كيف أنشر الابتسامة على وجوههم.
1: كمان صار صاحبي يعني مفرغوش، مثلا بعبي جنان المي، بعبي جنان المي بعشق جهاز حاله.
2: الواحد بيهرب من الخيام، بيهرب من الشوب، من السقعة، من الخفر.

0: الطريق وهذا كله بيهرب هيك بيختدي بنفسه وبيروح للموسيقى. يعني لوين بده يروح؟
1: انا بعالج اطفال وبعالج نفسي. لما بطلع في الـ في الـ في الطفل وبلاقيه بيبتسم ومبسوط بتنتابني سعاده لا يمكن وصفها، انه انا عامل شيء كثير منيح.
2: حذفت إدارة مهرجان بمدينة دوفيل الفرنسية صورة توثق ملعبا لكرة القدم في قطاع غزة، استجابة لضغوط وحملات قادتها جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل. نشاهد التفاصيل.

0: المشطاح الخشبي هكذا يطلق عليه في غزة، قد يحمل أسماء أخرى في باقي الدول العربية، وحتى استخداماته في غزة قد تختلف. نشاهد.
1: الكل بيسأل مين أكثر حدا ساعد أهل غزة بالحرب؟
2: الصديق الوفي لأهل غزة مشطاح الخشب.
3: أنا فكرت بدك تحكي اسم دولة.
1: آخر المقطع بحكي لك اسم الدولة. صنعنا سرير نوم من خشب المشطاح، بعرف إنه هذا إشي عادي. طاولات زي هيك برضه عادي، بعرف إنه عادي. جدار كامل زي هاد، تخيل إنه مصنوع من خشب المشطاح،
3: برضه عادي.
1: طب لو حكيت لك إنه في بيت كامل انصنع من هذا المشطاح،
4: بس بدي تحكي لي كيف صنعته.
5: هذه سر الصنعة، تعال أخذك جولة جوا البيت.
2: حاليا دخلنا جوا البيت زي ما أنتم شايفين. طبعا المكان غريب، مروحة فيه جوا البيت الخشب، مش عارف كيف حطها. حتى المطبخ تبعه، المطبخ مجهزه من خشب المشاطيح.
5: حتى الكنبة عملتها من خشب المشاطيح.
1: أنا مش فاهم كيف عمل الإشي هذا، وفي مروحة.
5: بس في غرفة كمان، تعال.
1: إيش فيه؟
5: غرفة نوم، حمام.
1: في كمان غرفة طلع.
2: غرفة نوم مجهزة بالكامل في منزل الخشب. عن جد لازم نوقف وقفة شكر لهذا المشطاح اللي استخدمناه في كل إشي حرفيا.
3: يا حبيبي ما حكيت لناش إشي اسم الدولة.
2: بعدين معك.
1: شوفوا، بنفعس نختصر مساعدة أهل غزة في دولة معينة أو شخص معين، لأنه مش كل حدا أجال فرصة أو قدر إنه يساعد أصلاً يعني. فعن جد شكرا لكل حدا ساعد، وشكرا لكل حدا كان حب يساعد وما طلع بإيده.
2: آخر إشي كي لا ننسى، هاي كلها بدائل، وإحنا كان في إنا أحلى بيوت. إن شاء الله بيجي وقت يا رب وبصور لكم إعمار غزة.
0: مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. إلى اللقاء في تفاعل جديد.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف

0: إلى أين يتجه؟
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Condemn the atrocities of Hamas.
3: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
4: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
5: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
6: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
5: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك الشرقية أوكرانيا.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران توطي أكلها وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع طهران وتأخيرها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. ونقل مراسل تيرتي عربي عن شهود عيان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا وعلى عدد من المواطنين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مخيم للنازحين في مدينة دير البلح. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادونوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعودة إلى التصعيد الواسع قد يقودان إلى نقطة لا عودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى، إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة هارتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية الذي يهدف إلى تركيب 1500 سماعة طبية لعدد من الذين تسببت لهم الحرب بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي، وسط تحديات عديدة ما زالت تفرضها إسرائيل على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئاً مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركي على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
4: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
5: أنت بالنسبة إليك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
2: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
6: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربع العجرمي تراتي عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات واقتحامات للمنازل. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس وثلاثة آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيل وشابا في بيت لحم. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن تعزيزات عسكرية إسرائيلية وصلت إلى المعهد خلال منتصف الليل وفجر اليوم مع استمرار انتشار القوات وتبديل الجنود داخل المعهد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو أثناء حديثه لقادة المستوطنين وسط الضفة الغربية أنهم يمهدون لهجرة كبيرة تحقق رؤية أرض إسرائيل وفق مزاعمه. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية. نظمت مؤسسات فلسطينية إلى جانب عدد من أهالي الشهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل لدفنهم. وناشد المشاركون المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين. ويحتجز الاحتلال 1700 جثمان أغلبها لشهداء طوفان الأقصى.
7: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة بحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر هنا، عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجز جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
8: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
7: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. مريم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صنفت الولايات المتحدة حركة بالستاين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن بالستاين أكشن المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان منفذا قصفا مدفعيا وتفجيرات وعمليات تجريف في عدد من البلدات. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفجير وتجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرج عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصوري بقضاء سور، كما طالت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرة إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل ليست سهلة ولا سريعة، مشيرا إلى وجود عراقيل وصعوبات. وأكد عون خلال لقائه وفد المجلس العام الماروني أن المفاوضات مع إسرائيل تبقى أفضل بكثير من الحرب، منوها إلى أن مساعي تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني هناك وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفتشته وفق وسائل إعلام سورية. يأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. أعلنت قوات الحكومة اليمنية مقتل 3 جنود بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود 3 قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني القائم على دعم تحركات الحوثيين بحسب تعبيرها. أعلنت سلطات منطقة لوهانسكا الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء هجوم أوكراني على حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة إن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليستشانسك إلى منطقة كاديبكا قبل أن تتعرض لقصف أوكراني ما أدى لسقوط عدد من القتلى، واحتدمت المعارك بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين قولهم إن موسكو توصلت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت إلى طريق مسدود. وأضاف التقرير أن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها، إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
9: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ البالستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 من أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة، وقال جهاز الأمن

0: بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
1: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان في معركة ملاذكرد في واحدة من أبرز المعارك التي غيرت مسار تاريخ الأناضول والمنطقة.
2: لم تكن معركة ملاذكرد مجرد مواجهة عسكرية بين السلاجقة والبيزنطيين، بل مثلت نقطة تحول في تاريخ الأناضول، إذ أضعفت النفوذ البيزنطي ومهدت الطريق أمام ترسيخ الوجود التركي الإسلامي في المنطقة. دارت المعركة في سهل قريب من مدينة ملاذكرد شرقي الأناضول، وملاذكرد اليوم مدينة تتبع ولاية موش التركية وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال بحيرة وان. بحلول القرن الخامس الهجري كان السلاجقة الأتراك قد أحكموا القبض ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإماراتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 من أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي ملاذكرد وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 من أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملاذكرد إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملاذكرد قروراً مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجياً، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: يواصل الرئيس رجب طيب أردوغان جولته في شرق البلاد وصولا إلى ولاية موش للمشاركة في احتفالات الذكرى 55 بعد 100 لمعركة ملاذكرد.
3: من سهل ملاذكرد حيث كتبت فصول التحول التاريخي قبل قرون، واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته شرق البلاد ليحط اليوم في ولاية موش، حيث الاحتفالات بالذكرى 55 بعد 900 لمعركة ملاذكرد، الحدث الذي لا يزال حاضرا في وجدان الأتراك. وبين حشود واسعة أكد أردوغان في كلمته أن هذا النصر لم يكن مجرد معركة، بل كان بداية مرحلة جديدة رسمت ملامح الأناضول حتى اليوم. وربط الرئيس بين رمزية الماضي ومسؤوليات الحاضر في رسالة تؤكد استمرار النهج نفسه بروح الوحدة والإصرار.
4: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak
5: عقدنا العزم على جعل منطقتنا وطناً للسلام والأمن والاستقرار، وماضون بعزم لتحقيق هدف تركيا في إقامة منطقة خالية من الإرهاب. وفي هذه المنطقة لا خيار أمامنا سوى أن نكون أقوياء وأن نبقى موحدين ومتضامنين، وليس علينا أن نكون أقوياء من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا فحسب، بل أيضاً من أجل ملايين الإخوة الذين يتطلعون إلى بلادنا، ومن الدفاع إلى الدبلوماسية، ومن التعليم إلى النقل، ومن الاقتصاد إلى الصحة، فإن جميع جهودنا تهدف إلى بناء تركيا فاعلة ومزدهرة، ومن يظنون أنهم سيتمكنون

0: يتمكنون من إيقاف المسيرة المباركة لتركيا وشعبها من خلال الاستفزازات والمؤامرات، محكوم عليهم بخيبة الأمل.
1: الفعاليات التي احتضنتها المنطقة هنا في موش جاءت امتدادا لأجواء الاحتفال التي شهدتها أخلاط في بتليس لتجسد ملامح تلك الحقبة، وبمشاركة شعبية لافتة عكست مكانة المناسبة في الذاكرة الوطنية.
2: الاحتفال في ولاية موش اليوم هو استكمال لمشهد الأمس في بتليس، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر وتستعاد ذكرى ملاذكرد ليس حدثا مضى فحسب، بل رسالة متجددة في مسار الدولة التركية، مستمدة القوة من الماضي العريق ومتسلحة بمحبة الوطن والاعتزاز به. سامر لواء الأمانة، تيرتي عربي، من ولاية موش ملاذكرد.
3: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بيرقدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتين تي جي جي أنادولو وتي جي جي بورغاز أدا. وقالت الوزارة إن الاختبارات تهدف إلى تقييم منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا أو مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن الجزائر سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عملية إجلاء وقائية للسكان في عدد من المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد 21 حريقا بمشاركة طائرات ومروحيات، فيما تتواصل جهود السيطرة على 37 حريقا. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية واستخدمتها مجموعة قرصنة، واستهدفت جهات بينها وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية. هذا وترفض بيجين الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنظمة إلكترونية خبيثة. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوا الجبلية والمنطقة المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومبان على ضفاف نهر بوتيكيوشي وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ. وبين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرباء مائية. ختام النشرة، وإلى التذكير بعناوينها. ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهيدان بقصف الاحتلال على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل بقصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مناطق لوهانس شرقية أوكرانيا. ختام النشرة، في أمان الله.
4: خلف كل رقم قصة،
5: وخلف كل قرار تأثير.
4: أسواق تتحرك،
5: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
4: من الأسواق إلى الطاقة،
5: ومن المال إلى التكنولوجيا،
4: ومن القرار الاقتصادي
5: إلى تفاصيل حياتنا.

0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمرت صار عليها ليش احكي؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميا ضم الموهبة المغربي أيوب بوعدي مقابل نحو 120 مليون يورو. تجديد الأهلي المصري لعقد نجمه إمام عاشور يشعل وسائل التواصل الاجتماعي. ومنتخب هولندا يفتتح صفحة جديدة مع تولي تشافي هرنانديز العارضة الفنية للطواحين خلفا لرونالد كومان في محاولة من الاتحاد لإعادة المنتخب إلى السكة الصحيحة بعد فترة من النتائج المخيبة التي لم تلبي طموحات الجماهير البرتغالية.

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده رسمياً مع المغربي أيوب بوعدي قادماً من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات. ولم يكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة إلا أن وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية أكدت أن السيتي دفع نحو 120 مليون يورو للحصول على خدمات بوعدي الذي خطف الأنظار بتألقه مع منتخب المغرب في مونديال 2026. حقق فريق النصر ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه الاتفاق بعدما حول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين وبثلاثة أهداف لاثنين. ورغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، وواصل النصر حامل اللقب انطلاقته المثالية في المسابقة محققا فوزه الثالث تواليا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط وينفرد بصدارة جدول الترتيب، فيما تلقى الاتفاق خسارته الأولى بعد فوزين متتاليين ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس. اختارت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد كأفضل لاعب للموسم الماضي بعد قيادته الشياطين الحمر إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز لكرة القدم. وحقق الدولي البرتغالي موسما استثنائيا إذ حطم الرقم القياسي لأكبر

عددا من التمريرات الحاسمة في الدوري الممتاز بصناعته 21 هدفا، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من الفرنسي تيري هنري والبلجيكي كيفن دي بروين. عزز مانشستر يونايتد خط وسطه بالتعاقد مع الكاميروني كارلوس باليبا قادما من برايتون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 95 مليون دولار، بواقع 65 مليون جنيه استرليني إضافة إلى 5 ملايين كإضافات مع بند لإعادة البيع. ووقع باليبا عقدا لمدة 5 أعوام مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى وسط مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد أندري سانتوس ويوري تيليمانس. كشفت تقارير صحفية خارجية عن دراسة نادي برشلونة الإسباني تأجيل صفقة التعاقد مع مهاجم جديد إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت شبكة راديو كاتالونيا أن إدارة برشلونة لديها اقتناع كامل بإتمام صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، حيث أنها تفكر في انتظاره إلى الشتاء المقبل في ظل تمسك أتلتيكو مدريد بخدماته حالياً. تعهد الإسباني تشافي هرنانديز المدرب الجديد لهولندا بإعادة الفلسفة الهجومية التي اشتهر بها منتخب الطواحين، معربا عن ثقته بأن ذلك سيخرج الفريق من دوامة النتائج المخيبة. وقال لاعب الوسط السابق في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه خلفا لرونالد كومان إن هدفه الأساسي سيكون المنافسة وتحقيق الانتصارات وليس الاكتفاء بتقديم أداء ممتع. مدد الأسترالي غراهام أرنولد عقده مدربا للمنتخب العراقي حتى كأس آسيا 2027 بعد أشهر من قيادته أسود الرافدين إلى كأس العالم 2026 في أول ظهور للعراق في المونديال منذ 40 عاما. وأعلن أرنولد البالغ 63 عاما تمديد عقده لمدة 6 أشهر فقط، رغم تلقيه عرضا من الاتحاد العراقي لكرة القدم للاستمرار ل4 سنوات، مؤكدا أن قراره يصب في مصلحته ومصلحة المنتخب العراقي. أعلن النادي الأهلي نجاحه في التوصل لاتفاق نهائي مع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لتمديد تعاقده مع الأحمر 4 مواسم مقبلة. وأكد الأهلي في بيان رسمي أن إمام عاشور قام بتمديد تعاقده مع النادي حتى عام 2030، ما يعني توقيعه على عقد لموسمين جديدين بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده. شهد تمديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور مع النادي الأهلي المصري 4 مواسم مقبلة بعد أن أبدى رغبته في الاحتراف الخارجي شهد تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب باسم بلس الذي كشف تفاصيل الصفقة وعلق قائلا: الأهلي يمدد عقد إمام عاشور حتى 2030 ليحسم مستقبل لاعب الوسط مع الفريق، وسط تقارير عن راتب أساسي يبلغ 25 مليون جنيه سنويا وحوافز تصل إلى 10 ملايين. حساب باسم إيمي بنت الأهلي عبرت فيه عن فرحتها بتمديد عقد إمام عاشور وقالت: إمام عاشور يجدد للأهلي حتى 2030، ألف مبروك لكل الأهلاوية والعزاء لأصدقائي بزيبرا، المقصود هنا لاعب الزمالك البرازيلي إخوان بزيبرا. وبدأ هذا المغرد يونس ستيفان رافضا التمديد للاعب وعلق: كنت أتمنى ألا يجدد الأهلي لإمام عاشور ويرضخ لطلباته وشروطه، لأن الأهلي أكبر من إمام ومن أي لاعب آخر، هو كمان مش شبهنا وكثير التذمر وعقل صغير، كان الأجدر التخلص من حبة تفاح الفاسدة. مغرد باسم أحمد أفوكاتو ظهر سعيدا بإدارة الأهلي لنجاحها في تمديد عقد اللاعب وكتب وجهة نظر: صحينا على خبر تمديد إمام عاشور، وعن نفسي ما يهمنيش إمام أخذ كام ولا يشغلني أي تفاصيل مادية في العقد الجديد، ما يهمني هو استمرار إمام في الأهلي ونجاح الإدارة متمثلة في العبقري المحترم الأهلاوي الحقيقي الدكتور عصام سراج في إنهاء الموضوع، ومنتظرين هاني وياسر. ونختم مع مغرد باسم الأشقر حيث عقد مقارنة بين إمام ولاعب المغرب الشاب أيوب بوعدي وكتب: فارق شاسع بين المغربي بوعدي وإمام عاشور في مصر، صفقة بوعدي إلى السيتي ب100 مليون يورو، عقد إمام أم مع الأهلي.

0: حقبة جديدة تبدأ للمنتخب الهولندي مع تولي تشابي هرنانديز قيادة الطواحين بعقد يمتد لأربعة أعوام في مشروع يهدف فيه الاتحاد الهولندي إلى إعادة المنتخب إلى طريق المنافسة واستعادة ثقة الجماهير بعد خيبات متكررة في السنوات الأخيرة.
1: بعد الخروج المخيب من دور الاثنين والثلاثين في كأس العالم على يد المغرب، أسدل رونالد كومان الستارة على تجربته مع المنتخب الهولندي ليفتح الاتحاد صفحة جديدة مع الإسباني تشافي هرنانديز الذي وقع عقدا يمتد لأربعة أعوام في مشروع وصفته الصحافة الهولندية بطويل الأمد لإعادة الطواحين إلى الواجهة. المدرب الإسباني الذي سبق له قيادة السد القطري وبرشلونة سيخوض الآن أول مهمة له على مستوى المنتخبات، وسيدخل التاريخ بوصفه أول مدرب أجنبي لهولندا منذ النمساوي إرنست هابل الذي قاد المنتخب إلى نهائي مونديال 1978. وصول تشافي إلى دكة الطواحين جاء بعد مفاوضات مع أسماء كبيرة، إذ كان الإسباني بيبي غوارديولا والهولندي أرني سلوت ضمن الخيارات الأولى قبل أن يستقر الاتحاد على نجم برشلونة السابق الذي بدأ برسم ملامح المنتخب الجديد، حيث أكد صاحب 46 عاما أن الاستدعاء لن يرتبط باسم النادي أو الدوري الذي ينشط فيه اللاعب، وإنما بما يقدمه داخل الملعب. ومن بطولة دوري الأمم الأوروبية تبدأ مرحلة عمل تشافي، حيث سيكون الاختبار الأول له أمام ألمانيا مع مدربها الجديد يورغن كلوب في 24 من سبتمبر على ملعب يوهان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام، لتكون هذه المباراة هي صفارة بداية مشروع يمتد لأربعة أعوام يسعى من خلاله الاتحاد الهولندي مع تشافي إلى استعادة الثقة وبناء منتخب قادر على المنافسة في بلد ينتظر منذ لقب يورو 1988 إنجازا جديدا. الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة تشافي على تحويل أفكاره إلى نتائج وإعادة الطواحين إلى المكان الذي تطمح جماهيرها أن تراها فيه.
0: وللحديث أكثر أرحب بضيفي من عمان عبر الأقمار الصناعية الصحفي والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم. إذن تشافي مدربا للمنتخب الهولندي، برأيك ما الذي دفع الاتحاد الهولندي لتوجيه الأنظار نحو تشافي الذي ربما لا يمتلك خبرة تدريبية مع المنتخبات قبل ذلك؟
2: لربما لأن خيارات الاتحاد الهولندي كانت محصورة في ثلاثة أسماء وهو جاء في الترتيب الثالث، ولكن الأكيد بأنه امتداد للمدرسة الهولندية الكتالونية المتقاربة في الأفكار والاستراتيجية وطريقة اللعب والأداء، ولربما هناك بعض الصفات الإيجابية في تشافي هرنانديز التي تقربه من تدريب المنتخب الهولندي ولربما ينجح معهم، الله أعلم. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل زملائي الأعزاء في تيرتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعلياً التعاقد مع تشافي هرنانديز لقيادة المنتخب الهولندي الأول لربما بالنسبة لي مجازفة إنجاز التعبير، ولربما حتى هي المهمة الأصعب في كل التعاقدات التي حصلت مع مدراء فنيين خلال هذا الصيف، لأنك الآن تتولى قيادة منتخب تعثر في السنوات الأخيرة بشكل كبير، منتخب يتقلب بين المدراء الوطنيين الهولنديين، وخاصة في السنوات الأخيرة ما بين لويس فان جال رونالد كومان الآن أنت تأتي مرة أخرى لتخلف رونالد كومان بعد أن خلفته في قيادة برشلونة في موسم 2021. لربما الشيء السلبي بأن تشافي هرنانديز خبرته نوعا ما قليلة، والأهم ليس الذي يمتلك تلك الخبرة الطويلة مقارنة بغيره من المدراء الفنيين، ولكن لأن تشافي ابن البارسا ابن لاماسيا، تشافي تشرب الفكر الهولندي في لاماسيا وفي البارسا، يعلم جيدا كيف تسير الكرة الشاملة، الكرة الهجومية، أسلوب التدوير والاستحواذ. وأختتم هذه الإجابة، وهذا شيء إيجابي، في المؤتمر الصحفي الأول لتشافي هرنانديز قال لك في ثلاثة كلمات: الطموح والشغف والرغبة هي عنوان هذه المرحلة من منتخب الطواحين الهولندية. لربما بدأ القيادة الفنية للمنتخب الهولندي بهذا التحدي، ولكن من يدري، الله أعلم، لربما لا ينجح حتى.
0: معتصم، تحدثت عن

0: اللاعب الذي تشرب أسلوب الكرة الهولندية الشاملة، تشرب هذا الأسلوب مع مدربين كبار أشرفوا على تدريبه، سواء مدربين إسبان أو حتى مدربين هولنديين، لكن ما هي مدى قدرة تشافي على نقل هذا الأسلوب كمدرب، قدرته التكتيكية، وهل يمتلك الهوية من أجل التأثير على المنتخب الهولندي والابتعاد به عن مصاف الفرق التي أصبحت تعاني في الفترة الماضية ليعود إلى فرق المقدمة عالميا؟
1: سؤال محرج جدا، ليس لي بل لتشافي لنقص الخبرة. أنت الآن تتعامل مع لاعبين كبار في المنتخب الهولندي الأول، ولكن أنا بحكم ما شاهدته من تشافي في موسمين قد فيهم النادي الكتالوني، فعليا ممتاز جدا في التعامل مع الأسماء الشابة، مع الأسماء المهارية، مع تطوير النجوم. لكن أنت الآن في المنتخب الهولندي أنت مطالب في قرارات فنية تكتيكية، لمسات مفصلية في طريقة إدارة المباريات. أنت تمتلك المنتخب، يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الكبار، أصحاب الخبرات العالية، أصحاب التجارب الطويلة، بالتالي هنا سيظهر فعليا المعدن الحقيقي لتشافي هرنانديز. بصراحة العبارة لا يمكن للجزم أستاذ أحمد، فعليا سؤال جدا مهم، هل هو قادر فعليا أن يفرض سيطرته ونفوذه وينقل الفكر الذي يمتلكه للاعبين يقدمه في أرضية الميدان؟ أنا بصراحة العبارة المنتخب الهولندي منتخب مقنع، منتخب هجومي، منتخب مميز، منتخب سريع، ولكن ينقصه التتويج بالبطولات، وخاصة في السنوات الأخيرة دوما يصل إلى مرحلة يكون غير قادر على التجاوز. هذا هي فعليا الشيء المفصلي في تعاقد تشافي مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.
0: نعم، معظم الكرة الهولندية التي قدمت الكثير من أسماء المدربين، من رينوس ميشيلز إلى أدفوكات إلى هيدينك إلى هذه الأسماء الكبيرة، هل عجزت الكرة الهولندية عن إنتاج مدربين جدد؟ تكلمت عن رحلة دائما المداورة ما بين كومان وأيضا المدرب فان باستن، أيضا كان في فترة من الفترات، لكن أين المدربين الكبار في المنتخب الهولندي؟
1: فعليا أنت تبحث كثيرا في خبايا الكرة الهولندية، سأخبرك. فعليا سؤال جدا ممتاز مرة أخرى أستاذ أحمد. قرأت في تفاصيل التعاقد مع تشافي كان هناك اسم مطروح، ولكن الهولنديين تأخروا عليه. أنا لا أتحدث عن بيب غوارديولا ولا أتحدث عن الخيار الثاني أرن سلوت، أنا أتحدث عن خيار مارك فان بوميل. لو الهولنديين استعجلوا بعض الشيء في البحث عن خليفة لرونالد كومان لحصلوا مواطنهم فان بوميل، ولكن الاتحاد البلجيكي كان قد خطفه، وهو شيء أزعج الاتحاد الهولندي لأنهم هم تأخروا في المفاوضات. بالتالي هي بالتراتبية وصلت إلى تشافي هرنانديز، والذي يعتبر أول مدرب أجنبي منذ 48 عام يتولى تدريب المنتخب الهولندي، والذي كان قد سبقه فقط مدرب واحد أجنبي هو أرنست هوبل، المدرب النمساوي الذي حققوا معه وصافة كأس العالم في مونديال 78. بالتالي أنا لا أريد أن أقول بأن الكرة الهولندية غير ولادة للمدربين، ولكن حتى اللحظة، ولحتى نكون واقعيين وإجابة منطقية، لم نشاهد مدرب هولندي شاب أو مخضرم يتألق على الساحة. التألق والنجاح حصرا في السنوات الأخيرة هو للمدربين الإسبان، وخاصة الخريجي لمسية والبارسا وكتالونيا، هم من يستحوذون على تدريب والنجاح في أغلب الأندية والمنتخبات.
0: نعم، ابقى معي معتصم لنتحول لنتعرف على أرقام تشافي هرنانديز كمدرب رفقة فريق برشلونة.

0: إذن هذه هي أرقام تشافي هرنانديز مع برشلونة، يعني معتصم، أرقام كانت مميزة لتشافي هرنانديز، خصوصا أنه مدرب جاء حديثا وقتها إلى برشلونة وقدم من نادي السد القطري، يعني حقق لقب الدوري، حقق لقب السوبر. هل يوصف الوصف الذي يقال عن تشافي أنه غوارديولا الغلابة، هل فعلا هو مدرب متواضع أم أنه يمتلك إمكانات كبيرة، وربما كان العامل الحاسم في عدم بقائه مع برشلونة هو العامل الاقتصادي، الظروف المالية بالنسبة لبرشلونة؟
1: ممكن، لا أستبعد بصريح العبارة فعليا، لك أنت جئت في وقت كنت مدرب طوارئ ودفعت من جيبك حتى تفسخ عقدك مع نادي السد القطري من أجل عيون برشلونة. وأنا بالنسبة لي قلت لك أنا في الفترة التي جاء فيها تشافي لتدريب البارسا كان جدا مقنع أستاذ أحمد، وخاصة بأنه قام بالعمل مع الأسماء الشابة المتاحة أمامه، ولا ننسى بأنه طور وقدم للنادي الكتالوني الآن مشروع طويل الأمد مع النجم الأبرز وهو لامين يامال، تشافي هرنانديز هو من صعد للفريق الأول، بالتالي ربما في الفترة التي جاءها كانت الأمور صعبة، ولكن على الصعيد التنافسي قدم مستوى جدا عالي، ولكن يحسب له بأن الفشل دوما في دور الأبطال أو عدم التأهل لدور الأبطال دوما يحسب على أي مدرب، خاصة عندما تأتي إلى البارسا أو الريال تكون انتكاسة كبيرة. ولكن لربما لو تشافي موجود الآن في برشلونة 2026-2027 بهذه الإمكانيات الاقتصادية بهذه الأسماء المتاحة أعتقد بأنه قل يقدم شيء الكثير، ولكن دوما ننتظر لنرى. ولكن الشيء الغير مفهوم، لماذا تفضل مهمة تدريب منتخب وطني 6-7 مرات تلتقي على مدار العام وأنت لازلت مدرب شاب 46 عام بإمكانك أن تجد وظيفة أسبوعية كمدرب نادي؟ هذا الشيء بصراحة العبارة محير.
0: معتصم، هنا السؤال، هل هو هروب من تشافي بعد الضغط الهائل النفسي الذي تعرض له مع برشلونة، هروب من ضغط العمل اليومي مع الأندية واللاعبين والبطولات من أجل الراحة أكثر مع منتخب يلتقي مع اللاعبين ربما كل شهر مرة أو كل شهرين مرة في معسكر لمدة أسبوع أو أسبوعين، هل تشافي ضعيف نفسيا في هذه الناحية؟
1: مربكة جدا هذه المداخلة وهذه المقابلة أستاذ أحمد، كله أسئلة في الصميم تسألني أنا هذه الأسئلة، فعليا بصريح العبارة مرة أخرى تبحث عن إجابات جدا حساسة، وأنا لا يمكن لي بصريح العبارة أنا أتحدث عن اسم بحجم تشافي هرنانديز فعليا بأنه يهرب من مهمة التدريب الأسبوعية مع أي نادي، وهل فعليا تم التقدم له بأي وظيفة في أي نادي
0: يعني
1: آخر؟
0: أنا أخذ رأيك كمحلل وناقد،
1: عامين ونصف بدون أي وظيفة.
0: نعم،
1: محرج جدا فعليا هذا السؤال، أن نتحدث بأن تشافي يهرب أو لربما لم يطرح أمامه مهمة تدريب، ولربما يبحث فعليا عن اسم كبير ينتظر عامين ونصف ليعود للواجهة بمكان كبير يليق باسمه وتاريخه كلاعب، لربما على الصعيد التدريبي لم يقدم شيء الكثير، ولكن أعتقد لربما فعليا يبحث على أن يعود للواجهة من بوابة المنتخب الهولندي. لديك الآن اختبار اسمه دور الأمم الأوروبية، تنجح في هذا الاختبار في مجموعة فيها ألمانيا فيها صربيا فيها اليونان، تمشي خطوة إضافية برفقة الهولنديين نحو اليورو.
0: نعم،
1: بعد اليورو تمشي خطوة أيضا إذا نجحت نحو كأس العالم 2030. أعتقد بأن تشافي لن أقول هرب من ضغط العمل اليومي، ولكن أعتقد أنه لم يبحث عن العودة في أندية صغيرة ويتدرج فيها.
0: نعم، معتصم، أنت تقول أن تشافي يبحث عن فرصة لإعادة تقديم نفسه كمدرب للأندية، لكن برأيك هل يستمر مشروع لدى تشافي في المنتخب الهولندي أم سيكون فترة مؤقتة؟ إذا كنا نتحدث عن مشروع فهو سوف يعتمد على وجوه جديدة وجوه شابة في المنتخب الهولندي، وبالتالي يجب أن يكون هناك صبر على منتخب تشافي في هولندا.
1: هذه هي فعليا النقطة الجوهرية أستاذ أحمد، هل الاتحاد الهولندي منفتح فعليا على أن يصبر على تشافي هرنانديز؟ أنت الآن قمت بالتعاقد معه لأربعة سنوات، بالتالي أنت تعطيه الثقة حتى 2030 مونديال 2030، ولكن فعليا إن لا قدر الله، ولا نتمنى الفشل لأي شخص في أي مجال، لا قدر الله فشل تشافي حتى في التأهل من مجموعته في دور الأمم، هل ستكون لديك فرصة لمواصلة الثقة بتشافي أم ستقوم بالإطاحة به إن كان هناك خيار أفضل لتدريب المنتخب الهولندي متاح، لأنك عندما تقرأ الأسماء المتاحة لتدريب المنتخب الهولندي قريب على ثقافة الكرة الهولندية، قريب على ثقافة الكرة الشاملة، فعليا الخيارات التي حددها الاتحاد الهولندي فعليا هي خيارات مدروسة، خيارات تمتلك الإمكانيات، لديها بعض الروابط الكبيرة مع الكرة الهولندية قادرة على أن تنجح. بالتالي إن حصلت انتكاسة في دور الأمم أعتقد أن أسهل شيء أن تقول للمدير الفني شكرا جزيلا، سنبحث عن مدرب آخر، لأن أعتقد بأن الكرة الهولندية عجزت في السنوات الأخيرة عن تحقيق إنجاز كبير. تقريبا منذ أن حققوا وصافة دور الأمم في أول نسخة موسم 17-18 حتى اللحظة لا شيء يمكن الحديث عنه أكثر من خسارة نهائي كأس العالم 2010. بالتالي تشافي تحت الضغط مبكرا في هذه المهمة.
0: نعم معتصم، عطفا على سيرة تشافي كلاعب وكمدرب وتأثره أصلا ككتالوني كلاعب برشلوني بالمدرسة الهولندية الشاملة وأسلوب التيكي تاكا، برأيك إلى أي مدى يمكن لتشافي أن يطور هذا الأسلوب؟ ما الذي يمكن أن يقدمه تشافي فعليا للمنتخب الهولندي على الصعيد الفني والتكتيكي؟
1: أعتقد بأنه سيمنحهم الثقة، سيمنحهم شخصية مختلفة، رؤية مختلفة، شيء أنا وأنت وغيرنا الكثير عاصروه. دوما اللاعب الأسطورة في أيامه عندما يكون مدرب لربما يكون لديه تأثير إيجابي على اللاعبين. بصريح العبارة الأسماء الموجودة في المنتخب الهولندي أسماء لا يمكن استهانة بها، سواء لاعبين كبار، سواء فان دايك، سواء تيجان ريندر، سواء سامرفيل، أسماء شابة، جاكبو وبيرت فاين، ممفيس ديباي وغيرها الكثير من الأسماء. ماذا سيقدم لها تشافي؟ هل سيقول له كيف يقوم تمرير الكرة أو كيف سيقوم بالاستحواذ أو كيف سيكون طريقة الهجوم؟ أعتقد بأن هذه الأسماء جاهزة الآن. طريقة إدارة غرفة غيار المنتخب الهولندي، نعم. الخطاب الداخلي من شخص اعتاد على تحقيق الألقاب، شخص اعتاد نعم. على النجاح كلاعب، تقريبا هذا الشيء المعنوي هو الأهم في مهمة تشافي مع اللاعبين الهولنديين،
0: نعم.
1: أن ينقلهم من مستوى المنافسة لمستوى تحقيق الألقاب.
0: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: بنتك من الأطفال مشان بنتك مراتنا من فوق.
1: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

ترامب يقول أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، شهيدان في قصف إسرائيلي على مناطق في غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ توليه السلطة بعد مقتل والده علي خامنئي في فبراير لا يزال على قيد الحياة. وقال ترامب أن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تؤتي أكلها وأن الولايات المتحدة ستحقق نصرا كبيرا في القريب العاجل. وجدد ترامب التأكيد على أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي. أعلن المتحدث باسم الحرس الثورية الإيرانية التوصل لاتفاقات مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز وعائداته. وقال المتحدث إن الممر البحري المحاذي لعمان يخضع لسيادة طهران الكاملة، متعهدا بإعادة فتح المضيق فور تراجع واشنطن عن عرقلة التفاهمات. واتهم المسؤول العسكري الإيراني الولايات المتحدة بتعطيل المفاوضات مع إيران وتأخيرها. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني سيزور طهران الخميس. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الثاني سيلتقي عددا من المسؤولين الإيرانيين لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. وأضاف أن الزيارة ستتناول أيضا حرية الملاحة في مضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات. إلى قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا نازحين في خان يونس ودير البلح وسط القطاع. ونقل مراسل تريتي عربي عن شهوديان أن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على عدد من الفلسطينيين في مخيم طبرية بمواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين. كما أفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع باستشهاد فتاة متأثرة بجراح خطيرة جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال داخل مخيم للنازحين في دير البلح. في هذا الوقت حذر

0: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف من أن انهيار وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى تصعيد واسع النطاق قد يقودان إلى نقطة اللاعودة، مؤكدا أن القطاع لا يستطيع تحمل كارثة جديدة.
1: لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى. إذا انهار وقف إطلاق النار وانزلق القطاع مجددا إلى تصعيد واسع النطاق، فلن تكون هناك خريطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة الإعمار. لن يكون ذلك مجرد انتكاسة، بل نقطة لا عودة للجميع. وكما أثبتت التجربة، فإن المدنيين الفلسطينيين من نساء وأطفال هم من سيتحملون العواقب.
0: كشف تحقيق لصحيفة أريتس الإسرائيلية استنادا إلى شهادات جنود وضباط عن ارتكاب ميليشيات فلسطينية مسلحة تدعمها إسرائيل انتهاكات واسعة بحق سكان قطاع غزة. وذكرت الشهادات أن الانتهاكات شملت إطلاق النار على السكان وطردهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق منازل، فيما خلص التحقيق إلى أن هذه الميليشيات تعمل ذراعا عملياتية للجيش الإسرائيلي والشباك وتشارك في عمليات عسكرية تحت حماية الجيش ودعمه. أطلقت مؤسسة وقف الديانة التركي في قطاع غزة المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية لتركيب 1500 سماعة لمصابين بفقدان السمع الجزئي أو شبه الكلي جراء الحرب، وسط تحديات بسبب فرض إسرائيل قيودا على دخول الأجهزة والمعدات الطبية.
2: يجلس مروان هنا طفل في العاشرة من عمره أمام أخصائيته السمعية، يحاول استعادة شيئا مما أفقدته الحرب إياه، ألا وهو سمعه، بعد أن أصيب إثر مجزرة إسرائيلية أفقدته جميع أفراد عائلته إلى جانب جزء كبير من سمعه.
3: في الحرب صارت مجزرة كبيرة وكل عائلتي استشهدت وأنا الوحيد اللي نجيت، وراسي متصابة وودني متصابة وإيدي متصابة ورجلي متصابة، بقدرش أتحرك فيهم كتير. واليوم أنا جيت على هذه المؤسسة عشان تعمل لي سماعة عشان أصير أسمع زي قبل أحسن وأحسن. اليوم المؤسسة التركية وفرت لنا السماعات، وجيت فحصت وقست السماعات عشان أجي أستلم سماعة.
2: مشروع التدخلات الإنسانية العاجلة لفاقدي السمع في غزة جاء بدعم من مؤسسة وقف الديانة التركية على مراحل عدة لإعادة ولو جزءا من الأمل للآلاف من فاقدي السمع بشكل جزئي أو كلي جراء حرب الإبادة.
4: ضمن الاستجابة الإنسانية العاجلة لأهلنا هنا في قطاع غزة، بداية في المرحلة الثالثة من مشروع السماعات الطبية، هذه المرحلة التي تستهدف 1500 سماعة طبية لأهلنا في قطاع غزة، علما بأنه تم استكمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تركيب السماعات الطبية التي تحتوي على 2000 سماعة طبية لأهلنا هنا في القطاع. الحاجة الماسة إلى هذا المشروع عدد ووجود عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من السمع أو ضعف السمع شبه كلي وجزئي، هم أكثر من 35,000 حالة في قطاع غزة.
5: أنت بالنسبة لك هي أصوات غير طبيعية لأنه أنت تعودت على ضعف السمع الموجود، فأول ما نركب لك إياها بتحس للوهلة الأولى أنه كله دوشة، حتى أصواتنا مش طبيعية.
2: ويشير الأطباء إلى أن الانفجارات العنيفة خلال الحرب ولدت موجات ضغط هائلة دمرت الخلايا الحسية والعصب السمعي لدى آلاف الأطفال والبالغين، مما أفقدهم قدرتهم على السمع وسط تحديات ما زالوا يعيشونها يوميا إثر نقصان الرعاية الطبية ومنع إدخال الأجهزة السمعية.
6: يعود السمع اليوم إلى مروان وتعود معه الحياة والأمل في وقت ما زالت تتضافر فيه الجهود التركية لتقديم التدخلات الإنسانية العاجلة للناجين من حرب الإبادة. ربى العجرمي، تيرة عربي، قطاع غزة.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات شملت 14 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تخللتها اقتحامات للمنازل واعتداءات. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من القدس المحتلة و3 آخرون من ذوي الإعاقة وامرأة في محافظة جنين، كما اعتقلت فلسطينيين في الخليل وآخر في قلقيلية وشابا في بيت لحم.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صدقت على بناء 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأكد نتنياهو خلال حديثه لقادة المستوطنين في الضفة أن الخطوة تمهد لما وصفه بهجرة كبيرة لتحقيق رؤيته لأرض إسرائيل، فيما تتواصل عمليات الاقتحام والاعتداءات وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. نظمت مؤسسات فلسطينية وأهالي شهداء وقفة للمطالبة باسترداد جثمين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل وتسليمها لذويهم لدفنها، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز 1700 جثمان أغلبها لشهداء طوفان الأقصى.
1: في اليوم الوطني للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء تحضر صور أسرى يحتجز الاحتلال جثامينهم بعد أن استشهدوا داخل المعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قصص مئات الشهداء الذين ما زالوا محتجزين داخل مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى لدى الاحتلال الإسرائيلي. تتحدث الأرقام عن أكثر من 1700 جثمان شهيد محتجزة، 800 فقط موثقة هذه الأسماء ومن هم. تحضر هنا جنازات ونعوش رمزية في الإشارة للمطالبة الفلسطينية المستمرة لحق هؤلاء الموتى بأن يدفنوا بكرامة ضمن حملة لنا أسماء ولنا وطن. عائلات الشهداء تحضر، هنا عائلة الشهيد ناصر أبو حميد، ويحضر أيضا آخر الشهداء المحتجزة جثمانه فتحي خازم بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في منزله في جنين.
2: بالأرقام هناك ارتفاع كبير جدا في وتيرة احتجاز جثامين الشهداء، خاصة مع حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة. يعني بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت عن احتجاز أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال، منهم 799 جثمانا نوثقهم نحن في الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. طبعا بالتفاصيل هناك 99 جثمانا من شهداء الحركة الأسيرة، 81 شهيد تقل أعمارهم عن 18 عاما، و10 شهيدات، إضافة إلى احتجاز جثامين شهداء من مناطق 48 وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، نتحدث عن 14 شهيدا.
1: يقول الأهالي بأنه مطلب إنساني بدفن أبنائهم بكرامة، يذهبون إلى القبر لقراءة الفاتحة، ولا توجد دولة في العالم تستخدم هذا الأسلوب إلا إسرائيل كما يقول الفلسطينيون. الآمال كبيرة، وبضغط مستمر من قبل العالم على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين الشهداء لدفنهم بما يليق بهم. إبراهيم خلف، ثلاثة عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: صنفت الولايات المتحدة حركة فلسطين أكشن الناشطة في بريطانيا منظمة إرهابية أجنبية، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن فلسطين أكشن المؤيدة للفلسطينيين والتي حضرتها بريطانيا عام 2025 متهمة بتقديم دعم جوهري لنشاط إرهابي وفق تعبيرها. إلى لبنان، حيث صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته في جنوب البلاد منفذا قصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتجريف في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات وأعمال تجريف في بلدة بني حيان بقضاء مرجع عيون، فيما استهدف قصف مدفعي بلدة المنصور بقضاء صور، كما شملت التفجيرات بلدات برعشيت ومجدل زون وصربين، بينما شنت طائرات إسرائيلية غارة على بلدة القنطرة. في هذا الوقت قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات مع إسرائيل تواجه عراقيل وصعوبات، مؤكدا أنها ليست سهلة أو سريعة. وأكد عون أن المفاوضات تبقى أفضل بكثير من الحرب، مشيرا إلى أن تحرير الجنوب ونشر الجيش اللبناني فيه وعودة الأهالي وإعادة الإعمار لا يمكن تحقيقها بالحرب. توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية طرنجة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا ودهمت منزلا وفق وسائل إعلام سورية. يأتي التوغل في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية جنوب سوريا والتي تشمل دهم المنازل وتفتيشها ونصب حواجز عسكرية واعتقال مدنيين بينهم أطفال. إلى اليمن، حيث أعلنت قوات

0: الحكومة مقتل 3 من جنودها بمواجهات مع الحوثيين جنوب غربي البلاد، وأضافت أن الجنود الثلاثة قتلوا في معارك بجبهات الساحل الغربي خلال معركة استعادة الدولة وإنهاء المشروع التوسعي الإيراني القائم على دعم تحركات الحوثيين بحسب تعبيرها. أعلنت سلطات منطقة لوهانسك الخاضعة للسيطرة الروسية مقتل 9 أشخاص جراء قصف أوكراني استهدف حافلة ركاب. وقال حاكم المنطقة أن الحافلة كانت متجهة من منطقة ليستشانسك إلى كاديفكا عندما تعرضت للقصف، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص. أفادت وكالة بلومبرغ بأن روسيا تدرس تكثيف هجماتها بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. ونقلت الوكالة عن 3 أشخاص مقربين من الكرملين أن موسكو خلصت إلى أن جهود التفاوض على اتفاق سلام وصلت لطريق مسدود، وأن أطر التفاوض انهارت فعليا، فيما يستبعد أن يوقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب استجابة للعقوبات أو للهجمات الأوكرانية على مصاف النفط وشبكات الخدمات اللوجستية الروسية. هذا بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استهدفت 16 موقعا في روسيا أمس، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في تحطم طائرة أوكرانية داخل أراضيها إلى جانب استهدافات أخرى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتصالات مستمرة بين جهازي الاستخبارات الروسية والأمريكية.
1: تصعيد جديد يتجاوز خطوط المواجهة التقليدية تشهده الحرب الروسية الأوكرانية مع تكثيف كييف ضرباتها البعيدة المدى داخل الأراضي الروسية واتساع دائرة الاستهداف في البحر الأسود، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات بلاده ضربت خلال يوم واحد 16 هدفا داخل روسيا، شملت منشآت نفطية ومطارات ووحدة صاروخية ومنشأة عسكرية ومراكز لوجستية وبنى تحتية. قال إن موسكو تستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي الأوكرانية، وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متصاعدة لنقل جزء أكبر من المواجهة إلى العمق الروسي واستهداف مصادر الطاقة والإمداد التي ترى كييف أنها تساهم في تمويل ودعم العمليات العسكرية الروسية. في المقابل تواصل روسيا هجماتها الجوية والصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية وسط محاولات كييف تعزيز قدراتها في الدفاع الجوي، وأعلن زيلينسكي وصول دفعة محدودة من صواريخ باتريوت مع استمرار مطالباته بالحصول على كميات أكبر لمواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. أما البحر الأسود فتحول خلال الأسابيع الأخيرة إلى إحدى أبرز ساحات التصعيد بين الطرفين، مع تركيز متبادل على الموانئ والسفن ومنشآت تصدير الحبوب والطاقة. ففي 12 من أغسطس شنت أوكرانيا هجوما واسعا على ميناء نوفوروسيسك الروسي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وزوارق مسيرة. وقال جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم طال القاعدة البحرية الروسية، فيما توقفت منشآت رئيسية لتصدير الحبوب عن العمل. وبينما يتسع نطاق المواجهة العسكرية، برز تطور سياسي وأمني غير معتاد تمثل في الزيارة المفاجئة وغير المعلنة مسبقاً لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو. وأكد الكرملين أن راتكليف أجرى محادثات مع نظرائه في أجهزة الاستخبارات الروسية من دون أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح أن بوتين أبلغ سريعا بنتائج المحادثات، مؤكدا استمرار قنوات الاتصال بين الأجهزة الأمنية للبلدين رغم تدهور العلاقات السياسية. وبذلك يتحرك الصراع بين تصعيد عسكري متزايد يمتد من العمق الروسي إلى موانئ البحر الأسود وقنوات اتصال أمنية أمريكية روسية تحاول منع توسع المواجهة وفتح مساحة محتملة للتفاوض من دون ظهور اختراق سياسي واضح حتى الآن. راما مطلو، ترتا عربي.
0: يحيي العالم الإسلامي وخصوصا في تركيا الذكرى السنوية لانتصار السلاجقة بقيادة السلطان البرسلان في معركة ملاذكرد، في واحدة من أبرز المعارك التي غيرت

0: ونفوذهم في خراسان وإيران، وبدأوا بتوسيع نطاق دولتهم غربا باتجاه شبه جزيرة الأناضول. ومع استمرار التوسع شعر البيزنطيون بالتهديد، فحاولوا وقف هذا التمدد عبر حملات عسكرية في الأناضول وشمال بلاد الشام. السلاجقة وطدوا علاقاتهم بالإمارة المروانية والإمارة الشدادية في ديار بكر ومية فارقين باعتراف الإمارتين بالسيادة السلجوقية في المنطقة مقابل المشاركة في الفتوحات والتصدي للغارات البيزنطية. واصل السلاجقة تقدمهم من إيران غربا حتى أتت اللحظة المفصلية في 25 أغسطس عام 1071 للميلاد، حين اتخذ القائد العسكري السلطان ألب أرسلان من السهل الواقع بين منطقتي ملازجيرت وأخلاط معسكرا لجيشه. في ظهيرة 26 أغسطس التقى الجيشان والتحما في معركة انتهت بهزيمة قاسية للجيش البيزنطي، وقع فيها الإمبراطور رومانوس الرابع أسيرا لدى الجيش السلجوقي. من أبرز تداعيات معركة ملازجيرت إضعاف قدرة الإمبراطورية البيزنطية على حماية حدودها الشرقية، كما أدت التطورات التي أعقبت المعركة إلى تبدل موازين القوى والسيطرة الإقليمية لصالح المسلمين. استمرت تداعيات ملازجيرت قرونا مع ترسخ الوجود التركي الإسلامي من الأناضول حتى البلقان وتراجع النفوذ البيزنطي تدريجيا، إلى أن انتهت الإمبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية على يد العثمانيين عام 1453.
1: أعلنت وزارة الدفاع التركية نجاح اختبارات طيران للمسيرة بايراكدار كالكان ذات الإقلاع والهبوط العمودي على متن السفينتي تي جي جي أناضولو وتي جي جي بورغازادا. وقالت الوزارة أن الاختبارات تهدف إلى تقييم استخدام منظومة كالكان التي طورتها شركة بايكار التركية على المنصات البحرية، مؤكدة نجاح الرحلات التجريبية للمسيرة على متن السفينتين. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 12 شخصا جراء حرائق غابات اندلعت في ولايات عدة شرقية البلاد وسط موجة حر شديدة. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية أن البلاد سجلت 58 حريقا في 16 ولاية، ما دفع السلطات لإجلاء سكان من بعض المناطق المتضررة. وقالت الحماية المدنية أن فرق الإطفاء أخمدت 21 حريقا، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 37 حريقا بمشاركة طائرات ومروحيات. أعلنت السلطات الأمريكية تعطيل منصات إلكترونية قالت إن قراصنة مدعومين من الحكومة الصينية استخدموها لاستهداف مؤسسات حكومية وبنى تحتية حيوية. وقالت وزارتا العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن العملية شملت مصادرة نطاقات إلكترونية استخدمتها مجموعة قرصنة لاستهداف جهات بينها وكالة ناسا والاحتياطي الفيدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات أمريكية، فيما ترفض بكين الاتهامات الأمريكية بشأن رعايتها أنشطة إلكترونية خبيثة. رفعت ولايات أمريكية يسيطر عليها الديمقراطيون دعوى قضائية جديدة للطعن في أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، ويهدف للحد من التصويت عبر البريد في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. تأتي الدعوة بعد يومين من رفض المحكمة العليا قضية منفصلة بشأن الأمر نفسه، بعدما اعتبرت أغلبيتها أن الدعوة سابقة لأوانها من دون أن تحسم قانونية أمر ترامب. وصدر الحكم قبل أن تضع الإدارة الأمريكية قاعدة جديدة لتنظيم تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد. لقي 160 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال 384 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات ضربت منطقة راسوا الجبلية والمناطق المحيطة بها في نيبال قرب الحدود مع الصين. وألحقت الفيضانات أضرارا بمناطق سكنية ومباني على ضفاف نهر بوتيكوشي، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. ومن بين المفقودين سياح أجانب وعناصر من قوات الأمن وعاملون في مشروع للطاقة الكهرومائية. توج السباحة السورية التركي محمد نعيم المصري بالميدالية الذهبية في سباق البوسفور الدولي للعبور بين القارات بعد

0: إنهائه السباق بزمن 56 دقيقة و56 ثانية، متقدما بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه.
1: السباح نعيم المصري، أو كما يلقبه السوريون الدولفين السوري، يحصد ذهبية سباق البوسفور العابر للقارات للمرة الثانية في مسيرته.
2: سباق البوسفور كان كتير مهم بالنسبة لي كتنظيميا، من أعظم سباقات العالم اللي أنا شاركت فيها بحياتي. 2500 سباح، هيبة كتير كبيرة، انتظار بيحبس الأنفاس. الحمد لله لما وصلت وعرفت أني أنا المركز الأول كان بالنسبة لي شعور لا يوصف. هذا الفوز أقل شيء بقدر أقدمه لبلديني سوريا وتركيا، لأني حقيقة أنا قلبي مقسوم بالنص، تارة أني سوري وبنفس الوقت أنا عشت بهالبلد وأكلت من خيرها 15 سنة، فبهدي هذا الفوز لبلدين العظيمات سوريا وتركيا.
1: قصة بطل العالم بدأت من نشأته ضمن عائلة رياضية، تجاوز في مسيرته إصابات متكررة ليصل إلى منصات التتويج العالمية.
2: بلشت سباحة وتعلمت عمري 5 سنوات، الله أكرمني حصلت على بطولة جمهورية كان عمري 7 سنين، ولما كان عمري 11 سنة حصلت أنه أنا أكون بطل عربي على سن الناشئين والأشبال. لما صار عمري 14-15 سنة حصلت على ميدالية آسيا، ذهبية آسيا. ما قدرت أكمل مشواري الرياضي بعمر 17 أو 18 سنة، نفيت عن الرياضة السورية. بعدها أنا انقطعت عن الرياضة انقطاع تام لوقت ما جيت على تركيا، لحتى 2020 رجعت تدريجياً عن السباحة. شاركت بال 2021 بسباق البواس، الله أكرمني فزت بالميدالية الذهبية بأول مشاركة لي، كانت أخذت بطولة العالم باسم تركيا، وخصوصاً بعد ما جنست كانت بسنة 2024 بدبي سباق 10 كيلومتر.
1: لا يكتفي نعيم بصناعة مجد شخصي، بل يسهم في تخريج سباحين ضمن أكاديميته نحو منصات التتويج.
2: أنا صراحة بعد ما نفيت عن الرياضة السورية ونحيت، لما رجعت على تركيا بال 2020 أسست أكاديمية دولفين لتعليم السباحة، وكان من غرضه أنه تخريج أبطال. وبعد الحمد لله ب 2023 أسست نادي اسمه نادي بشك شهير للسباحة، كان من خلاله فيه لكل الأعمار فينهم يدخلوا البطولات ويمارسوا السباحة بشكل مختلف واحترافي.
3: بتدريبه المتواصل وبعزيمة وإصرار كبيرين، يواصل السباح السوري محمد نعيم المصري مسيرته على خطى عائلته الرياضية، حاملا إرثها في المنافسة وحصد الألقاب، وطامحا في مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية في المسابقات المحلية والدولية. خالد كاتبة، تلتي عربي، إسطنبول.
0: الآن نذكر بالعناوين. ترامب يقول إن الضغوط العسكرية والاقتصادية على إيران تدفع نحو نصر كبير، وطهران تعلن اتفاقا مع سلطنة عمان يشمل تقاسم عائدات مضيق هرمز. شهدان في غارات إسرائيلية على غزة، وممثل مجلس السلام يحذر من تداعيات كارثية على القطاع إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار. مقتل 9 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا. هنا تنتهي نشرتنا، في أمان الله.
4: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك.

0: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
1: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
2: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
1: العالم اليوم

0: مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. يحل تنظيم قسد نفسه ويعلن اندماج هيكله في مؤسسات الدولة السورية الجديدة بشكل كامل، طاويا مسارا من التفاوض لشهور خلت تخللتها مناوشات مع الحكومة السورية، وذلك بالتوازي مع مضي أنقرة في مشروعها لجعل تركيا خالية من الإرهاب والقضاء على تنظيمات خارجة عن الدولة بهدف ضمان منطقة مستقرة وآمنة. فكيف سينعكس قرار حل التنظيم على استقرار سوريا وازدهارها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ وكيف ساهمت أنقرة في تيسير الوصول إلى هذا الإنجاز الجديد في سوريا؟
1: أيها الشعب السوري العظيم،
2: لا قسد بعد اليوم في سوريا الجديدة. أخيرا تعلن قيادة التنظيم حله واندماج عناصره الكامل في مؤسسات الدولة السورية بعد نحو عام ونصف من المسار التفاوضي مع الحكومة السورية. إعلان ظهر للنور عقب اجتماع أعلنته الرئاسة السورية بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في قصر الشعب بالعاصمة، بحث فيه تفاصيل الاندماج والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار. وبموجب الإعلان الجديد تنضوي كامل البنية العسكرية لتنظيم قسد والإدارات المدنية التابعة له ضمن مؤسسات الدولة السورية رسمياً، بما فيها قوات شرطة قسد المعروفة باسم الأسايش والتي يفترض أن تنضم إلى وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الموظفين المدنيين العاملين في قطاعات مختلفة بينها التعليم والمنشآت النفطية والسدود وغيرها. كما برزت أنباء عن احتمال

0: لتولي مظلوم عبدي منصبا داخل مؤسسات الدولة السورية، لكن ذلك لم يتأكد رسميا. تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، هكذا يصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك الإعلان عن حل تنظيم قسد، مشيرا إلى مجهودات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودورها الكبير في تمهيد الطريق أمام هذا المسار. وسرعان ما انطلقت احتفالات السوريين في ساحات دمشق فرحاً بإنجازات الحكومة السورية وإصرارها على توحيد البلاد، مشيرين إلى أن هذا التحول يمثل أفضل الحلول لحقن دماء السوريين وفتح صفحة جديدة تتجاوز آلام الماضي لصالح المستقبل. تزامناً مع خطوات تاريخية متتابعة كان من بينها رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتنطلق مرحلة تأسيس جديدة تجمع كافة مكونات الشعب السوري وأطيافه.
1: أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان. أهلا وسهلا بكما. سيد بسام، أبدأ معك وأبدأ تحديدا من كلمة مظلوم عبدي بالأمس عند إعلانه حل التنظيم وبنيته، قررنا الانضمام إلى سوريا الجديدة. هل برأيك تشكلت قناعة فعلية أم خيار فرضه الأمر الواقع؟
2: تحياتي لك أستاذة مايا، وتحياتي لضيفك الكريم، وتحياتي للسادة المشاهدين. حقيقة خلينا نقول هو مزيج من الاثنين، يعني تكونت لدى الكتلة الأكبر من تنظيم قسد قناعة نتيجة متغيرات على أرض الواقع، ما فعلته الدولة السورية، ما فعله الجيش السوري، ما حققوه من إنجازات على الأرض، وأيضا ما أعطوه من ضمانات للمكون الكردي. كل هذه الأمور جعلت الكتلة الأكبر من قوات قسد أمام أمر واقع، وواضح أنها يعني تعاملت مع الوقائع الصعبة التي ليست لصالحها بذكاء، وجنبت من تبقى معها الدخول في معركة خاسرة. نحن منقول أنه مبارح كل الشعب السوري انتصر، سوريا كلها انتصرت، لا يوجد مغلوب البارحة، كل السوريين منتصرين، لأنه أي حل يعزز وحدة سوريا واستقرارها ويعيد مواردها للدولة السورية هو انتصار لكل السوريين على النزعات الانفصالية
1: والحرب. يعني سيد بسام، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان بالأمس بأنه طوى صفحة الخلاف مع الحكومة، خاصة وأنه شهدنا يعني بنهاية 2025 معارك قوية ما بين التنظيم والحكومة؟
2: أنا مبارح قلتها على الإخبارية السورية الرسمية، قلت ما جرى هو الحلقة قبل النهائية، لأنه داخل تنظيم قسد هناك كتلة يعني دوغمائية عقائدية ترى أنها تقاتل من أكثر من 50 سنة، أو امتداد لقتال لأكثر من 50 سنة لأجل إقامة دولة كردية. لا أعتقد أنهم سيتخلون بسهولة عن أفكارهم، ولكن بالمقابل واضح أن الدولة السورية استطاعت عزل هذه الكتلة الدوغمائية المتطرفة اجتماعيا وتنظيميا، حيث أغلب عناصر قسد صاروا يعني ضدها مع الدولة السورية، وعزلتها حتى دوليا من خلال قطع علاقاتها مع التحالف الدولي. يعني هذه الكتلة الآن إذا أرادت التحرك فالدولة السورية قادرة على احتوائها أمنيا وسياسيا بسهولة بالغة. لذلك أنا ما بقول أنه انتهى كل شيء، لا، أعتقد أنه نحن لسه بدنا نشوف شوية يعني مشاكل، ولكن هي مشاكل من النوع القابل للانضباط وليس كما كان سابقا. يعني تخيلي لو حدث قبل سنة صدام واسع، كانت قسد في إلى تحالفات دولية وإلى تحالفات إقليمية وإلى قاعدة شعبية، وهناك كتلة متصلبة مع بعضها. الآن فكفكت الدولة السورية بمساعدة إقليمها ككل وخاصة تركيا هذه الكتلة المتصلبة، وجعلتها أمرا قابلا للحل. لذلك نحن شهدنا البارح الحلقة قبل الأخيرة بانتظار إسدال الستار على هذه الأزمة والمضي نحو سوريا واحدة مستقرة إن شاء الله.
1: سيد رسول، أريد رأيك هنا، ماذا يقول ذلك لنا عن عمليات الدمج المقبلة؟ يعني هل نتوقعها عمليات سلسة أم نتوقع عراقيل ما زالت موجودة قد تؤخر أو تعيق

0: هذه العمليات؟
1: التطورات الأخيرة هي ما كنا نتوقعها، لأن المتغيرات في كلتا الدولتين، في تركيا وفي سوريا كذلك، كانت تفرض على قسد أن تلغي نفسها. لماذا؟ لأن قسد في الحقيقة وإن كانت تتظاهر أنها منظمة مستقلة، إلا أن الجميع يدرك تمام الإدراك أن هذا التنظيم امتداد لتنظيم PKK الإرهابي. صحيح. امتداد سوري. فتنظيم PKK الإرهابي قد تم حله بتعليمات من عبد الله أوجلان المؤسس الأول لهذا التنظيم، والتوقيت بالضبط. فقبل أسبوعين كما تذكرين صدر من البرلمان التركي القانون الإطاري الذي يفرض على تنظيم PKK إلقاء السلاح وإلغاء نفسه بجميع فصائله. فقست من فصائل PKK. لذلك نعم، الحكومة السورية هي صاحبة القرار وصاحبة الإنجاز والإجراء في القضية، إلا أن قسد أو تنظيم PKK الإرهابي بجميع فصائلها كانت تخطى ضغوط تركية جبارة. عندما قال الرئيس أردوغان إما يدفنون أسلحتهم وإما يدفنون مع أسلحتهم منذ فترة، فلذلك النقطة التي وصلت إليها نعم انتصار لجميع السوريين، انتصار لتركيا، وانتصار للمنطقة. لأن الأمن واستقرار المنطقة كان يتضرر من هذا التنظيم.
0: يعني أتيت إلى هذه النقطة،
1: التنظيم الذي له صلة قوية بالقوى.
0: أريد أن أسألك عنها أكثر. يعني هذا التزامن الذي أشرت إليه بالفعل هو تزامن متتالي، يعني هذه الخطوة كانت سبقتها خطوات إعلان تنظيم PKK الإرهابي حل نفسه. لو لم تكن هذه الخطوة في داخل تركيا، هل كانت تأمنت في سوريا؟
1: لا، يعني كيف أقول، يعني الموضوع حساس جدا. ف تنظيم في الحقيقة بعد سنة 2016 بالمكافحة ضد الإرهاب في تركيا، كانت المكافحة ناجحة جدا. قبل ذلك كان في الجيش التركي وفي الشرطة التركية أيضا هناك من تسلل في شبكة القوى الأمنية من يتبع إلى بعض القوى الخارجية، نحن سميناه فتو، يعني هذه الجماعة التي تسربت في جميع المؤسسات الدولة. فكنا نكافح، كانت تركيا تكافح الإرهاب، لكن الإرهاب كان يستمر. بعد أن طهرت تركيا، نظفت تركيا تلك العناصر التي كانت تسربت في شبكة الجيش والشرطة، فنجحت تركيا في تنظيف الأراضي التركية من العمليات الإرهابية وكذلك من العناصر الإرهابية. فاضطرت منظمة PKK أن تجلس على طاولة الحوار، ووصلنا إلى هذه النقطة. وإن لم تنجح تركيا في الداخل التركي، نعم لكانت التنظيمات الإرهابية كانت ستواصل عملها، لأن هذه التنظيمات كانت لها ارتباط قوي جدا بالقوى الإقليمية والدولية، مثل القوى الصهيونية والإمبريالية. لكن النجاح التركي وسيطرة أحمد الشرع أو حكومة أحمد الشرع على سوريا قطعت علاقات هذه التنظيمات من الارتباطات الصهيونية والإمبريالية والقومية، فاضطروا إلى أن جلسوا على طاولة الحوار. ولا نقول أنهم انهزموا، إنما انتصر الجميع، فحل السلام في المنطقة. وهذا

0: لصالح سوريا فقط، لصالح تركيا،
1: المنطقة
0: لصالح
1: أيضا.
0: العراق، ولصالح المنطقة بأجملها.
1: طيب سيد بسام، ذكرت نقطة يعني يجدر التوقف عندها. كما نعلم يعني هذا القرار، وإن كانت يعني تكاثفت الظروف أيضا التي مهدت له، هناك ما زال متشددون من هذه التنظيمات رافضين لخطوة الدمج. وعندما تكون فكرة الوطن القومي موجودة وهذه التنظيمات عملت في إطارها لسنوات عديدة، تبقى تشكل تحديا. اليوم ما هي مسؤولية الحكومة السورية في الفترة المقبلة لنزع فتيل أي فتنة قد يعمل عليها هذا التيار المتشدد ويعرقل مسار الاندماج كما هو مخطط له؟
2: هذه التنظيمات تعيش على المظلومية، أي أنها تقاتل لأجل قضية عادلة. لما أنت كدولة سورية بدك تعطي الكرد في سوريا كامل حقوقهم على أساس الوطن والمواطنة، لما بدك تعترفي بحقوقهم الثقافية، ما الكرد مكون أصيل في منطقة الشرق الأوسط مثلهم مثل العرب ومثل غيرهم، ولهم حقوق ثقافية، حتى تركيا تعطيهم حقوق ثقافية. لما الدولة السورية بدها تعطيهم حقوق كاملة القانونية والثقافية، عندئذ سيتم سحب أي بساط للشرعية المظلوماتية من قبل هذه التنظيمات، والشعب أو خلينا نقول المكون الكردي في الحسكة وغيرها هو من سيقف مع الدولة ضد كل من يريد زعزعة الاستقرار. يعني الناس شو بدها أكثر من حقوقها كاملة؟ ولذلك على الدولة السورية أن تعطيهم حقوقهم كاملة، هذا أولا. لكن المسار الثاني لازم نعرف أنه مثل ما الدواعش اليوم في منهم جهات لا يمكن أن تتقبل بالتراجع عن أفكارها المتطرفة، أيضا سنرى مجموعة من الراديكاليين والدغمائيين يلي ما ممكن يتراجعوا بسهولة.
1: من قد
2: لذلك هؤلاء
1: من الجهات
2: لابد
1: الخارجية
2: من مواجهتهم أمنيا.
1: من من الجهات الخارجية قد ينتهز هذه الفرصة لإعادة تذكية هذه الجماعات برأيك؟
2: لا أعتقد أنه في جهات اليوم قادرة على إعادة إنتاج هذه التنظيمات أو هذه المجموعات في منطقة الجزيرة السورية على الحدود التركية، لأن الدولة السورية صار لها وجود قوي هناك، وأيضا المنطقة تخضع للمجال الحيوي التركي اللي مو من السهل لأي دولة تتلاعب فيه. يعني حتى إسرائيل ستتجنب الدخول في مثل هذه الزوايا اللي ممكن تسبب لها أزمات. أعتقد أنه الدول الإقليمية اليوم عم تركز على مناطق أخرى، مثلا إسرائيل عم تركز على الجنوب السوري، أما إيران فعم تركز على دير الزور، حمص في محاولة لاستمرار تهريب السلاح إلى لبنان. لذلك أعتقد أنه الأمور في الجزيرة السورية رايحة للاستقرار، بس أنا بتوقع شوية مشاكل، لكنها من المشاكل اللي الدولة السورية قادرة على احتوائها بسهولة إن شاء الله.
1: طيب سيد رسول، لابد أن نتحدث هنا أيضا عن دور الأمريكي. يعني الولايات المتحدة كانت عرابة نشأة هذا التنظيم، وهي التي مدته وساعدته طيلة هذه السنوات. بالأمس مبعوثها الخاص يبارك هذه الخطوة ويصفها بالتطور التاريخي. هل هو الانكفاء الأمريكي الآن أم توافق الرؤى، خاصة الرؤى الأمريكية التركية على سوريا الجديدة، أيضا قاد إلى هذه النتيجة؟
0: لا نعم، تركيا لعبت دورا هاما للغاية في بهذا الخصوص، لأن حتى يعني بعض المفاوضات أو شروط جاءت من تركيا إلى الرئيس ترامب، لأن العلاقة بين الرئيسين التركي والأمريكي علاقة جيدة جدا، فترامب في كل مرة يعلن احترامه للرئيس أردوغان، لأن أردوغان هو لم يتلقى أوامر من الخارج. وعندما جرب ترامب قبل العمليات العسكرية الأخيرة نبع السلام، أرسل رسالة كانت فيها كلمات محقرة، فأراد ترامب أن يوقف تلك العمليات العسكرية، لكن الرئيس أردوغان في اليوم التالي أطلق وانطلقت العملية العسكرية. فعند ذلك أدرك ترامب أن الرئيس أردوغان ليس زعيم من الزعماء، فمن ذلك الوقت يحترمه، ومن ذلك الوقت

0: أعطي أهمية كبرى لما يقوله الرئيس أردوغان. فلذلك نعم للرئيس أردوغان وبشكل عام لتركيا دور هام للغاية في العلاقات القائمة بين سوريا والولايات المتحدة، بين سوريا وبعض العلاقات في بعض الدول، لأن هناك تنسيق قوي جدا بين أنقرة ودمشق. وفي البيان الأخير لوزير الخارجية السوري عندما حاولت إسرائيل أن تجر تركيا إلى معركة لقصف أبو الزهور، ماذا قال الشيباني؟ نحن نواصل تنسيقنا مع الدولة التركية. نعم، لأن تركيا هي الدولة الضامنة والحليفة القوية لدولة سوريا الجديدة. والرئيس أردوغان في كل خطابه يركز على أنه لن يترك سوريا وحدها وستقف إلى جوار سوريا، لأن أمن تركيا تبدأ من دمشق، تبدأ من بيروت. فهذه الكلمات أزعجت الدولة الإيرانية.
1: وهذه مسألة مهمة سيد رسول، أريد أيضا رأي سيد بسام فيها. يعني الدور الذي لعبته تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على مدى عشرات السنين لم يقتصر فقط على حماية أمنها الداخلي، وإنما كان الأمن السوري وأمن المنطقة في صلب هذه العقيدة. اليوم هذه العقيدة التي انتهجتها تركيا، مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار على صعيد المنطقة، كيف تستمد السلطة الجديدة قوتها منها، خاصة بوجه التحدي الأبرز؟ نتحدث التحدي الإسرائيلي الذي نتابع الانتهاكات تقريبا اليومية التي تحدث في سوريا، وأيضا في مسألة بلورة الموقف الأمريكي ليضغط على إسرائيل في مواقف عديدة تجاه سوريا.
2: جميل، هلا خلينا نميز مسارين اثنين. اولا مسار تركيا ودعمها لسوريا في مواجهه تنظيم قسد وفكفكت هذه الازمه، واعتقد انه تركيا كان لها دور كبير من خلال الضغط اولا، وايضا من خلال مبادره تركيا خاليه من الارهاب. هي المبادره اللي سحبت كثير من الشرعيه من تحت هذه التنظيمات الراديكاليه حقيقه، وخلت التنظيم في سوريا يصل لنتيجه حاسمه، انه بعد اكثر من 20-30 سنة من القتال في تركيا لوين وصلنا. فخلينا نوصل للنتيجة الجيدة بدون قتال وبدون دم. لذلك كان في هذا المسار لتركيا دور كبير. أما الدور الأهم اليوم يلي تركيا عم توقف فيه مع سوريا، فحقيقة هي في مواجهة العدوان الإسرائيلي. إسرائيل تريد دولة سورية ممزقة ضعيفة يمكن أن تتدخل فيها كيفما تشاء. أما تركيا فيهمها سوريا كدولة مستقرة. ليش؟ لأنه تركيا بتقلك أنه أنا مع الشعب السوري في علاقات تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية. فمن السهل جدا لما بتكون سوريا مستقرة أنه تركيا تقيم علاقات سليمة وتحقق مصالحها مع سوريا. أما إسرائيل فتدرك أنه بما فعلته طيلة العقود الماضية وخاصة بعد المجزرة الرهيبة يلي عملتها بغزة، الشعب السوري مش طايقها ولا حدا في سوريا طايقها، وخاصة بعد انتهاكاتها وعربتها وقصفها ما حد طايقها. لذلك بتقلك أنا بدي دولة سورية ممزقة، دولة سورية ضعيفة، وبتقلك إنه أي تصلب وقوة للدولة السورية يهدد أمنها القومي، رغم التأكيدات السورية بأنه لن تكون سوريا مصدر تهديد لدول الجوار. لذلك يعني في سوريا نحن نراهن بشكل كبير على عمقنا العربي وعلى تركيا في محاولة يعني سد هذه الفجوة في موازين القوى بيننا وبين إسرائيل. سوريا تحتاج للوقت حتى تعيد بناء مؤسساتها، تحتاج أيضا للدعم حتى تعيد بناء مؤسساتها، ونحن شفنا أنه في اتفاقية وتفاهم مشترك مع تركيا للمساعدة في إعادة بناء الجيش العربي السوري، وأيضا هناك اتفاقيات أعتقد مع عدة دول على رأس المملكة العربية السعودية التي أيضا تسعى بهذا الاتجاه. فلعمقنا الإقليمي العربي وأيضا لتركيا دور هام في يعني سد فجوة القوة واختلال موازين القوة بين سيد

0: سوريا وإسرائيل.
1: باختصار شديد لأنه يعني بقي لدي فقط وقت قليل، الدور التركي في المرحلة المقبلة انطلاقا من كل هذا الحديث الذي نتشاركه، كما قلنا تركيا ملتزمة بمنطقة خالية من الإرهاب، تؤكد مرارا بأنه الأمن التركي والأمن السوري مرتبطان بشكل جذري، كيف ستشكل ذلك أو سيشكل ذلك أولويات أنقرة للمرحلة المقبلة؟
2: كما تفضل الضيف الكريم من دمشق، فتركيا ودمشق وأنقرة ودمشق وقعت على اتفاقيات عديدة، ليست فقط على المستوى العسكري إنما على مستوى التصنيع والإعمار والطاقة والتجارة. فاليوم كان وزير التجارة في دمشق، اليوم ما زال الآن هو فيما، فهذه العلاقات التي تعزز التضامن والتعاون بين الدولتين ستجعل سوريا تقوم من رمادها، وإن شاء الله تقوم المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأخرى التي قد انهارت في عهد النظام البائد. فلذلك تركيا تقف إلى جوار سوريا بكل ما يملك من أنواع المساعدة.
1: نعم، إذن أشكرك جزيلا البرلماني التركي السابق رسول توسون، كما أشكر أيضا من دمشق الكاتب والباحث السياسي بسام سليمان، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
11: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
12: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
11: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
12: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
11: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
12: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أهلا بكم في العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مؤقت مع سلطنة عمان بشأن تقاسم مياه مضيق هرمز والعائدات، وترامب يقول إنه لا جدول زمنيا بشأن قرار العودة إلى طاولة المفاوضات. مجزرة في جنوب ولاية كردفان، وقوات الدعم السريع تفرض حظرا للتجول في مدينة هود بولاية غرب كردفان. وهجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والكرملين يكشف عن اتصالات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والأمريكية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعلن إيران وسلطنة عمان قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة الملاحة إلى مضيق هرمز بانتظار العودة إلى طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران. أما الموقف الأمريكي فلا يقبل منح طهران سيطرة كاملة أو إدارة منفردة على المضيق، ولا يقبل وضع أي شروط أو أي شروط مقابل ذلك، إذ تريد واشنطن فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل كامل.
1: بعد أشهر من الإغلاق وتراجع حركة السفن، تتحرك إيران وسلطنة عمان لفتح مضيق هرمز بتفاهمات تتناول ملفات عدة، أبرزها إزالة الألغام وإدارة الملاحة وتقاسم العائدات والدور الأمريكي. طهران ومسقط اتفقتا على رسم ممر ملاحي مشترك مؤقت بالتوازي مع مشروع لتطهير المضيق من الألغام حتى الانتهاء من الممر الدائم وتحديد آلية واضحة لإدارة الملاحة والأمن وتبادل المعلومات. بدوره أكد الحرس الثوري التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن حصة البلدين من مياه المضيق وتقاسم عائدات العبور فيه. تشترط إيران عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في يونيو الماضي وتنفيذ بنودها المتعلقة بهرمز، إلى جانب رفع الحصار والعقوبات النفطية وفك تجميد الأصول الإيرانية، كما تتهمها بعرقلة التفاوض مع سلطنة عمان. أما الموقف الأمريكي فلا يقبل منح طهران سيطرة كاملة أو إدارة منفردة على المضيق، ولا يقبل وضع أي شروط مقابل ذلك، إذ تريد واشنطن فتح هرمز أمام الملاحة بشكل كامل. وضمن جهود الوساطة، أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير زيارة إلى طهران لنقل الموقف الإيراني إلى الولايات المتحدة والدفع نحو خفض التصعيد. ورغم إقرار إيران وسلطنة عمان بأهمية إشراك دول الخليج في بنود الاتفاق واحترام القانون الدولي، فإن الاتفاق يثير مسألة أوسع، فالمواقف الخليجية المعلنة تركز على ضمان حرية الملاحة دون شروط وعدم تحويل المضيق إلى أداة للضغط بيد أي طرف. التفاهم الإيراني العماني قد يعيد جزءا من حركة الملاحة، لكنه لا يحسم مستقبل إدارة المضيق أو عائداته، ومع الترقب الخليجي الأمريكي للدور القادم يبقى السؤال: هل يتحول الاتفاق إلى صيغة دائمة لإدارة هرمز أم يبقى